0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام،
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة أف أم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لون صيفك قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنت تستمع إلى جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: يا رب أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك. لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء وجعلت كتابك مرشدا حكيما وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: يا رب سبحانك، سبحان الله الملك الجليل لا شريك له في ملكه وجلاله، سبحان الله العلي العظيم لا منازع له في عظمته وعلوه، سبحان الله الحكم العدل لا معارض له في حكمه وعدله، سبحان الله غافر الذنب مفرج الكرب ومذهب البأس ورافع اليأس. ولا إله إلا الله أكبر. إلهي أنت المنعم على عبادك والمتفضل على قصادك، اللهم ما بنا من نعمة أنعمت بها.
2: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يا

توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخرق

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: كن حذراً، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة اف ام.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
5: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
6: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
7: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
8: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
7: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
8: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
7: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
8: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
7: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
8: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
7: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
2: أنت تستمع إلى جدة اف

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
3: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات. إطفاء مصر

المصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن، هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: لون صيفك قرية رجال ألمع درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل جبالها بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.
1: أنت تستمع إلى جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
2: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، بداية وانطلاقة جديدة في يوم جديد. زي ما تعودتوا دائما انطلاقتنا من الآن وعلى مدى 3 ساعات ونص حنكون معاكم في مشاويركم الصباحية. انطلاقتنا بدأت في ابدأ صح
3: بكل الحماس، بكل الحب والتقدير. نستقبلكم أكيد ونقول لكم أجمل صباح. يا رب إن شاء الله صباحكم كله حماس وتفاؤل وفرح وتقضوا معنا أوقات حلوة في ابدأ صح. ابدأ صح يقول لكم هي من خلف المايك دينا سعد وإيمان بحيدر.
2: بالنسبة للإعداد أكيد معنا علياء الهذلي، فاطمة شرف. أما الإخراج،
3: الإخراج عبد اللطيف جميل عنبر اليوم معانا، وأكيد إن شاء الله يا رب هتكون حلقة حماسية بكم ومعانا أجمل اللحظات تقضوها. عندنا الكثير اليوم نقوله، بالتأكيد حنبدأ بطقس، بعد كده نقول لتصبيحاتكم الحلوة، وبعد كده لغزنا الحماسي، ومن ثم كالعادة كل أربعاء حولنا دردشتنا الصباحية إلى لعبة تفاعلية نلعب مع بعض ونعيش أجواء حلوة بإذن الله، وأكيد العديد من فقرات ابدأ صح.
2: طيب أول محطة حنوقف فيها، بعدها نكمل أو نبدأ مشوارنا معاكم في هذا الصباح.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: أخبار الطقس على

0: جدة اف ام.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام اللي يوم الاربعاء 12 اغسطس. بمشيئة الله تعالى تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة المدينة المنورة تبوك تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء الساحلية منها، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا تزال الفرصة مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية الشمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي وسرعة 25 إلى 50 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوب. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلا جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، تتحول مساء إلى شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، أما حالة البحر فخفيف الموج.
0: أخبار الطقس على جدة FM.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: ابدأ صح على جدة اف ام.
4: يا هلا وسهلا فيكم في ابدأ صح، مشوارنا ما يحلى بيكم وبجميل تصبيحاتكم وكلماتكم. اكيد كل اللي حابب يشاركنا تصبيحته الحلوه على رقم الواتساب 800-244-2828، وكمان تقدر تشوفونا على منصات التواصل في تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. حملوا التطبيق، شوفوا كل الإذاعات وتابعونا صوت وصورة. وكمان في منصة إكس أكيد عندنا البث المباشر، تقدروا تشاركونا أيضا بتصبيحاتكم الحلوة على هاشتاج برنامجنا، هاشتاج برنامج ابدأ صح.
5: حنبدأ مع تصبيحاتكم، وأول تصبيحة معنا مع سعود الدوسري أو سعيد الدوسري. سعيد يقول يسعد

0: صباح الورد ويا ريحة الورد ويسعد نهار اللي تعني
1: تعنى وشالة.
0: ما شاء الله تعنى وشالة. يسعد صباح العين والرمش والخد، يسعد صباح كاش ما هو بحواله. يفيدونك العدوان جد ورا جد، وتبقى لنا زاهي في كمال. يا ولد يا ولد يا
1: لا صح لسانك يا سعيد.
0: كبير كبير كبير، يعني في البداية ماني مستوعب انه شعر. لما قلتي شعر دخلت نجدي فجأة،
1: قلتي طريقة حلوة وأداء جميل. عبد الله بركات بيصبح علينا وبيقول ربنا يرزقنا الطمأنينة والسكينة والقوة وراحة البال واستجابة الدعاء. صباحكم سعادة دائمة، وصباحك أيضا يا عبد الله.
0: محمود أبو رقية يقول أسعد الله صوقاتكم وصباح الخير، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا محمود.
1: عماد يقول مع فنجان قهوة الصباحية، هناك من يبرر سوء تصرفه لك وهناك من يعتذر لك عن سوء تصرفه، والفرق بينهما كبير. الأول يضع لك أساس كي تتحمله كما هو لأنه لن يتغير أو يراجع أسلوبه لأجلك، والآخر حريص على وجودك في حياته. لا تقبل تبرير عن سوء تصرف أو خلق مريض، فالحريص عليه أن يكون حريص على تصرفاته معك، ومن اعتذر لك تقبل اعتذاره بدون عتاب. والله جميل، نتقبل الاعتذارات بدون عتاب؟
0: لا
1: لا
0: لا لا، ليه؟
1: يعني في أشياء صعب إن
0: يعني
1: نتقبلها.
0: أيوة حجي تعتذر وفي النهاية أقبل على رأسي وتعيز السالفة
1: أو تعيد السالفة.
0: تفضل اعتذر ذي بين أدمين وأعطيني مبررات وأنا حبهدلك وبعدين نتراضى.
1: حلو
0: حلو دي
1: حلو حلو طبعا عجبتني. طيب. نفس جوي عشان الأنفس تنضف
0: صح ولا لا؟
1: إنما أيوة. أقعد أقول لك
0: أنت
1: لا خلاص
0: وأنا حعاتك
1: قبلت عذرك وأنا جوتي محشون. لا
0: محشون كملي.
1: غازي شولان بيصبح عليكم، بتمنى لكم صباح العافية والإيمان. شكرا غازي شولان.
0: أيضا أبو عبد العزيز يصبح علينا ويقول صباحكم شباب وحيوية، نذكركم اليوم 12 أوغست اليوم الدولي للشباب، شبابنا ثروة إن شاء الله نكون شبابنا ثروة بإذن الله. هو شبابنا ثروة، بس أنت هل أنت حاسس أن نحن من الشباب ولا كده ولا راحت
1: احنا
0: علينا؟
1: احنا شباب طبعا، تروح علينا
0: طبعا. أيوة طبعا،
1: ليه دينا تروح
0: فأنا لا فأنا قصدي أنه إحنا الثروة ولا قصد الشباب الصغار؟
1: لا احنا
0: الصغار.
1: احنا بعدين الثروة. الشباب ممتد للسبعين.
0: صحيح صحيح،
1: من الثلاثين للسبعين كل شباب.
0: إيمان صحيح عبد اللطيف، حتدخل النار دايركت. حتدخل النار دايفينج. يلا نكمل تصبيحاتنا مع أبو سعود. يقول أصبحنا لله حامدين عابدين شاكرين ذاكرين، اللهم هذا الصباح اجعلنا مما عفوت عنهم. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
1: عبد الرحيم الثبيتي بيصبح عليكم وبيدعي لكم دعوات حلوة، شكرا يا عبد الرحيم. سعيد القحطاني من أبها بيقول طاب صباحكم بالمسرات، من أحسن النية كسب القلوب دون أن يطلبها.
0: يا سلام. بكر عبد الكريم يصبح علينا أيضا ويقول صباح يسعد أيامكم ويبعد عنكم أحزانكم، صباح يجدد أحوالكم ويقرب منكم أحبابكم. اللهم أمين. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا بكر.
1: يحيى أحمد من صبيا بيصبح عليكم وبيسأل الله لي ولكم السعادة، شكرا يا يحيى.
0: أوكي أنا أقرأ شعر بس مو مرة مو كثير فلا تكثروا علينا. طيب أفضل السنيدي صبح علينا يقول بيتين شعر، أنا والقلب في حيرة ما بين حب اثنين، أعطي لمن قلب وأعطي لمن ذا العين، ولو قلت للأسمر يا أسمر يقال للاثنين قال للأبيض بيض يا الزين، أنا أحب يقول الأسمر تروح فين والقلب يحير. والله الكلام مكلكع وحضر.
1: لا هو يحب اثنين فضايع بينهم.
0: فضايع بينهم.
1: ذكرني بأغنية
0: قصة حيراني.
1: أحب اثنين وهقال إذا الأول مدري إيش عمل الثاني مدري إيش عمل إيه زي كذا، ذكرتني الأغنية
0: لطيفة يا فضل.
1: طيب فيصل الثقفي يقول صباحكم سعادة وراحة بال.
0: أيضا عندنا يزيز يصبح علينا ويقول اللهم إنا نسألك سرورا لنرى ما لا نرى معه حزنا. آمين يا آمين. يعطيك العافية يا يزيد، شكرا جزيلا لك.
1: عبد الهادي عمران بصوره الجميلة مع الإبل يقول لكم أسعد الله صباحكم بكل خير وصباحك يا عبد الهادي.
0: علي بركات أيضا يرسل لنا دعوات جميلة، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا علي. أيضا فهد يقول الحياة جميلة ولكن أعطوها حقها من التفاؤل كي نعطيكم حقكم من السعادة.
1: حلو. عندنا تصبيحة من محمود أبو بكر من العلا بيقول

0: لكم يسعد الله صباحكم وصباحك.
1: أيضا عندنا تصبيحة من هادي سيف يقول أصعب أنواع الانكسار هو الذي تبتسم فيه للناس علانية بينما يتقاتل الحزن والخراب في أعماقك.
0: أصبح يا هادي أصبح.
1: لا أعطيه فرصة، قال صباح يليق بصفاء القلوب، يعني عرفتي يقول لك المثل شو اسمه، لو لو صبر على المقتول لم كان لما توحده، لو صبرت على القاتل كان ما
0: يعني ادانا كلمات فيها اكتئاب. أيوة في الاول
1: وبعدين
0: قال
1: طلعنا
0: شيء حلو. صباحكم نقي مزهر بكل خير يا هادي، دايما خلي صباحك هادي ونقي زيك
1: ونقي اهم شيء انه نقي. طيب عندنا عبد الله مطوع ايضا يصبح علينا ويقول يوم جميل وصباح جميل كجمع لقلوبكم الطيبه، يعطيك العافيه شكرا جزيلا لك. ترى مو دائما طيبين، احيانا نصير شريرين.
0: لا طيبين طيب
1: متأكدة؟
0: طيب. حتى لو شريرين طيبين.
1: أوكي.
0: حماد حامد يصبح عليكم ويسلم عليكم ويقول لكم صباح الخير، صباحك خير.
1: أيضا معتز سيف يقول ليس شجاعة هو من يعطي ويصر على مكابرة، بل من يملك الشجاعة الوقوف والاعتراف ليقول أنا آسف. شكرا جزيلا لكل أحد يقول أنا آسف.
0: أي والله.
1: اللي يعتذر صراحة مقامه دائما عالي عالي عالي.
0: سليمان التميمي يقول إن شاء الله كل الجميع بخير وصحة وسلامة وروقه، ترى الدنيا سهلات. أي والله لازم نروق.
1: أنت مروق يا سليمان، أكيد نحن مروقين
0: في الحياة.
1: بما أنك أنت مروق فأكيد نحن مروقين. طيب عندنا كمان جلال حداد يصبح علينا ويقول صباح الخير على الجميع، حبيت أقدم لكم تهنئة ليبارك لعريس الغالي إبراهيم الزهيري بمناسبة زواجه الميمون، يعطيك العافية وألف مبروك وإن شاء الله زواجة الدهر يا رب.
0: مبارك يا رب وعقبال كل العايزين إن شاء الله يا رب. عندنا محمد علي طيب حناف بيقول صباحكم نشاط وحيوية وسعادة من ربي وصباحك يا محمد علي. كده انتهينا من تصبيحاتكم الحلوة، أكيد باب التصبيحات مفتوح. وقفة وراجعين نبدأ معاكم ساعتنا الحماسية مع اللغز.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لأيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة نكمل معاكم باقي تصبيحاتكم عشان بعدها حننتقل إلى اللغز، مع أنه الوقت يعني قد أزف ونروح للغزنا. بس عندنا أبو تهاني صبح علينا وراسل لنا صورة فل، شكرا جزيلا لك يا أبو تهاني.
1: أبو سطام يقول صباح الخير عليكم بلا عدد وإن كان بعدد أموال جدة. شكرا يا أبو سطام، صباحك سعادة.
0: يا هلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من معتز، خلاص قلنا تصبيحتك يا معتز، يعطيك العافية شكرا جزيلا لك. خلينا ننتقل إلى لغزنا اليوم. اللغز هو مهنة، ركزوا كويس. الغموض موجود، الضيعان موجود، ركزوا في الجمل بقوة يعني بحرص ركزوا فيها. طيب اللغز يقول، أو من أنا يقول: أنا مهنة أغنيك عن الكثير من الصراعات والتعديات، ظهوري منذ الأزل ولمعت مع القدماء، أترجم ما تخفيه الأرض من أسرار، أي خطأ صغير قد يغير كل موازيني، فمن أنا؟ نعيد، ركزوا كويس. أنا مهنة أغنيك عن الكثير من الصراعات والتعديات، ظهوري منذ الأزل ولمعت مع القدماء، أترجم ما تخفيه الأرض من الأسرار، أي خطأ صغير قد يغير كل موازيني، فمن أنا؟ يلا
1: أكيد كل اللي حابب يشارك معنا كلمونا على 012-647-7154 و012-649-5154 012-647-8544 وعلى الواتساب 800-442-8828 ومشاركاتكم أكيد محل اهتمامنا على منصة إكس برنامج ابدأ صح، هاشتاقنا موجود هناك، وأكيد تتابعونا صوت وصورة من تطبيق الإذاعات السعودية. نسمع اللغز مرة ثانية.
0: أنا مهنة أغنيك عن الكثير من الصراعات والتحديات أو التعديات، ظهوري منذ الأزل ولمعت مع القدماء، أترجم ما تخفيه الأرض من الأسرار. الأرض من الأسرار، ركزوا في إجابة يعني خوفتني. طيب أي خطأ صغير

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: يا هلا فيكم وساعات الحماس مع حل اللغز، اكيد سعيدين بسماع اصواتكم. 0126477154 ونقول يا هلا بسعود.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: كيفك ايمان؟
2: تمام الحمد لله، كيف حالك يا سعود؟
3: هلا هلا هلا دينا، كيفك قديمه؟
4: يا هلا فيك، يا هلا فيك.
2: طيب خليني اقول لك اللغز عشان كذا تمخمخ معاه.
3: لا
2: مع صحن الكبده.
4: لا عشان الناس يسمعوه بس.
2: يلا نقوله من جديد.
4: اسمعنا.
3: لا اليوم غيرت الكلفول اليوم.
2: انا وافيه، انا وافيه.
4: اسمع يا سعود،
2: انا مهنه اغنيك عن الكثير من الصراعات والتعديات. ظهوري منذ الازل لمعت مع القدماء، وترجم ما تخفيه الارض من اسرار. اي خطأ صغير قد يغير كل موازيني، فمن انا؟
4: سعود لو سمحت طفيل الراديو بليز.
3: طيب حاضر. اظن يا منجم يا عالم اثار. وانا
2: عالم الاثار.
3: ايوه او منجم، ها واحده يعني.
2: طب اختار واحده فيهم.
3: قريبه من بعض يا منجم.
4: لا لا لا ما هي قريبه من بعض.
2: المنجم يشتغل في منجم الذهب، وعالم الاثار ينقب عن الاثار من الارض.
4: مختلف تماما. ايوه
2: يلا اختار لي واحده.
3: والله كل
2: محصل بعضه. طيب ايش تبغى؟
3: اختاري لي انت يا ايمان.
4: يا سعود صباح الخير، صبح معانا يا اخويا.
2: يلا
3: خلاص حطي
2: ايش احط؟
3: حطي يا منجم
2: يعني المنجم. يلا
3: شوف عالم الاثار. عالم الاثار.
2: طيب خلاص عالم الاثار. عالم الأثار اختارها سعود. شكرا سعود،
4: يعطيك العافية. يا هلا فيك. نروح لعزيزة. صباح الخير يا عزيزة.
5: يا هلا. صباح النور.
4: يا هلا فيك. هاي عزيزة.
5: يا هلا. يا هلا. نقول المهندس الزراعي إن شاء الله.
4: المهندس الزراعي.
5: ايه
4: اوكي، متأكدة؟
5: إن شاء الله نقول.
4: آخر كلام.
5: والله نقول إن شاء الله بإذن الله.
4: تمام، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك يا عزيزة.
2: اللي حابب يشارك على الواتساب 800-242-8288.
4: طيب خلينا ناخذ عادل. صباح الخير يا عادل. آدم صباح الخير يا آدم.
6: صباح الخير.
4: أهلا يا آدم.
6: حياكم الله.
4: الله يحييك، بس تعلي لي صوتك يا آدم وأسرع، خليك أسرع، لسه شكلك طيب. ما شربت القهوة.
6: أيوة لسه.
4: يا أوكي يلا يا آدم قل لي إيش رأيك.
6: والله أنا أظن الإعلام.
4: أسرار الأرض في الإعلام يا آدم. يا آدم
6: طيب هو مش هو ينقل الأسرار يعني؟
4: ما ينقل، هو يكشف الأسرار، ما ينقل شيء. أيوه يترجم أسرار الأرض. ها
6: هو عالم الأثار.
4: عالم الأثار، يعطيك العافية. من وين تكلمني يا آدم؟
6: بيت.
4: من فين؟
2: أي فين؟
4: في أي مدينة؟ رياض، جدة، مكة، من فين تكلمنا؟

0: من المدينة. أهلا وسهلا يا عادل، اشرب القهوة يا عادل.
1: آدم تمام؟ آدم
0: آدم آدم اشرب القهوة.
1: مين معانا يا هلا؟ علي.
2: صباح الخير يا إما. يا ويا
1: يا علي، صباح الورد.
0: ايش يا ويا
1: ويا؟ هذه من الجيزان يعني.
2: هذه من الجيزان يا دينا، كالكونها الإما.
1: ايوه يا ويا ويا يعني ايوه.
0: طيب
1: صحمو ايوه
0: ماشي
1: بالجيزاني.
2: ايوه
1: هي. تحية لك كل اهل جازان. طيب علي، سمعت لغزنا؟ سمعت اللغز؟
2: سمعت.
1: طيب ايش حل اللغز برأيك؟
2: والله يا إيمان إن شاء الله نقول عالم الآثار.
1: عالم الآثار، كلهم راحوا العالم
0: تمام؟ خلاص يا علي؟
1: عالم الآثار
2: إن شاء الله.
0: يلا يعطيك العافية يا علي.
2: علي
0: لازم ما نطول.
1: يسعدك ربي.
0: أكثر واحد ما نطول معه.
1: ليش؟
0: لا
1: سريع كان.
0: لا لا لا
1: والله كان سريع.
0: لا لا لا يصرخ بإذني علي. طيب يلا ناخذ كمان اتصال، خلينا نشوف بعض الاجابات اللي وصلتنا. بس بقول لكم معلومه، ترى كل الاتصالات اللي جات ما في ولا اجابه صحيحه. تمام؟ ولا اجابه صحيحه على الاتصال.
1: هارد لك يا جماعه، هارد.
0: يعطيكم العافيه، شكرا لمشاركتكم. بس ارجعوا ثاني مره فكروا كويس.
1: طيب، طيب اول اجابه من فهد قال المحامي.
0: طيب عندنا ما في اسم فما ناخذ الاجابه، بس اجابه صراحه تخوف، بس انه ما
1: حط
0: في
1: اسمك. حط اسمك.
0: اللي ما حط اسمه نتجاهل الاجابه. عندنا فرج زهران يقول قصاص الاثر.
1: عندنا يوسف ترابي يقول مساح الاراضي.
0: ايضا من ضمن المشاركات عندنا المزارع مبارك الدوسري.
1: ابو تهاني يقول التنجيم عن الذهب.
0: حلو. ايضا من ضمن الاجابات عندنا ناصر جعفري قال الذراع اللي هو مساح الارض.
1: المهندس المعماري، هذا كان جواب عبد الرحيم الثبيتي.
0: أيضا عندنا فيصل الثقفي قال النحات.
1: وعندنا إجابة من أحمد الدهمشي قال مهنة التنقيب بشكل عام، يعني تنقيب بترول، تنقيب ذهب، تنقيب أثار، هو شايف إنها مهنة المنقب. يريد تحدد أي منقب أنت مختار
0: رايح، يعني رايح له، مع أنه هو قال بشكل عام ترى.
1: طب حناخدها عادي؟ طب هل منقب الذهب زي منقب البترول؟
0: لا، الأجهزة مختلفة والأهداف مختلفة.
1: بالضبط يعني صراحة مهن مختلفة.
0: طيب خلينا ناخذ اتصال نقول مرحبا. أبو عبد العزيز. ألو.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عليكم جميعا.
0: وصباحك أنوار، أهلا وسهلا، يعطيك العافية، كيف حالك؟
3: يا أهلا وسهلا، بالله بخير والله الحمد لله.
0: الحمد لله. أبو عبد العزيز ولا عبد العزيز؟
3: لا، أبو عبد العزيز.
0: أبو عبد العزيز، طيب الله يخلي لك عبد العزيز. طيب يا أبو عبد العزيز قل لنا إيش الإجابة؟
3: وش اللغز؟
0: ها ما سمعت اللغز. يعني هذا أسوأ شيء ممكن يعملوه المشاركين إنهم ما يسمعوا اللغز، لأنهم حيضيعوا. اسمعني اسمعني كويس. أنا مهنة أغنيك عن الكثير من الصراعات والتعديات، ظهوري منذ الأزل ولمعت مع القدماء، أترجم ما تخفيه الأرض من الأسرار، أي خطأ صغير قد يغير كل الموازين، فمن أنا؟
3: والله العريكة.
1: لا احنا نتكلم عن مهنة
0: يا أبو عبد العزيز. يا سير يا أخوي فكر، يعني العريكة هل تطلع الأسرار؟ الله يهديك. ومع القدماء من وين؟ مع القدماء
3: ها يا منكم.
0: اي والله يا عبد، انا تفشلت يا اخوي والله، انا نقص وجهي، ما يصير يا ابو عبد العزيز.
3: ايه.
0: ها
3: والله صعب، ما في تلميح شيء منه.
0: لا انت تعطي، انت تسالني انا اجاوبك.
3: طيب المهنه قديمه مره، يعني
0: قديمه قلنا مع القدماء، واضح منذ الازل ولا
3: ما قوه يعني
0: قدماء
3: معاصره.
0: اي قدماء ها. أغنيك عن الكثير المزارع. من الصراعات
1: المزارع.
0: خلاص
3: المزارع.
0: إيه مزارع. تمام يعطيك العافية، شكرا لك.
3: بس أنا عندي لك. بس تعقيب بسيط.
0: اتفضل.
3: أنا شكرا والله أني كنت من زمان أبي أكلم الإذاعة، شكرا لكم صراحة. أنا مرة
1: أنت من فين تكلمنا يا أبو عبد العزيز؟
3: أكلمكم من القصيم. من
1: القصيم
0: أهلا وسهلا. هلا فيك يا أبو عبد العزيز. يا هلا فيك، وشاركنا دائما يا ابو عبد العزيز، بس اسمع اللغز قبل. ها قبل لا تشارك. يعطيك العافيه، شكرا لك. يا هلا يا هلا وسهلا.
1: هلا بمحمد النجار.
4: صباح الخير استاذ ايمان.
1: صباح الخير يا محمد، صباحك
4: ورد. صباح الورد، صباح الفل، سردينا.
0: يا هلا
1: هلا بك يا محمد. يلا سمعت لغزنا يا محمد؟
4: سمعت لغزكم والله، بس ما عندي اي حل يعني، بس انا حل. بقول حالي ان كانت تكون صح.
1: قول.
4: منقب على الذهب.
1: المنقب عن الذهب.
0: إيه.

0: طيب يا محمد شكرا لك.
1: يا هلا يا هلا فيك. طيب نروح لمحمد الحربي. صباح الخير.
2: ايوه صح النور للجميع طاقم البرنامج ومن جميع مستمعي ذات جدة ومن يسمع محمد الحربي.
1: يا هلا فيك. اجابه يا محمد.
2: هلا. وكان بالنسبه لي اقول يمكن يكون اللي هو مناقب النفس ممكن.
1: تمام يعطيك العافيه شكرا لك. يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا فيك. طيب ناخذ اتصال كمان.
0: مين يا هلا؟
3: حماد.
1: حماد حماد, حماد هو بنفسه بيقول لك حماد.
0: حماد يا هلا.
3: كيف تمام؟
0: كيف حالك يا حماد؟
3: الحمد لله والله.
0: ان شاء الله امورك تمام. ان شاء الله يومك سمح.
3: ان شاء الله.
0: يا الله يا حماد سمعت اللغز؟
3: ايوه المزارع ان شاء الله.
0: المزارع؟ أيوة. ما تفكر اكثر؟
3: لا لا.
1: حلو المزارع شو؟
0: طيب. شكرا يا حماد.
1: يعطيك العافية. يا هلا يا هلا وسهلا فيك. أي ناخذ اتصال نقول مرحبا. عبد الله.
4: السلام عليكم.
1: يا هلا يا عبد الله.
4: الله يعافيك.
1: يا هلا فيك.
4: أتوقع أن عامل المنجم.
1: عامل المنجم اللي هو تنقيم المنجم يعني.
4: عن الذهب نعم.
1: حلو تنقيب عن الذهب خلاص.
4: نعم.
1: يعطيك
4: نعم.
1: العافية شكرا لك.
0: يعني عشان قالت لكم وترجم ما تخفيه أسرار الأرض كله راح ينقب.
1: أيوه هذا اللي واضح.
0: يعني انت قالت اترجم ما قالت
1: ابحث.
0: ابحث ما أوكي. قالت اطلع قالت
1: اترجم. عموما نخليهم زي ما هم
0: يعني من على السطح. يترجم من على السطح.
1: شفتوا ايمان كيف عصبت عليكم لانكم ما تفكروا
0: لانه كله راح على التنقيب.
1: للتنقيب وهو غلط اصلا.
0: صح
1: صح. يلا نروح لحصه.
0: هلا يا حصه.
5: هلا هلا السلام
0: هلا وسهلا.
1: عليك السلام.
5: الله يسلمك.
0: يسلمك ربي. كيف حالك؟
5: الحمد لله طيب.
1: ها يا حصة
5: أقول لك.
0: قولي.
5: ايوه ان شاء الله المهندس الجيولوجي.
0: مهندس أوه. الجيولوجي
1: اوه
0: حلو. مهندس الجيولوجي حبيت.
1: ايوه
5: مهندس الجيولوجي.
1: شكراً. برافو عليك.
0: شكرا يا حصة.
1: يعطيك العافية شكرا لك.
5: هاي مع السلامة.
0: مع السلامة. يا هلا
1: يا هلا فيك. يلا كمان اتصال نقول مرحبا. محمد
6: مرحبا. اهلا وسهلا بكم. صباح الخير عليكم.
1: صباح الانوار واهلا وسهلا فيك. وكيف حالك وان شاء الله طيبين كل التهليلات.
6: الله يعطيك العافيه. انا احس انه القاضي.
1: القاضي متاكد؟
6: ان شاء الله اول مره اشارك وان شاء الله تكون
1: عشانك اول مره تشارك. انا اقول لك غير من الان.
0: اوه
1: عشان بس عشان قلت لي اول
6: المحامي.
1: مره
6: المحامي.
1: ما رحت بعيد. المحامي نفسه القاضي يا ابن الحلال. غير غير روح بعيد روح بعيد.
0: يعني كلهم يشتغلوا في المحكمه.
1: ايوه ابعد اطلع
0: بعد
1: من
0: عن المحكمة. المحكمه
1: اطلع من المحكمه.
6: المدرس.
1: طيب مدرس يعطيك العافيه.
0: ثبت ثبت.
1: ايوه مضطرين نثبت
0: مضطرين نثبت.
1: يلا يعطيك العافيه محمد. يا هلا وسهلا.
0: يا ريت تشاركنا دايم محمد.
1: يلا خلينا نطلع فاصل. قبل أن نطلع الفاصل خلينا نقول اللغز من جديد.
0: اللغز يقول أنا مهنة أغنيك عن الكثير من الصراعات والتعديات. ظهوري منذ الأزل لمعت مع القدماء. وترجم ما تخفيه الأرض من أسرار. أي خطأ صغير قد يغير كل موازيني. فمن أنا؟ قلنا نبعد عن القاضي وقلنا نبعد عن التنقيب ونخرج من المحكمة ونفكر بطريقة أخرى.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. لغزنا يقول أنا في الأداء ترى مرة الاتصال ولا ماشي. إجابة صحيحة ماشي. على الاتصال أبدا. على الواتساب ها ماشي الحال، في كم واحد. طيب أنا مهنة أغنيك عن الكثير من الصراعات والتعديات، ظهوري منذ الأزل لمعت مع القدماء، وترجم ما تخفيه الأرض من الأسرار، أي خطأ صغير قد يغير كل موازيني، فمن أنا؟ نروح لاتصالاتكم نقول مرحبا. عبد الله.
4: السلام عليكم.
3: وعليك السلام والرحمة. طفي لي الراديو يا عبد الله. أول شيء طفي لي الراديو.
4: طفيك.
3: طيب يلا.
4: هاي. مهندس المساحة.
3: مهندس المساحة. تمام خلاص.
4: آه،
3: يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك. يلا
5: هلا يا سليمان.
6: السلام عليكم، صباح الخير.
5: صباح الورد.
6: هلا بسمعين كافة.
5: يا هلا ومرحبا بسليمان.
6: هلا فيك والله
5: سليمان. فكرت في اللغز؟
6: لا انا فكرت يعني مع انه انا صراحة السي في حقي ما في ولا إجابة صح، لكن ايه؟ الإنسان يحاول ما
5: ترى عادي. حتى أنا السي في حقي ما عنده دينا ولا إجابة صح، عادي الإنسان يحاول. تفضل حاول.
6: إجابتي البنائي ممكن.
5: البناء.
6: نعم.
5: حلو يا سليمان، شكراً لك. شكراً يا سليمان.
3: يا هلا فيك. طيب خلينا ناخذ كمان اتصال نقول مرحبا. مرحبا.
5: مين؟
3: إيش؟
7: هلو.
3: يا هلا.
7: يا هلا بيك.
3: عادل.
7: أيوة عادل بتاع الرياض.
3: إزيك يا عادل؟
7: كيف الحال؟
3: أخبارك إيه؟
7: الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم تحديت أحد ولا لا؟

0: لا
1: افضل ما تتحداش حد خالص.
0: اي والله
1: خالص ايوه لانه في خسائر بتيجي. طيب يلا يا عادل قل لي.
0: طيب الاول انا شاركت معكم مرتين تمام والمرتين الحمد لله كانوا صح ودي ان شاء الله المره الثالثه
1: باذن الله. يلا قل لي الاجابه.
0: ان شاء الله هي مهنه الشيف او الطباخ.
1: الشيف او الطباخ
0: ان شاء الله.
1: للاسف الاسيف بس اوكي تمام. يلا يعطيك العافيه.
0: طيب
1: شكرا لك يا اهلا وسهلا.
2: لو عندك تعديل يا عادل او اي احد حابب يعدل اجابته على الواتساب 8002442888.
1: انا ابغى اسالك سؤال، هل انا قاسيه؟
2: لا.
1: طيب يلا خلينا ناخذ اتصال.
2: ما جربوني لسه.
1: يا محمد صباح الخير.
3: صباح الاستاذه دينا والاستاذ ايمان.
2: هلا بك يا هلا يا محمد.
3: الله يبارك فيكم.
2: من فين تكلمني؟
3: من جيزان.
2: هلا بك. يلا يا محمد فكرت.
3: بالنسبه لحل اللغز المساح.
2: المساح بركه ما قلت لي شيف يعني كنت بقول لك بعيد عن اي شيء في طعام.
3: المساح
2: اوكي ما تغير.
3: لا ما غير.
2: طيب يا محمد
1: ماشي يعطيكم العافيه. اداء الاتصالات ترى مو كويس
2: يا جماعه، شدوا حيلكم. واللي مو كاتب اسمه على الواتساب يكتب اسمه
1: لانه حنتجاهل الاجابه صراحه
2: فعلا، وحرام ممكن تكون اجابه صحيحه.
1: يلا خالد صباح الخير يا خالد.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمه. يا هلا يا خالد.
4: المهنه فيها مخاطر ايمان حسين.
1: فيها مخاطر. اي مهنه في الحياه فيها مخاطر.
4: لا تكمل بس على المهنه هذه حقت اليوم.
1: ايوه كأي مهنة أنا بقول لك في الحياة فيها مخاطر.
4: أنا أشوف البناء.
1: البناي خلاص.
4: نعم خلاص.
1: يلا يعطيك العافية شكرا لك. يا هلا يا هلا. يلا كمان اتصال عدنان.
5: أي السلام عليكم.
2: يا هلا وسهلا عدنان.
5: عدنان من مكة المكرمة.
2: يا هلا بك أنت وأهل مكة.
5: الله يكرمك ويبارك فيك. بالنسبة للغز الفلفل.
2: احنا بنتكلم عن مهنة يا عدنان.
5: وبالنسبة عن المهنة انا عندي اللي فيها مخاطر الكهربائي بالذات. انا احس فيها مخاطر كثيرة صراحة.
2: ايه صحيح ممكن يولع في اي لحظة.
5: لا الله يكرمك.
2: الله يكرمك يا عدنان شكرا. ايش بك يا دينا؟
1: تخيلت الكهربائي
2: والله انا مرة اخاف من دي المهنة. يعني دائما لما نيجي الكهربائي في البيت افضل ماسكة قلبي بايدي يعني كده اتصور تصورات. طيب اخاف على بيتي.
1: اطلعي
2: لازم اراقب
1: والله ما ادري
2: لازم اراقب عشان ادي له خشبه ادي له بطانيه. يعني ما تعرفي ممكن في اي لحظه
1: اتصرف
2: رجال يتشعوط.
1: فيلم كرتون.
2: الكهربائي عدنان اختار الكهربائي.
1: اختار كهربائي. نحن نقول خالد قال لنا بناي.
2: البناء.
1: طيب انا اللي بقوله انه عدنان يوم قال الكهربائي نحن بنقول منذ ازل ويعني ولمع عند القدماء. القدماء ما كان عندهم
2: كهرباء.
1: وثاني شيء البناي، يعني البناي يا شباب يعني البناي ايش يسوي فيكم في الصراعات والتعديات؟
2: اللي يبغى يغير ما عنده غير غيره. الواتساب
1: غيروا. يلا
2: 8-0-0-2-4-2-4-2-4-2-8-2-8.
1: برافو عليك برافو عليك. نروح لحسن.
2: احد ثاني.
6: هلا مرحبا.
1: يا هلا وسهلا يا حسن.
6: كيف حالك؟
1: بخير جعلك بخير. هاي حسن.
6: كيف حالك يا إيمان؟
2: هلا وسهلا بحسن. يا هلا
6: أخبارك؟
2: بخير الله يسلمك.
6: هدينا كيف حالك؟
1: يلا يا حسن يلا الحمد لله طيبين.
6: خلاص أنا بتكلم مع إيمان أنت وخر يا حمد.
1: حسن قل لي إيش الإجابة.
2: الاتصال عندينا والله.
1: يلا
6: على ما إيمان
2: والله الاتصال على دور دينا.
1: يا حسن إيش الإجابة؟
6: أنا أقول إن شاء الله رسام الحدود.
1: مع السلامة.
2: رسام الحدود. حلو.
1: رسام الحدود. إيش يسوي رسام الحدود؟
2: رسام الحدود يرسم الحدود.
1: يرسم الحدود.
2: واضح من مهنته.
1: من اسم. من اسمه. نروح للاتصال كمان. آدم. آدم رجع من جديد.
2: هلا يا آدم. لا ده آدم واحد.
1: آدم.
2: عليكم السلام.
1: أنا نفسه. أيوة واضح.
2: أنت نفس آدم.
1: ما عندنا اواد كثير.
7: شربت القهوة.
1: ايوه
2: غير
1: يلا
7: المؤرخ.
1: يا ريتك قعدت على العالم.
2: ليتك ما شربت.
1: يا ريت ما شربت القهوة يا آدم.
7: انا عندي نظرية المؤرخ لان هو يعني المؤرخ او الكاتب. طيب المهنة هذه موجودة من قديم الازل الكاتب المصري القديم.
1: ممتاز غيره غيره. اعطيني جمل اخرى يلا.
7: طيب الكاتب المصري

0: لا يعني في معلومات او توعيات هو بيحطها لو ما كان حطها.
1: ايوه
0: لو ما كان حطها ما يعني في اشياء كثير ما كنا ننتبه لها.
1: حلو. غيره
0: مثلا
2: مثلا
1: يعني انت فسرت لي جمله واحده بس، غيره ايش في تفسيرات اخرى؟
0: غيره
1: يلا قول.
0: ويعني يعني
1: يغنيك عن الصراعات والتعديات. يلا ايش هذه الجمله؟
0: تحمي من الصراعات بنشر الوعي.
1: بنشر الوعي، طيب ممتاز. ظهوري مع الازل. ايوه ولمعت. ايوه
0: مع تدجين الحروف قديما.
1: حلو جميل. ترجم ما تخفي
0: الارض وتاريخها.
1: وتاريخها.
2: تعرف انت ايش مشكلتك يا ادم؟ انك لجأت للشات جي بي تي.
1: صحيح.
0: لا ما حصل.
1: طيب عموما اللي قلته كله ما هو ظابط بس اوكي تمام. يلا يعطيك
2: المؤرخ
1: العافية. نثبت المؤرخ. يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. ناخذ اتصال محمد.
2: يا هلا محمد.
3: هلا والله.
2: يا هلا ومرحبا.
3: صباح الخير استاذة ايمان استاذة دينا.
2: صباح الورد محمد المري.
3: اي نعم.
2: هلا وسهلا.
3: هلا بك. يا. أنا أقول إن شاء الله لأني درست المساحة.
2: أيوة.
3: أقول
2: المساح. المساح.
3: تمام. متأكد يعني مو مرة.
2: أيوة. 20%. طيب يا محمد شكرا لمشاركتك.
3: العفو.
2: يا هلا وسهلا.
1: نأخذ اتصال نقول مرحب. عبد.
4: هلا.
1: يا هلا.
4: السلام عليكم.
1: عبد الله صباح الخير يا عبد الله. ألو.
4: مؤمن يا دينا. السلام عليكم.
1: مؤمن اهلا وسهلا يا مؤمن. مخرج قال لي عبد الله. والله انا ما ادري والله المخرج.
2: طيب. اتفاهم مع عبد اللطيف.
1: ايوه اتفاهم مع عبد اللطيف. مؤمن ازيك يا مؤمن اخبارك ايه؟
4: الحمد لله تمام.
1: الحمد لله يا
4: مؤمن. خير. المهنه على ما اعتقد بما انها خاصه بالنزاعات والصراعات اعتقد القاضي او الشيخ.
1: نحن قلنا اطلع من المحكمه دي واطلع من القانون تماما. قلنا يعني غششناكم تغشيشة مرة قوية.
4: طيب بشوفه لو كده برسل الواتساب.
1: يعطيك العافية شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك.
2: طيب
1: نطلع فاصل.
2: نطلع فاصل بس قبل لا نطلع فاصل نعيد اللغز من جديد. اسمعوا كويس، فكروا بهدوء، حلوا كل كلمة، بعدوا عن شات جي بي تي رجاء رجاء. أنا مهنة أغنيك عن الكثير من الصراعات والتعديات. ظهوري منذ الأزل لمعت مع القدماء. أترجم ما تخفيه الأرض من أسرار. أي خطأ صغير قد يغير كل موازيني، فمن أنا؟

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. في لغزنا اليوم عندنا مهنة، يعني شخص، يعني أحد يشتغلها، تمام؟ عشان في أحد كاتب لنا الآلة الحاسبة وعصبني صراحة. الآلة الحاسبة،
3: طيب اللي يمسك الآلة الحاسبة المحاسب يلا
2: مشيها كده
3: ويا المحاسب.
2: طيب مهنة تقول: أنا مهنة أغنيك عن الكثير من الصراعات والتعديات، ظهوري منذ الأزل ولمعت مع القدماء، وترجم ما تخفيه الأرض من الأسرار، أي خطأ صغير قد يغير كل موازيني، فمن أنا؟ نبدأ بإجاباتكم على الواتساب.
3: طيب. عندنا محمد الحربي قال الفلاح،
2: أيضا عندنا يزيد قال عالم الأثر،
3: وأيضا مين؟ أبو حسن
2: ما جاوبنا. أبو حسن
3: لو تكرمتم بيسأل إيش إجابة أمس السنجابي أبو حسن أمس كان.
2: طيب عبد الرحمن القاضي قال المزارع،
3: ونوف عسيري من أبها قالت عالم الآثار الباحث عن الآثار.
2: أيضا بدر العتيبي يقول عالم الجيولوجيا،
3: وعندنا محمد عز الدين يقول المحامي،
2: أيضا عبدالله بركات قال مهنة المساح.
3: طيب جلال الحداد عالم الآثار،
2: أيضا أيمن أبو بتول قال منجم الذهب،
3: وعندنا القصاص قصاص الأثر إجابة أبو محمد جابر العزي.
2: أيضا عندنا صقر الثقفي قال الجيولوجي،
3: وأبو نواف يقول قصاص الأثر.
2: أيضا محمد الفريجي قال المزارع،
3: ومن غير اسم
2: استبعد الإجابة،
3: استبعد للأسف. الإجابة من غير اسم أعتذر منكم.
2: أيضا عندنا أم جمانة قالت القصاص، تقصد قصاص الأثر. حلو.
3: طيب أنوار المطيري تقول الجيولوجي عالم الجيولوجيا.
2: نحن عندنا مشكلة مع أنوار المطيري، مرة نقول إنه هو رجل، مرة نقول إنه هو غمارة، مننا عارفين صراحة. عندنا هالة سندي تقول مساح الأرض، وقالت بناء، عندها سؤال: هل مهنة هندسية تتعلق بالخرائط، يستخدم أجهزة؟
3: كل
2: ما
3: المهن
2: في مهن أيوة كل صحيح. المهن كل المهن ترى لها علاقة بالخرائط، كل المهن، لأنه لها لوكيشن ومكان وكذا. مهنة هندسية يعني ما أتوقع لها هندسة بالشكل الواضح يعني.
3: طيب عندنا أبو هزاع يقول حفر الأبار الزراعية، ويقول أخذ معايا الراديو للدوام لأن اللغز حيرني. أنا اليوم بقول لك يا أبو هزاع، مو ضروري تأخذ معك الراديو، تقدر بسهولة تنزل تطبيق الإذاعات السعودية على جوالك وتقدر تسمع وتشوف كل الإذاعات السعودية، وكمان تقدر تشاركنا من خلال منصة إكس على البث المباشر، أيضا في بث مباشر تقدر تسمعنا وتشوفنا.
2: طيب عندنا زكريا الوجيه يقول المزارع،
3: وأبو بكر من الرياض يقول أيضا المزارع.
2: طيب عندنا كمان إجابة من المها تقول عالم الجيولوجيا،
3: وعبد الله المطوع من الحسا يقول المهندس المعماري.
2: مها أيضا قالت عالم الجيولوجيا، نورة تقول ممكن الرسام، أم خالد قالت المهندس.
3: طيب عندنا أحمد راشد يقول المساح، وصباحك ورد يا أحمد.
2: طيب عندنا كمان أحمد بيسأل على حل لغز أمس كان السنجاب، أبو سطام قال إيش؟
3: الصنات.
2: إيش الصنات؟
3: أعتقد اللي يسمع الأرض يدور الموية، أعتقد، صحح لي يا أبو سطام إن أنا مخطئة.
2: يسمع الأرض؟
3: يسمع الأرض إذا في موية ولا لا، يعني هذه مهنة قديمة.
2: مهنة؟ والله؟ أنا على بالي بس فيلم كرتوني سواها.
3: صنات.
2: طلع
3: لا هي مهنة قديمة. ولكن صحح لنا، هي من
2: هذه اللي تأكدها أيوة.
3: إنه في موية تحت الأرض عشان يحفروا ويحصلوا على الموية.
2: طيب عندنا أحمد القيسي قال مساح الأراضي،
3: وعندنا أنور أرويلي يقول المقاول أو البناء،
2: أيضا عندنا أبو خلاد قال الرحالة،
3: عبد المجيد الصبحي يقول الصنات أو الباحث عن الماء.
2: هو نفسه هذا يعني. أوكي والله هذه المهنة أول مرة أعرفها، تصدقين
3: قديمة هي. في معلش عندنا مشاركات بدون أسماء
2: للأسف. أيه للأسف. عبد الله باداود يقول مهندس المساحة،
3: عندنا مقرن أبو مبارك يقول المساح.
2: أيضا عماد قال المساح.
3: وعندنا إجابة من محمد العبلاني قال المساح.
2: قاهر الظلام قال المساح أيضا.
3: دكتور صحابي يونس يقول رسام الخرائط.
2: فهد غير إجابته وراح للقصاص قصص الأثر.
3: وعمر الحربي يقول مهنة القاضي.
2: معنا قاعدين نقول بعد وبعد وبعد
3: بعدوا على المحكمة باللي فيه.
2: أيوة ما أنتوا راضين. طيب أبو مقرن قال مهنة الزراعة.
3: ومحمد علي من رابغ قال مهنة الطب.
2: أيضا أبو ركان قال قصاص الأثر.
3: محمد الزيادي يقول التاريخ. يعني كيف التاريخ؟ إحنا بنتكلم عن مهنة قصده المؤرخ ممكن.
2: يمكن قصده المؤرخ.
3: طيب.
2: طيب هو ضيعنا آدم ودانا في دهية مع التفسيرات حقته. طيب عندنا مهندس محمد حسن قال المساح.
3: وحماد حامد قال المساح.
2: أيضا من ضمن الإجابات عندنا نوف الغامدي قال قصاص الأثر.
3: يحيى أحمد الصايغ. يحيى أحمد يقول الصايغ مهنة الصايغ.
2: أوكي. حلو. أوكي.
3: طيب شكرا.
2: طيب محمد علي طيب قال المقياس. إيش المقياس؟
3: إحنا بنتكلم عن مهنة يا محمد علي.
2: يعني قصده المتر المقياس؟
3: ممكن.
2: والله أوكي. طيب تمام. عندنا على فكرة الواتساب ما في الاتصال، اللي قاعد يتصل علينا ياهو ما يصير.
3: رفضنا
2: ما يصير.
3: الاتصال.
2: رفضنا. ما يصير، لا تتصلوا على الواتساب. أوكي. عندنا عبد الهادي عمران قال عالم الأثار.
3: وأيضا فضل السنادي يقول عالم الأثار.
2: طيب
3: أنوار طلعت بنت.
2: الحمد لله.
3: كان عندي إحساس إنك بنت يعني.
2: وأنا قاعد أقول لا يمكن رجل يقول.
3: لا أنا كان عندي إحساس إنها بنت. طيب. نعمة وهي بتكتب.
2: يا راجل
3: مشاركاتها نعم بنوتية.
2: طيب عندنا كمان من ضمن الإجابات يوسف مسعد قال القصاص الأثر.
3: يحيى مغربي يقول المساح.
2: أيضا عندنا إجابة يقول أمجد يوسف يقول المهندس المدني.
3: عندنا أمين الوحدي يقول الوساطة.
2: وتتصل يا أمين وانت تقول وساطة.
3: عشان الوساطة العقارية أعتقد.
2: يعني الإجابة غلط يا ابن الحلال. طيب. كمان تتصل يعني مصيبة. أحمد أيوب يقول المساح.
3: وأيضا يوسف القصير يقول المساح.
2: طيب انتهينا هذه. انتهينا عند يوسف القصير آخر شيء. طيب. هي الإجابة. طيب هل ننهي لغزنا؟ شكلنا حننهي اللغز خلاص.
3: ما عاد حنستقبل إجابات،
2: ما حناخذ إجابات، لا اتصال ولا واتساب، خلاص آخر شيء.
3: بس آخر شيء الماء، مكتشف الماء الصناد. شفتي
2: أبو نوح
3: هو الصناد ده اللي يسمع الأرض و...
2: أنا والله حسبها مهنة من فيلم كرتون، والله ما أعرفها أول مرة أعرفها.
3: موجود.
2: طيب هذه يعني بدامي قاعدة أتساءل تسمين الإجابة غلط يا شباب، بس ما أنتوا راضين صنع. ما أنتوا راضين تستوعبوا.
3: حلوة نحطها في القائمة
2: نشوف.
3: ممكن.
2: أيوة نحطها في القائمة لأنه أنا لسه ماني مقتنع. حاسة أنها فيلم كرتون يا شباب.
3: موجودة.
2: طيب بس خلاص دحين متهيألي انتهت صح؟
3: أعتقد صار في
2: أجهزة أيوة يعني نشوف
3: المعادن. أيوة اللي في الأرض.
2: لأنه تخيل إلى الآن يحط إده على الأرض.
3: لا بس ممكن إذا في قرى أو في صحاري ما أو في
2: ينادوا حق الموية المحطات يضبطوها.
3: الله ما يضبطوها. يعني متحمس. طيب. على الإجابة
2: مرة يزيد. يزيد. طيب أنت مجاوب غلط على فكرة يا يزيد، بس أنه أحب أقول لك أنت مجاوب غلط.
3: أشرحي لنا.
2: طيب أنا مهنة. المهنة تقول أغنيك عن الكثير من الصراعات. هذه المهنة تحد صراعات كثير ممكن يعني يكون على أثرها محاكم. أوكي؟ فهي تغنيك عن هذه الصراعات. ظهوري منذ الأسل، منذ قديم الأزل هذه المهنة موجودة، لمعت عند القدماء وأقصد فيهم القدماء المصريين. أترجم ما تخفيه الأرض، أي بمعنى أقرأ مسافات ومقاييس لهذه الأرض من أسرار وغيرها. أي خطأ صغير قد يغير كل موازين، يغير كل الحسابات الموجودة والمطروحة. مهنتنا اليوم هي المساح، أو هو مهندس المساحات. تمام؟ هذه هي مهنتنا. مين جاوبنا إجابات صحيحة من البداية؟ عندنا نقول اتصال ولا نقول؟
3: نقول الاتصال.
2: يلا.
3: أول من جاوب علينا في الاتصال كان عبد الله.
2: الله دبكة اليوم.
3: عبد اللطيف مولع الليلة.
2: أيوه.
3: طيب بعد كده محمد جاوبنا المساح.
2: حلو.
3: بعد كده حسن قال رسام الحدود هو المساح. وبعد كده محمد المري. فقط هذولا اللي على الاتصال.
2: طيب أيضا خلينا نشوف الواتساب، عندنا إجابات في الواتساب. ناصر جعفري، لا أسفة، يوسف الترابي. أول إجابة صحيحة كانت معانا. يا ولد والله حبيت
3: والله الموسيقى.
2: يوسف الترابي أول إجابة صحيحة، بعدها توالت الإجابات. ناصر جعفري، بكر عبد الكريم، عندنا عبد الله بركات، هالة سندي، أحمد راشد، أحمد القيسي، عبد الله بداود، مقرن أبو مبارك، عماد، محمد العبلاني، قاهر الظلام، وأيضا من ضمن الإجابات عندنا يوسف القصير. شكرا جزيلا لكل اللي جاوبونا. طبعا توالت الإجابات وفعلا في إجابات جاتنا بعد كذا. صراحة
3: برافو عليكم، أنتوا صراحة بدعوا، اللي في الواتساب
2: اليوم بدعوا من جد، اللي في الواتساب جدا جدا جدا بدعوا.
3: أحمد أيوب
2: يقولوا أنا، أنت من ضمن الناس، بس نحن قلنا الأوائل اللي فعليا أوائل، نحن حنصير نعتمد هذه الطريقة، وركزوا معنا، نحن حنقول الأوائل اللي جاوبونا من البداية، تمام؟ طبعا كلكم قلنا أسماءكم ونحن صحيح. ونحن نقرأ أصلا إجاباتكم
3: صحيح.
2: ولكن أحمد أيوب أنت طبعا معنا من ضمن اللي فعلا جاوبوا، ولكن يعني شوية كانت إجابتك تعتبر متأخرة بالنسبة للباقيين. شكرا لكل اللي شاركنا، خلونا نطلع هذا الفاصل وبعدها راجع لكم من جديد نكمل باقي فقراتنا في إبدأ صح.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام. اكيد نجدد التحايا لكل اللي بيسمعنا وكل اللي بيشاركنا صباحنا، ما يكمل صباحنا ولا جماله اللي بيكم ومعاكم وبحسن استماعكم. وصلنا لفقرة الأخبار اليومية اللي بنختارها من مختلف مناطق مملكتنا الغالية، وخبرنا اليوم خبر حماسي وجميل عن انطلاق كأس آسيا 2027 في السعودية. باقي 150 يوم وتدخل المملكة بإذن الله محطة جديدة في طريقها لاستضافة كأس آسيا 2027، وهذه النسخة 19 من البطولة القارية اللي ستقام للمرة الأولى في المملكة من خلال الفترة 7 يناير إلى 5 فبراير 2027. البطولة بتجمع 24 منتخب آسيوي بتتنافس على مدى 30 يوم في 51 مباراة، بتستضيفها الرياض وجدة والخبر في واحدة من أبرز البطولات الرياضية اللي بتحتضنها المملكة. طبعا الأعمال التنظيمية والتشغيلية مستمرة لاستكمال جاهزية الملاعب والمرافق وخطة النقل والضيافة والخدمات المقدمة للجماهير. هذه النسخة المقبلة تحظى بحضور فني لافت بمشاركة عدد من أبرز منتخبات القارة، من بينها منتخبات سجلت حضورها في نهائيات كأس العالم 2026، وهذا الشيء بيعزز من مستوى المنافسة المنتظرة على اللقب القاري. كانت القرعة النهائية للبطولة أقيمت في مايو الماضي بقصر سلوى في حي الطريف التاريخي بالدرعية، وأسفرت عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الكويت، عمان وفلسطين، على أن يستهل الأخضر مشواره بمواجهة فلسطين في الرياض، سعياً نحو اللقب الآسيوي الرابع بعد تتويجه بالبطولة في أعوام 84، 88 و96. انطلقت الأسبوع الماضي في المنطقة الشرقية المرحلة الأولى من المقابلات الشخصية للمتقدمين إلى برنامج متطوعي كأس آسيا 2027 السعودية، بعد أن استقطب البرنامج أكثر من 30,000 طلب. تشهد المحافظة محافظة الخبر إجراء أكثر من 3,000 مقابلة، على أن تتواصل المقابلات لاحقا في الرياض وجدة ضمن مراحل اختيار وتأهيل المتطوعين للمشاركة في مختلف مسارات.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد. نبدأ مشوارنا اليوم معاكم. في إيش حنبدأ المشوار اليوم؟ يوم الأربعاء، فدايما نحن وعدناكم أن يوم الأربعاء دايما عندنا لعبة. لعبناكم ثلاث لعبات على مدى هذا الشهر، ثلاث لعبات وهذه اللعبة الأخيرة. تمام، لعبتنا اليوم يعني شوية تذكركم بذكريات المدرسة نوعا ما. في ناس يقول لك أنا علمي أنا أدبي، أنا أحب الأدب وأحب اللغة العربية، وناس تقول لك لا أنا أحب الرياضيات. فاليوم عندنا موعدنا مع ألعاب ألعاب مختلفة، مو مختلفة، أنت حتتصل علي أشرح لكم اللعبة، حتتصل علي حتشارك معايا، حسألك تبغى لغة عربية أو رياضيات، على حسب اختيارك حتكون لعبتك. اللغة العربية عندنا إعراب وعندنا جموع، حنجمع يعني حاعطيك كلمة وتقول لي إيش جمعها، وحنعتمد على جموع مختلفة. أما بالنسبة للرياضيات فنحن يا حنتذكر جدول الضرب، يا إنه حنتذكر يعني حيكون جمع أو طرح سريع، عمليات سريعة بين الطرح والجمع. تمام، شلنا القسمة تماما عشان ما نلعب ما يعني ما نزعل من بعض، فشلنا القسمة، ولكن نقول العمليات السريعة حتكون جمع وطرح، وأما جدول الضرب نشوف انتم شاطرين لسه متذكرين واموركم تمام بتستخدموا دائما.
1: نديهم شيء سهل، نديهم شيء سهل
0: نشوف،
1: ولا اللي يطلب صعب نديله صعب.
0: لا شوفي، هو مو بالضرب
1: مستوى هارد ولا
0: هي هي هو على حسب ايش ما يواجهه، لانه لو حنفتح البحري كذا ولا تفضلوا اطلبوا وتمنوا نسوي المارد السحري ما هي
1: زاطه. نوعدكم انه

0: ولا الضرب حيكون سهل
1: بإذن الله. بإذن الله يكون سهل. حنبدأ مشوارنا معاكم في ألعابنا اليوم. أكيد تقدر تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28. على فكرة في أحد مرة كلمني قال لي يدينا أنت لسه بتقول الرقم سريع.
0: أيوة صراحة.
1: طيب
0: عشان كذا أنا أقوله بشويش.
1: أنا حسألك سؤال.
0: يلا قول.
1: الدكتور تفهمي خطه؟
0: لا.
1: تمام. المذيع تفهمي؟ لازم يكون عنده سرعة معينة. ما له شغل.
0: بس متى يلحق يكتب الرقم؟
1: ما لي علاقة. أنت تفهمي خط الدكتور؟
0: خلاص دينا تقول بسرعة. أنا أقول بشويش.
1: أيوة. عندك هذه المعلومة أخذتها من زميلنا عبد العزيز. عبد العزيز سلامة قال لنا هذه المعلومة وأقنعني فيها صراحة.
0: إنه
1: الدكتور ما نفهم خطه. المذيع هو
0: لا يقول. بس الدكتور الصيدلي بياخذ الروشتة ويتفهم معها.
1: يعني شخص واحد يفهم. شفتي كيف؟ المخ يعني لازم ايش
0: انت تقولي بسرعه لا. للناس اللي تحب السرعه وانا اقوله بشويش للناس لا
1: ما قناتي
0: لا
1: متاكده اوريك ترى تحت الهواء اقنعك تعرفيني كيف
0: اي انا اعرف اقنعك
1: اقنعي ما تحت الهواء
0: بيسالوا كيف في اللغه العربيه عندنا نوعين من الاسئله في اللغه العربيه عاد انت وحظك مره اعراب مره جمع تدونا جمع كلمة أدونا جمعها طبعا هذه من أنواع الجموع اللي يعني لما نشوف الفن اليوم عندكم الفن.
1: زي الشاهي شواهي
0: هذه يعني أنا ما زلت أصر إنها تأليفة
1: أيوة تأليفتي هذه تأليفة
0: ما جمع شاهي
1: يلا
0: خليني أقوقلة
1: ما شاهي ما ينجمع
0: مين قال
1: ما ينجمع شاهي هو شاهي
0: طيب
1: جمع شاهي
0: دحين أجيب لكم جمع شاهي جمع شاهي
1: أيوة يعني هو لا شوفي زي ماء زي ما ما تقول لي مائيات ما هو يعني عرفتي
0: انه يعني
1: ما ينجمع جمع. هو جمع اوريدي هو جمع اوريدي
0: طيب. جمع شاي في اللغه العربيه ليس لها جمع مثل ما قلتوا لانها جامد غير معدود
1: شكرا لك يعطيك العافيه عشان تعرفي انا مع اني علمي ولكني افهم شويه في اللغه العربية.
0: لا انا احب اللغه العربيه
1: طيب يلا. خلينا نشوف
0: نبدا الحماس
1: يلا نبدا اول مشوارنا مع العابنا ونقول اهلا وصباح الخير يا عباس
0: هلا يا عباس
2: السلام عليكم
0: يا استاذ لغه عربيه وانت اللي حتعقدنا اليوم يا عباس عليكم السلام
2: الله يعينك كيف حالكم طيبين
0: كيف حالك ان شاء الله طيب
2: والله بخير الحمد
0: طيب.
2: لله
0: تبغى
1: يا هلا فيك هلا
0: تبغى سؤال لغه عربيه الله يسلمك بخير متحمسه
2: لغة
0: مره
2: لغه عربيه نعم
0: اكيد لغه عربيه طيب
2: هي لغه عربيه
0: اديك بما انك استاذ لغه عربيه حديك اعراب
2: يلا
0: طب استاذ لغه عربيه حديك اعراب صعب
2: يلا
0: جئت من اين
2: ايوه
0: يلا جئت من اين اعرب جئت من اين
2: جئت من اين جئت فعل ماضي مبني على السكون للضارب تاء الفاعل
0: ايوه
2: وتاء الفاعل ضمير متصل بارز مبني على الضم في محرف الفاعل
0: تمام
2: ما ادري هي جئت ولا جئت
0: جئت جئت
2: اها
0: يعني زي ما قلتها فاعل طيب
2: من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب واين اسم استفهام مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور
0: طيب احنا اعتدنا انه الجمله لازم تكون جمله اسميه او فعليه هذه جمله اسميه ولا فعليه
2: لا فعليه هذه
0: فعليه ما فيها مبتدا وخبر يعني
2: لا فيها بس لأنه ابتدى بالفعل جئت
0: فالفعل وقع ما
2: أتوقع أنه أين يمكن اسم استفهام يعني
0: والله يا أستاذ عباس أنت مبدع طبعا يا جماعة بس نقول مو هذا مستوى الأسئلة للناس العادية لأنه أستاذ عباس هو أستاذ متخصص في اللغة العربية فشكرا لك شكرا
1: يعطيك العافية شكرا لك يا هلا وسهلا فيك طيب خلينا نذكركم بالأرقام على الواتساب 800-244-28-28 أما على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-5144

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
2: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله،
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد في ألعابنا على السريع. نقول حتختار أي متصل، حيختار بين اللغة العربية وبين الرياضيات. الرياضيات حيكون فيها ضرب أو حتى جمع وطرح بطريقة سريعة أو عمليات سريعة. أما بالنسبة للإعراب أو للغة العربية، بين الإعراب وبين الجموع وجمع الجموع.
3: الله، حلو جمع الجموع ده.
2: أوكي، يعني عجل، عجول، أعاجيل، جمع الجمع. أوكي، عشان بس نكون واضحين وصريحين. نبدأ بأول اتصال معانا من نوال. صباح الخير.
4: صباح النور.

0: هلا وسهلا ومرحبتين.
1: شدتني اللعبه انا وشاركت اياكم عني انا رايح المستشفى بس قلت يلا بشارك.
0: حبيبتي سلامتك
2: وما تشوفي السلامه
0: ما تشوفي شعر.
1: الله يعطيكم العافيه. كيف حال شريك ايمان؟
2: هلا بك هلا بك يا نوال. يلا متحمسين نسمع.
1: يلا
0: حنكون سريعين كل المتصلين حنكون سريعين. يلا يا نوال قولي لي تبغي لغه عربيه ولا رياضيات؟
1: خلينا نجرب لغه عربيه
0: والشيء نجرب لغه عربيه. ما هو جمع عين
1: عيون او اعين؟
0: حلو. جمع العيون جمع يعني جمع الجمع منهم
1: عين.
0: اعين جمع عيون اعين. ها يلا
1: عيان
0: اعيان صحيح. أعايين أعايين هي
1: الصحيحة.
0: هي صحيحة أعايين.
1: منكم نستفيد.
0: طيب سيد
1: أسياد
0: جمع الجمع أسياد
1: أسياد
0: جمعها
1: السيود السيودي.
0: لا لا لا شخصية اعتبارية بسرعة شخصية معروف معروف نعرفها
1: أسياد.
0: جمع الجمع الجمع ها
1: ما عرفت
0: يعني. سادات سادات.
1: صح صح.
0: سادات يعطيك العافية يا نوال.
2: يا هلا. شكرا نوال.
0: يا هلا فيكي. يا
2: هلا شكرا فيكي. نوال
0: يا هلا.
2: حماس جميل معاكم ونقول يا هلا بوفا.
3: صباح الخير إيمان.
2: صباح الورد يا وفا.
3: أنا وفا من الجنوب.
2: يا هلا بك.
3: اليوم بخش في لعبتكم مع أنها فيها شيء صعب علي وأنا أقول لكم المعلومة هذه. أنا صح داخل أدبي ولغة عربية في الكلية وشاطرة في كل مواد الأدبي لكن القواعد والنحو والصرف كسلانة فيه مع أني نجحت بصعوبة.
2: طب نديك رياضيات؟
3: نحو وصرف وقواعد أنا ما صنفيه.
2: لا إحنا عندنا جموع فقط جمع الكلمة وجمعها.
0: طيب طيب خلاص
2: ما حنديك إعراف. أسمع طب أسمع اسمعي وفا عشان تكوني مبسوطة ونلعب لعبة حماسية. تبغي نديك رياضيات ولا نديك عربي جمع؟ جمع كلمة وتديني جمع.
3: عربي والجموع هذه حلو. كان فيها فعال فعيل فعول.
2: حلو حلو. أديني جمع مخ. مخ جمع مخ.
3: أيوه
2: لا جمعوا
3: جمع مخوخ.
2: ايه مخوخ ام خاخ ولا
3: مفرد؟ ها
2: اسمعي المفرد مخ. ايوه ابو جمع التكسير لمخ. يلا
3: مخ مخيخ
2: مخ لا
0: مخيخ تصغير
2: مخاخ صح. طيب اديني اديني جمع ضباب.
3: ضباب وعاء.
2: لا
3: ضباب
2: ايه
3: افعال.
2: ايوه افعال يعني كيف تسير على ضباب؟
3: ضبابات
2: اضبه. طيب اديني اخطبوط. جمع الاخطبوط. يلا اخر كلمه جمع الاخطبوط.
3: اخطبوطات.
2: اخطبوطات لا هزار الجمع مؤنث سالم.
3: خواطيب.
2: اخاطب.
0: وفا ولا واحدة جبت
2: جابت واحدة بس
0: يعطيك العافية.
2: والله استمتعنا معك يا وفا شكرا لك.
0: هلا وسهلا فيك. خلينا نروح ليوسف. صباح الخير يا يوسف.
4: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا كيفك يا يوسف؟
4: أهلا فيكم. الحمد لله تمام.
0: الحمد لله. رياضيات ولا لغة عربية؟
4: الاثنين.
0: لا أعطيني واحد نقعد نلعب على الهواء. لا مو عادي عشان ورانا اتصالات.
4: أنا مهندس وعاشق للغة العربية.
0: أعطيني واحد لغة عربية ولا رياضيات؟
4: والله كنت ما بدك اللي تسألني إياه. أوكي
0: حتحيرنا معك يا يوسف.
4: والله ما حيرة.
0: طيب أعطيك رياضيات يا يوسف لا تحيرنا معك تاني مرة أختار طيب. على طول ماشي. يلا طيب. نقول 8 زائد 3 كم تساوي؟
4: 12.
0: 8 زائد 3
4: 11.
0: 11 أوكي. 11 ناقص 9
4: 2.
0: 12 ناقص زائد 2
4: 14.
0: 14
2: 14
4: 12 زائد 2
0: 14. اوه حلو حلو. طيب 7 7 7 7 في 6
4: 42.
0: حلو خالص والله انك ممتاز والله شاطر مهندس ممتاز ممتاز ممتاز. نبغى صفقه يا عبد اللطيف خليك معانا يا عبد اللطيف. يعطيك العافيه يا يوسف شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك يوسف.
2: اكيد كل اللي حابب يشاركنا ويتحمس معانا في العابنا لليوم يوم الاربعاء المخصص للالعاب 012-647-7154 012-649-5154 012-647-7854.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جد FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: هلا وسهلا فيكم، مكملين معاكم حماس اللعب وأجواءنا تقول شاركونا. اليوم أسئلتنا إما تختار رياضيات أو تختار عربي، ولكن كلها سهلة وفي متناول اليد.
3: يلا خلينا نبدأ معاكم اتصالاتكم. يا مرحبا.
4: هلو.
3: يا هلا.
4: صباحكم.
3: وصباحك مين معانا؟
4: ويسأل صباح أستاذ المستمعين. أحمد أيوب من جيزان.
3: أحمد أيوب أهلا وسهلا يا أحمد، يعطيك العافية، كيف حالك؟
4: يعافيك.
3: سريع يا أحمد ولا لا؟
4: اللغة العربية.
3: سريع ولا لا؟
4: إن شاء الله.
3: إن شاء الله نقول إن شاء الله. شاطر في اللغة العربية أحمد؟
4: يعني
3: يعني

0: المستوى اللي هناك ولا ها؟
1: لا لا تمام
0: تمام تمام. طيب نقول جمع رجال، يعني جمع الجمع، رجل رجال رجال، إيش جمعها؟
1: رجاجيل.
0: رجاجيل. إحنا رجاجيل، إحنا علوم الرجاجيل، ولكن باللغة العربية إيش نقولها؟
1: لا
0: أكيد ما هم أرجل، يعني نرفعهم أكثر مستوى يا ابن الحلال. يا أحمد يا أحمد حيزعلوا مننا.
2: فكر فكر
0: ها. رجل رجال جمع الجمع سريع.
1: جمع الجمع
0: اللي هو ها
1: مشيها للجمع الجمع اللي بعده.
0: ما خلاص يعني أقول
2: لك طيب أدي له واحد ثاني.
0: يلا عدو.
1: أعداء.
0: أعداء جمع الجمع. جمع أعداء.
1: عدوين.
0: لا للأسف ما زبطت معاك.
2: قولي له قولي له الصح.
0: ها
1: والله ما انت سهلين والله.
0: شوف يا أحمد عشان بس تكون عندك قاعدة، نحن ترى ما نجيب أشياء سهلة، يعني تبين لكم أنها سهلة بس ترى نحن يعني
2: طب أديك سؤال رياضيات
0: نتسلل. ها
1: لا أختي الجمع ما بدور عليه لكن جمع الجمع حاله ما قد.
0: طيب والله جابها. والله في أحد عندنا يوسف الترابي جابها. يوسف الترابي
1: ما شاء الله عليه.
0: إيه قال جمع جمع رجال رجالات.
2: رجالات.
1: رجالات.
0: طيب عدو أعداء إيش جمع الجمع؟
1: عداوات.
0: لا أعادي. جمع أعادي. الجمع أعادي.
2: أعادي.
0: يعطيك العافية يا أحمد.
2: الله يكفيك شر الأعادي.
0: آمين يا رب. آمين والكل
1: استعدنا. والله ثناء جميل.
2: الله يحفظك.
0: الله يخليك يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. طيب
2: هلا بفهيدة.
3: هلا والله.
2: يا هلا والله بفهيدة.
3: هلا والله إيمان صب عليك وعلى دينا وكل المخرج وكل
2: الطاقم. صباحك ورد وسعادة. وكيف أجواءك حماسية مع اللعب؟
3: والله يعني الأجواء حلوة وحماسية بس لا أكيد ما بجيبها والله.
2: طيب اسمعي لا حتجيبيها. إيش رأيك أديكي شوية رياضيات؟
3: لا صعب الرياضيات.
2: كيفك في جدول الضرب؟
0: هذا وانتي سيدة أعمال كيف صعبة الرياضيات؟
3: يعني الجمع صح بس انه ضرب ما لا ما اعرف والله.
2: والله رياضيات ما تبغي رياضيات خفيفه كده؟
3: يلا شوفي رياضيات.
2: يلا 5 زائد 2
3: 7.
2: 7 7 ناقص 3
3: 4
2: صح. يلا 6 زائد 2
3: 8.
2: 8 ناقص 4
3: 4.
2: والله ما شاء الله
0: يعني شاطرة ما شاء الله عليك.
2: أديكي واحدة زيادة.
3: الحمد لله الله يسعدك.
2: والله إنك فنانة
0: ممتازة.
3: الله يسعدك الله. بس بالجمع يعني جايزة بس لو كيلو.
2: يلا نعطيكي جمع ولا يهمك. أعطيكي واحد جمع
3: يعني زي اللي قبل.
2: زي اللي قبل. طيب اسمعي عنكبوت.
3: لا هو
2: ايش جمع العنكبوت؟
3: انا اتكلم لك بالرياضيات شلون تجيبي اللي هذه.
0: الحين قلتي زي اللي فات وقامت جابت لك.
2: شفتي انه الرياضيات اسهل.
3: انا اقول الزايد عندنا نسميه جمع يعني 4 زائد.
0: قصدك عمليه الجمع. لا نحن بنقول الجمع اللي هو لغه عربيه الجموع. الجموع
2: جمع العنكبوت.
0: طيب يعطيك العافيه فهيدة شكرا جزيلا لك. يا هلا يا هلا يا هلا.
2: غالي اسالك دينا بعدين الجموع
0: اكيد.
2: طيب جمع عنكبوت
0: عناكب.
2: يا ولد يا قوي
0: طبعا. اجل ايه فؤاد صباح الخير.
4: هلا والله دينا
0: كيف حالك تمام؟
4: اياك الله.
0: ها يا فؤاد سريع.
4: ايه سريع.
0: يلا ناخذ رياضيات ولا لغه عربيه؟
4: والله رياضيات لان اللي عرفته فهيد يعني حتى عبودي والدختي.
0: يلا ممتاز. يلا 12 زائد 12
4: 12
0: زائد 12
4: 24.
0: نقص منها 7
4: 24.
0: سريع سريع
4: ساعدك.
0: يلا ها
4: 24 نقص منها 7.
0: ايه
4: طولة العمر والله عاد سريع ما صراحة عاد.
0: ها يعني عبودي ما قدر يجيبها. ما قدر يجيبها.
2: طب احسبها على صبيعك.
0: ها
4: لحظة عاد دينا تعجل الواحد
0: ما هو اللعبة سريعة.

0: ماشي يلا
1: لحظة. سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر 12 13 14 نقول
0: غلط. 17. يعطيك العافية. شكرا.
2: عندي سؤال تاني.
0: يلا سؤال تاني عشان إمام بس. يلا 13 زائد 5
1: 13
0: غلط. 18. يعني لا ذا ولا ذا وتقاعد تقول لنا عبودي وعبودي. يعطيك العافية. شكرا يا فؤاد.
2: يسعد جوك يا فؤاد.
0: يا هلا فيك.
2: تحياتنا لك.
0: هو المشكلة انه الواحد يشوف الموضوع من برا سهل ولكن لما يدخل فيه ترى يتلخبط.
2: يلا اسأليني سؤال في الرياضيات.
0: في الرياضيات متأكدة. متأكدة إيمان. طيب 9 ضرب 4
2: 9 ضرب 4
0: ها
2: 24
0: 36.
2: لا 36
0: عيب يا إيمان. جدول الضرب
2: ديني واحد ثاني.
0: فين راح الرياضيات؟
2: الله أكبر.
0: يعني خلينا ناخد أسهل. يلا 5 × 5 = 25 يا راجل
2: سهلة دي.
0: نقص منها 10
2: دي 5 15 15 15
0: نقص منها 2
2: 15 13.
0: يا برافو عليك. طيب خلينا عندنا مشاركة لي. طيب. أحد بيقول والله طلعت بلاوي. طيب
2: طلعت بلاوينا في ذا جمع الجم. جمع الجم.
0: ما هو شوفوا الأشياء نحن نجيبها سهلة ولكن لما تدخل فيها ترى تبين صعوبتها. يعطيكم العافية وشكرا لكل اللي شاركنا. أكيد حنرجع نكمل معاكم ألعابنا ومشاركاتكم. نذكركم بأرقامنا على الواتساب على 800-244-28-28
2: وأكيد على أرقام الاتصال. يسعدنا سمع أصواتكم الحلوة للصفر 12-647-154-012-649-154 012-647-154

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحيلة كلها تبعنا يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM. ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد في ألعابنا. تختاروا لغة عربية أو رياضيات، حنسألكم أسئلة سريعة وخليكم سريعين، أوكي؟ نحن حنبدأ نلخبطكم الصراحة، حنبدأ نلخبطكم بالسرعة، تمام؟ فخلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم.
1: نقول هلا بإسماعيل.
2: هلا بك، السلام عليكم.
1: يا هلا ومرحبا إسماعيل، عليكم السلام.
2: طيبين.
1: تكلمنا من فين؟
2: حفر الباطن.
1: حفر الباطن، أول مرة تشاركنا؟
2: تقريباً.
1: الحماس كيف مع الألعاب؟
2: والله نقول إن شاء الله. والله
1: طيب. طيب حلو، تبغى عربي ولا رياضيات؟
2: لا أروح رياضيات.
1: رياضيات؟ يلا رياضيات. يا رياضيات
2: يلا.
1: ستة في سبعة.
2: ستة في سبعة؟
1: أي ستة في سبعة.
0: وين السرعة يا ابن حلال؟ وين السرعة؟ ها يا إسماعيل.
1: أتلخم أتلخم
0: أتلخم. أيوة
2: والله أتلخمت.
1: طيب ستة في سبعة.
2: 54.
1: لا 42، شكلك جنب جدول الضرب مالك فيه. طيب 7 في 3.
2: 7 في 3
1: 21. شاطر. 9 في 2.
2: 9 في 2 18.
1: والله يجي منك اهو.
2: ايوه بس البداية 50.
1: بس 6 6 في 3. 6 في 3.
2: 6 في 3 18.
1: لا والله انك فنان، ادي له صفقة. استاهل اسماعيل احلى صفقة. شطور اسماعيل في الرياضيات.
0: شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. نروح لمالك. صباح الخير.
3: صباح النور. اهلا وسهلا.
0: يا اهلا وسهلا ومرحبتين، كيف حالك يا مالك؟
3: تمام الحمد لله.
0: لغه عربيه ولا رياضيات يا مالك؟
3: رياضيات.
0: اول مره تشاركنا مالك؟
3: اي اول مره.
0: اوكي، عجبك عجبتك اللعبه والالعاب والدنيا دي؟
3: صراحه تهون علينا زحمه الطريق.
0: الله يسعدك، وهذا هو هدفنا. تمام خلاص. رياضيات. شاطر في جدول الضرب ولا الجمع والطرح وكذا؟
3: ان شاء الله كله.
0: ان شاء الله كله. طيب يلا 9 في 4. اي حاطيله. يلا 9 في 4.
3: 9 في 4
0: سريع.
3: 54. لا دقيقه، 9 في 4.
0: 9 في 4 سريع.
3: 36.
0: 36. 13 زائد 5
3: 18.
0: 18 ناقص 9
3: 9.
0: 12 زائد 6
3: 12 زائد كم؟
0: 6.
3: 18
0: نقص منها 7
3: 11.
0: يا والله برافو عليك، والله برافو عليك،
1: احلى صفقه.
0: يعطيك العافيه.
1: مالك العب معنا دائما.
3: مهندس الارقام.
1: والله عليك
0: لعبتي مويه.
1: ايش تخصصك في الهندسه؟
3: هندسه معماريه.
1: والله فنان.
0: مالك ممكن اسالك سؤال؟
1: والله فنان.
0: يعني ممكن اسالك سؤال خارج اللعبه؟
3: تفضل.
0: المهندسين ليش حاسين انكم مغرورين انتم؟
1: يحق لهم.
0: يعني عندنا صعوبه في التعامل معاكم.
1: يحق لهم.
0: تفضل. ابغى دقد لي بدلوك.
3: شوف هي صوره نمطيه.
0: ايوه
3: لكن مغلوطه.
0: مغلوطه يعني انتم داون تو ايرث.
3: لا احنا ناس طبيعيين، بس اللهم ان يعني ما احنا اشخاص عاديين، ما احنا مهندسين.
0: سبحان الله، اعطيتني الداون تو ايرث ورجعت طلعتني السماء من جمدي. يعطيك العافيه يا مالك، شكرا جزيلا لك.
1: يا مالك تكلمنا دائما.
0: يا هلا وسهلا فيك.
1: هلا بمحمد المالكي.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. يا هلا ومرحبا.
4: صباح الخير.
1: صباحك ورد يا محمد، من فين تكلمنا؟
4: من خميس مشيط.
1: خميس مشيط، اجواءكم حلوه وان شاء الله تلعب معنا لعبه حلوه
4: ان شاء الله. رياضيات
1: تبغى؟
4: نعم
1: يلا رياضيات. جمع ولا جدول ضرب ولا كوكتيل؟
4: اللي ودك.
1: الله الله الله،
0: كله يقول لك اللي ودك. كله
1: 7 في 3.
4: 21.
1: حلو. 3 في 4. 12. 9 في 2.
4: 18.
1: والله ما شاء الله عليك. 6 في 7.
4: 42.
1: طلع عليك أحلى صفقة لأحلى محمد مالكي.
0: والله شاطرين، اللي قالوا جدول الضرب ممتازين من يعني من
1: ما شاء الله
0: منذ القدم وهم محافظين مجتهدين. يعطيك العافية.
1: شكرا
0: محمد.
1: شكرا يا محمد.
4: الله يعافيك.
0: يا هلا وسهلا فيك. نروح لبندر. صباح الخير يا بندر.
5: صباح النور. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة. كيفك يا بندر؟
5: صباحكم سعيد. والله تمام الحمد لله.
0: صباحك أنوار.

0: ها يا بندر، رياضيات ولا لغة عربية؟
1: لا أكيد رياضيات.
0: أكيد رياضيات. أوه. حلو جميل. 9-2
1: 9-2 18
0: سريع سريع سريع، هذا كذا الأداء ما يزبط. 9-4
1: 9-4
0: سريع. ها بسرعة. 9-4 9-4 بسرعة بسرعة بسرعة. 36 13 زائد 5 13 زائد 5
1: 18
0: ناقص 9
1: ناقص 9 9
0: 6 زائد 7
1: 6 زائد 7
0: بسرعة بسرعة. ها ها
2: الحساب.
1: ها 13
0: ناقص 10
1: 3.
0: يا سلام يعطيك العافية.
1: ما تصفق طيب
0: ألا هذه يسمعها. يقول لك المثل، هذا المثل يقول لك لو صبر القاتل على المقتول كان مات لوحده.
1: يعطيك
0: يعطيك العافية. شكرا
2: جزيلا يا بندر، اسعدتنا.
0: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك
2: والله. شوف الأداء أبطال.
0: شوف الأداء يعني رغم انه انا بلخبطكم ولكن يعني
2: لا لا فنانين،
0: لا فنانين ما شاء الله.
2: انا فنانين.
0: طيب خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد نكمل باقي فقراتنا في إبدأ صح، ولكن احنا مكملين معاكم اكيد.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال.

0: هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: جدة FM على هواك.
3: ابدأ صح على جدة FM.
4: عودة، رجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 12 أغسطس. نبدأ أحداثنا من عام 1851، الحصول على براءة اختراع الآلات الخياطة التي أسهمت في تطوير صناعة الملابس.
5: في عام 1928 بدأ أول بث تلفزيوني منتظم من مدينة نيويورك، وكان لمدة ساعتين في 3 أيام في الأسبوع.
4: عام 1928 بدأ أول بث تلفزيوني، أو نبدأ من عام 1908 بدأ إنتاج أول سيارة من طراز موديل تي في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أحدثت تحولاً في صناعة السيارات.
5: في عام 1961 بدأ تشييد جدار برلين في ألمانيا.
4: عام 1981 إطلاق أول حاسب شخصي في الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة أسهمت في انتشار الحواسيب بين المستخدمين.
5: والثاني عشر من أغسطس هو اليوم العالمي للشباب للتأكيد على دور الشباب في التنمية وبناء المجتمعات.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: تعلن شركة زد للمزادات العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن مزاد بوابة جدة، والذي يطرح 18 أصلاً عقارياً متنوعاً للتملك والاستثمار. زد للمزادات العقارية، حيث الفرص تتجدد.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
4: ابدأ صح على جدة اف ام.

0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد، اكيد مكملين معاكم فقرات ابدا صح اللي مايك من جمال. اهلا بكم بسمع اصواتكم ومشاركاتكم الحلوه. اكيد كل اللي حابب يشاركنا على 0126477154 و012649554. وبنلعب معاكم اليوم لعبه الرياضيات واللغه العربيه. عماد، هلا يا عماد.
1: هلا والله
0: استاذ ايمان، هلا بك.
1: رياضيات،
0: الله على الحماس. يلا، صعب ولا سهل؟ ليفل نورمال ولا هارد؟
1: اللي تبغيه.
0: والله قوي. 9 في 9
1: 81.
0: 9 في 7
1: 9 في 7
0: ايوه سريع. 7 في 8
1: 64.
0: لا، 56. 6 في 4
1: كم؟
0: 6 في 4
1: 6 في 4 24.
0: 7 في 3
1: 21.
0: والله 6 في 7
1: 42.
0: لا والله شطور يا عماد، أحلى تحية لعماد.
1: الله يكرمك،
0: شكرا لك يا عماد.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة.
2: خلينا نروح لمحمود. صباح الخير يا محمود.
3: صباح الخير استاذ.
2: يا أهلا وسهلا، كيف حالك؟
3: صباح الخير استاذ.
0: صباحك ورد
2: يا هلا فيك. ها يا محمود،
3: الأول فوزتني

0: ولا لا؟
1: ما فوزتك في اللوت. لا
0: ما انا بقى ما جيتش بقى بدري معلش.
2: ما جيتش بدري
1: نعمل ايه بقى؟ مش ذنبي، مش ذنبي خالص. يلا يا محمود قول لي.
0: خلينا ناخد لغه عربيه ورياضيات بقى عشان
1: ناخد لغه عربيه ولا رياضيات؟
0: عشان متزعلوش.
1: ناخد
0: الاثنين بقى لان انا
1: لا لا لا انا حكايه الاثنين دي ما تعجبني، اعطونا قرار واحد صريح. يلا
0: خلاص اختار انت.
1: لا انت اللي تختار مش انا اللي اختار. اقول لكم ليه تعذبوني، ليه بتعذبوني؟ اختار يلا. ها
0: انا بالنسبه لي الاثنين فيان، فاختاروا انتوا.
1: اعطيني واحد، اعطيني واحد يا محمود. يلا
0: طيب خلاص خلينا لغه عربيه. ماشي
1: لغه عربيه. يلا جمع حين.
0: احيان.
1: جمع احيان، جمع الجمع،
0: جمع الجمع. ده كلام ده ادفانسد ولا ايه؟
1: يلا يلا يلا على السريع يلا، لا تضيع الوقت.
0: لا جمال.
1: ها
0: لا دي عديها.
1: طيب يلا طريق.
0: طريق. طرق.
1: طرق جمع طرق.
0: لا جمع الجمع دي بجد علي على فكره.
1: لا هي اللعبه جمع الجمع يا محمود.
2: طب اديله جمع تكسير.
1: يا اعطيني
0: يعني انت. قول تكسير، قول تكسير،
1: قول تكسير، تكسير. يلا يلا لؤلؤ. لؤلؤ.
0: فرق وافريقيا.
1: لا طرقات. طيب لولو
0: فرق ولا فريق؟
1: اسمعني طريق ونقول طرق، نقول طرقات.
0: لا عرفت. فريق فرق فريق ولا فرق؟
2: فريق.
1: لا مش فريق،
0: فريق
1: طريق طريق المسار.
2: خلاص روحوا روحوا جمع التكسير. يلا سيبوا جمع الجموع لوحده.
1: لولو. اللولو.
2: لولو.
0: لولو. لقلق.
1: لقلق حلو خالص. طيب هدهد.
0: هدهد.
1: هداهد.
0: ماشي.
1: هداهد بس.
0: لا هداهد.
1: هداهد.
0: ماشي.
1: والله يا محمود انت في جهة والجمع في جهة اخرى. لا الجمع الجمع ولا جمع التكسير.
2: اديله واحدة بس اخيرة.
1: اخر واحدة.
2: اخيرة.
1: اخر واحدة. خلاص.
2: جمع تكسير. تكسير.
1: اخر واحده. يلا شوف قاعده تعطيك
2: فرصه
1: فرصه وسهوله وانا مو عاجبني وبدات اعصب. اوكي يلا ضباب. يلا بسرعه
0: ضباب.
1: بسرعه بسرعه بسرعه. يلا
0: لا برضه.
1: ها لا برضه. مع السلامه يا محمود. مع السلامه يا محمود. مع السلامه يا محمود. يعطيك العافيه. شكرا جزيلا لك يا محمود.
2: جمع ضباب اضبه.
1: اضبه
2: صعبه صراحه.
1: ايوه طيب
2: راح صعب.
1: ايمان شفتي لو تسوي لهم اياها سهله يوي صعبه.
2: لا والله جموع التكسير صعبه.
1: لا حتى الجمع التكسير وجمع الجموع كلهم صعبين بس انت لا تسهليها. خلينا نطلع فاصل.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: حياكم مستمعينا في كل مكان، مكملين معكم ابدأ صح. وصلنا لفقرة موارد. في عالم المعاملات اليومية أكيد بنعتمد بشكل شبه كلي على الحوالات البنكية كإثبات للدفع، لكن كثير جدا ما نقع في خطأ شائع نتائجه بتكون وخيمة. التحويل لحساب طرف ثالث غير مذكور في العقد، مثل تحويل لحساب صديق، مالك سيارة، قريب لنا، بائع، هذا التصرف البسيط قد يجرد الشخص من حقه القانوني أمام القضاء عند حدوث أي نزاع. اليوم حنتعرف أكثر وتفاصيل أكثر نتكلم فيها مع ضيفنا اللي يسعدنا وجوده، المحامي والمستشار القانوني أستاذ ريان مفتي. هلا وسهلا أستاذ ريان.
3: أهلا فيك أستاذة وبالمستمعين الكرام، حياك الله.
4: يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافية وشكرا لوجودك معنا اليوم في هذه الحلقة. دائما عندنا مشكلة في التحويلات لما كثير نشوف زي معارض سيارات، والله أجار، والله حتى بيع عقار، أنا بحاول لأخويا، أنا إلا ما في ممكن خدعة بطريقة ما، بطريقة قانونية، والله أبغى أثبت ولكن البائع ينكر الموضوع. هنا ما هو التصرف الصحيح إذا فعلا تعرضت لهذه الخدعة؟ ما هي المخاطر القانونية اللي ممكن تكون موجودة على المشتري؟
3: تمام. طبعا في اعتقاد من البعض أن الحوالة البنكية هي إثبات حالة معينة أو إثبات الغرض من هذا التحويل، وهذا خطأ شائع صراحة، خاصة في مسألة القروض. يقول لك أنا والله عندي المستند الوحيد أني أنا حولت له المبلغ الفلاني، وهنا ممكن ينكر طبعا الشخص المستلم انه هذا كان مقابل قرض اصلا، او انه هذا المبلغ انا استرجعته، او حتى لو كان في نفس الحواله انه تم كتابه الغرض من الحواله من قبل المحول انه الحواله هذه مقابل كذا كذا كذا، لكن دائما هذا يعتبر اقرار من المحول وليس من المستفيد. بالتالي انا الان طبعا الحوالات الماليه تعتبر صور من صور العلاقات المالية أو الأوامر المالية، فهي وسيلة سهلة أنك أنت الآن عن طريق التطبيق، عن طريق الموقع البنك، أنك تتحول المبلغ، وهذه فيها عملية تسهيل أني أنا بدل ما أسلم مبلغ نقدي والآخر، لكن أنا كيف أثبت أنه هذا المبلغ اللي تم تحويله هو مقابل مثلا شراء سيارة أو شراء أمر معين سواء منقول أو كان أصل ثابت؟ انت هنا لابد انك تربط مسألة الحوالة بإقرار من الطرفين، بمعنى اما انه يكون في عقد موثق بين الطرفين وبالتالي يتم تدوين في هذا العقد انه تم تحويل المبلغ بموجب الحوالة رقم وتاريخ، او اذا كان انك انت بتحول مبلغ معين لغرض مثلا شراء امر معين وما انت محتاج الى وجود عقد، انت ممكن تعمل سند قبض انه الشخص المستلم يوقع على سند القبض وتوثقه بموجب انه هذا الشخص استلم الحوالة المذكورة والحوالة رقم كذا وذلك كذا بموجب سند قبض، وتكون هذا سند القبض يؤكد ويثبت انه هذه الحوالة اللي تمت هي مقابل الغرض. طيب، اللي تم الاتفاق عليه.
2: استاذ ريان، سند القبض ممكن انا اي ورقة عندي في البيت اكتبها ونمضيها، ولا لها مواصفات معينة وتكون برقم تسلسلي؟ يعني هذه الامور انت اليوم بتفاجئنا انه هذا لا يعتبر التحويل البنكي وسيلة دفع مأخوذ بها، فسند القبض هذا عشان نضمن حق الطرفين، ورقة عادية أنا أكتبها بيني وبينه؟
3: ممكن ورقة عادية بصيغتها، طبعاً إذا لو دخلت الآن في جوجل
2: لها صيغة
3: مثلاً، سند قبض تطلع لك أشكال ألوان. هي في عموماً طبعاً هي ما هي زي صور الكمبيالات أو سندات الأمر اللي لازم يكون فيها يعني اشتراطات معينة وأركان معينة، هي مجرد إن إثبات إنه هذا الشخص استلم المبلغ الفلاني بموجب الحوالة الفلانية. أنت هنا فقط بتثبت إنه هذا كان المبلغ اللي تم تحويله.
2: بس هذه هي النقطة عشان بس نوضح للجميع، لأنه أنت اليوم بتقول لنا التحويل البنكي حتى لو كتبنا فيه هذا التحويل لسبب ما يؤخذ به مثلا في المحكمة، معقول؟
3: لا، ما يؤخذ فيه إذا ما كان في توضيح إنه هذا المبلغ بمقابل أو تحويل لغرض معين. يعني أنت مثلا ممكن بتحول لشخص اتفقت معه على شراكة معينة، تمام؟ وحولت له المبلغ، وحتى لو كتبت فيه ما كتبت، مثلا كتبت هذا مقابل شراكة إلى فلان الفلاني في الشركة الفلانية. أنت بعد فترة جيت قلت له لا أنا شريك، وهذه ما يثبت إني أنا أثبت إني أنا تقدمت لك في الشراكة.
4: نعم.
3: هو ممكن يرسم إنه هذا المبلغ كان مقابل شراء أمر ثاني، ممكن يقول إنه هذا كان قرض لك وأنت الآن رديته. في 100,000 سبب، وممكن تدخل في اليمين هنا.
4: طيب.
3: لذلك أنت لابد أنك تربط العلاقة اللي بينك وبين الشخص هذا، وإنه هذه العلاقة لما تثبتها.
2: طيب سبب التحويل يا أستاذ ريان جوة يعني في مكان أنا لما أعمل الحوالة يكتب يترك لي مكان الغرض. وأكتب الغرض.
3: تمام، هذا الغرض إقرار يعتبر على المحول وليس إقرار على المحول له. يعني أنت ممكن مثلا تكتبي ما يعني هذا الكتابة أنت مجرد هي توضيح، وأكثرها هذه طبعا هي الأصل فيها، هي إجراءات في البنك على أساس أنك أنت تثبت أسباب هذه الحوالة، من باب أنه لا يكون في أي شبهة مالية في الحوالات هذه، وأنك أنت تثبت أنه هذه إيش مصدر هذه الأموال، حتى لما تحول المبلغ هذا للطرف الثاني أنه أسبابه مشروعة. لكن هذا لا يعني أنه هذا التدوين على الغرض بالنسبة للتحويل أنه هذا يعتبر بين على المستلم لهذا المبلغ، وبالتالي انت الوحيد اللي بتكتب الغرض، لكن هذا لا يعتبر حجه على المستلم. لكن الاهم الان ان انت تثبت او تربط العلاقه اللي بين الحواله البنكيه وبين الشخص المستلم هذا، بموجب انه يكتب على نفسه سند قبض انه استلم هذا المبلغ مقابل كذا، او يكون في عقد اتفاق بين الطرفين وتربط العقد برقم الحواله وتاريخه.
4: نعم جميل جدا. طيب خلينا نتخيل استاذ ريان، انا والله عندي حواله لازم ادفعها، انا شايفه انه الحواله هي تثبت البنك يحميني باني انا حاطه الغرض حق الحواله، هذه الاجراءات كلها لا تحميني ابدا، او ممكن اكون في موقع محرج لأنه الطرف المقابل لي هو صديق مقرب، هو أخ، هو ذات صلة رحم قوية، فصعب علي أني أقول له لا نأخذ سند، لا نوقع، لا ما يعني صعب علي بدايتها، حيكون نحن دخلنا بسوء النية، نحن بدأنا، لا أنت مخوني من هذا القبيل. ما هو التصرف الصحيح؟ أو تشوف هذا أنه فعلا الاتصال هذا كافي لضمان حق الطرفين؟
3: تمام. طبعا احنا ما يعني في نقطه جدا مهمه، عمليه المجامله والخجل من الشخص اللي انا بحول له مبلغ مالي بوجود قرابه او صداقه او الى اخره. القاعده العامه دائما الشخص اللي هو يتهرب من مساله او يعني يعاتبك على مساله اثبات الحق، انت تعرف من هنا من هذه اللحظه انه هذا الشخص اساسا هذا المبلغ اللي راح احول له اياه بسهوله جدا انه هو يتهرب منه، فبالتالي عنده مقدما النية إنه هو شخص ما راح يكون ملتزم معايا. دائما الشخص اللي بحب يكون ملتزم إنه هذا المبلغ أنا راح أرجعه، إنه هذا المبلغ مقابل كذا، هذا الشخص هو بيكون حريص على توثيق وإثبات هذا الحق بالنسبة له أو لغيره، باعتبار إنه هذا المبلغ بكرة لا قدر الله في حال وفاة أحدهم في التزامات مالية بتكون للورثة، أو في حقوق أيضا بتكون للورثة. فدائما إحنا لا ندخل المجاملات وندخل الخجل، لأنه هذا الشخص الآن اللي أنت بتخجل منه بكرة لما تيجي تطالب بالفلوس أو تيجي تطالب بحقك هتجي شخص مختلف، يعني حتى ممكن شخص يعني يتعامل معك بمعاملة جدا مختلفة عن الشخص اللي كان بيطالبك وتحايل عليك ويديك الكلمات الجميلة ويتوسل لك بفك أزمة مالية أو لدخولك في شراكة معينة معه، راح تجد شخص آخر مختلف ممكن حتى يعني على التليفون يعمل لك بلوك. فأنا عشان يعني حتى من الناحية الشرعية مطلب جدا مهم إنه إحنا نوثق حقوقنا ونثبتها ونكتبها، فهذه المكاتبة هي أمر جدا مهم إني أنا راح أرتاح بعد كده من مسألة المطالبة وما أدخل في مسائل قانونية تضيع حقوقي. يعني أكثر القضايا المطالبات المالية نجد إن هي بتتم خسارتها بسبب إنه ما عندك المستند الصحيح
4: صح.
3: اللي يثبت حقك، أو إنك أنت تقوم بهذا الإجراء دون ما تستشير محامي مختص يدلك على الطريقة السليمة إنك أنت بكرة لو احتجت إنك أنت تثبت هذا الحق أو إنك تسترجع فلوسك بيكون الموضوع سهل وموثق بشكل صحيح، خاصة في مسألة الدين. يعني أنت الآن ما تعتمد فقط على الحوالة، الشخص أنت بتقرضه، وزارة العدل سهلت هذا الأمر وجعلت هناك في حاجة اسمها إقرارات مالية، وتدخل من ناجز في خلال دقائق انت بتثبت هذه المبلغ اللي انت سددته او انك انت بتحوله بموجب الحواله الفلانيه برقم وتاريخ، ويطلع اقرار مالي يعتبر سند تنفيذي، باعتبار انك انت لو مرت الفتره اللي انت مثلا متفق مع الشخص هذا ان هو يرجع لك المبلغ، انت بسهوله جدا انك انت بموجب هذا السند التنفيذي تدخل على اوامر التنفيذ في ناجز وتسترجع هذا المبلغ بدون ما تدخل في اجراءات التقاضي.
2: طيب خلينا نذكر حالة من الحالات أنه المشتري رفع دعوى يطالب بحقه وقدم إيصال الحوالة، لكن الحوالة كانت باسم شخص آخر غير المدعى عليه. كيف القانون يتعامل مع هذا الوضع؟ وهل يعتبر إيصال الحوالة وحده دليل كافي؟
3: طيب تقريبا يعني وضحنا النقطه هذه، لكن راح نوضح.
2: اي لا نبي نتكلم اذا كان اسم شخص غير المدعى عليه. يعني هو جاء قال انا جاي اشتري من دينا شغله، دينا قالت لي طب حولي على اختي. فالتحويل راح على اختها مو على دينا، طب انا ما اخذت الشغله. فاليوم انا رفعت دعوه وطالب بهذا الحق، قدمت ايصال الحواله، انت شرحت لنا موضوع الحواله، لكن اليوم اتكلم الحواله باسم شخص غير الشخص اللي انا اشتريت منه. طبعا اكيد هذا خطا مني ولكن صار.
3: طيب هو الأصل أني أنا لما بدي أحول مبلغ لمستفيد معين لابد أن أنا أحول له كشخص مستفيد.
2: طب أنا يعني بنكي واقف، طب أنا مدري إيش علي إيقاف أرسل لأختي، طب ما بتصير
3: تصير. لكن أنا بدي أوضح النقطة هنا. طيب نوضح من نقطتين، في مسألة إثبات الحق وفي مسألة الشبهة الجنائية لا قدر الله، إنك أنت المفترض ما تحول بأي شخص ما بينك وبينه أي علاقة وما بينك وبينه أي التزام مالي، أو لا يوجد مبرر مباشر إنك تتحول له هذا المبلغ عشان لا تدخل في مشاكل مالية، أو بكرة تلاقي تم استدعاءك من البنك المركزي هذه الحوالة الشيء عشان علاقتك بهذا الشخص، وممكن أصلا يكون حسابه عليه مثلا ملاحظات أو عليه جمع أموال بشكل غير نظامي، فبالتالي أنت تدخل في مساءلات قانونية. لكن نفترض انه هذا الامر صار، انت الان مضطر انك انت تحول هذا المبلغ، قال لك انا ما عندي حساب بنكي اصلا او كذا، هنستخدم نفس الوسيلة اللي احنا قلناها انه اثبات هذه الحوالة، انه لازم انك تتوضح انه الحوالة الفلانية لما تيجي توقع بينه وبينه عقد او بينه سند قبض، توضح انه هذا الحوالة اللي تم تحويلها الى فلان الفلاني بموجب طلب فلان برقم التحويلة كذا وتاريخ كذا، انه تم استلام هذا المبلغ من فلان الفلاني كذا. فهنا انت بتربط، هي النقطة المهمة جدا، انت ما تعتمد على فقط تدوين الغرض من الحوالة موجب الحوالة اللي انت بتقوم بتنفيذها عن طريق الموقع البنك. انت هنا اوكي اثبت انه تم التحويل، لكن هنا لابد انك توضح وتثبت الغرض من التحويل، وتعمل علاقة بين الهدف الحقيقي من التحويل وبين تحويل هذا المبلغ للمستفيد.
4: جميل جميل جدا. طيب خلينا ناخذ صور أبسط يا أستاذ ريان. نحن كثير مننا يتعامل مع مندوبين مواقع وطلبات وغيرها من هذه الأشياء، دائما عندنا مشكلة سواء كان في جودة الموضوع أو كذا، لا والله زي ما قلت حضرتك وتفضلت أنا ما الموقع معلق ما أقدر أدفع في الموقع، فأنا حدفع للمندوب مثلا، وتصير الموضوع بحوالة عشان أنا فظيعة وذكية وممتازة أحول لك المبلغ. ما حيقول لي حولي للشركة، حيقول لي حولي لي أنا. أيوة هنا ما هو وتحصل ودائما وتحصل. وبعدين أرجع أنا والله لقيت الجودة ما هي تمام، لقيت والله عندي مشكلة في المقاس وتأبر إيش ما كان الموضوع، كيف أثبت حقي هنا؟ الشركة لم تستلم المبلغ، أنا غلطانة 100% في الموضوع أني أنا حولت للمندوب أو الشخص اللي وصل لي الشغلة أو الغرض اللي أنا اشتريته، ولكن صارت الحوالة، هنا كيف أثبت حقي في الموضوع؟
3: تمام. طبعا أنا راح أديك كمان المثال هذا، راح أديك يعني نطاق أوسع من كده، يعني مو فقط مندوبين، أحيانا يجيك مثلا أنت علاقة بينك وبين مؤسسة معينة أو شركة معينة مثلا لا شركة قالت لك مثلا في مندوب من الشركة قال لك إحنا مثلا شركة مقاولات وراح ننفذ لك كذا، لكن لما تيجي تحول على حساب الشخصي ولا تحول على حساب الشركة عندها مشكلة في الحساب تبعهم. طيب هنا لو حصل لا قدر الله إشكالية، أنت الآن علاقتك أصبحت أو المبالغ اللي أنت حولتها للشخص لا يمثل الشركة، أو الشخص لا يمثل الشركة من الناحية المالية، أنت حولت على حسابه الشخصي. تمام؟ نعم، أنك أنت ممكن لما تيجي ترفع دعوة تقول أني أنا حولت هذه المبالغ لفلان الفلاني لأنه هو طلب أن تحويله له، لكن أنا علاقة المباشرة وعلاقة التنفيذ، سواء علاقة الجودة أو سوء تنفيذ أو أصلا ما تم التنفيذ لهذا المشروع أو لهذا الهم اللي احنا متفقين عليه، أنت لازم أو هنا راح تدخل في مشاكل قانونية عشان تربط، خاصة لو هو أنكر جاء قال لك أنا مثلا هذا الشخص اشترى مني حاجة خارجية ما لها علاقة بالشركة ولا علاقة بالتنفيذ، أو هذا الشخص أنا سلفته ورجع لي المبلغ، هنا راح تدخل في مشكلة حلف اليمين والإقرار يعني البين على المدعي واليمين على من أنكر، وتدخل في أمور أساسا ما هي نظامية. المفترض أني أنا بيني وبين جهة اعتبارية وراح أحول سواء مبلغ بسيط أو مبلغ كبير، لابد أن يكون التحويل لذات الجهة ونفس الجهة.
2: نعم.
3: أنا والله كسلت، أنا مثلا مندوب جاني على 300-400 ريال وبعدين أنا حولت له وبعدين سحب علي. هنا أنت تستطيع حقك في عملية أنك أنت بكرة طالب هذا المبلغ وأنك أنت تثبته، وفيها مغامرة ولابد أنك أنت تتحمل هذه المغامرة.
4: نعم.
3: لكن الصح أني أنا طالب أني بشتري شيء من جهة اعتبارية يتم التحويل هذا المبلغ للجهة الاعتبارية نفسها.
4: واضح جدا. طيب استاذ ريان، خلينا نعطيك صورة أخرى. هذه والله قبل شوي قاعد أحكي زميلتي تحت الهواء على هذا الموضوع. أمس سمعت قصة لتقريبا مشابهة الموضوع. أحد من الأشخاص عنده شركة تموين معينة يعني، وجاته طلبية بقيمة 18,000. تمام. والسيدة اللي طلبت منه هذه الطلبية جات في نفس اليوم اللي هي طلبته، وكان يعني تقريبا نحن داخلين على ويكند، طلبت وبعدها قامت قالت أبغى ألغي الطلبية وهذه صورة التحويل اللي أنا حولته، وأكيد أنها لسه ما وصلتكم بس أنا أبغى أرجع الطلبية وأبغاكم ترجع ترجعوني المبلغ، وهذه هي صورة التحويل كاملة. الشخص لم يتعامل مع الموضوع لأنه أخذ الموضوع أنه نحن ويكند وبما أنه لسه ما وصلنا المبلغ ما حرجع لك شيء، وصارت هي تزن في الموضوع. تبين في آخر الموضوع أنه كانت نصب وكان التحويل مزور. أنا كيف أعرف أن فعلا هذا التحويل تم بتزوير معين؟ أنا كبائع مثلا وجاني مشتري، أنا كيف أعرف أن التحويل صحيح؟ أنا لسه ما نزل المبلغ في حسابي، وخاصة هذه تصير في المبالغ الكبيرة.
3: جميل. غالبية يعني سندات التحويل بيكون فيها كود توثيق، بموجب الكود أنك أنت ممكن تتحقق إن كانت هذه الحوالة صحيحة أو غير صحيحة. لكن الأصل لا يعني وجود السند التحويل أنه أنت معناته ممكن تقفل الديل أو أنك أنت تسلم أي منتج أو أي بضاعة إلا إذا تم إيداع هذا المبلغ في حسابك، لأنه بعض البنوك أو بعض المعاملات المالية خاصة التجارية أنت ممكن ترجع أو تلغي هذا تلغي هذه الحوالة، تقبلها بعض البنوك منك في فترة معينة، لأنك أنت ممكن تلغي هذه الحوالة خاصة المبالغ الكبيرة باعتبار أن هذه الحوالة تمت بشكل خطأ أو هذه الحوالة المستفيد في طلع بيانات وخطأ بتتلغي هذه الحوالة.
4: نعم.
3: الأصل أني أنا ما أتمم أو تمم أي عملية فيها التزام إلا بعد ما أنا أشوف إنه هذا المبلغ ده حسابي، وإذا كان هذه العملية مستعجلة لابد إني أنا أتحقق بتوثيق أو بالكود التوثيق اللي موجود في نفس الحوالة، أتأكد إنه هذه الحوالة.
4: نعم. جميل جميل جدا، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. نحن يعني الوقت أخذنا ونحن
2: بصراحة يعني معلومات
4: جدا غريبة بالنسبة
2: رائعة وقيمة. نعم. نشكرك كل الشكر أستاذ ريان مفتي المحامي والمستشار القانوني على وقتك وعلى هذه المعلومات، ويا رب إن شاء الله ينفع بك.
3: شكرا لكم.
4: يعني الموضوع جدا مهم، الموضوع
2: صراحة أنا ما استفدت شيء كثير من أستاذ ريان،
4: فعلا
2: وكانت بالنسبة لي معلومة إنه هذا ما يعتبر إيصال يؤخذ به في المحاكم، هذه يعني نقطة يجب إنه نتوقف وننتبه لها.
4: ننتبه لها فعليا.
2: وصلنا للختام دينا،
4: وصلنا لختام حلقتنا اليوم. شكرا لكل اللي تابعنا سواء كان على اللغز

0: سواء كان بالسمع، سواء كان بس في لعبتنا اليوم ومسابقتنا اليوم وألعابنا المعتادة كل يوم أربعاء بإذن الله. نلتقيكم غدا في نفس الموعد. شكرا جزيلا لفريق العمل ولكل ما استمع لنا اليوم. كان معنا من الإعداد علياء الهدلي فاطمة شرف،
1: وكان من خلف المايك دينا سعد إيمان بحيدرة، وأكيد الإخراج كان مع عبد اللطيف جميل عنبر. نلقاكم بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت. كونوا دائما بخير وخليكم كده مبسوطين، ولا تسيبوا إذاعة جدا لأنه عندنا لسه برامج كثير مكملة.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف فيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن صحة ولياقة على جدة اف ام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا. رحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة فم. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلي عبد اللطيف عنبر، رح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. هل الرقم اللي نشوفه على الميزان يخبرنا فعلا إذا كنا نعاني من السمنة أو لا؟ هل مثلا لو في شخصين لهم نفس الوزن والطول، بالتالي مؤشر كتلة الجسم نفسه يمكن أنت تكون حالة أحدهما الصحية مختلفة تماما عن الآخر ولا لا؟ يمكن في سنوات مضت كان مؤشر كتلة الجسم اللي هو يسمى البي ام اي واحد من أشهر الأدوات اللي نستخدمها لتصنيف الوزن، سواء كان وزن طبيعي أو عندك زيادة وزن أو حتى سمنة. طبعا هذا المؤشر ما زال مهم وسهل الاستخدام، لكنه ما يقيس الدهون بشكل مباشر ولا حتى يخبرنا أين تتوزع هذه الدهون، وحتى ما يفرق بين كيلوغرامات من العضلات أو الكيلوغرامات إذا كانت من الدهون. منظمة الصحة العالمية تؤكد أنه البي ام اي هو مؤشر بديل لتقدير السمنة، وأنه قياسات إضافية مثل المحيط الخصر يمكن أنه تساعدنا أيضا في التشخيص. اليوم يتجه تقييم السمنة بصورة أكبر إلى النظر في الصورة الصحية الكاملة، كمية الدهون، توزيع هذه الدهون، محيط الخصر والكتلة العضلية اللي تعتبر مهمة جدا، ضغط الدم، السكر، الدهون في الدم، الأمراض وحتى المضاعفات المرتبطة بالسمنة. المعايير الحديثة تؤكد أنه البي ام اي وحده ما يكون هو الحكم، وقد لا يكون كافي أصلا لتقييم الفرد في بعض الحالات، وأن محيط الخصر أو قياسات تركيب الجسم ممكن تضيف معلومات مهمة جدا. فهل مستمعينا ممكن يكون للإنسان بوزن طبيعي ولكنه يحمل كمية مرتفعة من الدهون؟ هل يمكن أيضا في المقابل أن يصنف يصنف البي ام اي شخص رياضي صاحب كتلة عضلية كبيرة ضمن زيادة الوزن؟ وأيهما أخطر، الدهون اللي نشوفها تحت الجلد ولا الدهون الحشوية اللي ممكن أنها تتراكم حول الأعضاء؟ هل الموازين الذكية الموجودة في منازلنا تقيس الدهون والعضلات فعلا بالدقة اللي نتصورها؟ ومتى نحتاج إلى فحص أكثر تقدما مثل ما نسمع عن الدكسا سكان؟ عموما هذا اللي راح نناقشه اليوم بشكل موسع في صحة ولياقة مع ضيفتنا الدكتور عهد الحبيب، استشاري الغدد الصماء والسكري وامراض السمنة. صبح كله بالخير دكتور عهد، يا اهلا وسهلا فيك.
1: اهلا، صباح النور، حياكم الله.
0: اول شيء سعيد جدا باطلالتك الاولى معنا في برنامج صحه ولياقه، يا اهلا وسهلا، وان شاء الله نقدم حلقه مفيده للجميع.
1: حياك الله.
0: طيب دكتوره، خلينا نبدا من السؤال الاساسي، السؤال الاساسي طبيا. اول شيء وش السمنه، وهل تعريفها ببساطه انها زياده في الوزن فقط؟
1: السمنة هي مرض مزمن ومرض متفاقم متكرر متعدد العوامل متغاير. السمنة مو مجرد زيادة وزن، زي ما ذكرت السمنة تعتبر تعتمد على نسبة الدهون وليس الوزن الكلي، فهي مو مجرد رقم على الميزان، هي مرض مزمن له عوامل كثيرة داخلة في الخطة العلاجية.
0: شلون دكتور نفرق بين زيادة الوزن وبين زيادة الدهون والسمنة بشكل عام يعني؟
1: طيب هي نسبة الدهون في الجسم هي اللي تحدد لنا خطورة السمنة. كيف نفرق؟ زي ما ذكرت ممكن محيط الخصر اللي هو يفرق بين النساء والرجال، ممكن الأجهزة اللي ذكرتها اللي هي اللي تحدد كتلة الدهون في الجسم، ما هي دقيقة 100% الأجهزة اللي في البيت، بس هي ممكن تعطينا نسبة تقديرية. وفي ممكن الدكسا سكان، ما هو ضروري برضو بس برضو ممكن يعطينا نسبة للدهون الضارة في الجسم، نسبة الدهون الضارة في الجسم.
0: مين اللي لو واحد مثلا يبغى مثلا يسوي الدكسا سكان، هذا يطلبه من مين؟ دكتور العظام ولا دكتور ممكن السكر والسمنة هو اللي ممكن يحوله على القسم هذا؟
1: دكتور السكر والسمنة.
0: يعني معتمد هذا الكشف؟
1: يس، معتمد في اغلب المستشفيات. صحيح،
0: ممتاز. طيب اليوم دكتوره، لو او هل السمنه اليوم تعامل طبيا باعتبارها مرض مزمن ولا مجرد عامل خطر لامراض اخرى؟
1: لا، مرض مزمن. صحيح، هي عامل خطر اكيد، بس هي مرض مزمن معتمده من المنظمه الصحه العالميه.
0: طب اليوم نقدر نشوف مثلا او نستطيع انه ننظر الى شخص ونحكم من شكله انه يعاني من السمنه فقط؟
1: لا، لأنه زي ما ذكرت ممكن كشكل يكون فيه فوز للعضلات، في وزن للعظام. ممكن الشخص ممكن يكون نحيف شكلا بس دهونه الحشوية مرتفعة، فهو ما زال يعاري من السمنة، ما زال في خطر إصابات بالأمراض المتعلقة بالسمنة. فزي ما أكدنا أنه نسبة الدهون من الوزن الكلي هي اللي تهمنا، مو الرقم ولا الشكل.
0: الناس هذه اللي نسميهم سكيني فات دكتورة؟
1: بالضبط.
0: هذول ايش علاجهم السكيني فات؟ وش يسوي المفروض؟ يعني اذا قلنا مسوي دايت وطيب نحيف مثلا وزنه قليل، يعني ايش يسوي؟
1: هذا يرجع لتقييم الطبيب ايش سبب الدهون المتراكمه عنده. ممكن طريقه اكله، يعني صار الجسم يخزن دهون حمايه له بدل ما يحرق بالدهون، ممكن معدل الحرق عنده مش مضبوط، فيعتمد على تقييم الطبيب كصفه عامه ليش عنده نسبه الدهون عاليه برغم من شكله الخارجي.
0: طيب نسمع عن موضوع كتلة الجسم اللي هو البي ام اي، المؤشر كتلة الجسم، من زمان. يعني وش هذا المؤشر بالضبط وكيف يحسب بطريقة صحيحة؟
1: طيب مؤشر الجسم او البي ام اي هي قسمة الوزن بالكيلو على مربع الطول بالمتر. هو مقياس بسيط وسريع، صحيح قديم بس ما زال يستخدم خصوصا في الدراسات او المسحات للمجتمعية. بس عيوبه زي ما ذكرنا انه ما نقدر نفرق بين وزن العضلات ووزن الدهون، فيصير زي ما ذكرنا الرياضي ممكن تكون كتلة البي ام اي عنده عالية بس عضلاته أكثر من دهونه، بالمقابل اللي مريض السمنة يكون كتلته نفس الكتلة العضلي بس الدهون أكثر، فهذه مشكلته. بس
0: طب
1: إنه هو
0: طب عفوا دكتور، طالما هذه مشكلته ليش مستخدم على نطاق واسع في الطب أصلا؟
1: لأنه حتى الآن ما زال هو الأسهل. يعني صعب أجيب شخص وأقيس كتلة الدهون فيه، فهو ما زال هو الأسهل وكفرز أولي تقدر تقول لي.
0: بس أنت كطبيبة مختصة في هذا الموضوع، وش اللي يخليك أنه تقولي والله البي ام اي يعطيني معلومات جيدة ولا هو ما يستطيع أن يخبرني بكل شيء؟
1: إحنا نستخدمه كفرز أولي، بس ما زال أستخدم مع القياسات اللي هي قياسات الخصر، نشوف على المدى البعيد قد إيش الوزن قاعد ينقص قليل وقد إيش الأمراض المصاحبة للسمنة. هذا أهم شيء عندي.
0: يعني هل ممكن يكون الرياضي مثلا عنده كتلة عضلية كبيرة يصنف وفق البي ام اي على انه يعاني من زيادة الوزن او حتى السمنة رغم انه نسبة الدهون ما هي مرتفعة؟
1: بالضبط. ممكن البي ام اي يعطيني تقدير خاطئ.
0: اوكي، يعني هو ما يفرق بين العضلات والدهون.
1: ايوه، لانه بس يحسب الوزن على الطول بس.
0: جميل جدا. طيب هذه اتضحت الفكرة، عشان كذا احنا نلجأ الى طرق اكثر دقة لتعطينا يعني التفاصيل ومعلومات مهمة اكثر في هذا الموضوع اللي يعتبر جدا مهم. طيب خلينا نروح دكتورة مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: جدة اف ام على هواك. الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
2: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله،
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. ضيفتنا اليوم الدكتور عهد الحبيب، استشاري الغدد الصماء والسكري وامراض السمنة. و يعني اليوم نتكلم على موضوع جدا مهم، اللي هو موضوع البي ام اي، وهل فعلا الميزان يخدعنا احيانا، وكيف نعرف اننا نعاني من السمنة فعلا. طيب نرجع قبل ما ننتقل محور اخر دكتورة، نكمل بس في موضوع البي ام اي عشان تكون الصورة اوضح بشكل اكبر. لو اخذنا مثلا شخصين عندهم نفس الطول والوزن والبي ام اي نفسه، انت كطبيبة هنا كيف ممكن يختلف تقييمك لتركيبة الجسم عندهم؟ من بالنظر مثلا، ولا في عندك خيارات اخرى؟
3: لا، القياس بالمتر، قياس المحيط الخصر، هذا يهمني، اللي هو بالنسبة للرجال ما يزيد عن 40 انش او 40 بوصة، وبالنسبة للنساء ما يزيد عن 35 بوصة.
2: ممتاز.
3: هذا اول شيء. الاشياء الثانية اللي ذكرناها، اللي هو ضغط الدم، سكر الدم، دهون الكوليسترول في مستواها في الدم، فهذا كله يأثر مع الوزن والبي ام اي.
2: طب تأثير العمر في تفسير الوزن وتركيب الجسم له دور دكتورة؟
3: أكيد، كل النساء طبعا دائما نسبة الدهون عندهم أعلى، وكبار السن كمان نسبة الدهون نتقبلها بتصير أكبر لأنه يكون الحرق يقل.
2: يعني عندكم مقياس للنساء مختلف عن الرجال مثلا في تفسير نسبة الدهون؟
3: صحيح.
2: طيب انت ذكرتي كذا مرة على موضوع الدهون الحشوية، يعني افهم من كلامك انه ليست كل الدهون في الجسم متشابهة، يعني وش الفرق بين الدهون تحت الجلد والدهون الحشوية؟
3: اي بالضبط، الدهون اللي تحت الجلد هذه ما نخاف منها كثير لانها سهله الحرق وهي تكون سطحيه. اللي نخاف منها الدهون الحشويه، اللي هي الدهون بتجمع في البطن، عشان كذا يهمنا محيط الخصر. هذه الدهون تكون اكثر عرضه لو كثرت او زادت نسبتها عن 10 الى 13% تزيد خطر الاصابه بالامراض القلب لا سمح الله، بالجلطات، بالالتهابات المزمنه. فهذه اللي تهمنا اكثر من الدهون اللي تحت الجلد اللي هي السطحيه.
2: بس هذه ما هي ظاهره، كيف تقيسونها دكتوره؟
3: هذه زي ما قلت لك، اللي هي المحيط الخصر والأمراض المزمنة المصاحبة هي اللي تعطيني فكرة. زائد الأجهزة اللي ذكرناها تعطي تقديريا، والديكسيت كان برضو ممكن تعطي تقديري، تعطيني بالمساحة.
2: وش أكثر مرض مرتبط بالدهون الحشوية دكتورة؟
3: أمراض القلب والالتهابات المزمنة اللي هي الجلطات.
2: لا علاقة بمقاومة الإنسولين والسكري من النوع الثاني؟
3: أكيد على المدى البعيد أكيد.
2: كبد الدهن أيضا له علاقة بالدهون الحشوية؟
3: شون؟
2: الكبد الدهني له علاقة بالدهون الحشوية دكتورة؟
3: أي
2: برضو له علاقة. طيب بالنسبة للحجم البطن اللي نشوفه في المرآة، هذا يعكس دائما كمية الدهون الحشوية ولا مو شرط دكتورة؟ يعني ممكن واحد يكون عنده بروز في البطن بس ما عنده دهون حشوية، ولا لا؟
3: مو بالضرورة، لأنه لازم نعرف إيش سبب بروز البطن. يعني ممكن يكون في عضو من أعضائه عنده تضخم فصار في بروز في البطن، فمو بالضرورة يكون دهون حشوية.
2: طيب نجي لمحيط الخصر. ذكرتي المحيط الخصر أكثر من مرة، وقلتي عندنا يعتبر شيء مهم جدا. وش اللي يعطينا معلومات عنه محيط الخصر وما يعلمنا فيه الميزان مثلا؟
3: هي أكثر شيء الدهون الحشوية وخطر الإصابة بالأمراض المتعلقة بالسمنة.
2: طب وش الطريقة الصحيحة لقياس محيط الخصر دكتوري؟ يعني يمكن أصعب شيء في القراءة أنه الناس تقيس المحيط الخصر، لأنه مرة يقيسون بطريقة فيها شد شوي، أحيانا مرتخية شوي، فبالتالي ما تعطي قياس صحيح.
3: هو يكون الشخص واقف، يأخذ شهيق زفير، يكون مرتاح، يقيس تقريبا اللي هو منتصف المسافة بين عظمة الحوض وآخر عظمة في القفص الصدري، اللي هي تقريبا حول محيط السرة. بيشد في المتر ويأخذ اللي هي النسبة التقريبية، حتى لو يقيس قياسين ويأخذ المتوسط بينهم.
2: أوكي. هذه الأرقام حتى عند النساء نعتبرها خطيرة، حتى لو كان عندهم بطن بارز في عند النساء، ولا النساء نادرا؟
3: لا، هي لها رقم للنساء ولها رقم للرجال. رقم النساء 88 سنتي ورقم الرجال 102 سنتي. المرأة تختلف طبعا فترة الدورة، فترة الحامل ممكن يكون في انتفاخ بسيط، فما يفضل نقيس ذي الفترة طبعا.
2: يعني تختلف الحدود هذه باختلاف العرق حتى
3: أو حتى الخلفية. أي مثل العرق الآسيوي برضه تفرق الخصر.
2: لأنه شوف أعتقد في بعض شعوب شرق آسيا عندهم دائما بروز في البطن، هذه ما أدري هل هو يعتبر من الأمراض المنتشرة عندهم ولا هيش دهون حشوية ولا هذه طبيعتهم ولا وشلون يعني؟
3: قد تكون طبيعة الجسم، بس هم بالعكس اللي يعني حدود الخصر عندهم أقل مننا.
2: طيب لو فرضا البي ام اي طبيعي لكن محيط الخصر عندنا مرتفع، أي الرقمين هنا لازم نتبعه ويقلقنا أكثر؟
3: الخصر
2: أكثر.
3: صحيح.
2: طيب تنصحين مثلا شخص يحاول خسارة الدهون بمتابعة محيط الخصر إلى جانب الوزن؟
3: صحيح،
2: أفضل شيء
3: أكيد.
2: طيب نسمع أحيانا تعبير يقولون السمنة مع وزن طبيعي، هذا هو المصطلح اللي تكلمنا عنه سكيني فات ولا هذا يختلف عن المصطلح هذا؟
3: السمنة مع وزن طبيعي معناته عنده العوامل خطورة السمنة بس الوزن ظاهر لي في الميزان طبيعي. فهذا غالبا قصده.
2: أوكي طيب،
3: بس ما زال يحتاج متابعة ومعالجات مدام عنده عوامل خطورة السمنة.
2: ممتاز. طيب الموضوع الأهم اللي هو موضوع قلة الكتلة العضلية، هل فعلا هذه تخلي الوزن يبدو طبيعي بينما يكون تركيب الجسم غير مثالي؟
3: ممكن. اي صحيح.
2: نقدر نقول ان الشخص النحيف مثلا يستطيع الاطمئنان انه بصحة كويسة وانه وزنه طبيعي، وهذا يعتبر عامل خطر؟
3: لازم اركز على شيئين، انا اركز اني اقلل الدهون الحشوية وارفع الكتلة العضلية عشان يكون الجسم يقدر يشيل نفسه بعد عمر 60-70 سنة. فيعني ما أركز بس أقلل دهون، أركز أني أبني عضل عشان أزود معدل الحرق في الجسم وعشان أحافظ على بناء الجسم. طيب. قوة الجسم، بنية الجسم.
2: طيب الآن غير محيط الخصر دكتورة وغير البي ام اي، في فحوصات معينة تحاليل معينة تكشف لكم حالات إذا كان في دهون حشوية أو لا؟
3: ممكن معامل الالتهاب اللي هو السي ار بي، وممكن معامل الدهون الصائم، الدهون الثلاثيه، الكوليسترول، والمؤشرات الثانيه اللي تهمنا كمان اللي ممكن اصلا ترفع الدهون زي مثلا اضطرابات في الغده الدرقيه، السكر، مقاومه الانسولين، اي شيء ممكن يؤدي الى السمنه ويؤدي الى ارتفاع الدهون الحشويه.
2: يعني معرفه نسبه الدهون اكثر فائده للفرد معرفه الوزن ولا لا دكتوره؟
3: ككل إيه؟
2: أفضل.
3: صحيح.
2: طيب هذه في أجهزة تقيس أعتقد نسبة الدهون، وش النسبة اللي تعتبر طبيعية عند الرجال وعند النساء؟
3: نسبة الدهون تقريبا أقدر أقول لك 25% للنساء ولا 35% تقريبا للرجال.
2: هذه دقيقة إذا طلعت لنا في جهاز الإمبادي، والإمبادي أيضا مو دقيق.
3: الإمبادي مو دقيق، هذا اللي قلت لك الدقيق جدا الدكسة أدق واحد عندنا، بس الإمبادي يقدر أقول لك تقريبا.
2: أوكي طيب توجد فعلا نسبة نقول دهون مثالية يمكن تطبيقها على الجميع ولا هذا الموضوع معقد شوي دكتورة؟
3: لا هذا معقد شوي لأنه النساء يفرق عن الرجال، الكبار السن يفرق، حتى مستويات العمر، فئات العمر تفرق، فما أقدر أقول لك رقم محدد، بس يعني أقدر أقول لك إذا تعدينا ذا الرقم الخطورة تزيد، يعني إذا تعدينا رقم 30 عند النساء، تعدينا رقم 25 عند النساء عند الرجال عفوا، هذا خطورة تزيد، بس ما أقدر أقول لك هذا عدد محدد لأنه حتى قلتها خطر أيضا.
2: طيب ليش صار الحديث في الفترة الأخيرة عن الكتلة العضلية إنها جزء مهم جدا من تقييم الصحة خصوصا مع التقدم في العمر، مع إنه الكلام هذا ما كان سابقا دكتورة، ليش؟ إيش اللي تغير؟
3: هو ما تغير شيء، بس نمط الحياة تغير لنا لأنه اعتمدنا كثير على الأشياء الأونلاين، فقلت الحركة فقلت الكتلة العضلية. الشيء الثاني صرنا نركز أكثر أنه نحرق دهون ننزل وزن، بس ما صرنا نركز على كتلة العضل لأنه فهذا يعرضنا أكثر لهشاشة العظام، يعرضنا لكتلة ضعف العضلات، فهذا الشيء المهم. بس ما تغير شيء، أنه تغير شيء في الطب لا، هو بس مجرد وعي يعني.
2: جميل، بس التوعية يمكن الأيام هذه زادت حول هذا الموضوع، سابقا ما أعتقد كان فيه. سمعتني دكتورة؟
3: عفوا ما سمعتك.
2: طيب اعتقد لازم نروح فاصل لانه دائما تواجهنا هذه المشكله. نروح الفاصل قصير ونرجع نكمل دكتوره حديثنا مع دكتوره عهد الحبيب استشاري الغدد الصماء والسكري وامراض السمنه.
0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة اف ام. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة اف ام.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. ضيفتنا الدكتور عهد الحبيب استشاري الغدد الصماء والسكري وامراض السمنة. وواتساب البرنامج لي سؤال واستفسار يخص موضوع حلقة اليوم عن البي ام اي، وهل هو فعلا مقياس لزياده الوزن والسمنه ودهون الجسم ام لا. 800-244-28-28. طيب دكتوره سامعتني ان شاء الله الان بوضوح؟
3: اي هلا.
2: ممتاز. طيب الان خلينا نتكلم على موضوع خساره الوزن، ما نقول خساره الدهون، خساره الوزن. لما يخسر شخص مثلا 10 كيلوغرام كيف نعرف والله انه خسر من الدهون وكم خسر من العضلات بدون ما نسوي الدكسا سكان؟ يعني مش اي شخص يقدر يسوي هذا السكان يعني او الدكسا سكان.
3: ايه احنا اهم شيء يهمنا مو كم كيلو نزل، كم نسبه النزول الوزن. يعني اي نزول ما بين 5-10% من الوزن الكلي هذا حيقلل لي من خطوره، يحسن من مؤشرات الصحيه ويقلل من خطوره الاصابه بامراض متعلقه بالسمنه. وهذا اهم شيء عندنا. زائد انه زي ما قلنا نتابع محيط الخصر، ممكن نتابع بالاجهزه اللي قلناها، الاجهزه لكتله الدهون كتقريب.
2: طيب ما انت بما انك متخصصه في هذا الموضوع دكتوره، انت تضعين انظمه غذائيه ولا تحولينهم على اخصائيين تغذيه علاجيه مثلا؟
3: نحولهم على، احنا في النهايه اول شيء نحدد هل المريض يحتاج علاج او يقدر، هل جرب نظام غذائي ورياضي. اذا جرب نظام غذائي رياضي 3-6 شهور وما نفع معاه نبدا بالعلاج. العلاج عندك علاج دوائي وعندك علاج جراحي. نجي لموضوع الغياضه والرياضه، انا اعطيهم نصائح عامه بس لازم نحولهم لمختصين طبعا، يتابعوهم في صفه مستمره الين ما يصير نمط حياه. لان هي الفكره انه المرض السمنه زي ما قلنا مرض مزمن.
2: صحيح.
3: ما هو ما حعالجه فتره 6 شهور والسنه وبعدين اوقف، حيرجع. فهو لازم شيء نتعايش معاه ونغير نمط الحياه جذريا.
2: ممتاز. طيب نزول الوزن السريع، في بعض الناس يكون مستعجلين على النتائج، هل نزول الوزن السريع هذا يزيد احتمالية فقدان كتلة عضلية؟ لأنه كثر الحديث أيضا عن هذا الموضوع.
3: صحيح، ممكن يؤدي على فقدان كتلة عضلية، ممكن يؤدي على نقص الفيتامينات، تساقط الشعر. فالنزول السريع ما ننصح فيه، النزول يكون تدريجي.
2: يعني مثلا للرجال مثلا والنساء، دائما وش تفضلين انت كطبيبه مختصه في هذا الموضوع، انهم يبدون بسعرات حراريه، يبدون ب 1800 ولا 1700 وبالتالي ينزلون بالتدريج ولا اكثر؟
3: صحيح بالتدريج.
2: طيب في خلال هذه الفترة اللي هي الخطة المرسومة من قبل الأخصائيين التغذية مثلا ومن قبل أيضا من قبلكم أنتم كأطباء متخصصين، وش الدور اللي تلعبوا تمارين المقاومة وتناول البروتين في الحفاظ على العضلات أثناء خسارة الوزن دكتور؟ هذا يعتبر مهم أيضا؟
3: أكيد لازم الشخص يأخذ احتياجه من البروتين، إذا ما قدر من الأكل ممكن المكملات. تمارين المقاومة دائما نأكد عليهم أنه نجمع ما بين

0: الدهون في الجسم وتعطي تقدير، تعطي تقدير على نسبة الموية زي ما ذكرت نسبة الدهون. هذا تقدير مو دقيق ويعتمد الشخص كان شارب موية، كان نايم كويس، متى آخر مرة أكل، يعتمد حتى نفس اليوم لو قست في الصباح تلاقي غير أرقام على الليل، فتتفاوت جدا. بس إنها تقديري، شيء تقديري ما أعتمد عليه 100%، بس إيش ممكن يفيدني إني أراقبه، أراقبه مثلا أسبوعيا شهريا، أشوفه قاعد ينزل قاعد يزيد قد إيش نسبة التفاوت ممكن، بس ما أعتمد عليه اعتماد كلي.
1: أوكي، يعني ما هي دقيقة هذه تقنية المقاومة الكهربائية هذه؟
0: ما هي دقيقة 100%، يعتمد على نوع الجهاز بعد.
1: هذا اللي يفسر إنه شخص أحيانا يقيس دهونه صباحا يلقاها مثلا 28% وبعدين يحصل فوقت آخر رقم مختلف؟
0: إيه.
1: أوكي طيب، أيضا بالنسبة لتأثير السوائل والطعام والتمرين وقت القياس، هذا يأثر أعطيني في النتيجة أثناء الوزن؟
0: إيه أكيد.
1: وش الصح؟ كيف وش الصح؟ إيش المفروض الواحد يسوي قبل ما يقيس مثلا؟
0: يثبت الوقت الأفضل صباحا بعد دخول الحمام قبل ما يشرب أو يأكل أي شيء، وخلاص يثبت على ذا الوقت، ومرة أسبوعيا يكفي،
1: مرة واحدة في الأسبوع، بحيث أنه ما يصير فيه. بس أحيانا نوصل لمرحلة أنه الوزن ما ينزل دكتورة بسبب أنه زدنا كتلة عضلية، ولا هذا نادرا ما يصير؟ مستحيل بيكون بالسرعة هذه.
0: لا، سبب ثبات الوزن هذا له عوامل كثيرة، فهذا لازم تقييم ليش في ثبات الوزن، هل وصلنا للكتلة ما وصلنا، نراجع نظامنا الرياضي الغذائي. في شيء مرة مهم دائما ننسى، النوم. النوم الجيد وإدارة الضغوط جدا جدا مهم، لانه هذا طبعا يلخبط الهرمونات في الجسم، فحيصير صعب الحرق وصعب نزول الوزن.
1: اوكي، دائما يرتبط النوم في موضوع احيانا احتباس السوائل، صحيح دكتوره؟
0: احتباس السوائل، كثره الدهون خصوصا دهون الخصر، لانه يرتفع الكورتيزول فيرتفع الستريس في الجسم.
1: طب الكورتيزول ممكن برضه يرتفع احيانا في التمارين الرياضيه، ولا هنا ما في ذكر خطوره علينا من الكورتيزول اذا ارتفع في التمارين؟
0: اي، لانه حيكون ارتفاع لحظي وارتفاع زي ما تقول يعني محبط، بس ارتفاع الكورتيزول عشان قله النوم حيكون شيء مزمن.
1: فبالتالي اذا الشخص يبغى ينزل الدهون في الجسم يجب ان يكون معدل النوم ما يقل عن كم ساعه نوم تقريبا؟
0: يعني 7-8 ساعات، بس انا ما يهمني الساعات قد ما تهمني جوده النوم، انه يكون النوم في الليل مو بالفجر ولا في الصباح، يكون جودة النوم ويكون النوم في ساعات الليل.
1: جميل جدا. طيب خلينا أيضا نتوقف مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أف.
2: جدة أف أم على هواك.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.

0: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، متواصلين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. ضيفتنا اليوم الدكتور عهد الحبيب، استشاري الغدد الصماء والسكري وامراض السمنة. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. دكتور، أبغى أسألك على موضوع خسارة الدهون تحديدا، إلى أي مدى ممكن تؤثر على الأمراض المزمنة بالإيجاب، يعني على أرقام التحاليل من خلال خبرتك أيضا في هذا المجال؟ أكيد تسوين تحاليل سكر، تحاليل كوليسترول وما إلى ذلك، الى اي مدى وكم عدد الكيلوغرامات اللي والله شوفين تاثيرها في التحاليل كويسه؟
2: زي ما ذكرت لك، هي نسبه، ابغى نسبه الوزن، نزول الوزن من 5 الى 10% يبدا يبان في التحاليل، من 5 الى 10%. لنفرض شخص وزنه 100، نقص لي 5 كيلو، يبدا ياثر على التحاليل، يبدا ياثر على تقل الخطوره، ما بتروح بس تبدا تقل تدريجيا. فهي دي الفكره، نسبه وتناسب، ما هو عدد كيلو.
1: اي يعني على حسب كل حاله امامكم، صحيح؟
2: اي بالضبط، نسبه نزول الوزن.
1: طيب يعني خلينا ناخذ مثلا السكر او ضغط الدم، ارتفاعهم او حتى ارتفاع الدهون. هذه لما يبدا الوزن ينزل تنخفض الارقام بشكل واضح؟
2: صحيح.
1: يعني مثلا نحتاج خساره عشرات الكيلوغرامات عشان نشوف فائده صحيه، ولا خساره 5 الى 10% من الوزن تعطينا والله فرق واضح؟
2: ايوه، هي هذه اللي قلت، 5 إلى 10% تبدا تطلع فرق واضح. بس مهم شيء عندي يلتزم فيها، ويكون ما هو نزول سريع، ما هو نزول لحظي، يعني غير نظام غذائه ورياضته وصار نزول من 5 إلى 10%، تابع عليها بنشوف تدريجيا الارقام قاعد تقل، نشوف الدهون الضاره بتقل، السكر التراكمي بيقل، ارتفاع الضغط زي ما ذكرت بيقل، ممكن تقل، حتى ممكن نبدا نوقف الادويه. في كثير ناس ترى تعافوا من السمنه، وقفوا كل الادويه مع المتابعه المستمره. حلو. إيه، لأنه هذه كلها أمراض جت نتيجة عن السمنة.
1: طيب مرحلة ما قبل السكري هذه نسمع عنها كثير، هل خسارة الوزن هذه تستطيع بالفعل أنه تمنع وتأخير الانتقال للسكري من النوع الثاني ولا؟
2: أكيد إيه، لأنه هي إيش فكرة ما قبل السكر؟ أنه صار في بدأ في مقاومة إنسولين. مقاومة الإنسولين إيش فكرتها؟ زي ما قلنا أنه زيادة في الدهون الحشوية وزيادة في الوزن. فإحنا لو عالجنا السمنة أو حافظنا على نزول الوزن، يتعافى المريض ما قبل السكر وما بيجي له سكر ثاني بإذن الله. إذا حافظ على وزنه.
1: هو المعدل الطبيعي للسكر التراكمي كم في الجسم؟
2: معدل الطبيعي عشان أقول للمريض عنده سكر 6.5، معدل ما قبل السكر 5.7 إلى 6.4. هذه الأرقام هي اللي هي ما قبل السكر اللي نسمع فيها، اللي هي يكون نبدأ عندهم مقاومة الأنسولين. بس بقول المريض سكر نوع الثاني 6.5 فأعلى.
1: طيب لو واحد عنده مثلا 5.5 اللي هو على حد من الطبيعي، صح ولا 5.6؟ هذا يعتبر خطير شوي ولا؟
2: هذا اقول مرحله ما قبل الخطر،
1: مرحله يعني برضه في مرحله ثانيه قبل الخطر.
2: لانه هذا لازم ننتبه له. اي لو هذا يعني ما غير نظام غذائه ورياضته، هذا يعني نسبه كبيره انه حيتحول لنوع ثاني لا سمح الله.
1: طيب يعني معناته عندنا رقم مثالي، الرقم المثالي مثلا خلينا نقول 4.5 مثلا ولا؟
2: أي أقل من 5.5، يعني أقل من هي 5.7 بس تقريبا، يعني المستمعين أقل من 5.5 هذا مثال،
1: يعني 5.4-5.3 هذا يعتبر جيد
2: ممتاز. أي إلى حد ممتاز.
1: طيب الارتفاع ضغط الدم دكتورة، وش مقدار التحسن اللي يصير لما ينزل الوزن؟ وش المقدار اللي نتوقعه مثلا؟
2: ممكن ينزل لو هو الضغط رقمين، الرقم الأعلى مع نزول الوزن ممكن ينزل من 10 إلى 20 مليمتر زنبقي. فبرضو مهم إنه لو نتمنى من نظام غذائنا، المشي مرة مهم، وزي ما ذكرنا النوم.
1: القياس ضغط الدم مهم أيضا دكتورة بشكل دوري تشوفين إنه حتى البيت لازم الواحد في البيت عنده يكون مقياس للضغط الدم؟
2: اللي عندهم عوامل خطوره ايوه اكيد.
1: معدل كم لازم يقيسونه كل فتره؟
2: يعني يعتمد هذا هو مشخص بالضغط او عنده عوامل خطوره. بس يعني ما احتاج يوميا، من 3-4 مرات اسبوعيا كفايه.
1: ممتاز. طيب نرجع للكوليسترول والدهون الثلاثيه، هذه تقل ايضا مع خساره الوزن؟
2: اكيد
1: بنسب كبيره ولا تكون يعني ما اذا لا. كان اذا وراثي ما اعتقد يتاثر.
2: إذا وراثي صحيح بينقص بنسبة بسيطة جدا إذا كانت دهون وراثية، بس هذه تحتاج خطة علاجية مخصصة للدهون. لكن إذا كان لا من بسبب السمنة أو مقاومة الإنسولين لا تنزل بشكل ملحوظ أكيد.
1: طيب موضوع الكبد الدهني أيضا دكتور أصبح شائع بشكل كبير، فقدان الوزن يستطيع تقليل هذه الدهون المتراكمة في الكبد؟
2: أكيد أكيد بنسبة كبيرة جدا، وهذا العلاج الأساسي لها أصلا.
1: طيب موضوع اللي أنت ذكرت قبل شوي جودة النوم إنها مهمة كثير، انقطاع النفس الانسداد أثناء النوم له علاقة بزيادة الوزن يعني وفق الدراسات اللي الأخيرة. هل نزول الوزن أيضا يمكن يقلل شدة انقطاع النفس أثناء النوم؟
2: اي اكيد، لانه ايش فكره انقطاع النفس اللي هي الدهون المتراكمه على الرقبه فتسد مجرى الهواء ويصير انقطاع في النفس، فانا لو نزلت وزني حنزل الدهون هذه المتراكمه فبالتالي يتحسن جوده النوم.
1: حلو. طيب انت ذكرتي مثال انه في بعض المرضى يخففوا الادويه بعد نزول الوزن. طيب يعني عندما مثلا تحسن ارقام سكر او ضغط الدم بعد نزول الوزن، المريض لا يجوز انه يخفض ادويته بنفسه ولا لازم يتم يعني حصريه تحت اشراف طبيب؟
2: اكيد تحت اشراف طبيب ويكمل متابعات، لانه اذا رجعت ارتفعت الارقام او اختل نظام غذائه او جوده نومه ممكن ارجع للادويه، فطبعا يكمل متابعات طبيب وباشراف الطبيب وبنصائح الطبيب اللي يقوله قل الادويه او نوقف الادويه بناء على اساس الارقام الموجوده.
1: طب فيما لو حدث استعادة الوزن بعد خسارته، هذا ممكن تؤدي إلى عودة بعض المشكلات الصحية اللي كان يعاني منها المريض مثلا؟
2: قد، بس يعتمد على قديش زاد، لأنه هو نسبة زيادة الوزن تعتمد على عوامل كثيرة، فعشان كذا ليش بدأوا بالعلاج الجذري اللي هو الأدوية والعمليات، لأنه لاحظوا تغيير نمط الحياة لحاله في نسبة رجوع للوزن بعد 5 سنين. فعشان كده نحتاج علاج مستدام، هذا عشان كده لازم نغير نمط الحياة يكون شيء مستدام، يا بالأدوية بس يعني بالأدوية والعمليات، يا أما تغيير نمط حياة بس نحاول يكون شيء مستدام. إذا رجع صحيح بترجع الخطورة بس بنسبة أقل، لأنه يعتمد على قديش نسبة الوزن اللي هو رجع لها.
1: طيب أحيانا الغدة الدرقية متهمة بأنها هي سبب في عدم نزول الوزن دكتورة، من خلال أيضا معايشتك لكثير من المرضى، إلى أي مدى تجدين أنه هذا فعلا صحيح، وإلى أي مدى تشوفين أنه في مبالغات حول هذا الموضوع؟
2: هو ظلموها شوي للأمانة. بس صحيح كسل الغدة يأثر على المعاملات الأيضية في الجسم، فبالتالي يصير نزول الوزن صعب، بس مو بالضرورة، يعني ممكن يكون في عالجنا الكسل الغدة وما جال في صعوبة في نزول الوزن، فما هي السبب الأساسي، قد تكون واحد من أسباب صعوبة في نزول الوزن لكنها ما هي السبب الأساسي، ومو بالضرورة أي أحد عنده كسر في غدة عنده صعوبة في نزول الوزن.
1: عموما هي الغدة الدرقية وكسلها مفروض يقاس كل سنة دكتورة بحيث أن الواحد يطمن على الغدة، ولا هذا على حسب الأعراض؟
2: حسب الأعراض وحسب التاريخ العائلي.
1: ممتاز. طيب الآن دكتورة في الختام قبل ما نأخذ أسئلة المستمعين، طيب سمعتني الآن دكتورة؟
2: لا والله
1: ما هي سمعتني. طيب خلينا نروح الفاصل أيضا نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أف أم.
3: جدة أف أم على هواك.
4: مع الأندية،
5: كل الأندية،
4: مع المنتخبات، لجل الجماهير في كل البطولات، نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: يعني تيكي تاكا،
7: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة اف ام.
0: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: طيب رجعنا لك دكتور، ان شاء الله سمعتني الان.
2: ايه هلا.
1: ايه طيب ممتاز. بسألك الان دكتورة من واقع خبرتك ايضا مع مرضى زيادة الوزن والسمنة، وش اللي ينجح أكثر في خسارة الوزن والمحافظة عليه؟ الشخص اللي صاحب الإرادة القوية اللي يمشي على حمية ودايت ورياضة، ولا الشخص اللي يستخدم علاج دوائي؟
2: كلهم، يعني يعتمد على السبب. يعني كلهم فيهم نزول، فهي بس يعتمد على السبب.
1: وش الأكثر اللي تشوفينهم عندك في العيادة؟ يأخذون الأدوية أكثر عشان ينزلون، ولا فعلا عندهم في ناس عندهم عزيمة يجونك؟
2: اي هذا شيء نقطة مهمة. النقطة ما هي نقطة عزيمة وإرادة، لأنه سبب السمنة يفرق. سبب السمنة في ناس عندهم جين، في ناس عندهم شراهة، في ناس نمط حياتهم، فيفرق سبب السمنة، فبالتالي العلاج يفرق. فأنا ما أقدر ألوم الشخص أنه عنده سمنة بسبب عزيمته، لا، السمنة مرض زي أي مرض، فخطة العلاج تفرق من شخص لآخر.
1: ممتاز. بس في مرضى يستطيعون تحقيق نتائج ممتازة بدون أدوية إطلاقا، صحيح؟
2: في نسبة ما شاء الله، برياضة ونظام غذائي حققوا نتائج، بس أقدر أقول النسبة الأقل.
1: بس في ناس يقولون استخدام دواء للسمنة يعني أن الشخص اختار الطريق السهل، أنت كيف تصفين هذا الموضوع؟
2: هذا زي ما ذكرت قبل شيء، هو في النهاية مرض مزمن أحتاج أعالجه، فهو ما هو طريق سهل، لا، هو أنا عندي مرض أحتاج أعالجه عشان لا يتفاقم وأدخل في مضاعفات. وزي ما ذكرنا ما هو شيء مؤقت، يعني ما حاخذ الإبرة مؤقتا، لا، أنا مدام عندي سبب السمنة وما عالج سبب السمنة، أنا أحتاج أعالج السمنة بهذا الدواء.
1: جميل جدا. طيب قبل ما نأخذ أسئلة المستمعين دكتورة، خليني أسألك آخر سؤال في موضوعنا اليوم. لو كان معنا مستمع الآن يريد تقييم نفسه بطريقة صحيحة بعيدا عن هوس الميزان، وش الخطوات اللي تنصحينه يقوم فيها ويبدأ فيها، ومتى تقولين له هنا يجب أن تراجع طبيب متخصص في علاج السمنة؟
2: هو كحل أول كتلة الجسم أعلى من 25، هذا وزن زائد، لو معه أمراض مزمنة زي الضغط، سكر، ارتفاع الدهون الثلاثية، هذا يحتاج طبيب. النوع الثاني اللي هو فوق 30 بس بدون أمراض مزمنة، هذا اللي بدون أمراض مزمنة ممكن يبدأ نظام رياضي غذائي، يحاول 6 شهور، 3 ل 6 شهور ما نزل، وقتها يحتاج تدخل طبي.
1: جميل جدا. طيب إذن خلينا نأخذ أسئلة المستمعين الآن اللي جاتنا على واتساب البرنامج 800-244-28-28، واللي تتعلق بموضوع حلقتنا اليوم الموجهة للدكتور عهد الحبيب استشاري الغدد الصماء والسكري وأمراض السمنة. طيب في سؤال من نورة من الرياض، تقول صباح الخير دكتورة عهد، تقول وزني طبيعي وشكلي نحيف لكن عندي بطن ومحيط خصري مرتفع نسبيا، هل ممكن أكون معرضة للمخاطر اللي ذكرتوها في الحلقة رغم أنه كل اللي يشوفني يقول نحيفة؟
2: إيه زي ما ذكرنا أول، ممكن تكون مشكلة دهون حشوية، فهذه تحتاج تقييم طبيب. لو فعلا محيط خصرها قاسته وأعلى من الأرقام اللي ذكرناها اللي هي 88 سنتي للنساء.
1: طيب عبد الرحمن من جدة، وصباح الخير، أنا كل يوم أوزن نفسي وأحيانا يزيد وزني كيلو أو كيلو ونصف خلال يوم واحد رغم أني ملتزم بالأكل، هل هذه دهون فعلا؟ وكم مرة المفروض الواحد يوزن نفسه؟
2: إيه زي ما ذكرنا يوميا خطأ، لأنه يعتمد قديش أكل خلال اليوم، فهو أسبوعيا يكفي ويكون صايم قبل الأكل وبعد دورة المياه.
1: طيب فهد من المدينة يقول عمري 48 سنة وزني تقريبا ما تغير كثير عن أيام الثلاثينات من العمر، لكن بطني كبرت شوي، هل توزيع الدهون يتغير مع العمر؟
2: صحيح، زي ما ذكرنا كل ما يكبر الإنسان خصوصا فوق 50 فوق 60 يبدأ يقل حرق الدهون، في الدهون في توزيع الدهون في الجسم يزيد.
1: هذه وش حلها يا دكتورة؟ طيب
2: يعتمد من شخص لآخر، ونرجع نفس النظام، نراجع نظامه، نراجع أكله وعوامل الخطورة اللي عنده، حيحتاج تمارين مقاومة أكثر من تمارين الكارديو في ذا العمر،
1: لأنها تحل الموضوع بشكل كبير المقاومة.
2: إيه صحيح.
1: ممتاز. طيب ريم تقول صباح الخير دكتورة، أنا مركز على نزول الوزن لكن مدربتي تقول لي لا تهتمي بالميزان لأنك ممكن تخسرين دهون تكسبين عضل، كيف أعرف أن هذا فعلا حصل وليس مجرد تبرير لعدم نزول الوزن؟
2: مو هذه اللي قلناها، الأجهزة اللي ذكرناها ممكن تعطيك التقدير، تكون عادة موجودة في النوادي أو قدك ثقة أكثر الدكس سكان اللي في المستشفيات.
1: ممتاز جدا. طيب هدى تقول بعد الحمل والولادة وزني رجع قريبا من السابق لكن شكل جسمي ونسبة الدهون تغير كثير، هل ممكن نفس الوزن يكون له معنى صحي مختلف بعد تغير تركيب الجسم؟
2: تقريبا، بس يعتمد ايش قصدها تغير من اي ناحية.
1: ايه هي ما وضحت صراحة، بس هذا سؤالها. طيب في سؤال من عبد الله يقول عندي سكري نوع ثاني وزني زائد، لو نزلت 10% من وزني هل ممكن فعلا يقل السكر والأدوية ام لازم اوصل للوزن الطبيعي اولا؟
2: لا مجرد زي ما ذكرنا مجرد يقل 10% بيتحسن السكر، ما بيختفي، بيبدأ يتحسن لين ما يوصل للوزن الطبيعي، ممكن يختفي السكر، يمكن يبدأ يختفي.
1: طيب سلطان يسأل يقول هل ممكن دكتورة تفيدنا في هذا الموضوع، رغم أنها ذكرت في خلال الحلقة أنها ما هي مختصة في التغذية، ولكن سؤال يثير فضولي كثيرا، هل الامتناع عن الكربوهيدرات أفضل من وضعها في النظام الغذائي؟ وإذا مسموحة كم المفروض الواحد ما يتعدى جرام كربوهيدرات في اليوم؟
2: شوف أنا الامتناع تماما ما أتفق معه، بس فيهما ممكن الكارب سايكلينج اللي يسموه، أنه ممكن أقطعها فترة وأرجعها، ناكلها بكميات قليلة. ما أقدر أقول لك نسبة معينة، لما هو اختصاصه يعتمد على احتياج الشخص، يعتمد قد إيش بيسوي رياضة، يعتمد عنده سكر ولا ما عنده سكر.
1: أيه.
2: هذا كله يعالجه المختص، بس ككارب أقطعه نهائيا لا أتفق، بس ممكن نقلله ونركز على الأشياء المهمة اللي هي البروتين، الخضار، الألياف. الكارب يكون كتغطية قليلة بس ما نقطعه.
1: الرياضة ليش تفرق معنا في الموضوع حساب الكارب دكتورة؟
2: عشان كديش احتاج سعرات.
1: لانه ايضا تحرق بشكل اكبر اعتقد في الرياضه، صحيح؟
2: اسرع، صحيح، اسرع. اي
1: طيب عبير تقول صباحكم الله بالخير، هل تنصح الدكتور الشخص العادي يسوي دكسة لمعرفه نسبه الدهون والعضلات، ولا تشوف انها مبالغه احيانا ومحيط الخصر والميزان يكفون؟
2: الميزان كخطوه اوليه، الميزان والدكسة سوري الميزان والقياس الخصر يكفي يعني، بس اذا حب الشخص يطمئن في الدكسة.
1: طيب صالح يقول اكثر عقدة تواجهني هي عدم نزول الوزن، هل عادي ان افضل اني ما اقيس وزني بشكل شهري او حتى اسبوعي، وافضل اني اخليه بكل بعد فترة وفترة متباعدة؟
2: اذا بدأ الموضوع يسبب له هوس او شيء يعني يقللها، بس مو يعني اكثر من شهر، بس هو الشخص يبان يعني، حتى ملابس تبدأ تضيق، حركته تصير ثقيلة، يبدأ آلام في الركبة، لو بدأت ذي العوامل لا ضروري يقيس وزنه ويراجع مختص.
1: ممتاز. طيب تقريبا هذه أغلب الأسئلة. في سؤال من تركي بس يقول لو شخص وزنه 85 وطوله 175 والشخص الثاني نفس الوزن والطول، واحد رياضي والثاني ما يتمرن، هل منطقي طبيا ان نصنف بالطريقه نفسها؟
2: مو عشان كذا قلنا البي ام اي كتله الجسم مو اعتماد 100%. فانا لو عرفت ان الشخص رياضي حعرف انه هذا ممكن يكون عضله.
1: أيه.
2: فاروح اتجه لمقياس اخر.
1: ممتاز. هي العضلات بكم تزيد تقريبا، كم كيلو جرام او كم جرام يزيد اسبوعيا؟ لانه بحسب ما سمعنا انها ما تزيد بشكل مثل ما هو الناس متوقعين يعني.
2: اي تزيد كيلو كيلوين حسب التمارين. فعشان كذا بس، لانه احيانا ترى نسبه الدهون في بدايه الرياضه زي ما ذكرت ما يكون فيها ارتفاع في الكورتيزول، فممكن تزيد نص كيلو كيلو بس حتروح. حتكون بس تاثير التمارين.
1: اي
2: فعشان كذا يعني قياس الوزن يعني فترات متقاربه ما هو صحي.
1: جميل جدا. كذا خلصنا تقريبا اغلب الاسئله دكتور، يعطيك العافيه دكتور عهد الحبيب استشاري غدد الصماء والسكري وامراض السمنه، سعيد جدا بالحديث معك اليوم، نتمنى ان شاء الله دائما نلتقيك على خير دكتوره.
2: امين. شكرا لك.
1: اذا وصلنا معكم مستمعينا لنهايه مشوار حلقتنا اليوم من صحه ولياقه من جده اف ام، تقبلوا تحيات زميلي عبد اللطيف عنبر وتحياتي انا محمد الزهراني، القاكم ان شاء الله غدا على خير، في امان الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
1: صبح ومساء الآن على جدة اف ام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس، حياكم الله.
4: صبح عليكم مستمعينا بكل خير، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. وفي البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا عبد اللطيف عنبر.
3: أصدقائي في كل مكان، انطلق مشوارنا اليوم أكيد على مدار هذه الساعتين معاكم أكيد طوال الساعتين بمواضيعنا الأسرية المختلفة زي ما تعودت في صبح ومساء، نناقش بعض، نسمع بعض، ونستقبل كل مشاركاتكم واتصالاتكم طوال هذه الساعتين.
4: أكيد مستمعينا تقدر تتواصلوا معنا بالاتصال على الأرقام 012-647-7154 وعلى 012-649-5154. على الواتساب كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.
3: يلا خلينا نروح لأول فاصل، مكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام وكل اللي بيتابعنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار، خلينا نروح لموضوعنا اليوم. يعني اليوم بنتكلم عن موضوع يخص يعني يمكن كل بيت، الخصوصية لازم تكون موجودة في كل بيت، لكن أحيانا الواحد يحتاج يفضفض على يعني سواء عن مواقف، عن خلافات، عن أشياء كتير.
3: هي الفضفضة يمكن شيء طبيعي، وفي ناس تحسهم يعني كده بشخصيتهم وبطبيعتهم يحبوا يفضفضوا، فتلاقيه دائما محتاج أحد جنبه، صديق قريب، شخص يقول له تفاصيل حياته وإيش اللي صار معاه وإيش اللي حصل.
2: رأي مثلا بيخفف عليه حتى لو ما حياخذ برأيه. المشكلة يعني مو في الفضفضة أو إنه الواحد يتكلم عن مشكلة تخصه في البيت مع صديق أو مع أخ أو أي شخص قريب. المشكلة لما تتحول الفضفضة من مجرد كلام للمشاعر اللي يعني تنقل تفاصيل البيت وأسراره، زي الخلاف بين الزوجين، مشكلة مادية، أشياء كثير حصلت بين الزوجين. في وجهات نظر تختلف كثير في هذا الموضوع، يعني في ناس تقول يعني أبدا لا تتكلم في شيء يخص بيتك، هذا شيء يخصك أنت وزوجتك وأبنائك فقط يعني، لكن لا تروح تتكلم وتفضفض. ولكن أحيانا حتى الرجل، مو بشرط المرأة بس يعني، حتى الرجل أحيانا يطلع

0: يبغى يتكلم، يبغى يناقش شيء، يبغى حتى بيخفف على نفسه حتى لو ما في حل يعني.
1: تعرف كمان مصطفى، مو بس الزوج والزوجة، حتى الأبناء بطبيعة الحال ممكن لو كان في وضع في البيت معين أو في ضغوطات معينة أو في أي كان الموضوع، هتلاقيهم هم كمان بيفضفضوا لأصدقائهم، لأحد قريب.
0: المشكلة كمان لما الطرف الثاني يعرف إن هو قال هذا الموضوع، يقول له لا أنت هذا مو موضوع يخصك لوحدك، هذا يخصنا كلنا، ليش رحت تكلمت، ليش رحت قلت، هذه بتصير كثير يعني.
1: صح، ولا لما الواحد يفضفض لأهله ولا هي تفضفض لأهلها، هنا أعتقد يمكن يكون أصعب من إنه لو راح فضفض لأحد من الأصدقاء.
0: إيش حدود هذه الفضفضة كمان يعني؟ هل هي مفتوحة أي شيء أقوله، ولا لما نضطر مرة لما نكون مضغوط نفسيا لدرجة كبيرة أروح أتكلم، ولا هو طبيعي إن الواحد يتكلم عن مشاكله في بعض الأحيان؟
1: تعرف مصطفى، يعني جاء في بالي حاجة يمكن شوية بعيدة عن الموضوع ولكنها تتقاطع معه. تعرف في بعض الناس أو بعض الأهل يمسكوا الأطفال ويبدأ هم يخلوهم يفضفضوا، يعني يبدأوا يسألوا،
0: يسحب كلام.
1: يبدأ يسحب كلام، والمسكين هذا الطفل أو الطفلة يبدأ يفضفض كل حاجة صارت في البيت وإيش صار وإيش حصل. حس هذه من أخبث الأنواع.
0: أيوة، لا هذه مشكلة ثانية، وبتيجي يعني بتقلل من الشخص اللي بيسأل طفل يعني، أو يحاول يأخذ أسرار البيت من طفل يعني.
1: هو لأنه الأم والأب ما بيفضفضوا، فراح يعني دور على الحلقة الأضعف.
0: عمرك 4 سنين، تعال أنت مطلوب تعرف تتكلم، ما أنت فاهم مستوعب كويس، أنت 4 سنين كويس.
1: الجاسوس.
0: لو اكتشفت أنه أحد أفراد أسرتك، صديق اللي بتسمعني، بيتحدث عن مشاكلكم الخاصة مع أصدقائه، هل تعتبرها فضفضة طبيعية ولا إفشاء لأسرار البيت؟ وبرأيك يعني فين ينتهي حق الإنسان في الفضفضة ويبدأ حق الأسرة في الخصوصية؟
1: أكيد تقدر تشاركونا مستمعينا حول موضوعنا بالاتصال على الأرقام 012-64-77-154 و012-64-95-154. كمان تقدر تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-8.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة FM. مكملين في موضوعنا لليوم، لو اكتشفت أنه أحد أفراد أسرتك بيفضفض مع أصدقاء ومع حتى أحد من العائلة كمان عن مواضيع خاصة أو عن مشاكل البيت، هل تعتبر هذه يعني إفشاء للخصوصية ومو من حقه أنه هو يتكلم في أمور تخص الأسرة، ولا تشوف أنه هي فضفضة طبيعية؟ ومتى تكون فضفضة طبيعية ومتى تكون لا تعدي على خصوصية الأسرة؟
4: أكيد. خلينا نروح لمشاركاتكم مستمعين. معنا اتصال من باسمي، أهلا ومرحبا.
5: يا هلا، صباح الروائع السعيدة لك يا لا والمصطفى والمخرج عبد اللطيف.
4: يا هلا ومرحبا، صباحك سعادة وسرور، تفضل باسم.
5: كويس انك انت اللي بديتي بالكلام. ليه؟ انا لما قلت في موضوع بعيد عن انه الاطفال وينقلوا الكلام،
4: ايوه،
5: كنت انا تو قاعد اضحك على عيال اختي.
3: ده تسحب منهم الكلام انت يا باسم ولا
5: لا؟ جدتهم.
4: طيب، ويفضفضوا ها؟
5: يفضفضوا. وبعدين كثير كانت واحدة منهم هي لسه الكلام مو مضبوط. هي تفضفض وجدتها ما يفهم شيء.
3: طب كويس، هذه مصلحة برضو، ما يفهم شيء يعني منه.
5: بس ما بطلت كمل.
3: لا، كيف تشوف هذا التصرف؟ طيب خلينا نتكلم جد، كيف تشوف هذا التصرف إنه الواحد يعني ياخذ معلومات اسره من طفل هو ما مستوعب انه هذه خصوصيه وما ينفع يتكلم في بعض الاحيان؟
5: هم يعني اللي ياخذ هذا ياخذها بغرض انه يبي يستفيد، عاد الاستفاده انه عشان يساعد الشخص اللي يهمه ولا لا. لكن المشكله اللي هي اللي عليها الكلام واللي تنهي المشكله هذه الاب والام. المفروض الفضفضة أو المشاكل اللي سووها ما يسووها قدام عيالهم، لأنه مو بس ينقلوا الكلام العيال طبعا ببراءة، يعني هم كمان يتأثروا نفسيا الأطفال دول لما يشوف أبوهم وأمهم كده. فالمفروض الفضفضة أو العتاب أو المشاكل بين الأب والأم في غرفة الحال، ما تطلع برا، عشان التأثير النفسي هذا كبير جدا.
3: متى تكون فضفضة؟ لما الواحد يتكلم مع صديق مثلا عنده مشكلة، مضغوط نفسيا، عنده مشاكل كثير في البيت، ايش حدود كلامه مع أصدقائه فيما يخص بيته؟ يعني
5: لما تتقفل كل الأبواب اللي ممكن تحل المشكلة.
3: كل
5: الأبواب، يعني حاولوا الاثنين انه يحلوا المشكلة او يحلوا ايش اللي صاير، وهم يبغوا انه ما يتركوا بعض، يصير الفضفضة هذا عشان احد يساعدهم عشان يوجد حل.

0: يفضفض لغير اولادي وزوجتي. دي مشكله كبيره جدا. يعني احنا كلنا بشر وكلنا خطائين، يعني ممكن حد ياخد مني الكلام انا وثقت فيه وفضفض معاه، فالفضفضه سرحت فيها بزياده فخد الكلام وراح بيه وداه يمين شمال، الله اعلم زاد نقط فما تعرفش، وكل انسان نزل ليه. فده خطر كبير جدا جدا، خصوصا الاطفال. يعني في ناس مبدعين جدا جدا ياخدوا الاطفال بحنيه، تعالى يا حبيبي، والاطفال انا مش هقدر امسك لسانه او ان انا امنع عينه، فهيقول كل حاجه بتلقائيه، ما عندهوش بقى الحيطه او الكذب او الحاجات دي كلها. فلازم طريقه ان انا اخلي ابني احتويه، اخلي زوجتي احتويها، زوجتي نفسها تحتويني، ان وصلنا لمرحله بعد الخط الاحمر في مشاكل او في شيء، لا يبقى انا كده لازم اشوف حد اهل ثقه واتكلم وفضفض معاه، ولكن مش كل الكلام يتقال. يعني هي الازمه ما بين في البيوت ان احنا بنخاف نتكلم مع بعض. الفضفضه عباره عن ايه؟ كلام بصراحه. طب ليه احنا ما نكونش صريحين مع بعض بزياده؟ خوف من العتاب، خوف من المشاكل، ما فيش حد يحتوي. يعني لازم الزوج او الاب يحتوي ابنائه وزوجته، لازم الزوجه نفسها. واكثر الناس بتعمل مشاكل في موضوع الفضفضه دي، مع احترامي لاي ست، الستات. المشاكل بنسبه 80% من الفضفضه الستات، لان الست لما القلب عندها يرتاح بتسرح في الملكوت وكل شيء، مفيش فرامل. والله مصطفى انا عارف ان الكلام ده ممكن يزعل، بس احنا
1: بيقول لك بتروح.
2: انا معاك احمد، يعني فعلا
0: مجرة تانية غير اللي احنا فيها.
2: في في في كثير من النساء فعلا كده، وفعلا ترتاح لصاحبتها او لجارتها او لايا كان الشخص قريبتها، حتبدأ تفضفض. بس
1: هي أول من يندم يعني بعدين.
2: هذه تحتاج لوعي، إنه واحد فعلا يعمل كنترول.
0: بس أقول لحضرتك شيء بدون قطع كلام حضرتك، أنا آسف يعني. فضل. والله فعلا أنا واحد من الناس كنت في الأمر ده. لما تعمل احتواء لأولادك تديهم، مش تديهم الأمان كاسم، لا اديهم الأمان كفاعل. أنت ليك الأمان، ما تخافش، انت انا ليك وانت ليا، وانت ليا وانا ليكي، اديني الاحتواء.
1: هذا مقطع، هذا مقطع اغنيه والله يا احمد.
0: والله انا مستنيك تسكبيها وانت ما جيتش على فكره برضه.
1: طيب احمد، شوف الفكره ايش، انه الواحد كمان يحتاج متنفس في بعض الاحيان، يحتاج انه هو يتكلم، يحتاج انه اذا وصل لطريق مثلا ما يقدر يتكلم في البيت، ما يقدر يفضفض، في مشاكل كثير عنده في البيت، يحتاج نصيحه، يحتاج حتى مو نصيحه، يحتاج احد يخفف عليه حتى.
0: بس اقول لحضرتك شيء، حضرتك صح. طب ليه احنا نشيل كلمه ازواج ونشيل كلمه ابناء ونحط في فتره معينه من الوقت ان هم اصدقاء، ولو ما نفعوش اصدقاء نشوف صديق ثاني؟
1: يعني كلام نظري جميل، لكن في العملي، في الكلام العملي يعني بتوقع الموضوع صعب شوي.
0: لا بيجي والله. مع اقول لحضرتك شيء،
1: على مسؤوليتك
0: العلاقات.
2: هو يمكن يعني يمكن يا احمد فعلا في جانب الابناء ممكن فكرتك دي تكون ناجحه، بس بين الزوجين يمكن حيكون في يعني شويه صعوبات.
0: ليه بقى؟ عشان الستات بتحتاج احتواء بزياده احيانا، عشان مسمى الزوج، الكلام ده اجتماعي ونفسي، عشان مسمى الزوج فبيبقى الاحتواء بيبقى ايه؟ مجرد ان هو مش عارف وقت، مجرد ان هو إيه؟ طب ليه ما يكونش الاحتواء وتكون صفة الصداقة دايما قبل ما نكون ازواج؟ ليه؟
2: طب هي ممكن حابة تفضفض عن زوجها نفسه، يعني حتشتكي له منه؟
0: بقى صراحة، دي بقى اسمها صراحة، تكون صريحة معاه، تقول له انت بيصدر منك 1 2 3 4 5، لازم نحلوه مع بعض.
2: يعني اذا كان مستوى التقبل والصراحه بالشكل ده، حيكون يعني اتوقع زواج ناجح من غير كلام.
0: لا لا لا والله، بص يا استاذه، لو احنا صبرنا وعملنا المبادئ، مش نقول المثل، المبادئ الكويسه اللي بتعمر البيوت، وصبرنا عليها وكنا صراحه مع بعض، هيبقى الامر كويس. لان احيانا بيبقى الاشخاص اللي حوالينا، احنا مش هنختار حد، بس الاشخاص اللي حوالينا احيانا ما بيبقوش يوصلوا لدرجه اهل الثقه 100% مهما حصل. صح. وبرده احنا كرجاله برضو الدنيا بتسرح معانا، ممكن لما نفضفض او نلاقي حد تمام، بس احنا كرجال ما بنثقش بمليون

0: المية زي المثال. فبيبقى الأمور لازم نحط المبادئ ويبقى الأمر ود ما بيننا مرة واثنين وثلاثة، وندي لبعضنا فرص كتير جدا جدا مع أزواجنا ومع أولادنا. ما نجحوش في فرصة إن هم يبقوا أصدقاء لينا، خلاص ندور على أهل الثقة ونعمل معهم وبحدود بعيد عن تدخل في الخصوصيات.
1: جميل يا أحمد. وممكن الواحد كمان الفكرة إنه يتكلم في الشيء اللي يخصه، لكن الأشياء اللي تخص أسرته بشكل كامل يعني، أو تفاصيل تخص أسرته، هنا بالموضوع صعب لأنه مو من حقه إنه يتكلم.
0: عشان كده أنا قلت لحضراتكم أنتوا الموضوع بتاعكم النهاردة مرعب، أقسم بالله مرعب.
1: عشان تعرف بس يا أحمد.
0: أيوة. لما ما برضو أنا في أبها دلوقتي، أجازة بقى في أبها
2: ما شاء الله.
1: ما رحت اسكندرية ليش في الإجازة؟
0: لا لا لا، قلت أجرب بقى أبها، أجرب بقى أعمل سياحة داخلية.
1: كيف الأجواء؟
0: ما شاء الله. مش عايز أرجع، انقلوني الشغل هناك قعدوني كده في أبها.
2: ما شاء الله،
1: إجازة سعيدة.
2: شكرا يا أحمد.
1: طيب هنروح الفاصل أصدقائي، مكملين المشوار معكم. أرقام التواصل معنا على 012-647-7154 و 012-649-5154.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.

0: ومكملين مشوارنا معكم مستمعينا، واليوم نتكلم عن الفضفضة. إذا اكتشفت أنه أحد أفراد أسرتك بتحدث عن مشاكلكم الخاصة مع أصدقائه أو مع أحد مقرب، هل تعتبروا هذه فضفضة طبيعية ولا إفشاء لأسرار البيت؟ وطبعا إحنا بنتكلم عن الزوجة والزوج والأبناء، أي واحد من الأسرة ممكن يكون فعلا بفضفض لأحد ما، هل تشوف هذا شيء طبيعي ولا إفشاء لأسرار البيت؟
1: أكيد نستقبل اتصالاتكم على 012-6477-154 و012-6499-5154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28. يلا معنا اتصال. ألو مرحبا.
2: مرحبتين مصطفى،
1: حياك الله، يا أهلا وسهلا.
2: صباحك حيا الله تعالى أخي مصطفى.
1: صباح النور والسرور،
2: نور البرنامج.
1: الله يسلمك. مين معانا؟
2: معك خالد من الخرجة أخو مصطفى.
1: حياك الله أخوي خالد.
2: الله حياك وبياك، زاد فضلك. بالنسبة لنا والله لما أسمع أحد يعني من أفراد العائلة يتكلم في أمور الزوج والزوجة، طبعا في جواتي بسكت شوي، بمسك على جنب زين، بحاول إنه ما يتكلم يفشي أسرار مثلًا الزوج وزوجة كذا، بتكلم معه بقول له هذا ما يصلح تتكلم قدام إنسان غريب ما تعرفه وكيف طب انطباع عنك، يمكن الشخص هذا يتكلم قدامه ينقل الكلام. فأنا لما فأنا ما ألاحظ هذا، لا بالعكس أنا ما أسكت، لازم أتكلم يعني في أمور مثلًا أمور تمس مثلًا الزوج وزوجة. لا
0: طيب لو اكتشفت انه احد من بيتك خالد اللي بيسوي هذا التصرف، ممكن ابن من ابنائك او الزوجه؟
2: لا اكيد اخت الا بتكلم معاه بقول لا احذر انتبه مره ثانيه تعدي الكلام هذه مره ثانيه قدام اي احد، هذا الاسرار الزوجيه بينه وبينك يعني داخل محيط الاسره ما يطلع برا. اي نعم
0: جميل.
2: سواء البنت او الولد او الزوجه، لا انا خلاص انا كزوج وانت زوجه وابن وابنه، احنا نحل مشاكل داخليه، ما نقول لفلان والله علان والله ابوي سوى كذا امي سوت كذا والله مثلا زوجي سوى كذا، انا مثلا اقول زوجتي والله عملت كذا، لا هذه اعمال خاصه اسرار ما تطلع برا البيوت. اسرار اخت الاء
0: طبعا.
2: نعم
0: جميل،
1: يعطيك العافيه، شكرا.
2: عفوا عفوا، السلام عليكم.
1: طيب كمان اتصل معنا. لو مرحبا. صباح الخير.
3: مرحبا. صباح الخير.
1: اهلا وسهلا، يسعد صباحك.
3: محمود معك.
1: اهلا وسهلا يا محمود، تفضل.
3: اصب عليك وعلى الاداء وعلى الاخ لطيف وطاقم البرنامج والمستمع الكريم.
1: اهلا وسهلا، حياك الله، تفضل يا محمود.
3: يا اخي تفضل عن اسرار بيتك، افضل الشيء هذا يبقى في داخل اسوار البيت، يعني كل من هب ودب يعني يسمع وتنشر غسيلك امام الناس يعني أسار وحصل وفعل، لا بالعكس أنت المفروض يكون الإنسان اللي يحافظ على أسرار بيته ومشاكل بيته، تبقى تظل بينك وبين زوجتك، يعني حتى المفروض أبنائك ما يسمعوا إيش يحصل بينك. فأنا أشوف إنه كمان لما أنت يعني فلان آدمي يحب يحاول يعرف يطقف على الناس يمسك الأطفال يعني 10-8-11 سنة يجر لسانهم بالعربي عشان يبغى يعرف إيش حصل في بيتهم، ليه تطفل هذا ليش يا أخي؟ بالعكس هذه الأمور يعني أنا بنفسك عنها، يعني خليك أنت إنسان راقي وحضاري وتعرف إنه هذه الأمور تخص العائلة نفسها داخل بيتهم، أنت تبغى بأسلوبك الملتوي هذا عفوا تبغى تعرف إيش حصل في البيت. لا أنا أشوف يعني فعلا عادة سيئة، يجب أنه ننأى بأنفسنا عن هذه الأمور. نترك الناس بأحوالها وهم يعالجوا مشاكلهم، أنت يعني إيش قصدك منك أنك تعرف عن أسرة فلان أو عائلة فلان؟
0: بس أحيانا الواحد نفسه هو يبغى يفضفض يا محمود، يعني يبغى أحد يسمعه، يبغى ياخذ رأي أحد في شيء، يبغى يعني سواء كان زوج أو زوجة، أحيانا هذا الشيء بيحصل، بيكون في فضفضة لأحد مقرب من باب إنه مشاركة في المشاعر وكمان أخذ لرأي معين في موضوع معين.
3: ما في شك إذا إنسان عزيز علي، أنا ما أقول إنه الصديق وقريب لي وأعرف إنه رجال تكانة على ما قالوا يعني يحفظ السر ممكن، لكن أفضل كل من هب ودب كل من أشوفه في طريقي، يعني تكون إنسان ساذج يعني عفوا الكلمة هذه، يعني لازم تكون إنسان رصين وتعرف كيف تتصرف، ما تفشي أسرار بيتك لكل من هب ودب عشان تبغى ترتاح، فضفض لمن تمون عليه، وتعرف إنه رجال أو إنسان عزيز عليك وحافظ على أسرار بيتك كما هو يحافظ على أسرار بيته، لكنك يعني عشان تبغى ترتاح وكذا كمتنفس لك، بس مو كل واحد، واحد يتمون عليه بينك وبينه صداقة حميمية وبينك وبينه مودة وتعرف إنه رجال ونعم، لو قلت له الكلام مش هطلع بينك وبينه، يظل بينكم بعض. وكمان عادة إنك تمسك الأطفال وتعرف عن إيش حصل في بيتهم، هذه كمان أشوف ما لها داعي أبدا، وعادة غير حميدة والله.
1: جميل يا محمود، شكرا لمشاركتك، يعطيك العافية.
3: شكرا على البرنامج الجميل هذا، شكرا،
1: تحية. طيب أرقام التواصل معنا أصدقائي على 012-647-7154 و 012-649-5154.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.
2: صبح مساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم مستمعينا، واليوم بنتكلم عن موضوع الفضفضة. الفضفضة لأشخاص آخرين أحياناً تكون من الزوج أو من الزوجة أو من حتى الأبناء. لو اكتشفت عزيزي المستمع أنه أحد أفراد أسرتك بيتحدث عن مشاكلكم الخاصة مع أصدقاء أو مع شخص مقرب، هل تعتبرها فضفضة طبيعية ولا إفشاء لأسرار البيت؟
4: يلا خلينا نستقبل اتصالاتكم على 012-6477-154 و012-6499-5154. معنا اتصال من نوال، حياك الله، مساء الخير.
5: صباح الخير، كيف حالكم؟
4: حياك الله، يا أهلا وسهلا.
5: يعطيك العافية مصطفى، كيف حالك؟
4: الحمد لله، شو أخبارك؟
5: الحمد لله. آلاء كيف حالك؟
3: يا أهلا ومرحبا فيك نوال، الحمد لله بخير، تفضلي.
5: الله يعطيك العافية، زمان الله فضلش. طبعا بالنسبة للموضوع، يعني أنا أشوف هذه ما هي فضفضة، وإنما يعني فيها إفشاء لأسرار البيت، أو يمكن زي ما تقول في الفضول اللي عند الناس تحب تتكلم. أنا أرجع دي السبب، يعني ليش مثلا أنا أتكلم، أو مثلا الزوج يتكلم، أو الأخت أو الأخ أو الابن أو البنت. أنا أرجع السبب إنه ممكن يكون ما في أحد قاعد يسمع دي الشخص عشان يفضفض له، فهو يبحث عن خارج أسوار البيت وفضفض مع صديقة أو تفضفض مع صديقتها أو زميلتها أو أي أنها كان خارج البيت. وانتين تعرفين آلاء وتعرف مصطفى، في ناس يعني مثلا الحين آلاء جيت تتكلم لو أنا عندي فضول أبغى أعرف كل شيء، فأنا أجي أسمعها وأعطيها يعني الأمان، وإن بالعكس كلامش في البير محفوظ، لأن عندي فضول أبغى أسمع وش عندها. أسمعها خلاص، أفتح حين وأفتح دناي وما أدري إيش عشان أنا أسمع وش قاعد تقول أو وش قاعد يقول هذا الولد.
3: يعني تشوفي إنه هذا نوع من القصور داخل البيت نفسه؟
5: أيوة، لأن ما في حد يسمع، سواء الزوج ما يسمع جوزته أو العكس، أو الأبناء الأبناء والبنات في البيت ما في أحد قاعد يسمعهم. يعني الأم ما هي فاضية لهم، الأب ما هو فاضي، أو إذا عندهم أخوان أكبر منهم ما هم فاضيين. تشوفين يلجأ هذا المراهق، أو مو بس المراهق، حتى إحنا الكبار ممكن ألجأ إلى أحد صديقاتي أو أي أحد وأقعد أقول هذه فضفضة. لا أنا ما أعتبر فضفضة، لأن قاعد أنا أفشي، لأن ما لقيت أحد، أنا طلعت غلي إن قمت أتكلم لأن ما حد قاعد يسمعني.
3: طيب لو الأم، لو الأب، لو أحد من أفراد الأسرة اكتشف إنه في أحد بيعمل هذه الحاجة، بيفضفض لأحد يعني ممكن ما يكون أمين على هذه الأسرار، كيف ممكن تصرفوا؟
5: زين، هو بأكيد بيتصرفون عقب إيش، يوم طاح الفص في الرأس أجي أتصرف. ليش مو من البداية أنا عالجت المشكلة قبل لا تكبر؟ الحين أنا باجي أتكلم مع ولدي أو مع بنتي أو مع أي أحد، ترى اللي أنت اللي سويت غلط، أوكي في المرة بيقولش أنا آسف وما أدري إيش وما راح أكررها. طيب أنا ما ألتفت لما أسمع، طيب أنا شفتها الآن أختي أو أخوي أو ولدي أو بنتي أو أي أحد كان قام يتكلم، أنا أنتبه له، أظل معاه طول الوقت، تعال عندك شيء تعال قول لي، ترى أنا صدري متسع، أذوني تسمعك، حواسي معاك، أي شيء عندك تعال قول لي، أي شيء عندك أنت يا بنتي تعال قولي لي. هني أنا أقدر أحل المشكلة، أنا وضعت إيديني على المشكلة على أساس خلاص ما تكبر بعد ذلك. لكن أنا بس أجي أجيوتها وش مع الولد أو ليش سويت كده وهذا اللي سويته خطأ وما أدري إيش. طيب أنا خليني أعلم الصواب. تعال الصواب، تعال تكلم معايا، تعال فضفض لي وش اللي عندك، شيء أقدر أحل لك أنا بحله، ما ما أقدر نفكر في الحل ونوصل لنتيجة. ترى ترى هذه المتابعة المستمرة أو هذا الشيء لما أنا أجي مع أجي شخص سواء الزوجين كانت زوجة أو زوجها، إذا ظلوا متفاهمين مع بعض ويتكلمون يا بعض، أو ممكن ترى شوفي حتى أحيانا الأخت يعني ممكن حتى تفشي السر. يعني حتى الأخت أحيانا يعني مع مرور الأيام خلنا أقول، لكن شوف لما يكون الزوج زوجتي خلاص في بعض للأسف الاختيالاء، يعني أنا درست بعيد فكانوا المعلمات يجون يتكلمون عن أزواجهم في داخل الغرفة غرفة المعلمات، حتى أنا كنت أتضايق فأقول لهم ده الشيء مو صحيح اللي قاعدين يسوونه، ده عيب ترى، لأن هذا الشيء بينش وبين زوجش مفروض ما يطلع لبرا. ففي يصير يعني شوف هي معلمة ومثقفة وفاهمة ومربية أجيال، أجي تتكلموا العكس يكون الزوج بعد عاد اسمح لي مصطفى الحين، مصطفى يمكن ما يرضى.
4: لا أبدا تفضل.
3: نوال يعني وانت تتكلم انا افتكرت يعني موضوع عدى علي من اشخاص يعني قريبين مني او يعني معارف، فالزوج وزوجته كان في بينهم مشكله، فراح الزوج اشتكى لصديقه، وصديقه حاول ان هو يتدخل في هذه المشكله بالاصلاح ودخل زوجته معه، هم فعلا اصلحوا بين الاثنين، لكن بعد كده زوجه الرجل هذا اللي كان في بينهم مشكلة في الأساس ما عادت تبغى تتواصل مع زوجة صديق زوجها، ولا تبغاهم يجوه البيت ولا أي شيء، حست أنه يعني مشكلتهم انتقلت لهذولاك الأشخاص اللي هي ما كانت راضي أنهم هم يدخلوا أساسا في الموضوع، فحصلت مشكلة رغم أنه هي وزوجها تصالحوا من وراء هذا التدخل، لكن حست أنه هو تدخل على الخصوصية فهذا سبب مشكلة.
5: إيه لكن له من البداية ما يحتاج أنا أكلم أحد، أجي أتكلم معها ما أتكلم معها، أشوف ممكن أوصل إلى رجل فاهم ذو حكمة أو امرأة ذات حكمة أجي تنصحها مثلاً أمها أبوها مثلاً إذا كانت زوجة.
3: طب تشوفي إنه هذا النوع من التدخل لازم يكون برضا الاثنين؟ يعني أنا حابب يعني مثلاً الزوج يقول لزوجته أنا حابب أدخل فلان أو فلانة بيننا، أو أحابب أني أنا أشاركهم المشكلة عشان نشوف يمكن عندهم حل كهم كأشخاص ممكن يكون نثق فيهم، هل لازم يأخذ موافقة الطرف الثاني؟
5: شوفي ألا إذا كانت المرأة أو الرجل يمكن أحيانا يكون أحد الزوجين فيهم عند يعني أنا بس أسمع صوتي ما أبغى أسمع صوتك، فيضطر هو أنه يعني ممكن يجي يقول لها خلاص أجل إحنا ننتهي الموضوع بيننا، نشوف ندخل واحد يا من أهلك يا من أهلي أنا، يشوف لنا الموضوع ويكون فاهم وعاقل. لكن إذا لا أنا ما أبغى أحد، ما أبغى أحد يتدخل، عناد إحنا هو شو سوى الريال، فيضطر أنه ليتصرف. لأن دائما زي ما ذكرت أنا مسبقا أن المرأة تفكر بقلبها بعاطفتها عكس الرجل، الرجل يفكر بعقله، فتشوفينا يوزن الأمور بعقل عكس نحن النساء، إحنا عاطفتنا هي اللي تقلب علينا.
4: جميل يا نوال، نشكرك على مشاركتك، الله يعطيك العافية.
3: شكرا نوال،
4: شكرا لك يا أهلا وسهلا. طيب معنا أبو ريان عبد العزيز، حياك الله مساء الخير.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: شوف الإنسان إذا ما ينكي شوكه بيده أنا ما أعتبر هذا إنسان، يعني بس يعني مو كل واحد، والله شوف أنا أقسم لك بالله لي أنا وأم ريان يمكن 45 سنة ما يوم رحت اشتك اشي يعني دخل جبت احد من برا قلت له والله بيني وبين ام ريان، ولا للان مهما يصير ما يخرج المحل يعني ما تخرج المشكله من البيت.
4: حلو ابو ريان، لما يجيك وقت انه مثلا في مشاكل في البيت، في ضغوط نفسيه في البيت، ما في بيت ما بيمر عليه هذه الامور يعني،
6: صح
4: تتكلم مع مين؟ تفضفض مع مين؟
6: انا اقول لك انا اطلع برا، اطلع انا اقول لك عن طريقتي، اطلع برا اروح اجلس ساعه ساعتين وارجع، بعدين اخش البيت اروح غرفتي كده يعني على اساس لسه في الشيطان بيكون موجود، بعد ساعه ساعتين انا يعني على العشاء زي كده اروح لام ريان اقول لها ترى اللي حصل كده وكده وكده، سواء أنت غلطان أنا غلطان خلاص انتهى الموضوع. ما نبغى نخش واحد جديد ممكن المشكلة تكون بسيطة تروح تكبر. فهنا التفاهم لما يكون في بين الزوجين تفاهم يصير كل شيء كويس. في أحيانا أنا بقول أنا مو أنا بتكلم في ناس تانين من أصحابي بيجوا عندي بيقول لي والله حصلت المشكلة بيني وكذا وكذا وبين زوجتي وماني عارف إيش أعمل. يعني أنا أحمد الله إنه في ناس بتجيني على نفس مشكلتي وأنا أحل لهم. هي إذا مدامت أنا حليت مشكلة غيري إذا مشكلتي جدا سهلة. فهذه ترى هذه حاجة صعبة وأنا متأكد مليون في المليون اللي يسمع كلامي يقول هذا كلام راجل ما أدري إيش بو. لكن أنا أقسم بالله إنه من فضل الله عز وجل ما طلعت ولا جبت واحد من برا قلت له تعال ترى أنا في مشكلة بيني وبين أم ريان. لا من أصحابي لا من أهلها كلنا إحنا
7: ما شاء الله.
6: والله لو أقول لك
7: إيش انعكاس هذا الشيء على حياتك أم ريان؟
6: أيوة أنا بقول لك شيء واحد حاجة لما أزعل والله شو أنا أقسم بالله في عندي شريط أخش أجلس في الغرفة وأحط الشريط ما تقوم نتصالح نص ده الصلح خير والله ونضحك مع بعض وننسى الدنيا. يا أخي الحياة بدون إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعرف إنه عائشة لما تكون راضية عني تقول ورب محمد وإذا هي زعلانة منه وطبعا زعلها مو زعل زعلنا إحنا تقول ورب إبراهيم. مين في أحسن من عائشة؟ في أحسن من الرسول؟ يعني أكيد. في مشاكل فالإنسان كل ما يقدر يضبط نفسه ولا يدخل الناس من برا مهما توصل المشكلة مدامة أقدر أنا أحلها. يا أخي ليه ما أحلها أنا؟ أصبر يوم يومين ما يجرى ولا أي حاجة.
3: طيب عبد العزيز يعني لو اكتشفت إنه هذا الشيء موجود عند أحد من الأبناء إنه هو بيفضفض لأحد من الأصدقاء في مواضيع تخص البيت كيف تتعامل مع الموضوع؟
6: أنت ما حلفتيني بالله دحين أنا ولدي فيصل إن شاء الله جوازه قريب أنا قلت له يا حبيبي قلت له شوف أنا كم سنة جالس مع والدتك

0: سمعت طلعنا برا جاء كلام من هنا ولا هنا، أنا حقول لك حاجة، سرك لا يطلع من البيت. اتخاصمت أنت ومرتك حلوا مشاكل، ولا تجيني أنا. أنا بس بقول لك من الآن إذا حصل كده وكده وكده اعمل كده وكده وكده وكده، خلاص فطمت من الآن. حتى والله مسكت مرة زوجة ولدي قلت له قلت لها تعالي أنتوا الاثنين بيتكم سركم، هذا لا يطلع برا، لو طلع بداية النهاية. هذا آخر ما عندي.
1: جميل يا بريان، الله يعطيك العافية، شكرا لك.
0: الله يسلمكم من كل
2: شيء.
0: الله يسلمك، مع السلامة.
1: شاركونا أصدقائي على 012-647-7154 و012-649-5154 وعلى الواتساب على رقم 800-244-28-28.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالث مساءً على جدة FM.
1: من فعل سلم، اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: يا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
6: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
7: الدمام 90.5.
6: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.

0: ورجعنا لكم من جديد مستمعين مكملين المشوار في صبح ومساء، واليوم نتكلم عن الفضفضة للآخرين، سواء كانت من الزوج أو الزوجة أو حتى الأبناء. هل تشوفوا أنه هذا التصرف طبيعي ولا يعتبر إفشاء لأسرار المفترض أنها ما تطلع؟
1: أكيد خلينا نشوف الموضوع بشكل علمي أكثر. هل الحديث عن مشاكل الأسرة مع الآخرين يعتبر فضفضة صحية ولا إفشاء لأسرار البيت؟ علم النفس ما بيعتبر الفضفضة سلوك سيء في حد ذاته، لكن بالعكس الإنسان بطبيعته يحتاج أحيانا إلى شخص يتكلم معاه، خصوصا لما يمر بضغط أو خلاف أو موقف فما يعرف كيف يتعامل معاه. والتعبير عن المشاعر ممكن يساعد على تخفيف التوتر وترتيب الأفكار.
0: المشكلة تبدأ لما تتحول الفضفضة من مشاركة للمشاعر إلى كشف لتفاصيل وخصوصيات أشخاص آخرين. خلينا نعرف بداية ليش أصلا بنحتاج للفضفضة. لما نكون غاضبين أو متوترين ممكن تصبح رؤيتنا للمشكلة أكثر انفعالا، والحديث مع شخص نثق فيه ممكن يساعدنا على رؤية الموقف من زاوية مختلفة.
1: مثلا شخص يقول لصديقه أنا أمر بفترة فيها خلافات في البيت، حاس أني مضغوط، محتاج أعرف كيف أتعامل معها. هنا هو يتحدث بشكل أساسي عن مشاعره وتجربته الشخصية من غير ما يكشف بالضرورة تفاصيل للآخرين. يعني
0: أكيد. لكن متى تتحول الفضفضة إلى إفشاء للأسرار؟ الفرق الأساسي هو إيش الشيء اللي بتقوله والمين بتقوله وليش بتقوله. إذا بدأت تحكي تفاصيل دقيقة عن زوجك أو عن زوج أو عن زوجك أو عن زوجتك أو مشكلات الأبناء أو أمور مالية أو خلافات خاصة أو مواقف محرجة ما يرغب أصحابها إنه يعرفها الآخرون، هنا ندخل في مساحة مختلفة، لأن المعلومة تكون خرجت منك لكنها في الأصل ما هي ملكك لوحدك.
1: أكيد، وفي فرق بين طلب الدعم وطلب التأييد.

0: أكيد، وهذه نقطة مهمة نفسية جدا. يعني أحيانا الشخص ما بيروح لصديقه بحثا عن حل، ولكن يبغى شخص يقول له أنت صح والطرف الثاني غلط، فيحكي القصة بطريقة انتقائية ويذكر أخطاء الطرف الآخر ويتجاهل أخطائه هو، وهنا ممكن تتحول الفضفضة إلى شيء يزيد المشكلة بدل ما يحلها، لأنه الصديق يسمع نسخة واحدة من القصة، وممكن يبدأ في تكوين صورة سلبية عن الزوج أو الزوجة أو أحد أفراد الأسرة. والأصعب أنه الزوجين ممكن يتصالحوا بعد يوم أو يومين، لكن الصديق ما بينسى الأشياء اللي سمعها بشكل كبير.
1: أكيد. كمان الفضفضة المتكررة ممكن تغير صورة أفراد الأسرة. لو في كل خلاف بين الزوجين راح واحد فيهم إلى أصدقائه وحكى إيش اللي صار وإيش اللي حصل، مع الوقت بتتراكم القصص السلبية. هو نفسه ممكن بيسامح شريكه لأنه بيعيش معاه ويشوف إيجابياته وسلبياته، لكن الأصدقاء ما بيشوفوا إلا المشكلات اللي بتنقل لهم، وبالتالي ممكن تلاقي شخص يقول أنا سامحته وانتهى الموضوع، لكن أصحابي صاروا يكرهوه. على فكرة هذه كمان تصير مع الأهل.
0: أكيد. وفي شيء مهم جدا كمان، مو كل شخص صالح أنه يكون مستمع. من منظور نفسي اختيار الشخص اللي نفضفض له مهم جدا. في فرق بين شخص حكيم يسمع لك ويهديك ويساعدك على التفكير، وشخص يشعل المشكلة يقول أنا لو مكانك مثلا ما أسكت. وفي المشكلات الكبيرة ممكن يكون الحديث مع كمان مختص نفسي أو مستشار أسري أكثر فائدة من الحديث مع مجموعة من الأصدقاء، لأنه الهدف هنا يصير فهم المشكلة وحلها، مو مجرد تداول تفاصيلها.
1: كمان خلينا نقول يعني في نقطة بتشرح الموضوع بشكل مختلف. أسأل نفسك 4 أسئلة قبل ما تتكلم، قبل ما تحكي أي مشكلة أسرية لشخص خارج البيت. أسأل نفسك هذه الأسئلة: هل هذه المعلومة تخصني وحدي ولا تخص شخص آخر أيضا؟ ولو عرف الطرف الآخر إني قلت هذه التفاصيل، هل حيشعر إني خنت ثقته؟ هل الشخص اللي أمامي قادر فعلا على مساعدتي؟ وهل أنا أبحث عن حل ولا أبحث فقط عن شخص يوقف في صفي؟ هذه الأسئلة البسيطة ممكن تحدد الفرق بين الفضفضة الصحية وكشف الخصوصية.
0: والله عجبتني الأسئلة بصراحة،
1: مرة ممتازة. ترى على فكرة حس لو كل واحد سأل نفسه 4 الأسئلة
0: هيوقف شوية قبل ما
1: يتكلم، ما حد حيتكلم أي حاجة.
0: أكيد الخصوصية داخل البيت مرتبطة بالثقة كمان. الثقة الأسرية لا تعني فقط أنه إحنا ما نكذب على بعض، لكن بتعني أيضا أنه يشعر الإنسان أنه نقاط ضعفه ومشكلاته وأخطائه ممكن ما تتحول إلى قصص تحكى خارج البيت. ولما يكتشف شخص أنه مشاكله الخاصة صارت معروفة عند أصدقاء أخوه أو صديقات أخته أو زوجته، أو ممكن يشعر بالإحراج بشكل كبير، وممكن يصير بعد كده أكثر تحفظ داخل البيت نفسه. وهنا الضرر يعني ما بيكون في السر اللي خرج فقط، ولكن في الشعور بالأمان داخل العلاقة.
1: طيب هل معنى هذا الشيء أننا إحنا ما نتحدث مع أحد أبدا؟ لا، الصمت التام كمان ما هو شيء صحي دائما. في مشكلات نحتاج فعلا أنه نطلب فيها مساعدة أو استشارة، خصوصا إذا كانت المشكلة كبيرة أو مستمرة. الفكرة هي أنه في فرق بين أنك تقول أنا عندي مشكلة أسرية وأحتاج نصيحة، وبين أنك تقدم للشخص تقرير كامل عن أسرار البيت والأشخاص ومواقفهم وتفاصيلهم. يمكنك أنك تطلب الدعم وفي الوقت نفسه تحافظ قدر الإمكان على خصوصية الآخرين.
0: أكيد. يعني في الآخر الفضفضة الصحية بتركز على مشاعرك، حاجتك أنت للمساعدة، أما إفشاء الأسرار فبيركز على تفاصيل الآخرين وخصوصيتهم. عشان كده السؤال اللي نحتاج نسأله لأنفسنا مو فقط هل يحق لي أني أفضفض، لكن هل أستطيع أني أفضفض من دون ما أخسر ثقة الشخص اللي معني بهذا الموضوع كمان معايا في نفس البيت؟ لأنه بعض أسرار البيوت لما تخرج ممكن تنتهي المشكلة داخل البيت، لكن أثر الكلام خارج البيت ممكن يبقى لفترات طويلة.
1: أكيد. يعني تعرف بعض الأشخاص حتى ممكن الزوجة تروح تفضفض لأهلها وتشتكي من زوجها، وبعدين يتصالحوا أهلها حياخدوا فكرة سلبية عن هذا الشخص، ممكن حيصيروا مهم طايقينه رغم أنها هي تصالحت معه، بس لأنه كثرة الفضفضة ومشاركة هذه المشكلات ممكن تأثر فعلا على رأيهم. حتى نفس الشيء إذا الزوج يشتكي من زوجته دائما عند أهله ممكن يكرهوها من وراء هذا التصرف.
0: أكيد. وقيسي كمان أنه على أشياء كثير من يعني من المشاكل بين الزوجين كان ممكن تنحل بدون ما يدخلوا طرف ثالث.
1: بالضبط.
0: يعني هذا موضوع وهذا موضوع، لكن تقريبا مرتبطة ببعض. يعني أنا اليوم ممكن الشخص يكبر مشكلة عشان بس أمه عرفت ولا أبوه عرف ولا أبوها عرف ولا أمها عرفت،
1: صح؟
0: فبالتالي مو ما هيتنازل بسرعة عشان لا يقولوا لا تنازل عن حقه.
1: وهم في الآخر ممكن فعلا يتصالحوا وترجع أمورهم طيبة، لكن تبقى المشكلة هذه اللي بين الأسر.
0: أكيد. يعني وياخدوا صورة كمان عن الطرف الثاني.
1: بالضبط.
0: أكيد. خلينا نروح لفاصل أصدقائي ومكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.
3: مستمعينا، كنا نتكلم اليوم عن موضوع أحد أفراد الأسرة لما يتكلم عن المشاكل الخاصة ويشارك فيها أحد آخر من الأصدقاء أو من الأسرة أو من شخص أو لشخص مقرب، هل هذه فضفضة طبيعية ولا إفشاء لأسرار البيت؟ وأخذنا كثير من الاتصالات اللي شاركت في هذا الموضوع، وممكن الغالبية كانوا رافضين فكرة الفضفضة تماما.
4: أكيد، إلا بطرق معينة اللي تكلمنا عليها كمان بشكل علمي، دراسات إيش قالت، متخصصين إيش قالوا، مع مين نفضفض
3: بالضبط.
4: يعني كل هذه التفاصيل راح تفرق من مشكلة إلى بالعكس ممكن تكون حل لمشكلتك يعني.
3: أكيد. نحن بكذا نكون وصلنا معكم مستمعينا لنهاية حلقتنا اليوم. شكرا لكل اللي تواصلوا معنا، وشكرا لكل اللي استمعوا للحلقة. في النهاية هذه تحيات فريق العمل، من الإعداد والتقديم كان معكم زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا وسام بحة. إلى اللقاء
4: في أمان الله.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: أخبار الطقس على جدة FM.
5: أخبار الطقس على جدة FM ليوم الثلاثاء 11 أغسطس. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، نجران، الرياض والشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك

0: على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وقد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحل الواصل إلى جازان. كما يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق شرق ووسط المملكة، كذلك على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 34 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين، مع تكون الجزء الأوسط، كذلك مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوب. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، يصل إلى أعلى من مترين، مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. أما حالة البحر فخفيف الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.
2: في 60 ثانية.
3: في مواجهة بيئية عالمية، مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تشارك في مؤتمر كوب 17 لزراعة 50 مليار شجرة واستعادة الأراضي المتدهورة. لمتعة لا تنتهي، مهرجان شابتر 26 بمدينة مسك يستقبل الزوار بأكثر من 200 لعبة و28 محطة تفاعلية استثنائية. ثورة في الرعاية الصحية، المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تدشن البرنامج السعودي للجراحات الروبوتية عن بعد. إحياءً للإرث الطبيعي، محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تخطط لإعادة توطين الأسد الآسيوي لتعزيز التنوع الحيوي. ونختم مع أسرار الشيخوخة المبكرة، دراسة علمية تكشف عن تحول مناعي خفي في الدماغ يبدأ في سن 50 ويهدد بالتهاب الخلايا.

0: جدة اف ام على هواك. لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويهلا فيكم في حلقة أسبوعية جديدة من لمسة جمال على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج وسام بحا. وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم بإذن الله رح نتكلم عن الوذمة الشحمية والفرق بينها وبين السمنة. وأكيد في فقرة الموضة رح نتكلم عن كيفية اختيار الشنطة المناسبة لللبس والمناسبة. طبعاً وأخيراً رح نتكلم أكيد في فقرة تغذية عن علاقة الأمعاء وصحة الأمعاء بجمال البشرة والشعر. وللحديث عن الوذمة الشحمية وطرق علاجها يسعدنا طبعاً أنه ينضم إلينا الدكتور خالد عبد الشافي، جراح التجميل والترميم. دكتور خالد، أسعد الله أوقاتك.
2: صباح الخير، أهلاً وسهلاً بك.
1: يا هلا فيك يا دكتور، نورتنا.
2: الله يسلمك.
1: دكتور، طبعاً انتشر مؤخراً بمصطلح يمكن الناس ما عندها خلفية عنه اللي هو الوذمة الشحمية. دي بنعرفه للمستمعين بشكل مبسط، وإيش هو يعني إيش هي الوذمة الشحمية؟
2: والله في الأونة الأخيرة يعني قولي آخر 5 سنين كده الناس ابتدت تاخد بالها من قصة الوذمة الشحمية.
1: نعم.
2: الوذمة الشحمية دي بتبقى تراكم غير منتظم للدهون وتوزيع غير منتظم للخلايا الدهنية في الجزء الأسفل من الجسم.
1: يعني
2: بصورة إن إحنا نشوف الجزء العلوي كويس أو نحيف أو طبيعي والجزء السفلي ممتلئ.
1: نعم. طيب دكتور، يعني نقدر نقول إنه الوذمة الشحمية هي مرض ولا زيادة في الوزن وتراكم في الدهون؟
2: لا طبعا، إحنا لو قلنا تراكم في الدهون وزيادة في الوزن يبقى إحنا ظلمنا الست. لا طبعا، ده مرض ومرض مزمن.
1: طيب لو جينا نتكلم يعني هذه الوذمة الشحمية، إيش الفرق بينها وبين السمنة وبين الوذمة الليمفاوية؟ الآن الكل حيقول لك أنا مثلا عندي والله سمنة ممكن أكون مصاب. لا، أكيد في فرق بينها.
2: طيب السمنة الجسم كله بيحصل له زيادة في الوزن أو زيادة في الحجم، بيبقى فيه توزيع منتظم للدهون في كل الجسم، لكن الوذمة الشحمية بتبقى حصريا من الحوض لغاية القدم الرجل، يعني من أول الحوض، يعني بتبقى موجودة في الأرداف، في الأفخاد، في بطن الساق، لغاية بتقف فين؟ بتقف عند القدم، وممكن في حالات متقدمة بتبقى موجودة في السواعد لغاية المعصم. لكن الوذمة الليمفاوية بتبقى خلل في الأوعية الليمفاوية اللي هي بتشيل السوائل الزايدة في الأطراف وتوديها للجسم.
1: نعم.
2: فالوذمة الليمفاوية بتشمل كل المكان، يعني لو حصل في الناحية اليمين يبقى في الناحية اليمين كلها، وتبتدي من أول الأصابع لغاية ما توقف المشكلة. الفرق الكبير بين الوزمة الشحمية والوزمة الليمفاوية ان الوزمة الشحمية بتبقى في الناحيتين، في الناحية اليمين والناحية اليسار، لكن الوزمة الليمفاوية بتبقى موجودة بس ممكن تكون في الناحيتين، ممكن تكون في ناحية واحدة. العلامة المميزة قوي للفرق بين الاثنين ان الوزمة الليمفاوية بتاخد كل الطرف من اول الاصابع، لكن الوزمة الشحمية بتوقف عند القدم، لا تشمل القدم.
1: نعم. طيب دكتور، هل الوذمة الشحمية ممكن تصيب النساء فقط ولا النساء والرجال على حد سواء يعني؟
2: للأسف الشديد هي يعني مرض هرموني، اضطراب هرموني حصري للجيني وهرموني حصري للسيدات، وبتزيد قوي في فترات الاضطراب الهرموني. بمعنى يعني لو التحول من الطفولة للبلوغ، فترات الحمل، فترات التحول من الطبيعي لسن اليأس أو سن انقطاع الطمس.
1: نعم. طيب دكتور، يعني أنت ذكرت أنه في مناطق معينة في الجسم هي اللي بتظهر فيها الودمة الشحمية، لو جينا نتكلم يعني بحكم أكيد أنت بتشوف في العيادة، إيش أكثر المناطق شيوعا يعني ممكن تصاب فيها المرأة مثلا بالودمة الشحمية؟
2: أكثر مناطق بتبتدي فيها الودمة الشحمية هي مرض، خلي بالك إن هي مرض متطور، يعني ممكن يبتدي بسيط وينتهي بكل المناطق، بمعنى أي المنطقة اللي بتبتدي بيها اللي هي الساقين، دي أشيع منطقة بيبقى موجود فيها الوزن الشحمية، وبعدين تمتد بقى للأسخاد، تمتد للأرداف، أو تبتدي من الأول في كل المناطق أطول.
1: نعم. طيب دكتور، هل الألم أو نتكلم أو الشعور مثلا بثقل في الساقين هي من العلامات ممكن نقول للإصابة بالوزن الشحمية؟
2: أكيد، يعني هي الفكرة وما فيها العرض اللي هي المميز ليها إن هي الست بتحس بتقش، يعني في السمنة لا، الأكتيفيتيز والنشاطات بتاعتها بتبقى طبيعية، يعني لما تعمل ريجيم وتلعب رياضة بيبقى الاستجابة ممتازة في السمنة، لكن في الوزمة الشحمية من الأعراض اللي هي مميزة ليها إن هي ما بتستجيبش طبعا للرجيم ولا الرياضة بصورة كويسة، لو بنضغط على المناطق دي نحس بالألم، يعني وكمان التقل ده وهي بتتحرك وهي ساكنة تحس بالتقل في الأطراف.
1: طيب دكتور، الكدمات هل لها علاقة بالودمة الشحمية ولا لا ما
2: طبعاً
1: لها علاقة؟
2: طبعا طبعا طبعا لها علاقة، وديت من الأعراض اللي احنا لما بنشوفها بنقول ان في

0: مال يكون في وزن جسمي.
1: طيب خلينا دكتور يعني نتكلم عن المرض، يعني الآن بدأ يتطور يعني مع مرور الوقت، خلينا نتكلم المراحل الأولى للمرض والمراحل الأخيرة. كيف أنا أعرف أني أنا في المراحل الأولى أو في المراحل الأخيرة ولا بد زيارة فيها دكتور؟
0: شوفي، هي الفكرة وما فيها، أول ما الإنسان يشك أنه عنده وزن شفمية أو الست أول ما تشك أنه لازم تزور الطبيب. ليه؟ عشان نحاول نحد من تطور المرض. بمعنى يعني انا اكتشفت ان دلوقتي او انا عندي ثقل في الرجلين او عندي الحركه مش طبيعيه او مش حاسه حركه طبيعيه زي ما كانت قبل كده، انا بيطلع لي كدمات من غير ما احس بيها، يعني انا ما افتكرش ان انا اتخبطت مثلا او حاجه حصلت عشان الكدمه تبقى في المنطقه دي سواء في اليمين او في اليسار. انا لما بضغط كده في حصل، يعني لما بضغط كده على رجلي او على ساقي بحس بالالم غير مبرر، يعني مش طبيعي لما حد يلمسني او حد يضغط في المنطقه دي بحس بالالم. انا لما بتحرك بحس بتقل، مش طبيعي التقل عندي. اروح للدكتور على طول عشان اعرف، بس يعني نحاول نلمت المرض او نحصره قبل ما الامور تتطور. اللي بيحصل في الاول خالص بيحصل فيه تغيرات جلديه، يعني جلد المنطقه دي بيبقى مختلف عن جلد بقيه جسمي، بيبقى شويه خشن او عامل زي قشره البرتقانه كده ببساطه يعني.
1: نعم. طيب دكتور،
0: وبعد كده
1: طيب نتكلم عن المرحله الثانيه.
0: المراحل بعد كده الامور بتزيد بتتطور مع الوقت. طبعا لو انا ما عنديش كنترول على الاكل، يعني على الشرب، او وزني بيزيد زياده يعني طول الوقت بيزيد، بيحصل تراكم الدهون. طبعا بيحصل تراكم الدهون، فبتبتدي بقى تتحرك من مكان للتاني، وطبيعه الامور بتبقى تحت الجلد، يعني التكتلات الدهنيه والعقد الدهنيه بتبقى زي محبسه كده تحت الجلد، يعني الجلد ما يبقاش مستوي ومنتظم. لا، وانا ماشي بايدي كده احس ان تحت ايدي في زي الحبوب او التكتلات.
1: انا لسه كنت بسالك يا دكتور عن هذا الموضوع. الان مثلا عند مثلا خلينا نتكلم الضغط القوي على الجلد، بتلاحظ تحت الجلد في زي كانه في كور. هذا ممكن نقول وزمة شحمية؟
0: ممكن ده عرض من اعراض او شكل من اشكال الوزمة الشحمية.
1: نعم.
0: بيبقى زي على ايد العنب كده، الدهون ابتدت تتكتل تكتلات كبيرة مش المفروض تعمل كده في المكان ده.
1: نعم. طيب نتكلم عن المرحلة الأخيرة.
0: المرحلة الأخيرة بتبقى زيادة مضطربة جدا في الوزن، من اول الكاحل لغاية الحوض، كل المنطقه ديت. وطبعا بيحصل ثنيات للجلد، يعني ترهلات عنيفه، وجوه الترهلات دي بيبقى فيه دهون كمان، يعني الامور بتبقى، والجزء اللي فوق الحوض بيبقى منتظم جدا وشكله عادي وطبيعي بالايد، مش عارف ايه الوجه امورها تمام امورها طيبه. لكن في الجزء من اول الحوض لغايه الكاحل كل المنطقة دي بتبقى فيها يعني disfigurement، يعني تشوه عنيف في الشكل. الجلد شكله غير منتظم، الملمس تحت الجلد بيبقى فيه محبب جدا، انتشار الكدمات طبعا في المنطقة دي، وبيتداخل معاها بقى بيحصل مشكلة تانية أكبر، اللي هي بيحصل تداخل مع الوزمة الانشوية، فبيبقى الاثنين وزمة شحمية ووزمة لنفوية.
1: طيب دكتور، يعني في حال خلينا نقول بعض السيدات أو بعض المرضى يقول لك أنا رافض الجراحة يعني مثلا، أو ما بروح لدكتور، خلينا نقول للأضرار اللي ممكن تسببها الوزمة الشحمية، وحنتكلم عن طرق العلاج.
0: طيب هي الفكرة وما فيها إن الديسفيجرمنت ده إن بيمنع التراكم الدهون أو توزيع الدهون غير منتظم العنيف، ده بيمنع الإنسان نفسه من الحركة أو بيمنع الحركة طول الوقت، هي حاسه بثقل في الحركه، فما بتقدرش تتحرك كويس، ما بتقدرش تروح شغلها، بتبقى متضايقه طول الوقت ان رجلها متورمه، مهما تلبس مهما تعمل بتبقى متضايقه في اللبس، متضايقه في اي وضع طبيعي الست بتعمله بتبقى مش طبيعي في هي بالنسبه لها. الكدمات اللي بتبقى منتشره في كل جسمها بتحصل ابطو، ان لا قدر الله في مراحل متقدمه ممكن يحصل قرح.
1: نعم. طيب دكتور، نبي نتكلم عن الخيارات العلاجية. ما شاء الله يعني الآن طب التجميل متطور وتقدر يعني تمارس حياتها بشكل أفضل في حال إنها اكتشفتها أو حبت تعالجها. خلينا نتكلم عن الخيارات العلاجية المتاحة حاليا للوذمة الشحمية.
0: عندنا نوعين من العلاج، أو العلاج التحفظي والعلاج الجراحي. العلاج التحفظي بيبقى بيشمل بقى الشربات الضغطة، المساج اللمفاوي، طريقة معينة كده بتروح للفيزيوثيرابيست اللي هو الدكتور بيوجهها لي، بيعلمها شوية تمارين تعملها. طبعا ان هي تتحكم في الوزن وتلعب رياضة، ده يعني احنا مش بنقول ده الحل او ده العلاج، لكن بيساعد جدا في عدم الانتشار او تطور الحالة بتاع الوزن الشحمي. ده بالنسبة للعلاج التحفظي. العلاج الجراحي مفيش حل تاني غير شفط الدهون. شفط الدهون هنا مش بيبقى بمثابة شفط دهون تجميلي، لا، ده بيبقى شفط دهون علاجي، بمعنى ان احنا عايزين نعمل ان احنا نشيل كمية الدهون دي المتراكمة تحت الجلد، بس بصورة ان احنا ما نأثرش تأثير سلبي على الأوعية الليمفاوية. وهنا بيجي طبعا دور الجراح والإكسبيرينس او الخبرة بتاعته في الحالات اللي زي كده، وطبعا بيجي استعمال الامثل للاجهزه. الاجهزه اللي احنا بنستعملها بتبقى الاجهزه اللي احنا بنحاول نعمل بيها مثلا اقل ضرر للانسجه مع اكبر كميه دهون نقدر نطلعها.
1: طيب دكتور، يعني هل ممكن خلينا نقول انه علاج الوذمة الشحمية بالجراحة حل نهائي ولا لا عامل مساعد في انك انت بعد كده لازم تحافظي وتمارسي رياضه لانه ممكن ترجع لك الوذمه الشحميه؟
0: خلينا نتفق ان الوذمه الشحميه ده اصلا مش ما فيش ليه علاج نهائي او علاج قاطع، لكن احنا بنساعد سواء بالعلاج التحفظي او بالعلاج الجراحه ان الانسان يكمل حياته. يعني احنا لما بنشيل كميات الدهون الكبيره المتراكمه تحت الجلد دي، طبعا الانسان بيتحرك بصوره طبيعيه، بيمارس نشاطاته الاجتماعيه او وظيفته بصوره طبيعيه، الالام بتقل جدا جدا، الكدمات بتقل مش بصوره كبيره لكن بتقل. طبعا طريقه اللبس، طريقه الحركه، انها تروح بدل ما كانتش تقدر تروح ولا تتحرك ولا تروح تمارس رياضة، سواء رياضة خفيفة أو رياضة أثقال، يعني رياضة مقاومة. طبعا اللايف ستايل نفسه بيختلف. طيب أنا عايز أوضح نقطة مهمة. الوزمة الشحمية دي يعني زي ما قلت إن هي مرض مزمن، ما احنا عايزين نتعامل معاه، مش إن احنا نقعد قدامه ولأ وأنا جالي وزمة ومش هقدر أتحرك ومش هقدر ومش هقدر، لا. طبعا طرق العلاج موجودة ولازم نتعامل معها بالصورة السليمة.
1: نعم، يعني يا دكتور في النهاية أنت حتى لو مثلا عملتي شفط لهذه الدهون لازم بعدها تحافظي، مش خلاص طبعاً. إنه أنا ما هو حل نهائي، لا، ممكن يعني الوزمة الشحمية تتطور عندك بعد كده.
0: طبعا انا بيجيلي ناس كتيره جدا في العياده وبالمشكله ما بقاش عندها عارفه ان هي عندها المشكله دي، وانا ببقى اوضح لها كافه الحلول اللي موجوده ابطو ان هي عملت مثلا تكميم مرتين والامور ما اتحسنتش. ليه؟ عشان الدهون دي لا تستجيب بصوره طبيعيه زي الدهون زي السم. نعم. لنقصان الوزن او اساليب نقصان الوزن، يعني ياخدوا ابر نزول للوزن، تروح تعمل تكميم ولسه المشكله موجوده. لما بتيجي بنحاول نحل المشكله طبعا بشفط الدهون وبنشيل الدهون دي، الامور بتتحسن جدا جدا.
1: طيب دكتور، كيف بيتم تشخيص الوذمه الشحميه؟ هل مثلا عن طريق الفحص السريري ولا تعملوا تحاليل واشعه معينه ولا خلاص خبره الطبيب في انه هو عارف انه هذه المنطقه مش دهون عاد طبيعيه ممكن نشفطها، لا هذه وذمه شحميه؟
0: طيب هي الفكرة ان مفيش تحليل او اشعة بيشخص الوزن الشحمية، ده بيبقى تحديد يعني تشخيص كلينيكي سليم فقط، بيرجع للطبيب.
1: نعم. طيب دكتور، يعني انا في اخر سؤال يمكن حابة اسألك هو يعني كيف انا أقدر أميز، أو أكيد أنت بتشوف إنه في معلومات خاطئة يعني شائعة عن الوذمة الشحمية عند الناس؟ يعني أنا كيف أقدر أعرف إنه لا والله مثلا سمعت إنه لا الوذمة الشحمية ما لها علاج، أو معلومات خاطئة يعني أكيد بتشوفها في في العيادة عندك وحابب تصححها؟
0: طيب الوذمة الشحمية لها علاج؟ لها علاج. دي مرض؟ ده مرض ومرض مزمن. هل المرض ده أو الوذمة الشحمية ينتهي بالحمية؟ للأسف الشديد لا، ولا بالحمية ولا بأدوية نقصان الوزن ولا بالتكميم هتحل الموضوع،
1: ولا الرياضة زي ما حضرتك ذكرت،
0: ولا الرياضة طبعا. هي الأمور كل ده عوامل مساعدة إن الأمور ما تتطورش، لكن الحل الأصلي والأساسي إذا كان في العلاج التحفظي أو العلاج الجراحي بشفط الدهون.
1: الله يعطيك العافية دكتور خالد عبد الشافي جراح التجميل والترميم، شكرا لك يا دكتور على هذا اللقاء. وبالفعل يعني نتمنى أنه كثير من السيدات، حتى لو أنت شاكة 1% أنه عندك وذمة شحمية، لابد تتوجهي للطبيب. وأكيد العلاج في المراحل الأولى يختلف كثير عن العلاج في المراحل الأخيرة. شكرا لك.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بك.
1: شكرا.

0: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: أكيد من غرف العمليات والتجميل إلى فقرة الموضة، واليوم رح نتكلم عن كيفية اختيار الحقيبة المناسبة حسب اللبس وحسب المناسبة وحسب خلينا نقول الألوان اللي بترتديها السيدة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا طبعا أنه تنضم إلينا الأستاذة سجى اليوسف، مصممة أزياء ومجوهرات وحقائب. أستاذة سجى، أسعد الله أوقاتك.
5: هلا وسهلا، يعطيك العافية
4: أستاذة سجى. يعني أكيد كثير من السيدات وأولهم أنا نحتار كيف نختار الحقيبة المناسبة حسب اللبس، حسب المناسبة، حسب كمان إنه هل أنا رايحة عمل ولا رايحة مثلا أتسوق، رايحة مناسبة كبيرة. فأعرف يعني منك إيش المعايير اللي ممكن أراعيها في اختيار الحقيبة.
5: طبعا عندنا احنا عند اختيار اي حقيبة اكيد انت راح تشوفين الاحتياجات المناسبة يعني لهذه الحقيبة. اذا انت جيتي تختارينها مثلا بريف كيس او شنطة العمل، المفروض انها تكون مثلا مريحة، واسعة، تكون مثلا تلبي احتياجاتك كسيدة اعمال او صاحبة عمل، بحيث انها تكون مناسبة لحجم اللابتوب، المستندات، الاوراق، الاشياء زي كذا، يعني تكون مناسبة للعمل. أما إذا كنت بتختارين شنطة سهرة، دائما طبعا نفضل أن تكون الشنط مناسبة لشخصية أكيد أولا يعني وأخيرا السيدة، بالإضافة إلى أن تراعي أن تكون مثلا حجمها ما يكون كبير، مثلا نفس حجم الكلتش مرة مناسب، أو الميني باجز أو المايكرو باج جدا مناسب لل يعني المناسبات. أما الشنط اليومية، دائما لما نجي نختار أي شنطة يومية أكيد إحنا نختار الشيء اللي يكون مريح بالنسبة لنا، إنه يعني ما تتعبنا بالشيل، ما تكون ثقيلة، ما تكون الشنطة هذه يعني ما تكون هذه الشنطة مثلا إنه يعني مثلا لونها ألوان مثلا
4: خلينا نقول ألوان صارخة مثلا،
5: ما تقولين أيوة فتكون أكثر كلاسيك، خصوصا اللي ما يحبون يعني يغيرون الشنط كثير. في يا سيدات يعني عندهم إدمان شراء الشنط، طبعا أنا أولهم قبل ما أكون يعني
4: وأنا الثاني واحدة
5: فكثير كنت أحب وكنت كثير يعني أخذ ألوان جريئة أكثر من الألوان. يعني عندي أكيد كلاسيك، بس يهمني بعد أن يكون عندي شنط مميزة ومختلفة، يعني سواء حق يعني everyday use أو حتى يعني للمناسبات.
4: نعم، طيب يعني يمكن تكلمنا شوية عن الشنط مثلا أو أحجامها. خلينا نتكلم عن ألوان الشنط المناسبة لبيئة العمل. يعني خلاص أنا عرفت مقاس الشنطة، طب إيش الألوان اللي تناسب يعني بيئة العمل؟ هل مثلا ألبسها مناسبة مثلا لعبايتي، ولا مثلا مناسبة للبسي يعني حسب الوظيفة كمان اللي أنت بتشتغلي فيها؟
5: أكيد. طبعا إذا إحنا قلنا بيئة عمل، دائما يكون اللبس يعني رسمي أكثر، فدائما نفضل ان اختيار البريف كيس او الباج تكون يعني الوان كلاسيك، مثلا النود او مثلا الكحلي، الاسود، البورغندي، هذه الالوان تكون مناسبه تقريبا اغلب الملابس اللي هي اللي تناسب بيئه العمل. فدائما نفضل يعني اختيار هذه الالوان اللي تكون شويه كلاسيك.
4: نعم، طيب لو جينا نتكلم يعني حقيبة العمل، إيش برأيك الأخطاء الأكثر شيوعاً اللي بتشوفيها في السيدات اللي بيروحوا مثلاً يشتغلوا وتكون الشنطة مش مناسبة يعني لبيئة العمل؟ يعني أنا بشوف صراحة سيدات مثلاً تشيل شنطة جداً صغيرة وتشيل اللابتوب ولا مثلاً الأوراق على يدها.
5: شوفي في بيئة العمل دائما يعني كثير من الفتيات، خلينا نقول احنا مو شرط تكون هي مثلا سيدة اعمال، ممكن تكون تشتغل في بنك، ممكن تكون تشتغل يعني بدائرة حكومية او شيء زي كذا، فكثير يفضلون اللي هو الكروس باج، بالإضافة للتوت باك، يعني يأخذون شنطتين، شنطة صغيرة بحيث أنهم يحطون الأغراض مثلا بالمكتب ويطلعون يتمشون، يكون شيء مريح وخفيف. بس اللي غير مناسب أو الأكثر شيوعا يعني اللي اختيار الخاطئ، أنهم يأخذوا مثلا شنطة فيها ستراس أو فيها مثلا تكون ألوانها جدا صارخة ما تكون مناسبة لبيئة العمل، فهذه الألوان شوي يعني مزعجة وغير كذا ملفتة جدا وما تناسب يعني لبيئة العمل.
4: طيب لو جينا نتكلم يعني الآن فترة الصيف، إيش آخر الموضة في اختيار الشنط من ناحية الخامات من ناحية الأحجام؟
5: بالنسبة لشنط الصيف طبعا هذه من أجمل عندي أنا، بالنسبة لي من أجمل يعني سيزن الصيف، لأنه حتى الشنط تكون ألوانها جدا هادية، ألوان من ألوان الطبيعة مثل مثلا القش، ألوان القش، الراتان، الخيزران، الأغلب الهاند ميد باجز والكروشيه زي ما تقولين الووفن باج، سواء كان بالليذر أو كان بالكروشيه نفسها أو حتى القش، بالإضافة للكانفس الكانفس فابريك. فهذه يعني الماتيريالز اللي يختارونها دائما للسمر سيزن، فهي جدا جميلة جدا مريحة للعين وتناسب كل شيء تقريبا.
4: طيب لو جينا نتكلم يعني عن لون الحقيبة والحذاء، هل ما زالت يعني هذه القاعدة ضرورية جدا في اختيار خلينا نقول الشنطة لازم تكون مناسبة مع الشوز، ولا لا ممكن أنا أغير هذه القاعدة مثلا؟
5: بالأغلب لا، خصوصا اللي يهتمون بالموضة يحبون يسوون ميكس أند ماتش بحيث أن يكون مثلا لون الشنطة مختلف عن لون الشوز، هو حلو أوكي يعني متناسق جدا. اللي ما تبغى مثلا تكون في السيف سايد تاخذ الشوز نفس لون الباك، بس ما هي بقاعدة أساسية باختيار مثلا الشوز مع الباك. ممكن لون بالشنطة يكون يعني مثلا الشنطة تكون فيها كذا لون واللبس سادة طبعا، بالإضافة إلى الشوز يكون فيها نفس درجة من درجات الباك، فمو شرط أن يكون ماتشنج الشوز مع الباك أبدا، بالعكس حلو الواحد شوي يعني يطلع كرياتيف أكثر يكون بالألوان والتنسيق.
4: طيب بالنسبة للألوان الحقائب المناسبة، يعني خلينا نقول لسيدة مثلا رايحة مناسبة معينة سواء كانت في بيت أو في قاعة، كيف أختار يعني الشنطة؟ عادة أنا بشوف يعني عشان الناس يعني يبعدوا شوية عن عدم تنسيق الألوان أو ما عندهم القدرة في تنسيق الألوان أو المعرفة، تلاقيها خلاص أنا رايحة مناسبة يا شنطة فضي يا ذهب يا جولد يا سيلفر. طيب أنا إيش أختار؟ هل هذه القاعدة صح ولا لا؟ ممكن يعني أختار شنطة تكون مناسبة للبسي وفي نفس الوقت يعني حلوة للمناسبات؟
5: أوكي، هو زي ما قلت لك بالبداية أنه أكثر السيدات يحبون يختارون الشنطة

0: جدا مميز، يعني ما يكون من زي شنط العادية أو شنط اليومية.
1: طيب بالنسبة لل يعني أنت كنصيحة خلينا نقول لوجهها لكل السيدات ولكل البنات كمان، يعني إيش خلينا نقول أنواع الحقائب اللي لابد أنها تكون موجودة في خزانة كل سيدة؟ يعني ألوان خلينا نقول أنه هذه لا ما بخلص ممكن تستمر معاكي لأكثر من سنة.
0: بالنسبة للشغلة تكون متواجدة في خزانة كل سيدة، أكيد الكلاسيك باج اللي هي الألوان الكلاسيك، الأسود مثلا، السيلفر والجولد زي ما قلنا، بحيث أنها تستفيد منها كثير يعني أكثر من مناسبة، بالإضافة إلى الشنط اللي تكون يومية، يعني تقدر تستخدمها بشكل يومي وتقعد معها سنوات، يعني تكون حتى لو بعد كم سنة تكون مثلا زي الفينتج، تصير شكلها يعني ما تتغير، بنفس الوقت جميلة في كل الأوقات.
1: طب كيف أحافظ على الشنطة؟ يعني أنا صراحة من الناس اللي أحب أحافظ على شنطي حتى لو يعني تجلس معايا أكثر من سنة. أنا حابة إنه تعطيني نصيحة كيف أحافظ عليها، يعني أنا في النهاية لما بحطها في الدولاب تتعرض ممكن للرطوبة للخدش، فأنا كيف أحافظ عليها؟ هل يفضل إنه كل شنطة مثلا تنحط في مكان معين بعيدة مثلا عن شنط أخرى؟
0: بالنسبة للشنط الأفضل تنحط في الدست باج الخاص في الشنطة، بالإضافة إلى طبعا أنا بالنسبة لي شنطي كيف أحافظ عليها، أحط داخلها مثلا اللي هو البيبرز هذا اللي تبع الشنطة، أو أحط مثلا قطعة قماش بحيث أنها ما تفقد شكلها، غير كذا أحطها بالدست باج يعني للشنطة، وتكون في مكان مو ما في رطوبة، يكون مكان شوي بارد أو يعني درجة حرارة الغرفة، لأنه بعض الشنط مثلا الجلود الطبيعية شوي تتأثر يعني مع الرطوبة وتخرب شوي، فالأفضل أنها تحافظ عليها بأنها ما تعرضها للرطوبة، هذا الأغلب. وفي بعد ممكن شنط القش أو شنط الصيفية نفس الشيء، بحيث أنها يعني ما تنحط فوقها شنط فوق بعض عشان ما تفقد شكلها وتحافظ على الشكل الطبيعي للشنطة.
1: طيب آخر شيء أنا يعني حابة، مع أنه ما شاء الله يعني الآن كثير ناس خلاص راجعين من السفر وبداية مدارس، بس نبغى نتكلم عن شنط السفر. كيف ممكن تكون حقيبة السفر؟ هل يفضل أنها تكون كبيرة، يعني فيها مثلا نحط مستلزماتي الشخصية إذا كانت الرحلة مثلا طويلة لأكثر من 4 أو 5 ساعات، ولا يفضل أنها تكون شنطة صغيرة عشان ما تعيق حركتي؟
0: هو السفر على حسب طبعا الوجهة اللي هم رايحين لها، هل هو مثلا بحر، هو مثلا يكون مكان مثلا فيه مشي كثير، يعتمد على حسب الوجهة اللي هي رايحت لها أو مسافرة لها. الأغلب يعني الكروس باج جدا مريحة وعملية في السفر، بالإضافة إلى الشنط اللي تكون مثلا زي توت باج زي ما ذكرت بالأول، بحيث أنها تحط فيها مثلا إذا كان في لابتوب، إذا كان في مثلا أغراض شخصية هي حابة تحطها فيها، ما تكفي شنطة صغيرة اللي هي ماسكتها، بالإضافة إلى الشنط اللي تكون يعني نفس ما ذكرنا اللي هي اليومية اللي تكفي وتلبي احتياجاتها في السفرة نفسها.
1: نعم، الله يعطيك العافية أستاذة سجى اليوسف، مصممة أزياء ومجوهرات وحقائب، شكرا لك يا أستاذة على هذا اللقاء، وبالفعل يعني أنا استفدت وأتمنى كل المستمعات يكونوا استفادوا معنا. شكرا
0: حبيبتي لك. حبيبتي لي شرف والله، وكثير سعيدة باستضافتكم.
1: الله يعطيك العافية.
0: شكرا لك.

جدة اف ام على هواك. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: ومن فقرة الموضة إلى فقرة التغذية، واليوم رح نتكلم عن علاقة صحة الأمعاء بجمال البشرة والشعر مع الأستاذة أماني الرشيدي، أستاذ التغذية بكلية علوم الإنسان والتصاميم بجامعة الملك عبد العزيز. أستاذة أماني، أسعد الله أوقاتك.
1: أهلا وسهلا
0: أستاذة أماني. طبعا يعني كثير مننا ما يعرف أنه في علاقة بين صحة الأمعاء وصحة المعدة و البشرة، جمال البشرة والشعر. أنا حابة اليوم نتكلم عن إيش العلاقة، بحكم أنك أنت أستاذة في التغذية، خلينا نتكلم بعلاقة صحة الأمعاء بالبشرة والشعر.
1: طيب أهلا وسهلا بك أستاذ ريهام وبالجمهور إن شاء الله اللي بيسمعنا، وإن شاء الله نقدر نقدم يعني معلومات تفيدهم
0: إن شاء الله
1: بإذن الله. طيب بالنسبة يعني هل في علاقة فعلا بين يعني صحة البشرة وجمال البشرة ونضارتها وبين صحة الأمعاء؟ الأبحاث يعني في هذا المجال كبيرة، وكمان بتركز على نقطة إنه تكون الأمعاء بصحة جيدة. إحنا عارفين إنه الأمعاء يعني هي الجزء من أجسامنا اللي بيمتص الغذاء، وكمان اللي يعني آخر عمليات يعني امتصاص الغذاء بيتم في الأمعاء. لو كانت الأمعاء بصحة جيدة وكانت فيها كمية جيدة من الميكروبيوم اللي هي الكائنات الحية الدقيقة، فدي بتساعد على صحة الأمعاء، وبتساعد على كمان إنه الأمعاء تكون يعني فيها توازن، وبتساعد إنها هي تعمل على امتصاص الأغذية بصورة أفضل. لو حصل اختلال للميكروبيوم أو الكائنات الحية الدقيقة اللي موجودة في الأمعاء، بينتج عنه مشاكل، منها التهابات، مشاكل في المناعة، ودي اللي ممكن تأثر على صحة البشرة، وممكن يعني تعمل يعني شحوب في البشرة، ممكن تعمل مشاكل متعددة في البشرة. لكن طبعا ما نقدر ننكر دور الوراثة، الهرمونات، التعرض للشمس، النوم الجيد، هذه كلها أيضا لها يعني دور أساسي في عملية توازن الميكروبيوم أو الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، وكمان اللي بينعكس على صحة وجمال البشرة.
0: يعني فعلا إحنا في النهاية خلينا نقول صحة الأمعاء وصحة المعدة والأكل اللي بناكله كمان بيعتمد اعتماد كلي على جمال ونضارة البشرة. يعني مو بس والله أنا بتعرض للشمس أو كده، لا، ترى في يعني عوامل داخلية وعوامل خارجية ممكن نقدر نقول إن هي بتأثر على جمال البشرة. طيب لو جينا نتكلم يعني عن النظام الغذائي وعلاقته بظهور الحبوب في البشرة أو الالتهابات أو حتى جفاف البشرة وبهتانها.
1: صحيح طبعا، يعني كل ما كان في يعني غذاء متوازن، كل ما كان في نظام غذائي جيد احنا يعني بنتبعه، بنبتعد عن كل الأشياء اللي ممكن تؤثر مباشرة وبشكل مباشر على البشرة، ممكن تكون يعني كده بالطريقة دي إحنا نكون حافظنا على جمال البشرة وعلى يعني شكلها اللي هو الشكل اللي كلنا نتمناه، تكون بشرة مصقولة، بشرة ناعمة، بشرة خالية من الحبوب، خالية من البهتان. طيب الغذاء أيضا، عملية تناول كميات كبيرة من السكريات ممكن تؤدي إلى حدوث الإجهاد التأكسدي. الإجهاد التأكسدي ممكن يأثر على الحاجز أو اللي هو ما بيعرف بحاجز الواقي للبشرة، وبالتالي ممكن يكون يعني تناول كمية كبيرة من السكريات ممكن يكون سبب في يعني
0: شيخوخة البشرة، خلينا نقول
1: تأثير، أيوة، أو التأثير على البشرة وإنه يخليها بشكل غير صحي.
0: نعم.
1: عملية اللي هي شيخوخة البشرة ممكن تكون ناتجة عن عوامل كثيرة، يعني العوامل الهرمونية، العوامل السن،
0: تعرض للشمس كلها، خلينا نقول استخدام الميك اب،
1: بالإضافة للعوامل الخارجية. يعني احنا مثلا نتكلم عن الهرمونات ونتكلم عن الوراثة، هذه عوامل داخلية يمكن ما يكون لنا تأثير كبير عليها، لكن العوامل الخارجية زي كثرة استخدام الميك اب مثلا وعدم غسله وعدم تنظيف البشرة بشكل جيد. ناس كثير بتنام بالميك اب مثلا. عندنا كمان اللي هي بعض المشاكل اللي مثلا عدم تناول أغذية جيدة، الإهمال في
0: احنا المشكلة يعني
1: على كمية كافية من الماء، هذه كلها ممكن كمان تكون عوامل بيدنا احنا ممكن يعني نتدخل فيها. صح. ونقلل من المشاكل اللي تنعكس على البشره.
0: احنا يمكن ما عندنا يعني خلفيه الا انه مثلا اذا اكلتي خضروات وفواكه هذه يعني خلينا نقول تعطيني مثلا نضاره في البشره وتعطيني جمال للبشره. ايضا في صحيح. مكونات اخرى في العناصر الغذائيه يعني الناس ما تعرفها زي البروتين. صحيح. مضادات الاكسده هذه كيف نقدر مثلا نستفيد منها من اغذيتنا وفي النهايه نوصل لبشره صحيه؟
1: صحيح. خلينا نشوف انه يعني البشره تحتاج الى تقويه والى انه يكون الحاجز اللي في البشره نفسها يكون جيد. وخلينا كمان لا ننسى ان الكولاجين اللي بيساعد على مطاطيه البشره بيساعد على مرونه الجلد ده كله بيعتمد على البروتين اللي احنا بنتناوله وكمان الدهون. فاحنا كل ما تناولنا يعني كميه كافيه من البروتين اللي احنا نحتاجه وكمان تناولنا دهون يعني اللي هي الأحماض الدهنية الأساسية هذه كلها بتساعد على يعني حماية البشرة وكمان بتخلي جلدنا بصحة أفضل. طبعا في الجانب الآخر كمان محتاجين لأغذية زي الفواكه والخضروات لأنها هي اللي بتساعد على إمداد الجسم بالكمية الكافية من الفيتامينات والأملاح المعدنية. الفيتامينات مهمة جدا للجسم ومهمة كمان لمنع حدوث التأكسد اللي هو يعني احنا بيحصل عندنا إجهاد تأكسدي.
0: نعم.
1: الإجهاد التأكسدي ده بيحصل من ايش؟ انه بتكون في عندنا كمية كبيرة من الجذور الحرة اللي هي free radicals فهي بتأثر على يعني بتدخل في يعني كمسبب للعديد من الأمراض من ضمنها ان هي بتأذي البشرة. فعملية تناول مضادات أكسدة بتساعد على حماية يعني الجسم من التأثيرات الضارة للشقوق الحرة. يعني أنا كأنه بتتكون عندي الشقوق الحرة بشكل طبيعي نتيجة للإجهاد لبعض العمليات الميتابوليزمية تناول بعض الأغذية التعرض لبعض الظروف فبيظهر عندي الشقوق الحرة أو الفري راديكلز. أنا كيف أخلص الجسم منها؟ أنه أنا أتناول أغذية محتوية على مضادات أكسدة. مضادات الأكسدة هذه تقدر إن هي تساعد في حماية الجسم في التخلص من الشقوق الحرة وبالتالي المحافظة على صحة الجسم.
0: طيب خلينا نقول إنه كثير من السيدات يعني تقول لك مثلا أنا باخذ مكملات غذائية. طيب هل المكملات الغذائية مثلا أنا باخذ عشان جمال بشرتي وصحتي؟ طيب هل مثلا إذا أنا أخذت مكملات غذائية ما ممكن ما يعني لو حتى مهما تناولت سكريات مهما تناولت مثلا أطعمة فيها دهون ما حيكون تأثيرها قوي زي لما أخذ مثلا مضادات أو فيتامينات أو مضادات أكسدة عن طريق مثلا الأدوية؟
1: عن طريق الأدوية. طيب إحنا خلينا نتفق إنه جسمنا محتاج لمضادات الأكسدة. يعني جسمي محتاج لمضادات أكسدة مثلا زي فيتامين سي فيتامين إي فيتامين أي كمان السيلينيوم الزنك. هذه كلها موجودة في الغذاء بشكل طبيعي موجودة في الحبوب في البقول في كثير من الأغذية وفي الفواكه طبعا في الخضروات. لكن عملية امتصاصها وعملية الاستفادة منها تحتاج لنظام غذائي متوازن. يعني أنا كمان أحتاج ألياف وأحتاج بروتين وأحتاج
0: كربوهيدرات خلينا نقول
1: علشان أنا أقدر أمتص المضادات الأكسدة بشكل طبيعي وبشكل أفضل حاجة. يعني حتى لو أخذت أنا مصادر يعني خلينا نقول تكميلية بتكون جيدة لكن لازم تكون مع نظام غذائي متوازن. وكمان يعني دائما إحنا بنقول إنه الأفضل إن أنا أخذها عن طريق مصدر طبيعي. صح. اللي هي في الغذاء الطبيعي أو الغذاء الصحي الغذاء المتوازن. لكن لو كان غذائي يعني ما يعني
0: معتمد على الفاست فود والدهون والسكريات والحلويات والعصائر المعلبة.
1: أيوة خلينا نقول هنا إنه أنا بعمل إجهاد أعلى على الجسم وبعمل مشاكل كبيرة. فعملية إنه أنا أتناول مضادات أكسدة مكملات ما حتكون ذات فائدة عالية. يعني لازم يكون كمان الغذاء اللي أنا بتناوله متوازن حتى ما تزيد عندي الفري راديكلز أو الشقوق الحرة. وكمان يعني لا ننسى إنه السكريات من أكثر الأشياء اللي ممكن تأثر على البشرة.
0: نعم. طيب خلينا نقسمها لاثنين. إيش الأطعمة اللي ممكن تفيدني في صحة المعدة وجمال البشرة والأطعمة اللي لابد إني أبتعد عنها؟ ما نقول نقطعها تماما لكن نبتعد. أيوة. عنها.
1: مظبوط. والله شوفي أنا أتفق معاك تماما في دي النقطة. طبعا ما في غذاء واحد أقدر أقول إنه هو أفضل غذاء أنا أقدر أتناوله. تمام؟ يعني أنا أحتاج لغذاء متوازن، أحتاج أن أنا أخذ من المجموعات الغذائية كلها، أخذ كربوهيدرات، أخذ بروتين، أخذ دهون، وأخذ فيتامينات وأملاح معدنية. من فين حأخذها؟ حأخذها من غذاء متوازن، خضار وفواكه ولحوم بقول، منتجات ألبان، كلها تعتبر ممتازة بالنسبة لي. ثاني الأغذية السيئة اللي هي مرت بعمليات يعني تنقية مرة عالية، اللي احنا بنسميها العمليات اللي هي فائقة التصنيع، الألترا بروسيست فود. هذه الأغذية بتكون يعني خالية من الفوائد اللي يحتاجها الجسم، سواء للبشرة أو لصحة الجسم بشكل عام. كثرة تناولها هي اللي بتؤدي إلى الإجهاد التأكسدي، وكمان بتأثر على صحة الجسم. إيه هي الأغذية يا ترى؟ هذه زي السكريات، زي ما قلت حضرتك إنه فعلاً المشروبات المحلاة، الحلويات اللي هي الكميات الكبيرة من السكريات اللي هي المنقاة اللي هي لونها أبيض، هذه كلها بتأثر على صحة الجسم. طب هل أمنعها تماماً؟ هل يعني ما أكل أبداً حلويات؟ لا يعني
0: طبعاً.
1: ممكن أكل حلويات، ممكن يعني أكل سكريات، بس المشكلة في الكميات والاستمرارية. يعني كل يوم حاكل مثلاً دونات وشوكولاتة وكيك وآيس كريم، ترى كلها مليانة يعني سكريات، وترى يعني بتعمل زي نوع من الإدمان. فالأفضل إنه يكون في توازن. يعني أنا اشتهيت مثلاً أكل حلويات، ما يعني ما ترى ما هي مضرة يعني على الاستخدام المعتدل، لكن هي المشكلة في الاستخدام بكميات كبيرة
0: وطول اليوم. مثلا في اخذها في الصباح، اخذها في مثلا في العصر، اخذها في الليل لو انا رايحه مناسبه.
1: وبعدين ترى هي تعمل نوع من التعود، يعني كل ما اخذت يعني مثلا اصحى الصباح وحتلاقي انه في شهيه عاليه لتناول الحلويات والسكريات والاغذيه المحلاه يعني او الاطعمه المحلاه، بتعمل زي نوع من الادمان. فكل ما كسرنا هذا يعني الرتم حق التعود، كل ما خليناها يعني بأقل كمية ممكن أكل مكان أفضل. يعني حتى يعني الشوكولاتة دائما إحنا بنذكرها وبنقول إنه شوكولاتة من يعني الأطعمة اللي مليانة سكريات واللي سيئة واللي مضرة، لا بالعكس، يعني ترى الشوكولاتة مفيدة وفيها بوليفينولز ومفيدة ويحتاجها
0: ترفع هرمون السعادة
1: وترفع هرمون السعادة، لكن التوازن في التناول. يعني ما هي مثلا طول اليوم أكل شوكولاتة وأكل حلويات، لا يعني الاعتدال برضو يعني حاجة مطلوبة يعني.
0: أكيد. طيب أستاذة ختاما، يعني إيش رأيك في مقولة بشرتك مرآة لما تأكلينه؟ هل هذه المقولة صحيحة 100%؟ يعني نقدر نقول إنه فعلا بشرتنا تعكس الشيء اللي إحنا بناكله؟
1: والله نقدر نقول إلى حد كبير يعني أيوة، البشرة تعكس يعني صحتنا، تعكس صحتنا الجسدية،
0: لأنه في ناس بصراحة تهتم بالكريمات والميك أب وإنه يكون لازم غالي ومستحضرات، يعني بتدفع فلوس على جمال بشرتها، لكن ما بتعرف إنه هي بتضر نفسها بس بطريقة أخرى.
1: كل الكريمات ومستحضرات التجميل لو كانت يعني كريمات واللي هي الإجراءات حتى لو كانت في العيادة كانت يعني متوازنة وجيدة وما هي مبالغ فيها، ممتازة، بتساعد على المحافظة على ليونة البشرة، على جمالها، على شكلها الخارجي. لكن أنا أحتاج لتغذية من الداخل، أحتاج أنه أنا أخذ يعني بروتين بكمية جيدة وألياف ودهون وكمان فيتامينات وأملاح معدنية علشان أساعد البشرة أن هي تكون صحية من يعني جسم صحي من الداخل. هذا كمان حينعكس على صحة البشرة وحيساعد إنه التكوين، يعني هي البشرة يعني جلد، والجلد يعني أكبر جزء في جسم الإنسان يعني
0: أكيد.
1: وبيحتاج لتغذية، بتكون التغذية دي ممتازة. فعملية التوازن ما بين التغذية الجيدة والاتباع يعني نظام كمان عناية بالبشرة ده ممتاز طبعا. وما نقدر نغفل أبدا يعني عدم التعرض للشمس، يعني الشمس ترى من الأشياء الكثير مجهدة للبشرة، تناول كمية كافية من الماء وعدم التدخين. يعني ترى التعرض للتدخين مضر جدا بالبشرة وبيأثر على ليونتها وبيأثر على صحة الجسم وصحة البشرة بشكل خاص جدا يعني.
0: أكيد.
1: فالسيدات اللي يحبين أو السيدات يعني والسادة كمان، يعني كل الناس اللي حابة تحافظ على بشرتها لازم يعني تنتبه لغذائها وكمان للظروف المحيطة بيها اللي هي زي التدخين، زي يعني التعرض
0: للشمس. الآن فترة الصيف وبيعملوا تان وبالساعات أيوة. في الشمس
1: ترى يعني التعرض للشمس لفترات طويلة بيجهد البشرة بشكل كبير جدا وبينتج عنه يعني بقع وتلونات ترى من الصعب علاجها.
0: صح، تصبغات فعلا.
1: أيوة تصبغات. وكمان ترى التعرض الشديد للشمس، يعني لو أنا مضطرة أنا أتعرض للشمس بيقلل من كمية الماء اللي في الجسم.
0: حتى لو انت مثلا شغلك في الشمس لابد انك تاخدي يعني تحطي واقي شمس،
1: واقي شمس وكميه كافيه من المويه. ونحاول يعني لو كان الشغل في الشمس او انا مضطره اتعرض يكون يعني في مثلا مظله ان هي تقلل من التعرض المباشر للشمس.
0: الله يعطيك العافيه.
1: طبعا بعد الواقي للبشره ان شاء الله تعالى يكون يعني كلنا نتمتع بصحه جيده وبشره صحيه.
0: شكرا لك يا أستاذة أماني الرشيدي، أستاذة التغذية بكلية علوم الإنسان والتصاميم جامعة الملك عبدالعزيز. شكرا لك يا أستاذة على هذا اللقاء.
1: شكرا لكم. شكرا.
0: وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال. انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج وسام بحر. إلى اللقاء.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساءً على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك. اخبار الطقس على جدة اف ام.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الثلاثاء 11 اغسطس. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، نجران، الرياض والشرقية، في حين يستمر التأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وقد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحل الواصل إلى جازان. كما يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق شرق ووسط المملكة، كذلك على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 34 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين، مع تكون الجزء الأوسط، كذلك مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوب. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، يصل إلى أعلى من مترين، مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. أما حالة البحر فخفيف في الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
0: أخبار الطقس على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تجوال في جولة أثرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. نرحب بكم كذلك مستمعينا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر وعبر تطبيق سعودي راديو بلس ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. يصحبكم في هذه الجولة من الإعداد عبد العزيز العضيلة ورولا بالأحمر. من أمام المايك أنا روان عاشور، ومن الإخراج وسام غازي بحة.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: نبدأ معكم كالمعتاد باستعراض سريع لأبرز العناوين. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، المملكة تستضيف النسخة الثانية من المنتدى اللوجست العالمي نوفمبر المقبل بالتزامن مع منتدى الأمم المتحدة العالمي لسلاسل التوريد 2026. ضيوف خادم الحرمين للعمرة والزيارة يثمنون الاستضافة الكريمة والخدمات المقدمة لهم. مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجا تنفيذيا مشتركا لإعادة تأهيل مباني تعليمية ومجتمعية في سوريا. الرياض تجمع قادة التقنية في العالم لصياغة المستقبل المسؤول لاستخدامات الذكاء الاصطناعي سبتمبر القادم. في اليوم العالمي للشباب، جمعية كفاءات تستثمر في القدرات وتصنع الأثر. المنتخب السعودي للمواصفات يشارك في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2026 في كوريا الجنوبية. مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة يرفع تصنيف بطولة حائل الدولية لجمال الخيل إلى الفئة بي. إطلاق برنامج ترحاب لتأهيل الكفاءات النسائية بالمدينة المنورة ثقافيا وسياحيا.
1: تجوال على جدة اف ام. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: مع الأندية،
4: كل الأندية،
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: يا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا نتواصل معكم في تجوال على أثير إذاعة جدة. مستمعينا، في اليوم العالمي للشباب تتجدد أهمية الاستثمار في طاقات الشباب وتمكينهم بالمهارات والمعارف التي تعزز حضورهم في المجتمع وتفتح أمامهم أفاقا أوسع للمشاركة وصناعة الأثر. في هذا السياق تواصل جمعية كفاءات جهودها في بناء قدرات الشباب وتأهيلهم من خلال مسارات تعنى بتنمية الكفاءات الذاتية والمهنية والمجتمعية، بما يسهم في إعداد جيل أكثر قدرة على استثمار إمكاناته والمشاركة بفعالية في مجتمعه. للحديث أكثر عن دور الجمعية وبرامجها في تمكين الشباب، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مدير قسم الاتصال المؤسسي والإعلام بجمعية كفاءات بمنطقة القصيم، أستاذ عبد الله بن عبد الرحمن السعوية. هلا فيك أستاذ عبد الله.
1: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ روان.
0: يا هلا وسهلا فيك، سعدين بوجودك معنا في تجوال، حياك الله.
1: حياك الله، الله يسعدك وشاكرك ومقدر. واليوم سعيد جدا وشرفت في هذه الاستضافة الجميلة.
0: حياك الله، هلا فيك أستاذ عبد الله. بداية ياريت تحدثنا والمستمعين أكثر عن جمعية كفاءات، كمان حابين نعرف عن رسالتها في بناء قدرات الشباب.
1: تمام، بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا جمعية كفاءات الأهلية هي جمعية شبابية تعنى بتأهيل وتمكين الكفاءات الشبابية في منطقة القصيم، تستهدف من الفئة العمرية 18 سنة حتى 40 سنة. اليوم كفاءات من خلال رسالتها المجتمعية أنها تسعى لتعزيز كفاءات الشباب وتأهيلهم للمشاركة المجتمعية وفق عمل مؤسسي مستدام. اليوم رؤيتنا في الجمعية أن نصنع الأثر بشباب ملهم ومتمكن. أصبحت كفاءات الآن أنها ما تركز فقط على أنها تقيم برامج كثيرة أو عديدة، لا، اليوم أصبحنا أنها تركز فقط على الأثر الواضح المهني أو المجتمعي. مع تميزها في بناء قدرات الشباب، الحمد لله أصبحت الآن كفاءات أحد مراكز التميز المعتمدة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لأنها تنقل خبراتها المؤسسية إلى الجمعيات الناشئة.
0: ما شاء الله. طيب أستاذ عبد الله، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، كيف بتساهم الجمعية في تمكين الشباب والاستثمار في قدراتهم؟
1: طبعا في كل عام في 12 أغسطس يصادف اليوم العالمي للشباب، ودائما أقول أن تخصيص الأيام لمجال معين يدل على أهمية هذا الأمر.
0: صحيح.
1: واليوم نحن في ظل ودعم القيادة الرشيدة حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان عباب الرؤية، اليوم فئة الشباب يعني أصبحت هي الثروة الثمينة الوطنية التي تمتلكها المملكة العربية السعودية. ودائما تعتبر هذه الفئة هي الركيزة الأساسية في تنمية واستدامة المجتمع المحلي. فاليوم كفاءات أصبحت هي من تستثمر هذه الثروة الوطنية الثمينة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل. نعم.
0: جميل جدا. طيب خلينا أستاذ عبد الله نتكلم عن مسار الكفاءة الذاتية، كيف أو ما أبرز ما تقدمه الجمعية للشباب في هذا المسار اللي هو مسار الكفاءة الذاتية؟
1: جميل. طبعا مع إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة في كفاءات، أصبحت صناعة البرامج والمبادرات مقسمة إلى ثلاث مسارات. عندنا المسار الكفاءة الذاتية والكفاءة المهنية والكفاءة المجتمعية. عندنا الكفاءة الذاتية يهدف أنه كيف نبني شخصية الشاب، شخصية متكاملة ومتزنة، أنه يملك الوعي الذاتي وقادر على تطوير ذاته باستمرار. مثل عندنا برنامج ملتقى مدرك للثقافة الجامعية، برنامج مدرك يستهدف خريجي الثانوي بأنه يتعلم عن طبيعة الجامعة، كيفية اختيار التخصص، أيضا معرفة خريجي الثانوي بسياسة الجامعة، اللوائح الداخلية للجامعات. عندنا الكفاءة المهنية، أنه يستهدف الشاب أنه يكون جاهز لسوق العمل.
0: نعم.
1: وربط قدراته أيضا في سوق العمل. في مثل برنامج، عندنا برنامج سند لتعزيز كفاءة الشباب.
0: نعم.
1: طبعا برنامج سند أنه يكون الشاب متدرب في كفاءات، طبعا يعامل كموظف عندنا في الجمعية، يكون محاكاة للموظف، يكون له مكافأة مالية شهرية، مكتب إداري خاص، أيضا له مثلا مهام إدارية مختصة. فبعدين من المميزات في البرنامج أنه يكون في تمكين للتوظيف في هذا البرنامج.
0: جميل.
1: طبعا محدثكم احد خريجي برنامج سند
0: ما شاء الله،
1: تحقق الجمعيه كمتدرب في سند، والحمد لله انتهيت كاخصائي اعلام، ثم تمت الترقيه الى رئيس قسم الاتصال والاعلام.
0: ما شاء الله تستاهل كل خير والله استاذ عبد الله.
1: الله يسعدك. عندي المثال الاخير.
0: نعم.
1: الكفاءه المجتمعيه، انه كيف يفعل دور الشباب في العمل التطوعي وخدمه المجتمع. عندنا الان يقام برنامج بناء قاده التطوع، برنامج يؤهل كيف تطوير قيادات الاعمال التطوعيه. نعم.
0: جميل جدا. طيب انت زي ما تفضلت انه في يعني في مسار اللي هم الطلاب الثانويه اللي هو مدرك يأهلهم للجامعه، وفي اللي هم مؤهلين لسوق العمل.
1: جميل.
0: طيب استاذ عبد الله، ايش ابرز المهارات اللي بتركزوا عليها في المسار اللي هو بيهيئ الشباب مهنيا او اللي بيكون جاهز لسوق العمل؟
1: دائما طبعا المهارات المهمه كثيره، لكن اذا راينا ان الابرز او الاهم الاتصال الفعال. دائما الانسان اذا ما كان عنده اتصال فعال، ما عنده مهارات في التواصل، هنا ما راح يكون متميز في سوق العمل.
0: اوكي، هذا اكثر شيء يعني اهم شيء تركزوا عليه الاتصال.
1: أكثر المهارات اللي تتواصل.
0: جميل جدا. طيب بالنسبة زي ما تفضلت المشاركة الفاعلة في المجتمع، كيف بتعزز الجمعية هذه الكفاءة عند الشباب؟
1: من اللهم لك الحمد، الآن الجمعية وصلت إلى تقريبا أكثر من 500 متطوع في الجمعية. طبعا من خلال فريق كفاءات التطوعي يقيم شهريا لقاءات، طبعا كل لقاء يتكلم عن موضوع معين.
0: نعم.
1: لقاء عن الاتصال، لقاء عن إبراز أثر التطوع. فمثل هذه اللقاءات الشهرية هي من تعزز موضوع ومجال التطوع.
0: جميل جدا. طبعا حابة أسألك آخر سؤال أستاذ عبد الله، بالنسبة للالتحاق بهذه الجمعية كيف لها شروط معينة؟ كيف طريقة الالتحاق بالجمعية؟
1: طبعا الالتحاق بالجمعية في مسارات، يعني في بعضهم قد يكون يلتحق كمتطوع.
0: نعم.
1: يعني يكون التقديم عبر الموقع الرسمي للجمعية، جمعية الاتحاد الأهلية. الالتحاق بالبرامج يكون حسب البرنامج المطروح.
0: نعم جميل.
1: فحتى بعض البرامج قد تكون فيها مقابلات شخصية. إيه، لأن البرنامج قد يكون برنامج ضخم، فيتوجب انه يكون فيه مقابلات
0: اختيارات. نعم. جميل جدا. يعطيك الف عافيه استاذ عبد الله بن عبد الرحمن السعوي، مدير قسم الاتصال المؤسسي والاعلام بجمعيه كفاءه منطقه القصيم. جهودكم تذكر فتشكر، بالتوفيق يا رب دائما.
1: يعطيك العافيه روان، وشكرك على
0: يا هلا وسهلا. بالعكس واجبنا، يعطيك العافيه.
1: السلام.
0: يا هلا وسهلا. تجوال على جده اف ام.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معاكم مستمعينا في تجوال على أثير إذاعة جدة. نستمع وإياكم الآن إلى جولة إخبارية مع الزميلة هنية الدوسري التي توافينا بآخر وأهم الأحداث.
3: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة وللدعم اللامحدود والاهتمام والرعاية لقطاع الإبل والملاك والمهتمين بهذا الموروث. جاء ذلك من خلال حفل تكريم الفائزي بجائزة الملك عبد العزيز الإبل في نسخته 10 بقصر الحكم بالرياض. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض.
4: يسرني في البداية أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ولسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل حفظه الله، على الرعاية والدعم اللامحدود لهذا الموروث الأصيل حتى أصبح مهرجان الملك عبد العزيز حدثا عالميا يستقطب المهتمين بهذا الإرث من داخل المملكة وخارجها. كما يسعدني أن أرحب بكم في قصر الحكم نيابة عن سيدي صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض لتكريم الفائزين بالنسخة 10 لمهرجان الملك عبد العزيز. للإبل مكانة خاصة لأبناء هذه البلاد، فهي شاهد على تاريخ هذه الأرض، وهي رمز للكرامة والصبر والأصالة. كما أحب أن أبارك للفائزين في هذه النسخة وأدعو لهم بالتوفيق والنجاح في المستقبل وأقول لهم فالكم الخير إن شاء الله.
3: وإلى مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة. أوضح أمين مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة بأن هناك تعاون مشترك بين المؤسسة وبين وزارة التعليم منذ انطلاق برنامج قياس اكتشاف الموهوبين ذوي القدرات العقلية المميزة والتعاون المشترك مع هيئة تقويم التعليم، وأن المعسكرات والبرامج إذ تصقل مواهب الطلاب وتؤهلهم للمنافسات العالمية. أمين مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة والإبداع موهبة عبد العزيز الكريديس.
5: احنا الحقيقة نتعاون مع وزارة التعليم منذ انطلاق برنامج قياس لاكتشاف الموهوبين ذوي القدرات العقلية المميزة من خلال التعاون أيضا مع هيئة تقويم التعليم. رحلة طويلة يمر فيها الطالب إلى أن يتم المشاركة في الأولمبياد، وليس فقط أولمبياد العلوم النووية ولكن أولمبياد في مجالات متعددة ذات علاقة بالعلوم الحيوية. ودائما المملكة ولله الحمد تبوأ يعني جهة يعني ميداليات ومراكز متقدمة في هذا المجال. عندنا العام القادم أيضا نستضيف أولمبياد العلوم الرياضيات، العام الماضي كانت الفيزياء، وكل عام تستضيف المملكة مثل هذه الأولمبياد فضلا عن مشاركة الطلاب في أولمبياد عالمية.
3: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع هيئة التراث. أعلنت هيئة التراث بتسجيل 9586 أصلا تراثيا عمرانيا في السجل الوطني للتراث العمراني، وتعتبر منطقة عسير والرياض والمنطقة الشرقية والقصيم أكثر المناطق ثراء بالإرث العمراني. مدير التراث العمراني بهيئة التراث المهندس بدر الحمدان.
6: جميع مناطق المملكة ذات إرث كبير جدا، لكن المناطق اللي ارتبطت بتعاقب التطور العمراني ونشأة المدن والقرى التراثية وحدث فيها تحول معماري عمراني من خلال تحليل يعني أصناف وأنماط الهوية المعمارية للمدن الموجودة سواء مباني أو مواقع تراث عمراني، هي اللي شكلت النسبة الكبرى مثل عسير، منطقة الرياض، منطقة الشرقية، منطقة القصيم، وهي اللي ربما برزت كمجتمعات عمرانية مستمرة.
3: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: شكرا للزميلة هنية الدوسري في هذه الجولة الإخبارية والتي وافتنا بآخر وأهم الأحداث.
1: تجوال على جدة FM.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: حياكم الله من جديد جوال متواصل معاكم على أثير إذاعة جدة. ومن أخبارنا، تواصل شركة مشاريع الترفيه السعودية 7 استقبال الزوار في وجهة 7 أبها، أولى وجهاتها الترفيهية، وذلك عقب النجاح الذي شهده مهرجان الافتتاح وما استقطبه من إقبال وتفاعل كبيرين. منذ فتح أبوابها أمام الزوار، تقدم 7 أبها تجربة ترفيهية متكاملة صممت لتجمع العائلات والأصدقاء في وجهة واحدة من خلال باقة متنوعة من التجارب التي تلبي مختلف الأعمار والاهتمامات ضمن بيئة تستلهم روح عسير وخصوصيتها الثقافية. شكل مهرجان الافتتاح منصة للاحتفاء بالترفيه والثقافة والتراث المحلي في تجربة مترابطة استلهمت هويتها من منطقة عسير، وتنوعت فعالياتها بين الاحتفاء بالموروث والحرف التقليدية ودعم المواهب المحلية ورواد الأعمال الشباب والتجارب العائلية وفنون الطهي والعروض والفعاليات المجتمعية. شركة 7 تهدف إلى تطوير 14 وجهة ترفيهية في 13 مدينة تجمع عناصر الثقافة المحلية وأفضل التجارب الترفيهية العالمية في إطار إسهامها في تنمية قطاع الترفيه وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. أكدت وزارة البلديات والإسكان أن المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك الأراضي الفضاء تنتهي بعد 45 يوم في 15 من شهر ربيع الآخر من العام الجاري الموافق 26 من شهر سبتمبر 2026، ودعت الملاك إلى المبادرة بتصحيح أوضاع أراضيهم والالتزام بالاشتراطات والضوابط البلدية المعتمدة قبل انتهاء المهلة. أوضحت الوزارة أن المهلة تستهدف تعزيز مستوى امتثال في الأراضي الفضاء ومعالجة الاستخدامات والممارسات المخالفة والتي تؤثر في المظهر العام للمدن والمحافظات، من أبرزها تجميع مخلفات البناء ونواتج الحفر واستغلال الأراضي بطرق غير نظامية. وكمان بيّنت أن الأمانات والبلديات تنفذ أعمال المتابعة والرقابة الميدانية على الأراضي الفضاء في مختلف مناطق المملكة لرصد المخالفات ومعالجتها وفق الأنظمة والاشتراطات البلدية المعتمدة، بما يساهم في رفع مستوى الامتثال والحد من مظاهر التشوه البصري.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
3: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
4: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله،
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. ودارة الملك عبد العزيز توثق رواية شفوية عن زيارة الملك عبد العزيز لمنطقة حائل. أمانة تبوك تطلق مبادرة

اليوم من برنامجنا اليومي تجوال مع تلويحة الوداع لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي صاحبكم لهذا اليوم. كان معكم من الإعداد عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بلحمر، من الإخراج وسام غازي بحة، وأجمل تحية مني أنا من أمام المايك روان عاشور. إلى اللقاء.

يا حلوك ويا حلو حبك والوقت يسحر وانا جنبك سعادتي توهك تملت يوم التقى قلبي بقلبك يا حلو.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردة، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13 ألف متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستقبل.

0: المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: في 60 ثانية.
3: نحو شراكة لتوليد الاقتصاد، جامعة الملك فيصل توقع اتفاقية لتطوير براءات الاختراع وتحويلها إلى مشروعات تجارية وصناعية. تأهيلاً للقيادات الواعدة، الهيئة السعودية للمقاولات تطلق برنامجاً تدريبياً نوعياً لتطوير الكفاءات الوطنية في سوق العمل. إحياءً لتراثنا العريق، المعهد الملكي للفنون التقليدية ورث يفتح باب التسجيل لنسخته الثالثة في عسير. تبسيطاً لمفاهيم الحياة الفطرية، هيئة محمية الإمام تركي بن عبد الله تطلق مبادرة معجم المحمية. نختم مع قوة التأمل الخفية، ودراسة علمية حديثة تقول أن أسبوعاً من التأمل يحدث تغيرات بيولوجية ملموسة في الدماغ والدم والمناعة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش الان على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. مع إشراقة كل صباح تتجه الخطى إلى أماكن العمل من أجل الإنتاجية والبناء وتحقيق الذات، وأيضا طبعا اللي هو كسب الرزق. لكن في الحقيقة أن بيئة العمل ليس مكانا فقط للإنتاجية، بل هي بيئة يتم فيها زراعة الطمأنينة، وأيضا تمنح العاملين فيها، وهذا من المفترض، شعور بالتقدير والانتماء والإنجاز. فبيئة العمل الصحية تشبه الأرض الخصبة التي تنمو فيها الأفكار وتزهر فيها الطاقات وتثمر فيها الإنجازات، وحين يسود الاحترام وتصان الكرامة والحقوق ويجد الإنسان نفسه في منظمة معينة، فإنه يصبح جزءا منتميا إلى هذه المنظمة ويقدم لها جل جهده، بعكس لو كان في بيئة لا تقدر جهوده ولا تعترف بكفاءاته، سينعكس ذلك بشكل أو بآخر على إنتاجيته وقدرته على التعاطي مع زملائه ومع بيئة العمل. اليوم مصطلح بيئة العمل الصحية أصبح واحد من ضمن المصطلحات اللي تندرج تحت جودة الحياة في منظمات كثيرة، سواء خاصة أو حكومية، في كل الدول تحرص على أن تكون بيئة العمل صحية، لأنها ومن خلال الأرقام والإحصاءات وجدت أن بيئة العمل الصحية هي الضامن الأول، ما أقول الوحيد، الضامن الأول للمحافظة على أصحاب الكفاءات ولجذب أيضا كفاءات جديدة ولرفع الإنتاجية بلغة الأرقام. هذا هو موضوعنا اليوم في نقاش. لكن قبل أن نبدأ في الحديث مع ضيفتنا الدائمة في هذه الفقرة، الدكتورة نجوى المطيري المستشارة التربوية، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي، ومني أنا عزام الخديدي، ومن زميلي وسام غازي بحا.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: بيئة العمل الصحية بين الإنتاجية والاستقرار النفسي هو موضوعنا اليوم في نقاش. أرحب بضيفتنا الدائمة الدكتورة نجوى المطيري المستشارة التربوية، حياك الله يا دكتورة. أول شيء منورتنا، لنا فترة ما أطليتي معنا، فحياك الله في برنامجك، وأكيد المستمعين مشتاقين لك.
3: يا أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا وعودا حميدا.
2: حياك الله. في البداية دكتورة، ودنا نتعرف على المقصود أو ما هو مفهوم بيئة العمل الصحية، وتختلف يعني هذا المفهوم يختلف من جهة إلى جهة، من شخص إلى شخص، من موظف إلى موظف.
3: أكيد طبعا بيئة العمل الصحية بلا شك هي البيئة اللي يشعر فيها الموظف بأنه محترم، أنه آمن، أنه مقدر حسب أعماله اللي يقدمها، أنه يعرف ما له وما عليه، ما يكلف بأعمال خارج نطاقه أو خارج الأعمال اللي متفق عليها في

0: بالعمل. عادة إحنا لما نقول إحنا يعني نطالب ببيئة عمل صحية، بعضهم يفكر إنه بس وفر لي مكتب مريح، وفر لي راتب جيد، هذا هو أقصى شيء. لا، إحنا دائما نقول بيئة العمل الصحية إنه تشمل العدالة، تشمل وضوح المسؤوليات، خصوصا في الثلاثة أشهر التجربة الأولى. متحمس الوظيفة، متحمس الراتب، يحاول يثبت نفسه هذا الموظف الجديد، ينصدم أنه يكلف بأعمال ليست موجودة أصلا في عقد العمل اللي هو اتفق معهم عليه، ليست موجودة في البنود. فبالتالي هم يحاولون يقصونه، يعطونه مهام زملائه القدامى في هذا الأمر، فبيحاولون يعني يخرجون أفضل ما لديه كافهم. وهو للأسف في هذه الضغوطات يعني أنه ينسحب فعليا لأنه شيء فوق طاقته، أو أنه فعليا يستمر بس من أجل الحصول على هذا الراتب هذه الوظيفة. بالتالي مهم جدا أنه نوضح للموظفين الجدد أن هذه بيئة العمل الصحية، أنه يكون فيها العلاقات المهنية سليمة، أنه يحترم فيها وقته، خصوصيته، أنه فيه قيادة تسمع له. يعني أحيانا ما يصل للقيادة، هناك من يكونون في اللوبي اللي يعني يفصل بينه وبين الإدارة العامة، حقوقه للأسف ضائعة، أعماله مسماه آخر، يلاحظ أو يمارس عليه التهميش للأسف، أو التخويف أحيانا، ما يدري فعليا إيش هي مسؤوليات أو مهام. فهذه البيئة العمل الصحية هي أساس أنها تقوم على العدالة، على الاحترام، على التقدير، يعرف المهام ومسؤوليات المطالبة به. سألتني قبل قليل قلت هل يختلف مفهومها من شخص لآخر؟ نعم، بعض الأشخاص لما نسألهم يقول إيش مفهومك بيئة العمل الصحية، بعضهم يقول لأ أنه أهم شيء تكون فيها مرونة، أدخل بالوقت اللي أحتاجه، وأظهر مثلا وأخرج بالوقت اللي يعني مثلا مناسب لي. بيئة العمل الصحية مثلا تقوم أنه أهم شيء فيها تطوير مهني، وفيها دورات مثلا أسافر فيها خارج المملكة أو داخليا. بعضهم يقول لا والله أهم شيء فيها استقرار. إحنا دائما نقول قد ما نقدر أعرف المهام، أعرف المسؤوليات المطالب بها، أهم شيء تكون فيها يعني البيئة قائمة على الكرامة، على العدالة، على حفظ حقوقك أنت في هذه بيئة العمل، والاحترام، وأهم شيء الأمان النفسي. يعني إحنا دائما نلاحظ أنه مستنزف، يعني نلاحظ أنه عنده احتراق للأسف نفسي. إيش السبب؟ يجي من الدوام مضغوط نفسيا، لاحظ أنه المسكين قاعد مشاحنات، علاقات سامة، أحد ينقل كلام هنا وشيل هنا، لاحظ أنه المدير يوميا يعني متصادم هو، وإيش المشكلة؟ لاحظ أنه في مشاحنات تدار في اللوبيات المخفية. فإحنا دائما نقول وضح الحقوق، واهتم بأعمالك، وحاول دائما أن تطور من ذاتك، حتى أنه أحيانا في بيئات العلاقات السامة للأسف يتصيدون الشخصيات الضعيفة اللي ما يقدر يدافع عن نفسه أو عن حقوقه،
1: أو ما يعرف حقوقه. طيب دكتورة، ليه في الآونة الأخيرة تم ربط بيئة العمل الصحية بالمدير؟ يعني في ناس ممكن يترك الوظيفة عشان المدير، وفي ناس ممكن يتمسك بهذه الوظيفة يمكن عنده فرص ثانية عشان والله هذا المدير بالنسبة له.
0: وأحيانا ما يدري المدير، أكون صادقة، أحيانا ترى المدير ما يدري عن شيء، لكن اللوب اللي يدير العلاقة اللي توصل المدير هي اللي فعلا تستنزف هذا الشخص. فأحيانا إحنا ليش يعني شخص بذاته أقول له والله بناء عليه المدير طيب أنا راح أكمل معاه، وأحيانا لا يكون هو سيء، وأحيانا ما هو داري أصلا، يكون هو رأس المنظمة، لكن اللوبيات هذه اللي بينه وبين هذه هي ممكن يعني تنقل صورة سيئة عني، فيشحن المدير، هو ما شاف.
1: لا، أنا أتكلم عن مدير المباشر، مو المدير
0: المدير المباشر عادة هو فعلا لأنه هو المسؤول عن نجاح هذه المنظمة أو هذا القسم، خلينا نقول القسم تنفيذي بسيط تحت المنظمة الكبيرة. فأحيانا هو فعلا أنه يدير بطريقة صحيحة، وأحيانا لا بطريقة سلطوية، وأحيانا فعلا يكون فيهم مشاحنات، وبالتالي يضيق على هذا الموظف لأسباب ما، خوفا أن يصل إلى مكانته هو أو يأخذ الكرسي اللي هو الآن يقود من خلاله. هذا الجانب. الجانب الثاني لا، بعضهم يمارس فعلا الإدارة الصحيحة، وأحيانا فعلا يمارس القيادة وليست الإدارة. هو تلاحظ أنه مع الوقت هو اللي يعمل مع الموظفين ويبادر برسم الخطط والاستراتيجيات ويبدأ فيها، وفيهم بينهم علاقة ودية، ويعرف الموظفين وظروفه، فيه مرونة في الموضوع. فأحيانا فعلا نجاح هذا القسم ونجاح هذه المنظمة تعود للمدير المباشر، أحيانا لا هو اللي يستنزف، فبالتالي قرار الاستقالة يكون بيد هذا المنظمة.
1: طيب دكتورة، ليه أصبح الحديث عن بيئة العمل الصحية مهم في الآونة الأخيرة سواء للمنظمات أو للموظفين؟
0: لأن الآن هي تعتبر من أهم مؤشرات جودة الحياة، وأيضا دي بعد نجاح الرضا الوظيفي والاستقرار النفسي داخل هذه المنظمة. وللأسف لأنه في حالات كثيرة جدا الآن نفسية بس كانت ولا

0: زالت تعاني من بيئات العمل السيئة للأسف. فالحالات ارتفعت، أصبح لديهم توتر، أصبح لديهم أرق، أصبح لديهم أمراض نفسية. السبب في ذلك أحيانا بعد ينقل العمل وما لدي إلى الأسرة، فبالتالي يصير تفككات أسرية. السبب في ذلك ضيق الحال، رواتبه لا زالت لم يعني يستلمها، ضغوطات نفسية أثناء العمل فيفرغها في الأسرة. فبناء عليها ظهرت لنا هذا المصطلح، لا نوضح الحقوق، نوضح إيش لك ما عليك، مو لازم أنك تستنزف نفسك نفسيا حتى تبين أعمالك، لا أنت لابد أن تقوم بالمهام المطلوبة، وبناء عليها يعني أهم ما عليك صحتك النفسية.
1: طيب سؤال في المقابل، متى أشعر أنه بيئة العمل هذه غير صحية ولازم أنسحب عشان سلام النفسي وصحة النفسية وصحة أسرة النفسية؟
0: طبعا هو ما في شيء اسمه انسحاب، احنا دائما نقول يعني على الأقل قدم، على الأقل بادر، على الأقل حاول أنك تصحح هذا الشيء.
1: إذا استنزفت كل
0: الحلول خلاص هنا الانسحاب لسلامتك، لأنه فعلا أنا أحيانا بعض الناس يقول لا تواجه خلاص انسحب يعني، فأنا ما ودي أنه دائما نعمم فكرة الانسحاب، فما يكون هناك أشخاص يواجهون حقوقهم بالتالي تسلب الحقوق، وبالتالي يسيطرون أكثر أشخاص الشخصيات القوية، والأشخاص الضعفاء دائما عندهم مصطلح أنه لا انسحب عشان السلام. لا، حاول، اجتهد، ابحث، حاول. احنا دائما نقول حقوق تنتزع، خصوصا لما يكون حقوقك واعمالك كلها منتسبه الى شخص اخر هو يماري فيها وانت اللي تعمل فيها في الخفاء ولا لك اسم فيها. فحاول، اجتهد، ابحث، اثبت حقوقك. في النهايه فعلا يعني خلاص استنزفت، لاحظت انه ما فيهم امل، وكل ما لا تزيد صعب هذه الموضوع وهذه الدائره، خلاص هنا الانسحاب. يعني حتى انت مستقبلا تقول ليش انسحبت؟ تقول خلاص انا بدلت كل ما عندي، بدلت كل ما في جهدي، فهنا حتى نفسيا يرتاح انه ما انسحبت، فما يظل في شيء في خاطر.
1: طيب الملاحظ في الآونة الأخيرة انه في بعض المنظمات والمؤسسات عندها تسرب للكفاءات، وفي نفس الوقت تكون حريصة على انه تحاول تستقطب كفاءات. أليس من الأولى انه تحافظ انت على الكفاءات الموجودة عندك اللي ما وجدوا بيئة صحية في العمل لديك من أنه تستقطب آخرين؟
0: أحيانا يفكرون فعلا في جانب الراتب. أحيانا هذا الكفاءة مع الوقت يلاحظ أنه فعلا أن الأنظار عليه وأنه محط انتباه، فيروح يطلب مثلا رواتب عالية. ما أقدر أنا كشركة أو كمؤسس أو كمدير، ما أقدر هذه الرواتب الضخمة، فلاحظ أنه يتسرب مني، يظهر لي منظمة أخرى أو هيئة أخرى براتب أعلى يتناسب مع كفاءته، فاضطر أنا أروح أستقطب كفاءات أخرى من جهات أخرى بالراتب اللي يناسبني أنا. فهذه ممكن ترى هذه إشكالية عادة، إن من نقول ليش ما تملك أو ليش ما تتمسك بهذه الكفاءة، بحكم أحيانا الكفاءة هو نفسه يعرف قيمته. لما يروح مثلا يسوق مهاراته في الجهات الأخرى يلاحظ يقول ليش أنا جالس على هذا الراتب وغيري ما شاء الله بدبل راتبي وثري وجالسين. فأحيانا هي فعلا فكرة الراتب واحد، أحيانا ممكن التهميش، يعني هذا الكفاءة قاعد يبذل جهده لاحظ أنه أصلا مو مقدر في هذا المكان، مهمش فعليا، فيلاحظ أنه فعلا أنا أبحث عن من يعني يعطيني هذا الاهتمام. هذه ممكن أسباب خارجية.
1: طيب دكتورة، شاب تو مثلا متوظف، هل لديه القدرة بحكم خبراته البسيطة وبحكم صغر سنه أنه يعرف أو يكتشف أنه هذه البيئة صحية، بيئة العمل هذه صحية أو غير صحية، ولا هذا صعب عليه؟
0: في البداية احنا دائما نقول 3 أشهر التجربة هي اللي دائما تكون قاسية، لأنه فعلا هم الآن يعني من باب لما سألنا بعض المنظمات وعملنا بعض الاستبيانات ليش يستنزف هذا الموظف الجديد بمهام ليست من مهامه. يعني أحيانا أنه يقصونه على أساس يقول إحنا بنشوف مهاراته، هل هو فعلا بتحمل ضغوطات العمل المستقبلية،
1: وبنشوف في أي قسم ممكن يمشي فيه،
0: أي ممكن
1: يجربونه في كذا قسم. أيوه.
0: هو لاحظ نفسه أنه هذا أعطاني مهامه والموظف القديم هذا أعطاني، فيلاحظ أنه يعني يصل مرحلة الطفش يقول لا أنا استغلوني. وأحيانا أكون صادقة، بعض المؤسسات للأسف والمنظمات للأسف أنه مثلا أحد أخذ إجازة يجبون هذا مؤقتا، بالتالي يطلعون أي عذر فخلاص استقيل، هو يجبرون على الاستقالة لأن هي 90 يوم تجربة. فهي الفكرة إحنا دائما نقول قد ما نقدر يعني هي تحلى بالصبر. في النهاية إذا هذا الوظيفة تشوفها في خلال 3 أشهر في التجربة احط ان فيها اريحيه، فيها مرونه، فيها يعني العلاقات المهنيه محترمه. واحنا دائما نقول خليك رسمي دائما، لا تكشف نفسك، اسرارك نهائيا لا تشاركها، لان هذه بيئه عمل في النهايه وقت وتطلع الى جهه اخرى. احيانا لما تشارك افكارك او تشارك مهامك الخارجيه او من انت خارج دائره العمل، فيكون هناك مشاحنات، بغضاء، يعني يصير فيه يعني اشياء ما ودنا نتحدث عنها، فيصير في منافسات غير شريفه، بيحاولون يقصونك حتى تبتعد عن هذه المنظمه، لانه لو شاركت هذه المهام اللي انت فعليا تبرع فيها خارج المنظمه، ممكن انك تصل الى مراحل صدام مع المؤسسه نفسها او مع المنظمين الخاصين في الاداره. فبالتالي اعرف حقوقك، مهامك، تحلى بالصبر، اكتشف هذه المنظمه خلال 3 أشهر، اذا ناسب الامر مع بعد توقيع العقد واستمرارك معهم 2 أو 3 سنوات، التزم بالاشياء اللي احنا نتكلم عنها في بيئه العمل الصحيه، انه يكون هناك عداله، احفظ حقوقك، ثبت اعمالك بالايميل، بالتوقيع الخاصه بك، بالمستندات الخاصه بك، ايضا لا سمح الله لو ضاع شيء او انه احتكرت اعمالك فيكون عندك نسخ مخفيه.
1: يعني لا تترك شيء للاوامر الشفهيه دائما، وهذا مهم جدا، التوثيق بإيميلات وبأمور.
0: أنت ذكرتني أستاذ عزام، سابقا اتصلت مع أحد الجهات في شأن إقامة مؤتمر، فتواصلت هاتفيا، أنه تواصلت به هاتفيا بحال أنه بشارك معهم في ورقة عمل، فقلت أوكي خلاص باخذ وقتي وبشوف الورقة. بعد تقريبا 3 أيام أو يومين كلمتك، خاصة عندي موافقة، خاصة لا تكلميني لو سمحت دكتورة، ارسلي لي واتساب، أعطيني الموافقة كتابية بالواتساب. قلت طيب، وأنا قلتها الآن شفهيا، قلت لا أنا أحتاجها بالواتساب، ولو قدرتي من خلال الإيميل الموجود مزود في الواتساب. فلاحظت أنه الأمر عندهم كله موثق كتابيا، لا سمح الله لو حصل هناك أي إشكالية فالكتابات موجودة بينهم. هذا الشيء صراحة يحسب لهم، هم كجامعة عريقة جميل جدا أنهم يتعاملون بالأشياء الكتابية لتوثيق الحقوق لي ولهم.
1: نعم، للطرفين طبعا. طيب صحيح. أنا استأذنك يا دكتورة واستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM. وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف فيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
2: نقاش على جدة FM.
1: بيئة العمل الصحية بين الإنتاجية والاستقرار النفسي هو موضوعنا اليوم في نقاش، وجدد الترحيب بضيفتنا الدكتورة نجوى المطيري المستشارة التربوية. دكتورة نجوى، لو تحدثنا عن موضوع الرضا الوظيفي، في مفهومين موجودة لدى معظم الموظفين. المفهوم الأول يقول لك أنا والله يهمني الراتب، إذا الراتب كويس ومجزي أنا أتحمل أي ضغوطات موجودة في بيئة العمل. وفي توجه ثاني يقول لك لا والله أنا الراتب يهمني، أكيد ما في كما يقال ما مصلي لو طالب مغفرة، أكيد الراتب مهم، لكن عندي بنفس الأولوية أو حتى أكثر اللي هو موضوع البيئة اللي أنا أعمل فيها، يعني ممكن أتنازل عن جزء من الراتب في مقابل سلام النفسي وصحة النفسية. فأيهما ترينه سليم ولا كل على حسب ظروفه؟
0: وشوف، الراتب مهم بلا شك، يعني خلينا نكون واقعيين، مستحيل بقول لا الراتب، لا بالعكس الراتب مهم، واحنا الان في تطور اقتصادي وفي الان احتياج اقتصادي سواء للابناء تعليمهم للاسره وتطويرها الى اخره. ف فهو يعتبر الراتب هو بلا شك جزء أساسي من العدالة الوظيفية، لكنه ما يكفي الوحدة، يعني ما مو بس الراتب خلاص وانتهى. لا، احنا يهمني بعد أيضا أنه يعني وش فائدة هذا الراتب المرتفع وانت يوميا تهان، ويوميا عدم يعني ما في تقدير في أعمالك، يوميا تشعر بالقلق، يوميا أعمالك ضايعة، يوميا

0: تدخل في مشادات نفسية، تطلع الساعة 2 وانت مشحون فعليا يعني. اوكي صح راتبك مرتفع، لكن انت قاعد تهلك نفسك مع الوقت او مع المدى الطويل. هذه الاموال دي بتروح بكرة تتعالج فيها نفسيا او حتى جسديا، لان مع الوقت النفسي يتحول الى اعراض جسدية، قولون عصبي وهضمي والى اخر. فاحنا دائما نقول بلا شك هو صحيح، ولكن مهم جدا ان الانسان يوازن بين هذه الامور. نعم الراتب صحيح واسعاره، ولكن يهمني البيئه العمل الصحيه، انه فيها احترام متبادل، انه فيها استقرار وامان وظيفي. انا الان بوقع العقد، بس الى اي مدى؟ 5 سنوات، 4 سنوات، اقل 3 سنوات خلينا نقول كاقل يعني ماكسيمال لها، او انه مجرد بس فقط تستغنون عن خدماتي وهنا، فهنا يصير عندي عدم امان وظيفي. فبالتالي احنا يهمنا ان يكون فيه احترام، يكون فيه عدالة، يكون فيه امان وظيفي، ويكون فيه فرصة للتطوير. انا راح اكون دائما بنفس هذا البوزيشن او هذا المسمى الوظيفي، انا احتاج دورات تطويرية، احتاج تفرغوني من عملي اني اكمل مثلا دراساتي او احضر دورات مثلا تأهلني واحصل من خلال شهادات مهنية احترافية تطور هذه المنظمة. فمهم جدا ان يوازن ما بين التطوير وبيئة العمل الصحية، وبين ايضا الراتب، وهو يعتبر شيء اساسي في هذا الجانب.
1: وللأسف أنت ذكرتي موضوع اللي هو الأمان الوظيفي. للأسف أنه الآن في بعض المنظمات وبعض المدراء ينظرون إلى موضوع الأمان الوظيفي على أنه رفاهية، وأنه يعني عملك هو اللي يضمن مكانك، وأنه إحنا ما نضمن لك مكانك. هذا الكلام صحيح في حق مثلا اللي نقول موظف غير كفؤ، لكن إذا الموظف كفؤ وتحول موضوع الأمان الوظيفي كسيف مسلط على رقبته، وانه اسمك مكتوب بقلم الرصاص وممكن في اي لحظه نستغني عنك، اتوقع انه هذا تعامل غير انساني وغير مهني، وفي نفس الوقت ما تحافظ فيه على الكفاءات
0: ومحبط. يعني
1: محبط. يعني في صار في مدراء ينزعجون من مجرد انه واحد يتكلم في الامان الوظيفي، يشوف انه قدح في كفاءته. طيب هذا الشخص وراه أسرة، وراه ارتباطات، وراه الأمان الوظيفي، هذا أقل أقل أقل يعني حق من حقوقه، فما هو عيب لما يتكلم فيه.
0: وراه حتى مستلزمات مالية، ممكن هو أخذ قرض أول ما توظف، فكيف الآن يستغنى عنه؟ طيب منين يسدد بقية القرض هذا؟ بيضطر أنه يصير عنده إشكالية، أو أنه يتوظف أي وظيفة يعني أي شيء مؤقت حتى بس يقفل هذا القرض. بكرة ممكن تتكفل خدماته، والعائلة اللي وراه ممكن يصير عنده إشكالية، ممكن طلاق، ممكن استنزاف. فإحنا دائما نقول هذا أبسط حق للموظف، انه يامن نفسه وظيفيا. اوكي هو راح يقدم ترى الفكره اعمال، مستحيل ان احد ياخذ يستلم راتب وبيكون جالس عندك، لا بالعكس بيبذل جهده وبيطور المنظمه، لكن عطه الاطمئنان انك معانا، ان عقدك بيكون بعد 3 سنوات، في حال انه فعلا بنستغني عنك عطني قبلها بوقت، يعني اقل شيء ب5 شهور حتى ابحث عن جهه اخرى. لكن لا تصدم هذا الشخص الان انه خلاص ترى معليش باقي لك 15 يوم، ترى ليش والله عندنا تقليص كفاءات او تقليص اعداد، والله احنا المشروع الان بيوقف، فاحنا قاعدين الان نقفل او نقلل من موارد البشريه الاشخاص. فانت الان صدمته، احبطته، وقفته حتى نفسيا عن العمل، ممكن يطلع المسكين في صدمه، يسوق السياره ما يدري هو وين وجهته، صدمته حتى ما يمدي خلال 15 يوم هذه يبحث حتى عن وظيفه. فاحنا دائما نقول هذا ابسط حق للموظف.
1: لا، ولما يسألك أنت كمدير، لما يسألك ويتكلم ويفتح هذا الموضوع معك، ترى ما هو معناته أنه هو ناوي أنه يعني يكون بين قوسين مبزوط، ولا ما يبغى يشتغل، بس هو يسأل عن مستقبل ومستقبل أسرته. أنا كيف بيكون وضعي معكم مثلا؟ للأسف أنه في مدراء ينزعجون تماما، ويبدأ ينظر على موضوع اللي يضمن مكانك هو شغلك، وأنا ما أقدر أضمن لك مكان.
0: هو صحيح جهده يضمن،
1: أكيد هذا معروف، لكن في نفس أي نعم في نفس الوقت هذا رجل عنده ارتباطات، عنده أسرة، يفكر في مستقبل أبنائه، زي ما قلتي ممكن عليه قرض عقاري، فالمسألة ما هي يعني مسألة بسيطة بالنسبة له، هذه حياة أسرة كاملة. فأنت لما تتكلم عنها من باب الرفاهية والتنظير، ترى هو ينظر لها على أنها شيء مصيري.
0: لأن بتتشتت هذه العائلة، هذا شيء. وإحنا دائما نقول النظرة هذه أو زي ما خلنا نشوف الرؤية القاصرة عند المدراء تحديدا، أنت لو ضمنت له البيئة العمل الصحية وفيها أريحية وفيها عدالة، تأكد هو بيكون مع الوقت عنده ولاء لك وللمنظمة. بيشتغل يعني حتى فوق طاقته. احيانا بيصير في مثلا اشكاليه مثلا في احد المشاريع على ارض الواقع، فبينزل هو من نفسه ما يحتاج تعطيه امر، فيصير مع الوقت عنده ولاء حب لهذا العمل، مخلص. بناء على ايش؟ بناء على علاقتك انت معه، على العمل، بيئه العمل الصحيه، على المرونه. فهنا بيصير هو من نفسه يعشق هذه الوظيفه ومرتاح فيها نفسيا، فبيكون فيها ولاء مع الوقت. هذا شيء. الامر الاخر بيكون حتى انت ضمنت له طمأنت نفسيا أنك معانا، وأنه حتى لو أنت هذا المشروع راح تنتقل أيضا إلى مشروع آخر أو إلى جهة، وأنا برشحك. ولو فعلا صار عندنا مثلا يعني زي إقفال هذا المشروع أو خسائر في هذا أو الموظفة بتقفل مثلا، فإحنا بنشعرك ترى قبلها بخمسة شهور حتى تضبط وضعك. هذا ترى حتى بعد أحيانا أنا مو في يدي كمدير، لكن على الأقل شعرني يمديني أضبط وضعي، يمديني أنتقل، يمديني أبحث في الجهات الأخرى، أو أني أنا أرشحك بعد من هذه.
1: لا لا، أتوقع أنه فيها أنظمة العمل إنذار قبلها بشهرين، يعني هذا ملزم.
0: شهرين 60 يوم. أيوه. 60 يوم. بس أنا أقول دائما أنه أفضل أنك تشهر من بدري، لأن 60 يوم مش تعمل شهرين. هذه مش تعمل فيها. أحيانا يضطر أنه يروح مثلا لتطبيقات التوصيل بس أن يمشي القرض أو يمشي هذه العائلة، خصوصا في وقت ضغط الآن. الآن مثلا في شح في وظائف معينة مثلا على جهات معينة، مثلا نتكلم على القرى أو نتكلم على المحافظات، ما راح تتحصلها مثلها مثل المدينة والعاصمة والنهضة وكثرة الوظائف. فإحنا نقول بعد أعط إشعار من بدري حتى أنه يكون يعني يضبط أولويات.
1: الحين فيها يعني جيل جديد مثلا من المدراء اللي يجيك معاه مق ولابس كاب ومعاه لابتوب ويبدأ ينظر ويجي تشوفينه شباب صح، بس هو عقليته كأنها من أيام الثلاثينات الميلادية، اللي هو موضوع الثمان ساعات والتسع ساعات. ما هو عارف أنه العالم الآن تجاوز هذه المرحلة، أصبح ينظر إلى أنه ست ساعات إنتاجية كافية من أنه أجلس واحد عندي تسع ساعات وهو جسد بلا روح وبلا فكر وبلا، وفي شركات إنتاجية بالمليارات يعني تحسبها بالدولار، وجدت أنه والله كل ما قللنا ساعات العمل وأيام العمل كل ما كانت كفاءة الموظف أفضل وإنتاجيته ونفسيته وحياته الاجتماعية أفضل. فيجي هذا بالأفكار القديمة، صح أنه شباب بس أنه جاي من مدرسة قديمة، ويبدأ ينظر على ناس ممكن هم منجزين أكثر منه أفضل منه وأقدم منه أكثر خبرة. ففي جيل الآن طالع للأسف أنه يتعامل بهكذا طريقة،
0: لأنه أكون صادقة ظهر في السوشيال ميديا من خلال الشورت فيديو اعمل كذا وسو كذا وبيئة العمل كذا، وكل النظر من عنده، وتلاحظ أنه أصلا متفرغ. يعني المشكلة أنه لا يدير ولا هو مدير ولا هو حتى موظف،
1: وحتى لو أدار يعني يكون فشل في الإدارة
0: أكيد، لأنه ما مارس هذا الشيء. الصعود على الترند والتحدث بأشياء هو يتخبط بها لا يعلم فيها، ممكن هو قارئها واخذها من دورة بسيطة، لكن هذه المقاطع دي ترى تأثر في نفسية الموظفين، تأثر أشياء أخرى مثل الآن البصمة، مثل الآن مثل تأخر ساعات معينة البصمة لأنه يقسم أو يقص من راتبه بناء على التأخير 10 دقائق وتجمع 10 دقائق خلال نهاية الشهر. طيب انت ايش ركزت على الدخول والخروج بقدر ما ليش ما تركز على انتاجيته؟ اليوم تارجت معين، قفل هذا التارجت خلاص، انه يقدر يطر 5 ساعات كافية الإنسان إذا خلص المهام المطلوبة منه. فإحنا يهمنا الإنتاجية بقدر ما يهمني أنه جالس عندنا الآن، وأنه أهم شيء أنه مؤدي. يعني في النهاية أنا ما تكون عندي جهة رقابية بيشوفون موظفين موجودين أو غير موجودين، يهمني أنه إنتاج العمل قائم وأن المؤسسة قاعدة تجني أموال والجميع كله يدير هذا. أحيانا يكون عنده مثلا ظروف فأحول مثلا أوقات معينة إلى الأونلاين. يعني نفس الآن أحد الحلول في مدينة الرياض للزحمة مثلا قلصوا 3 أيام عمل إلى أونلاين، وبعضها الشركات مثلا إلى 3 أيام مثلا حضوري.
1: فهذا لأنه بعد المهم الإنتاجية وليس
0: لأنه صار فيه تأخر وصار فيه، فحلوا المشكلة وصار فيه مرونة والحمد لله الإنتاجية يعني مميزة
1: وكل الأطراف
0: وفي دي مرتاحين ولا وفي ديمومة. أنا يهمني أن في استدامة للعمل، استدامة الموظفين، استدامة جني الأرباح، فهذا يهمني أنا كمدير.
1: ولأنه في مدننا بالذات المليونية زي جدة والرياض العمل الدوام 8 ساعات، هو فعليا ترى 11 ساعة، لأنه أنت مضطر تطلع قبل دوامك بساعة وترجع البيت بعده بساعة، فنص اليوم تقريبا يروح. فتخيل هذه الضغوطات على الموظف وتبغى تكون إنتاجية يعني
0: صحيح.
1: تكون إنتاجيته عالية،
0: ولاحظ أن اليوم انتهى، ما قدر لا يخرج ولا يخلص أشغال
1: حياته
0: البيت
1: الاجتماعية
0: توقفت.
1: والأسرية ما هي.
0: أيوة، فلما يجي الويكند يقول يلا خلاص بنطلع العائلة ونروح نزور صلة الرحم، لاحظ أنه نايم لأنه مجهد الأسبوع كامل ما بين الزحمة وما بين الوظيفة وما بين الضغط النفسي.

0: إيجابية على الأسرة والعلاقات الاجتماعية للموظف؟
1: احنا دائما مهم جدا نركز دائما انا يهمني انا ترافيك انه ينقلون مشاكل بيئه العمل الى الاسره او ينقل مشاكل الاسره الى بيئه العمل. احنا دائما نقول افصل ما بين البيئتين، اذا رحت العمل انسى الاسره وانسى كل شيء وركز مع العمل، اذا جيت البيت نفس الفكره اترك ما يخص العمل حتى الاتصالات حاول تقننها الى الساعه مثلا 3 خلاص ما في اي تواصل بعد ذلك، ركز على الاطفال، ركز على الزوجه، ركز على ايش ناقص البيت اشياءها. فاحنا دائما نقول إذا الإنسان بدأ يخلط ما بين البيئتين فتأكد بلا شك أنه بيكون هناك مشاكل أسرية، بيروح يفرغ طاقته في الأسرة، لاحظ أن الزوجة مثلا أنها تنتظر كذا وتبي أحد يسولف معها وهي بكامل ما شاء الله صحتها وعافيتها، إذا كانت متفرغة ولسه طابخة ولسه أبنها جايين تبي أحد يسولف معها، لاحظ أنه منفجر ومضغوط ما عنده الوقت حتى أن يتكلم فبس بينام، فيصير فيه مصادمات، يصير فيه أشكاليات. إذا هو فعلا فرغ أو استنزف هذه أو فرغ هذا الاستنزاف النفسي اللي مر فيه في هذه الأسرة. فإحنا دائما نقول قد ما نقدر حاولوا تبعدون عن الضغوطات، حاول إن حتى فعلا لما تيجي وأنت مشحون كده حاول إنك فعلا إنك تنام أو تعمل أي شيء بس بعيدا عن الأطفال وعن المشاكل. أيضا الزوجة كذلك إحنا نقول لما نشوفين الزوج بهذا الأمر وجاي كده حاول إنه يبتعد عن الأطفال، حاول إن الأطفال بإزعاجاتهم ولعبهم يبعدون عن الأب حتى ما يكون فيه تصادم فيما بينهم وتفريغ لهذه الطاقة.
0: طيب استاذنك يا دكتورة واستاذن المستمعين الكرام ومشاهدين الكرام أيضا، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: الدوري الأهم بالمنطقة،
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية،
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي،
4: حاول عدى الله الله،
2: كل شيء في غير الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
5: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة FM الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات FM الرياض 101.5، جدة 95.3،
6: الدمام 90.5.
5: لمحبي الطرب الموجة خزامة

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.

0: بيئة العمل الصحية بين الإنتاجية والاستقرار النفسي هو موضوعنا اليوم في نقاش. دكتورة نجوى، ما هي أهم مؤشرات بيئة العمل الصحية برأيك؟
1: مثل ما ذكرنا قبل قليل، احترام متبادل، العدالة في توزيع الفرص المهام، وضوح الأنظمة والمسؤوليات، التقدير عند الإنجاز، إمكانية التعبير خصوصا عن رأيه وعن أي شيء خصوصا ما يخص الاستراتيجيات دون خوف أو يعني استحياء. أحيانا هو عنده فعلا حل لكن خوفه من المدير أو خوفه مثلا من زميله فيسكت عن هذا الأمر. فإحنا دائما نقول بادر، تحدث، عبر عن ما عندك، بالتالي ما رح أحد فعلا يقصيك عن هذا الأمر. أيضا وجود فرص حقيقية للتطوير وخصوصا الترقيات. أنا يهمني دائما في بيئات العمل الصحية والمؤشرات الصحية إن الأنظمة تطبق على الجميع، ما تتغير بتغير أشخاص والعلاقات والمصالح. يعني إذا طبقت شيء تطوير معين أو ترقيات معينة تطبق بالعدالة، وهذا دائما إحنا نلاحظها في بعض المنظمات، لا حسب مصالحه، حسب قرب الشخص منه، حسب أحيانا بعض الأشخاص.
0: تقصدك على المدير؟
1: أكيد أحيانا يتملقون المدير للوصول إلى الترقيات بشكل أكبر، فهذا غير مستحق، وهذاك خبرة مثلا 13 سنة وهذا لسه الآن متوظف للسنة أو سنتين.

0: بتملقه وخدمته يعني اللامحدودة، فبناء عليها بتتغير الأنظمة وبتطبق على أشخاص وأشخاص فعلا مستحقين. فبناء احنا دائما نقول مهم جدا يكون في عدالة خصوصا والمساواة في هذه الأمور، بناء على الخبرة، بناء على الترشيحات، بناء على المهام، من الأكفأ، بناء عليها تطبق ويكون فيها اختبارات حتى يكون فيها عدالة أكثر، مقابلات حتى يكون فيها عدالة منصفة.
1: طيب هذا خليني أسألك يا دكتورة، وش الدور اللي يلعبه المدير أو القائد في بناء بيئة عمل محفزة وصحية؟
0: هو دائما نقول ترى أحيانا بعض المدراء ما يملكون فعلا وسائل القيادة، أحيانا بعض المدراء للأسف من النوعيات اللي يعبأ يعني بمعلومات وينقل لهم كلمات، فمجرد أن ينشحن يبدأ أن يفرغ على هؤلاء بدون التحقق من الشخصيات. ممكن هذا الشخص اللي يوصل لهذه المعلومات حاقد حاسد بينهم، يعني ضغينة بينه وبين هذا الشخص الموظف اللي لسه في قسم آخر ولسه جديد. فبناء على المدراء هم اللي يصنعون هذه الإدارة، يتحقق من المعلومات، يكون متابع للعمل، يلاحظ حتى أيضا العمل ينزل للإدارات وينزل حتى بالموظفين، ويحاول أن يكون في اجتماعات دورية ويتابع العمل ويتابع إلى ما من في هذا العمل. أحيانا العمل يتصدره مدير القسم، طيب والبقية وين الأشخاص اللي فعليين؟ هذا مجرد صوريين والأشخاص كلهم يعملوا. فإحنا دائما نقول المدير لابد يكون حاضر الذهن، قد ما يكون إنه إنسان حقاني يعرف الحقوق، قد ما يقدر ينصف الأشخاص، ما يصدق كل ما ينقل، وفي نفس الوقت يطبق المعايير الخاصة بهذه المنظمة، وفي نفس الوقت يمنح الأشخاص المستحقين لهذه الترقيات أو لهذه الفرص التطويرية حسب الكفاءات وحسب الشروط الأداء اللي هي وضعها هو بنفسه لهذه المنظمة.
1: طيب خلينا نرجع يا دكتورة لموضوع اللي هو أو فترة الثلاثة شهور الأولى. برأيك إذا الشخص اكتشف إنه هذه بيئة العمل غير صحية، أفضل يعطيهم فرصة إلى ما بعد الثلاثة شهور؟
0: أو خلاص إذا توقع العقد يصير عليه إنه يدفع رواتب. فإحنا دائما نقول ثلاثة شهور حاول إنك تفهم العمل، حاول، ودائما ثلاثة شهور هي
1: إذا ما عنده فرص ثانية غيرها، يعني هو مثلا وجد هذا العمل بعد فترة طويلة مثلا.
0: فأحيانا يتحمل لأنه أحيانا من ضعف وضيق المعيشة عنده كده، فبيضطر أنه بيتحمل وبيجام بس على صحة النفسية. إحنا دائما نقول ترى الثلاثة شهور الأولى هي أصعب فعلا، أصعب فترة عمل يمر فيها الإنسان، لأنه أحيانا بعض المنظمات تكون غير منصفة، أحيانا بعض الموظفين يأخذون هذا الموظف الجديد ويبدون يشاحنونه ويقولون له ترى كده وترى كده، فيحاولون يقلصون يكتسبون إلى دائرتهم، فيكون في جروبات في لوبيات معينة يدخلون هذا الشخص في ضمن هذه المشاكل اللي ما يدري عنها ولا يعرفها، فما يحصل نفسه غير هو في وجه المدفع ويتم التخلص به أو التضحية به في أول مشكلة أو نزاع. فإحنا دائما نقول خليك حيادي، يعني انتبه من أشخاص في بداية العمل الثلاثة شهور، إنه انتبه أشخاص اللي يحاولون يتقربون منك يكتشفونك لأنك لسه جديد، بيعرفون ماهيتك وين أنت، لا تكشف الأسرار كلها ولا تقول لهم وين كنت فعليا ولا إيش صار وليش جيت عندنا. فهذه يعني المعلومات دي هي اللي تنقل في السراديب واللوبيات وهي اللي توصل بشكل غير مباشر إلى المدير. فإحنا دائما قد ما نقدر، أو حتى يأخذون بعد عنك وقائع، تقول أنا عندي مشكلة مع مدير السابق، فهو ينقلونها بالتالي أنه فعلا يعني
1: جاوبها كما أخذ عليك.
0: أيوة، لا أنت أكيد أنك مو معقول أنك في كل مكان أنت بتشكي كده. فإحنا دائما نخليك رسمي، حافظ على حدودك، لا تكشف كل الملفات الخاصة بك، حاول تكون يعني مطلع بشكل عام، حاول تبني زي ما تقول علاقات سليمة مع الآخرين في حدود معينة، وركز على المهام اللي أنت يعني موقع عليها.
1: طيب البعض يعتقد أنه بيئة العمل الصحية أنه أنا يعني أكون صداقات مع كل الزملاء وصداقات حميمة، وأحيانا مثلا ممكن زي ما ذكرت يكشف بعض الأمور حتى في يعني علاقاته الأسرية، والبعض يكون عنده تحفظ يقول لك لا يمكن تكون صداقة في بيئة العمل. إيش الرأي الأصح
0: في الوقت الحالي؟ لا، سابقا ترى زمان ايوه، لكن الان لا، الآن فيها منافسات وفيها صراعات وفيها
1: يعني
0: محاباة
1: زميلك في
0: وفيها
1: العمل ما ينفع يصير يعني يترقى
0: ما راح
1: إلى
0: يصل
1: درجة
0: ما
1: صديق؟
0: يعني ساب لا سابقا خلينا نقول قبل 10 سنوات كان في فعلا يعني في قطاعات معينة يتحول معي مع الوقت إلى صديق، لأنه خلاص ما بيننا منافسات، وهذه وظيفتي وهذه وظيفتك، ما حد راح ياخذ نصيب الآخر. لكن الآن في الوقت الحالي في الأزمة الحالية نلاحظ لا، إنه تغيرت الأفكار، أصبحوا كلهم فعلا زملاء، لكن أحيانا يبحثون عن مصاعد، يحاولون يسقطون، يحاولون يأخذون عنك معلومات، يحاولون مثلا يدخلون عليك مثلا قرارات هي ليست لك، مثلا يحاولون مثلا يشحنونك على أشخاص آخرين. فإحنا دائما نقول خليها زمالة، أدي العمل وامسك الباب بس، فاختصر الموضوع. ليش؟ لأنه لو في صداقات وكذا ما راح تنجح وما راح تستمر، في النهاية ممكن هذا يأثر علي، ممكن هو ياخذ فرصتي. مع الوقت ألاحظ مثلا أنا ترقيت، ألاحظ أنه تغيرت ملامح وجهه، أنه ما وش معنى فلان وأنا لا. فإحنا نقول دائما العمل وفي النهاية أنت بعد ترى وقته بتنتقل إلى منظمة أخرى، فخليها على زمالة عمل بكل حب وبكل لطافة وبكل يعني رسمية وحدود واضحة، لأن مع الوقت راح تتغير إلى أماكن أخرى وتنتقل، فالأثر الطيب أكيد مطالبين فيه ولكن لن يرتقي إلى صداقة.
1: طيب في المقابل يا دكتورة، في فئة ممكن نصنفها من عندهم هشاشة نفسية، يعني ما عنده قدرة على أنه يستوعب أنه بيئة العمل قد يكون فيها مشاحنات، قد يكون فيها سوء فهم. أنا ما أتكلم مثلا عن مكائد وصراعات، لا، أحيانا بيئة العمل فعلا هي ما تكون مثالية لكن في نفس الوقت ما هي سامة، لكن في ناس عندهم هشاشة نفسية بحيث أنه ما يقدر يتعامل مع هذه التحديات اللي قد تصنف على أنها تحديات طبيعية وبسيطة.
0: لذلك هذه المشكلة مو في المنظمة ولا في بيئة
1: في
0: العمل،
1: الشخص
0: المشكلة عند
1: نفسه.
0: هذا الشخص. أيوة، ليه؟ لأنه ما راح ينجح حتى في العلاقات الأسرية ولا راح ينجح في المجتمع الخارجي، هو عنده هشاشة نفسية، كل شيء يفسر إنه الناس يقصدون، يعيش دور الضحية، ما يتحمل النقد البناء مثلا أو النقد حتى اللاذع، ما يقدر حتى يرد على نفسه. فالمشكلة عنده هو نفس الشخص. احنا دائما نقول طور نفسك، يعني حاول قد ما تقدر تاخذ دورات في تطوير ذاتك، كيفية الردود، الذكاء الانفعالي، الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي، حاول انك تشتغل على فنون الحوار، الرد الدبلوماسي، حفظ حقوقك، لازم انت بنفسك تطور. لان اصلا يكون صادقة اللي عنده هشاشة نفسية وضعف في ثقته في ذاته ما راح يعيش لا عمل ولا بيئة أسرة ولا مجتمع ولا حي ولا مسجد، ما يقدر، لانه يستضعفون اكثر، المجتمع احيانا ما يرحم. فلازم ترد ولازم تتكلم ولازم يكون لك صوت ولازم يكون لك حضور ولازم يكون لك حدود. الناس راح تحترم الشخص اللي يكون هذه هويته واضحة، لكن الشخص اللي بنفس كذا لا، كلن بيستغله وكلن بيمره وكلن بيضرب فيه. وقس عليها أبناءنا الآن، الابن تبارك الرحمن لما يجي بثقته ويتحدث، هل ترى يخافون زملائه، بيتحاشونه لأنه عارفين بيرد وعارفين إنه بيدافع وعارفين. لكن الشخص الضعيف اللي يبكي بتسيطرون أكثر عليه، يحاولون يضغطون أكثر. فدائما احنا نقول هي مشكلة الشخص، لابد ان دام عرفت يعني نقاط ضعفك اشتغل على تطويرها.
1: وزي ما ذكرت انه ما راح يكون بس فاشل في بيئة العمل، حتى بيكون فاشل في الجانب الأسري، في علاقاته. طيب ابغى اسألك سؤال وتجاوبيني بصراحة يا دكتورة، وانا اعرف انه انت صريحة، وهذا ما هو رأيي، هذا رأي منتشر في المجتمع يعني بشكل كبير، ما نقدر نقول يعني نعمم، لكن منتشر، انه المرأة المديرة يعني منفرة بشكل كبير، وإنه هي اللي تبني بيئة عمل غير صحية. وهذا ترى أحيانا أكثر من يقولوا النساء نفسهم، يعني تقول أنا ما أتقبل إنه تكون مديرتي امرأة.
0: هذه بناء على استبيان ولا بس كذا؟
1: لا لا، أنا لا، ما هو استبيان ولا إحصائيات ولا شيء، هو رأي موجود في السوشيال ميديا، موجود
0: صحيح.
1: وفيه أنت مثلا لما واحد أو واحدة يطرح هذا الرأي تشوفين تعليقات الناس تحت
0: صحيح.
1: كلها مؤيدة.
0: صحيح، بنقول بناخذ بزاويه واحده على اساس انه فعلا لما اخذناها في مراكز استطلاع الراي واستبيانات احصائيه بناء
1: انت
0: عليها،
1: لاحظتيها يا دكتوره صح؟
0: لاحظت، اي لاحظتها، وبحثنا فيها وحصلنا فيها نسب في مركز استطلاع الراي. ليه؟ لان المراه بشكل عام هي تميل للتفاصيل، للدقه، ترى ما يمشي شيء فعلا ورقه ان ينقص، لا تروح ترجع فعلا الورقه وعيدي كذا وارجعي كذا، فعلا لان هي دقيقه، فالعمل عندها لما يخرج يظهر باسمها فهي حريصه كل الحرص بهذا الامر. الرجال لا، يميلون للعموميه للشموليه، فتلاحظ ان في مرونه، يعني مو شرط النقطه دي خلاص تمشي والمره الثانيه انت لابد تعدل كذا. تلاحظون الآن المدراء الرجال يركزون على العموم، يركزون على الشمول، نجاح الخطة الاستراتيجية، لأن المرأة تركز التفاصيل. فيصير في شوي ضغط في العمل، زي نقول رتابة، تأخير المشاريع، تأخير الأعمال اللي فعلا، تأخير اجتماعات، لا ما تمشي اجتماع غير بتوقيع فلان أو برأي فلان. فالتفاصيل هذه أحيانا هي اللي تعيق العمل. وإحنا دائما نقول، وهذا طبيعتنا، أنا ما أقول إنه لا، في شخصيات، في ناس طبيعة، يعني طبيعة الأنثى بشكل عام إنها تميل للتدقيق والتفاصيل. فأحيانا الناس،
1: وللأمانة في مدراء رجال عندهم نفس هذه الصفة
0: بشكل يعني ما نقول
1: نسبة، خلينا
0: نقول إيه أقل، لكن العموم لا، الرجال فيهم مرونة، فيها يعني شمولية، وليست المرونة اللي فعلا يعني
1: مخلة
0: ضيع العمل، إيه مخلة، لا أنه لا عادي يمشي العمل والحمد لله، ما راح يضيق يعني من واسع. لا الفكرة، فنلاحظ أن المجتمع الآن يميلون لما يعرفون أن هذه المديرة امرأة يميلون الرجال أكثر، حتى أحيانا من جنس المرأة نفسها تقول لا أنا أفضل تكون، ايوه. فهي هذه هي الفكره، يعني لما درسنا قال انه المراه، واحنا الان نطالب يعني حتى من خلال هذه الاستطلاعات انه لا فك شويه، خلي في مرونه، مو كل شيء لازم تدقق عليه، التفاصيل هذه ترى مو مهمه بقدر ان العمل يخرج به بشكل اكبر يعني مفصل بشكل كبير وواضح، فالتفاصيل هذه ممكن تعيق اداء العمل. فانا هذا وجهه نظري، وفعلا يعني رجعت فيها الى دراسات علميه واستطاع في هذا.
1: وعلى فكره هذا يعني ما ينفي ابدا انه فيها نساء قائدات ومديرات ناجحات جدا، وخصوصا في هذا العصر، عصر تمكين المرأة، اثبتوا بالفعل او اثبتنا انهن قادرات على إدارة حتى منظمات من خلال الفكر.
0: ترى مهتمين في العمل ومهتمين في اوقاتنا، وحتى لو كان عندنا ظروف صحية ترانا نشعركم يا استاذ عزام.
1: اي نعم، هذا الصح، هذا المفروض. طيب قبل ما نختم، احنا وصلنا الى الامتار الاخيره من هذه الحلقه، خليني اسالك يا دكتوره، وش العلامات اللي تشير الى انه بيئه العمل اصبحت سامه او غير صحيه؟
0: اولها ارتفاع السرعات، ارتفاع الشائعات، ما عاد ترتاح الان، كل دقيقه جايك واحد ينقل لك كلام، حتى التيبو حقهم بعد ينقل المعلومات، يعرف وش صاير في الدائره، هو يودي شاي يوصل شاي ويجيب لنا معلومات. فاذا ارتفعت الشائعات ونقل الكلام والقيل والقال وانتشرت المحاباه وصار في تقليل مستمر للموظفين وما تتضح لنا القرارات فيها، وما عندنا ايضا حتى تدخل سريع، لاحظ حتى نشكي المدير مثلا ما يلاحظ انه اي تفاعل منه. فهذه الإشكاليات لو ظهرت لنا يعني في بيئة العمل، ألاحظ بعد من ضمن المؤشرات كثرة الانسحاب، هذه بعد تعطيك مؤشر إنه أنا ليش جالس، دام هذا ما شاء الله كفاءة وهذا كفاءة، يعني ما شاء الله طاروا وبحثوا عن رزقهم، معناته في مشكلة عندنا. وفعلا فالرغبة في الانتقال وتغيير بيئة العمل هذه أكبر مؤشر إن بيئة العمل اللي أنا فيها سامة.
1: وهذه من يتحملها يا دكتورة بيئة العمل السامة؟
0: المدير، لأنه هو فعلا
1: المدير، هو ولا نفس التشريعات الموجودة في بعض المنظمات؟ لأنه أحيانا المدير يجي مثلا من المدير اللي أعلى منه أنه قلص العدد، فهو مضطر أنه يعني يضحي.
0: أنا إيش قلت قبل شوي، قلت أنه إذا فعلا نفس كذا يشعرهم بوقت كافي، يعني إحنا ما نقول 60 يوم حسب اللوائح، لا نقول عطهم مثلا 4 شهور فكرة أنه ترى احتمال أن المشروع بيوقف أو كذا وكذا، فبنقلص عدد الموظفين. فمن الآن حاول تبحثون عن فرص، فهذا بالعكس هذا يعني مرونة، وزي ما تقول بينهم لطافة بين المدير وبين ذا، ففي علاقة ودية فيشعرهم. لكن العمل ونقل الكلام وعدم التقدير، هذا المسؤول الأول المدير، هو اللي يوقف هذه النزاعات وهذه الصراعات ويحاول يفصل بين الموظفين، لأن كل يوم بيجون يشتكون، كل يوم بيصيرون بينهم، وإذا أنا ما أنصفتهم هم بيعقون العمل ويروحون يخربون على بعضهم، يعني في النهاية أنا اللي في الصورة كمدير.
1: طيب
0: فهو المسؤول الأول.
1: طيب السؤال الأخير، وهو نصيحة تقدمينها يا دكتورة للموظفين والقادة والمدراء لصناعة بيئة محفزة وصحية، بيئة عمل.
0: بالنسبة للموظف، أنا دائما أقول ونصيحتي كل الأشخاص الموظفين سواء الجدد أو غيرهم، يعني أخذين وقت في العمل، وثق إنجازاتك، وثق الإنجازات وحافظ عليها، حاول أنك تعبر عن مشاكلك بالطريقة النظامية، يعني لا تروح تتصادم وتروح مثلا تفقد وظيفتك بسبب مثلا أنه انفلت لسانك بأشياء أخرى ممكن تسجل عليك. فإحنا دائما قد ما نقدر خليك مهني، خليك يعني حدودك واضحة، حاول ما تدخل في الصراعات والشائعات وتدخل في اللوبيات ناس على ناس، أنت في غنى عن هذه الأمور. بالنسبة للقائد أو المدير أنا أقول دائما اسمع أكثر، حاول أنك تكون يعني عادل، حاول أنك ما يعني قد ما تقدر أنك تكون متشكر ومقدر للأعمال حتى لو أنها جاءت بطريقة يعني مش الشيء اللي أنا واضع في يعني في توقعي، ولكن مع الوقت تلاحظ أن هذا الموظف يعني يرفع من معدل إنجازه حتى أنه حصل فيه امتنان وحصل فيه شكر من قبل القائد، حصل تشجيع أيضا. حاول أنك تكون واضح في القرارات، يعني لا تروح مثلا ناس وناس مقربين، فخليك دائما عادل في الفرص، حازم دائما دون إهانة الأشخاص. هذا بشكل عام. بشكل عام أيضا بعد بيئة العمل الصحية، إحنا دائما نقول مو معناتها أن غياب المشكلات والخلافات، لا هي واقعية وأمر واقع أن يصير، ولكن مهم جدا يكون في ثقافة عادلة وواضحة تدير هذا الخلاف وتعطي كل حقه.
1: نعم، ودائما نقول من لا يعمل لا يخطئ، أكيد أنه مدام في عمل بيكون في أخطاء وبيكون في مشاحنات، لكن أهم شيء ما توصل إلى أذية الآخرين على المستوى النفسي والمستوى المادي. أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتورة نجوى المطيري المستشارة التربوية، ضيفتنا الدائمة في هذه الفقرة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لله. شكرا لكم.
2: نقاش على جدة FM.
1: الشكر لكم أنتم أيضا مشاهدي ومستمعي الكرام عبر أثير إذاعة جدة، وهذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ووسام غازي بحة. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولاً.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام الرياض 101.5، جدة 95.3،
3: الدمام 90.5.
2: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
4: الغابات ثروة وطنية وبيئية لا تقدر بثمن، فهي موطن للكثير من الكائنات الحية ومصدر مهم لتنقية الهواء والمحافظة على التوازن البيئي. فلنجعل من المحافظة عليها مسؤولية مشتركة تبدأ بسلوك واع من كل فرد.
5: معاً لسلامة الغطاء النباتي.
0: جدة اف ام على هواك.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى

وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة.

0: لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: مع الأندية،
4: كل الأندية،
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: يا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة FM.

مسيتوا بالخير أصدقائنا وأحبتنا ومتابعينا ومستمعينا، حياكم الله كلكم، حياكم الله جميعا وين ما تكونون في أي محافظة أو أي مدينة أو أي قرية، وكيف ما كنتوا تسمعوني أصدقائي، يا هلا مرحبا فيكم بمشوار اليوم الذهبي، يوم الربوع اللي بتزين فيه الطبوع. أنا حسب كمية سعادة مش طبيعية يا جماعة، لدرجة أني حاسة أني أبي أطير، أبي أروح للاستوديو اللي قلت لكم عليه أم صراحة، خاطري أطير وأخذكم معايا الطيرون مش طيران طيرون يعني نطير، ونقدم أحلى برنامج يومي من 4 لـ6 من الأحد إلى يوم الخميس بأحلى زحمة يومية، برنامج في الزحمة معايا أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم دائما لاقونا. طير طير طير طير، عموما طرنا ولا بالبر ولا حتى بالبحر، وين ما تكونون أصدقائي، كيف ما كانت موجتكم وكيف ما كانت كان طبعا طريقكم، بأي طريقة طايرين بالجو ولا بالبحر ولا بالبر ولا بالبيت، كيف ما كانت وضعيتكم، اسمعوني واستمتعوا معي أيضا في الترددات والتطبيقات والبث المباشر. عندكم عندنا بث مباشر على منصة إكس على الآد جدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحة الشخصية، وأيضا عندنا بث آخر أصدقائي على سعودي راديو بلس. طبعا اليوم أصدقائي راح يكون عندنا في الساعة الأولى سناكة، وسناكتنا اليوم حق ناس سبيسيال، رح نتكلم عن منه، رح نتكلم عن الابن الأوسط اللي كذا في النص جاي، لا هو الكبير ولا هو الصغير، في النص، فاللي في النص صراحة مثلي انولدوا هم بالنص، أبيهم يجون يقفون معايا اليوم، يقفون معاي، لا بي أبي أعرف كم واحد منكم صراحة في النص، الكبير ما نبي، الكبير العود ما نبي، اللي على رأس القائمة، الصغير هذا آخر العنقود اللي يعني ماكل كل شيء والدلال عنده هم ما نبي، أنا أبي، شوف وسام مثلي قال مين، حتى أنا أعتبر في العائلة الابن الأوسط، تعالوا خلينا كلنا نصف مع بعض، وشنو يس نرقص خطوة جنوبية، هلا هلا هلا هلا، أربع صوت يا وسام نبي نسمع جنوبية، هلا نرقص خطوة جنوبية كلنا، اللي في المنتصف اللي قاعد يولده في المنتصف، هلا يا سلام عاشوا اللي مولودين في المنتصف، الابن الأوسط والبنت الوسطى، وينكم؟ عموما اللي صراحة الأبناء سواء الشباب أو البنات اللي كنتم مولودين في بالمنتصف، رح اليوم عالقين بين الكبير وبين المدلل الصغير، اليوم موضوعنا عنكم، رح نتكلم عنكم، وأبي أشوفكم صراحة على الواتساب، رح تشاركوني على 8002 4428 28، ويا لا لا يا لا لا

الكبير والمدلل الصغير ولا تشيلون هم، اليوم انا دلعكم. انتم الاساس في البيت، انتم الجند الخفي بس انتم الاساس صراحه. اليوم راح نتعرف اكثر على تفاصيل اكثر ان شاء الله في السناكر.

ساعتنا الثانية أصدقائي رح تكون عبارة عن مقولة، ومقولتنا اليوم مقولة أيضا رائعة ومقولة جميلة، رح يكون فيها نقاش كبير ما بين البدايات وأيضا النهايات. سمعوني أصواتكم أصدقائي في الساعة المقبلة على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسونكم ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012. أيضا مقولة اليوم مطروحة من خلال منصة إكس على آت جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية. أحلى ساعتين أصدقائي رح نقضيها إن شاء الله في مشوار برنامج في الزحمة معاكم، ومن خلال مشاركاتكم، ومن خلال أيضا تفاعلكم، ومن خلال أيضا أحلى وأجمل المنوعات اللي رح تسمعونها في مشوارنا لليوم، وكلها من اختيار مخرجنا المبدع وسام بحة. ويلا بينا.

ليش يا وسام؟ احنا غلبانين، غلبان قوي. الابن الاوسط غلبان. لا يا وسام. انا اعترض على الاغنيه يا وسام. لا مو غلبان قوي.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

ويلكم إيفري ون موجودين بدرب التبانة، موجودين في الكرة الأرضية، ولكن ويلكم خاص للي والدين في الأبناء اللي أبي رحب فيهم عجز. ويلكم الكلمة بالذات الوسطانيين، هذه تحية للوسطانيين اللي مثلي مثل وسام. اليوم يومنا، اليوم ترى اليوم العالمي، اليوم هو اليوم العالمي يا أصدقائي للابن الأوسط. أسمع أسمع أسمع، كل شخص يرسل لي اسمه، كل شخص حقيقي بيعتبر الابن الأوسط أو البنت الوسطى، دزي لي اسمك علشان رح نعطيكم اليوم تحية. التحية هذه اللي بديت فيها هي لكم أنتم للأبناء اللي في الأوسط، اللي عالقين بين الكبير والمدلل الصغير. طيب نوقف كده شوية. وسام من يوسف الخليفة، الساحل الشرقي، حيا الله الساحل الشرقي، حيا الله النواخذة، نواخذة الدمام والمنطقة الشرقية بشكل عام، حياك الله يا يوسف. أيضا مع زحمة أبها وأجواءها الخلية، سمعني التحية، هاتوا السناكة، سعيد القحطاني من أبها، حيا الله الأبها البهية، يا هلا بسعيد، اسمع وخذ عندك، هل هل هل هل. بس إذا أنت مش من الأبناء الأوسطين لا، وينكم؟ ونروح أيضا للهلالي، للهلالي للزعيم حسن الهلالي، مساء الطاقة الإيجابية والفرح والمسرات، نعم موجودة ببرنامج في الزحمة، هاتوا السناكة، هاتوا السناكة وهاتوا السناكة. نعم نعم نعم نعم نعم، بمناسبة رجوع الزعيم إلى منافسة الدوري بتاريخ 14/8. ومازن الغانمي مع ان الكبير هو وسام، شو رايك نعطي طيران ولا لا؟ نعطي مازن، وقف وقف وقف وقف، لا تعطيه لا تعطيه لا لا لا تعطيه، ترى حشنا حش اللي مولودين في النص، ترى ايه لا تعطيه، ايه وقف وقف، شوفوا اللي في النص برافو يا دائما، شفت لما حطيت اغنية غلبان قوي قاعد يقول ايه برافو برافو يا وسام، دائما اللي في النص غلبانين. طيب ما في ما نعطي طيران، مازن ما نعطي طيران، الله عليك يوسف الخليفة هذا. طيب ثانك يو، نروح لسناكة اليوم. سناك

وسناكة اليوم أصدقائي بتقول عالق بين الكبير والمدلل الصغير، يوم الطفل الأوسط يعيد الأضواء لمن عاش بين الاثنين. يعني احنا السوبر ستار الحين، اللي احنا اللي بالمنتصف، احنا الكبير اللي شايل صراحة المسؤولية، ولا الصغير المدلل اللي ماخذها بالطول والعرض. احنا الجنود المجهولة، بس راح نتعرف جنود مجهولة. لكن سمعوا شنو قالوا باليوم العالمي للابن الأوسط. سناكة اليوم الصقعي بتقول تزامنا مع يوم الطفل الأوسط بتتجه الأنظار نحو فئة لطالما وجدت نفسها في المساحة الفاصلة بين مسؤوليات الأخ الأكبر والاهتمام الذي غالبا ما يحظى به الأصغر. اهتمام عند المدلل الصغير آخر العنقود، وهم بعد عند الكبير. لكن يقول لكم أن رغم الشكاوي الشائعة المرتبطة بما يعرف بمتلازمة الطفل الأوسط، أنتوا تشعرون بهذه المتلازمة؟ تحسون الأبناء اللي في المنتصف، أنتوا تحسون بمتلازمة الابن الطفل الأوسط؟ حسيت فيها وسام الطفل الأوسط؟ حسيت بمتلازمة الطفل الأوسط؟ تحس فيها؟ يقول صحيح، هذا صوت، هذا صوت، أعطوني أصواتكم. صراحة أنا والله ولا حسيت فيها، أنا كأني آخر العنقود السكر المعقود. فيقول لكم متلازمة الطفل الأوسط وما قد يرافقها من شعور بالتجاهل أو صعوبة في إيجاد مكانة واضحة داخل الأسرة. هل فعلا لقيتوا هذه الصعوبة أنكم تلاقون لكم مكانة داخل الأسرة أصدقائي؟ تشير بعض الأبحاث إلى أن ترتيب الولادة والتجارب العائلية المرتبطة فيه ممكن قد يساهمان في اكتساب مجموعة من المهارات والسمات الشخصية. ما حد قدنا شفتوا؟ يقول لكم الابن الأوسط سبحان الله في عنده التجارب كلها أثبتت أن فيه بيكتسب مجموعة من المهارات والسمات الشخصية ما هي موجودة لا عند الابن الأكبر ولا عند المدلل الصغير. طيب يقول لكم طبعا نشأة الطفل الأوسط بين أخ أكبر وأخ أصغر ممكن تدفع إلى تعلم، شوف الأشياء اللي راح يكتسبها الابن الأوسط، بما أن بين هذا في الترتيب هذا إيش ممكن يدفع إنه يتعلم الدبلوماسية. تخيلوا الابن الأوسط هو اللي عنده الدبلوماسية، أيضا عنده التفاوض والتوفيق بين الأطراف، حلال المشاكل بين أهله وبين ربعه وبين حتى الزملاء بالعمل. أنت كذا وسام حلال مشاكل؟ الحمد لله أنا بعد حلالات مشاكل، والله كثير ساعات أحس إني فوزية دريع، الدكتورة فوزية دريع كثير في الدوام، عند صديقاتي، عند خواتي، في البيت أنا سايرة قلبة فوزية دريع. طيب يقولكم والتوفيق بين الأطراف، هذه أنا مو بس أنا أقولها عننا، إيه هم قايلينها في السناكة، هذه سناكة عالمية باي ذا واي، يعني هذه عفوا دراسة عالمية. طبعا يقولكم أيضا نتيجة التعامل المستمر مع اختلاف احتياجات إخوته وأيضا مواقفهم. غلبوه مسكين، غلبوه اختلاف مواقفهم، اختلاف احتياجاتهم، مسكين ذبحتوه، غلبتوه، احتياجاتكم ومواقفكم ومشاكلكم كلها تجون عنده. أهو صراحة هو الرب لما الكبير يتهاوش مع الصغير ولا الصغير يتهاوش مع الكبير، من اللي قاعد يتفرج؟ من اللي في الملعب؟ زي اللي حاطينه في حاطينه على الدكة، حاطينه في الاحتياط، هو الأوسط، هذا الابن الأوسط قاعد ويتفرج على الهجوم والدفاع، يتفرج عليهم وهو قاعد يطالع، تخانقوا تطاققوا، قال حياكم الله تعالوا. طبعا ايضا يقول لكم من المهارات والاشياء اللي السمات اللي الشخصيه اللي عنده انه حصوله احيانا على مساحه اكبر من الاستقلاليه. صحيح وسام، صحيح الدراسه هذه بطبقها عليه، حتى وسام يقول صحيح الحمد لله. اشو عندكم استقلاليه ولا لا؟ اللي تسمعوني الابناء اللي في الوسط عندكم مساحه اكبر؟ والله العظيم ان عندنا مساحه اكبر من الاستقلاليه، العيون مش علينا كذا يطالعونا ايش سوينا ايش ما سوينا، لا ماخذين حريتنا. مقارنه يقول لكم بالرقابه التي قد ترافق الطفل البكر، فعلا الطفل البكر هذا يعني شو يسمونه حقل التجارب،
الأول هذا حقل التجارب، وكلنا كلنا اللي يعني عندنا أطفال كلنا شفنا الطفل الأكبر هو حقل التجارب، هو صراحة كان حقل التجارب. أيضا يقول لكم يمكن أن يعزز اعتماده على نفسه وقدرته على التكيف وبناء علاقات خارج نطاق الأسرة، ونشهد بدبلوماسيته بذكائه بعلاقاته الاجتماعية، حر مثل الطير مثل الطير، يعرف كيف صار يعتمد على نفسه منذ نعومة أظفاره، ويعرف كيف حتى ياخذ قراراته بنفسه. لما يكبر يصير عنده قدرة فعلا على انه يتكيف مع كل حاجة، مع كل انماط البشرية، مع كل انماط الشخصيات، النكدي والفرحان والتوكسيك كلها. كلها الابن الاوسط هو الوحيد اللي يعرف كيف يتعامل مع انماط الشخصية، وهو مو معصب، لا هو يناظرهم بكل برود ويبتسم ويضحك احيانا. يقول لكم ان رغم ان هذا اليوم طبعا هو مناسبه هو اليوم العالمي للابن الاوسط، بيشكل فرصه للاسر لمنح الطفل الاوسط مساحه خاصه من الاهتمام من خلال خطوات بسيطه. ليش خطوات بسيطه؟ يعني صراحه السناكه كانت ماشيين حلو الا لما جاء عند خطوات بسيطه. ليش؟ يعني لما يجي عندنا احنا اللي الابناء اللي مولودين في الوسط يقولون يعني ايش من خلال خطوات بسيطه؟ ليش خطوات بسيطه؟ ليش اللي كاتب السناكة؟ ليه ما تكون خطوات كبيرة، خطوات عميقة، خطوات فيها اهتمام كبير وزائد فيها دلال وفيها دلع. اليوم يومنا، حتى لما جو اكتشفتوا كيف الظلم، والله العظيم حتى لما جو قالوا من خلال خطوات كتبوا بسيطة، مرة آلمتني الكلمة هذه، قلت ليش؟ ليش حتى في السناكة كاتبين بسيطة؟ مثل تخصيص وقت له بمفردة، حتى العلم كاتبين من خلال تخصيص وقت له بمفردة. ليش بمفردة؟ شوفوا أنا حاخذها بمفردة إنه يأخذونا إحنا يدللونا. يعني إذا كان الأولاد الصغار لا تأخذون أخوانهم الكبار وأخوانهم الآخر العنقود معاهم وطلعونهم الملاهي، طلعونهم يشترون اللي يبون، لا أخذوهم خصصوا لهم وقت بمفردهم وأخذوهم بروحهم. الأب والأم عندك أبناء كبار لا تعزمهم، بس اعزم هذا الولد ولا هذه البنية، خذهم على جنب، خذوه جيبوا له هدية وعزموهم على العشاء. هذا الوقت هذا يقصدهم كذا بالوقت المخصص المفرد لهم. أو يقول لكم منح حرية اختيار نشاط أو وجبة يحبها. هو الحرية عنده من يوم هو صغير، هذا ما هو بحل، هو عنده الحرية من يوم هو صغير، ما حد الميكروسكوب مو موجود عليه، الدربيل ما هو عليه. طيب، أو التعبير مباشرة عن تقدير مكانته داخل العائلة، هذه نبيها. هذه النقطة الأخيرة مهمة. يقعد الابن الأوسط على الكنبة بين أخوانه كلهم الكبار والصغار والأم والأب، ويقعد كذي حاط ريل على ريل ويلبسون التاج، وهو قاعد يلبس التاج لازم يحطون التاج على راسه أو على راسه، ويقعد طبعا الأم والأب يمدحونه قدام خوانهم، لازم يقعدون يمدحونه ويذكرون إيجابياته منذ نعومة أظفاره.

اليوم. طيب بما ان اليوم اليوم العالمي للابن الاوسط، الصبايا شباب ابيكم تشاركوني اليوم اللي هو الابن الاوسط، يكتب لي انا البنت الوسطى او تكتبي لي انا، او تكتب لي عفوا انا الابن الاوسط، اكتبوا لي اسماءكم راح اعطيكم طيران اليوم، راح ادلعكم. هل فعلا تشعرون، هل فعلا تحسون انكم تائهين، انكم غير مرئيين في الاسره ما بين الكبير والصغير؟ شعرتوا بهذا الاحساس سواء كنتوا صغار او كبار، تشعرون انكم تائهين او غير مرئيين، او ما ياخذون برايكم اصلا، ياخذون براي الكبير وياخذون راي الصغير، سفره طلعه اي حاجه ياخذون ارائهم انتم سكب. هل فعلا الابن الاكبر والاصغر ماخذين الاهتمام، ماخذين الاهتمام، بتشوفونهم فعلا هم ماخذين الاهتمام، متجاهلينكم بمعنى اصح؟ هل فعلا انتم بتمتلكون مهارات وسمات شخصيه مختلفه عن اخوانكم زي ما قلت لكم في السناكه؟ يلا جاوبوني، في عندكم فعلا سمات و عندكم أشياء ما هي موجودة عند أخوانكم؟ قلولي زي إيش بالضبط، شين السمات اللي أنتم بتميزكم عن بقية أخوانكم؟ يعني زي دبلوماسية، ذكاء، زي أنا مثلا الدكتورة فوزية دريع وافتخر، بتحللين مشاكل، حللين العقد، أنتم مستقلين فعلا من أنتم صغار، تحسون أنكم مستقلين، عندكم حرية أكثر، ما في رقابة عليكم زي أخوانكم، وكيف أخوانكم حقيقي عقب ما كبرتم بيتعاملوا معاكم؟ شاركوني أصدقائي الأبناء الوسطيين والبنات اللي في الوسط، شاركوني بهذه الأسئلة. أيضا أنتوا أخوانكم ممكن إذا كنت الابن الأكبر أو الصغير، ممكن تعطوني بريف عن أخوانكم، أعطوني بريف عنهم، شنو هنؤهم صراحة، هنوهم، ليه ما تهنونهم، هنوهم اليوم يومهم، عطوهم تهاني وعطوهم تبريكات وإلخ إلخ. يلا نبدأ مع بعض على 800-2-4-4-2-8-2-8.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
1: الزحمة على جدة FM.
3: سناك.

حياكم الله أصدقائي جميعا، سواء كنت الابن الأكبر ولا الابن المدلل الصغير ولا الابن عفوا اللي هو اليوم العالمي لك الابن الأوسط. يعني أنا شايفة كمية غيرة، زعلانين يعني ليش؟ خلينا اليوم شوية احتفال. يعني إحنا لما يكون في عندنا اليوم آخر العنقود رح نحتفل فيه، واليوم اللي رح يكون اليوم العالمي للابن العود الكبير هم بعد رح نحتفل فيه. فبيكم اليوم يعني حتى اليوم العالمي لنا ما تبون تأزرونه، حرفيا ما تبون تأزرونا، دلعونا شوية. اليوم العالمي، يلا أصدقائي، اليوم بما أن اليوم العالمي للابن الأوسط، إذا كنت أنت أو كنتي البنت الوسطى أو الابن الأوسط، أبيكم تدزولي أسماءكم وتقولوا لي شنو مميزاتكم، شو اللي بيميزكم عن أخوانكم، ورح نعطيكم أحلى طيران. صراحة اليوم رح أدلعكم بالطيران، رح نعطيكم طيران، وجابوني هل فعلا أنتم بتشعرون تائهين غير مرئيين، الكبار والصغار؟ يعني دائما هذا السؤال بيطرح، ولكن هل ما زال فعلا هذا، خاصة أنه صار في نقاش كبير على هذا الموضوع، صار في تثقيف كبير للأباء والأمهات، هل تغيرت الصورة، هل انتبهوا لكم ولا ما انتبهوا لكم؟ صراحة ما زال الوضع مستمر على ما هو عليه. أيضا شنو المهارات والسمات الشخصية اللي أنتم بتمتلكونها ما بيمتلكونها أخوانكم الثانيين، زي ما قالوا في السناكة، الدبلوماسية والذكاء وأخذ القرارات، فعلا هذه بتميزكم. واعطوني إذا كان في مميزات ثانية بتميزكم أيضا، شاركوني فيها. وهل أنتم فعلا مستقلين أكثر منهم، عندكم استقلالية وحرية أكثر، الرقابة عليكم أقل؟ فعلا هذه الأشياء بتميزكم. يلا أصدقائي يبدو شاركوني. والأبناء اللي بيكونون الكبار، الابن الأكبر والابن الأصغر، أبيكم ترسلون أيضا أنتوا تقييمكم عن أخوانكم اللي في المنتصف، أخوانكم الابن الأوسط أو البنت الوسطى، أعطوني رأيكم فيهم. يلا أبيكم تشاركون أيضا برأيكم فيهم، وأعطوني تحيات لهم على 8-002-44-28-28. مبروك الولد يزن، المدرسة على طيارة أبو يزن، شلون هذه؟ يلا عموما ألف مبروك. خالد خرجاوي، خلينا نبدأ مع خالد. شنو ما شاء الله الاسم السمباتيكي الكشخة، وحاط النصر، تريك نصراوي يا خالد. مساء الوردة مينا، الشعار صراحة اللي حاطة رائع. يقول أنا الأخ الأوسط، أبا هذا أول واحد بيصف معانا، أنا وسام وخالد. يلا يقول أنا الأخ الأوسط في العائلة، وما في شك عندي حمل أمينة، عندي حمل وأشيل الهم، وعندي مكانة بين الأهل خاصة بعد وفاة الوالدين رحمة الله عليهم، وعندي استقلالية وأتحمل المسؤولية. شكرا جزيلا. شفت يقول أنا أتحمل، هو اللي متحمل المسؤولية بالرغم من إن الابن الأوسط. يقول عندي مكانة، أنا زيك، أنا عندي مكانة غير أخواني وخواتي، مع أن ساعات بكون غير مرئية صراحة، ساعات بالذات لما يكون في نقاش يتناقشون بكون غير مرئية، كأني مو موجودة، أنا قاعدة في يعني كأني تايهة في الطاشة زي ما قالوا، بيتناقشون يردون على بعض وأنا طالع يمين ويسار بينهم وما حد شايفني، ماني موجودة، أمون وينك، ماني في، أبغى أتكلم، ماكو، ما يعطونك مجال. الابن الأوسط صراحة ساعات بتصير معي، لكن عند الوالد والوالدة وبالتحديد الوالد أنا غير نمبر ون. وسام انت زي لما يتناقشون خوانك وخواتك تصير غير مرئي، غير مرئي اوقات، بس تشد حيلك اكثر منهم عشان تصير مرئي، عشان ينتبهون. والله انا اشد حيلي صراحه عشان ينتبهون، اشوفهم يتناقشون وعارفه اطلع يمين يسار، متى يجي داري. لا والله ايه، انا اكسره. الظاهر علشان كذا أنا أكثر واحدة. إنزين كلهم 165 البنات، 100 أكثر، يعني أكثر واحدة 167، أنا الوحيدة 161، فرق حتى 4 سنتي. طيب فاتن، يلا فاتن صفي معانا، حياك الله يا فاتن، عط فاتن تحية. لحظة ما عطينا خالد عطت أحلى تحية، خالد طيران، عاش خالد الابن الأوسط الوسطي، عاش. والروح الفاتن، عاش الصوت الجميل، تحية الفاتن، ارفع لي الصوت يا وسام، عاشت فاتن، تحية جميلة ورائعة من وسام ومن أمينة ومن خالد ومن فاتن معانا الآن، يا سلام. بس وسام خلاص زين. تقول أنا الوسطية أمينة فاتن، صحيح الكل يعتمد علي بالقرارات والحلول، شفتوا
أنا مثلك فاتن. شوفي خالد قال إيه، وسام قال إيه، صرنا أربعة. فعلا لما يكون في مشكلة بيجون عندنا، بيلجأوا لنا أكثر. إحنا حلالين العقد، حلالين المشاكل. ما أدري هو كذا صراحة جد، إحنا حلالين المشاكل فاتن، ولا إحنا اللي نعطيهم ويه بصراحة؟ يعني الأكبر والأصغر ما يعطونهم وجه فيجون عندنا. يجون عندنا ما أدري. إحنا اللي نربط، إيه هم قالوا هم اللي عندهم القدرة. إيه والله وسام، إحنا اللي نربط العائلة ومشاكلهم ونصلح بينهم. هم على فكرة كاتبين بالسناكة الابن الأوسط هو اللي يوفق بين جميع الأطراف. فعلا هو اللي يقدر، عنده القدرة، علشان نظره أنا بشوف عنده بعد نظر، هو اللي يوفق بين الأطراف. مساء أبو إلاف، حياك الله أمينة. أنا الابن الأوسط، حياك الله أبو إلاف. هلا أبو إلاف، بسرعة صرنا خمسة، كبر الجروب، الله على الجروب. عاش أبو إلاف، عاش. هلا عاشوا اليوم العالمي لنا يا جماعة. يا السلام، نكتفي بهذا القدر. الجارحي، مساء السعادة، حياك الله. أنا للأسف الكبير، أفا والله تمنيتك يا الجارحي معانا بالجروب، خسارة. أحلى جروب والله، تمنيتك تكون معانا بالجروب عشان يكتمل. الجارحي يقول أنا للأسف الكبير، بس أختي الوسطى دماغ وعبقرية، أشطر وحدة فينا في كل حاجة. بحب يقول بحب أخذ رأيها في كل حاجة، لا وشخصية، إنما أنا والفاشل الصغير على الله. تستاهل الدماغ الكبير أختك. الله يا الجارحي، هذه تحية لها من جدة، من السعودية لمصر. أيوة. يقول دماغ عبد الله العظيم من جد، ترى حنا دماغ وعبقرية، عشان كذا ساكتين، عشان كذا معطينكم الوضعية، مخلينكم تاخذوا الرايك حريتكم. ليش؟ لأن حنا عارفين في النهاية ما مردكم إلا لنا، بتردون لنا، إحنا في النهاية بتردوننا. عندكم مشكلة، عندكم سلف، متضايقين، سمع على طول علينا. فحنا ماخذين يعني الجلسة اللي قلت لكم عليها الملوكية، ريل على ريل، وقاعدين نتفرج في الملعب. ولا يقول لك أشطر واحدة فينا على فكرة، وشطر، كنت شاطر في المدرسة وسام، والله حتى أنا كنت دافورة في المدرسة. فاتن وخالد وأبو إلاف، كنتوا دوافير ولا لا؟ أبو السنيد، عفوا، فضل السنيد، حياك الله. مساء الورد والبخور والعنبر، حياك الله عموما منور. أيضا أختك نوال من سهات، نوال يا رب أنك أنت معنا بالجروب، بعطيك وردة. أول مونة المزيونة، لكل الحب والتقدير، شكرا لك. إحنا عددنا 12، أنا رقمي 6 في المنتصف. بسرعة نوال سنة 7، نوال من سهات، الله عباقرة البرنامج. عاشت نوال، عاش أهل المنطقة الشرقية، عاشت وفي المنتصف رقم 6 بامتياز. تقول متحمل المسؤولية، الحمد لله، وزادت المسؤولية بعد وفاة والديني، إلى اليوم أتحمل جيل بعد جيل. أمينة أختك نوال من سهات، شفتوا زي ما قال خالد قال أمينة أنا أتحمل المسؤولية، وأنا أتحمل المسؤولية بعد، يعني مو كلها بس أتحمل المسؤولية. وسام تتحمل المسؤولية، متحملها، تجي شفت شلون مو الأخ الأكبر اللي متحمل المسؤولية، إحنا اللي متحملين المسؤولية، لكن للأسف مش ظاهرين في الصورة. وهذه واحدة منهم، كلهم قاعدين يشهدون والله، بس حقنا بناخذه. ما في يوم، اي والله الله فوق، ما في يوم للأخ الأكبر، وش هالعنصرية؟ لا وين يا ما دلعناكم، ماكو وين عنصرية. طيب واسطة، دخلوني معاكم أمونة. أبو حور لازم تتنكر يا أبو حور، خذ اسم أخوك. عموما ولكم معانا في جروبنا، حياك الله. سعيد القحطاني يقول الابن الأكبر له الفخامة الكاملة من العائلة، أما الابن المتوسط الأوسط هو المدلل في العائلة، يتبطح في البيت وطلباته مجابة. ليتني الأوسط. هذه إشاعات مغرضة من الأخ الأكبر. لا والله أنها إشاعات مغرضة. أجل إيش خلت للمدلل؟ إيش خلت لآخر العنقود؟ السكر المعقود؟ إيش خلت حتى يعني في السناكة ذاكرين والمدلل الصغير؟
الكبير العود ما أخذ الفخامة. أنا أتفق معك، عسى ما شيء صار شيء دقوا عليه ما أخذ الراية، عسى ما الوالد بيروح مناسبة عزيمة الأخ الكبير ما كان فيه، ما كان فيه أخوان أصغر، عسى ما صارت عزيمة عند الأم الكبيرة أخذت يرى لبس عباتك معايا، ولا الصغيرة واللي في الوسط قاعدة تناظر مسكينة. هذه أشاعات مغرضة، غرتوا. أنا قلت لكم من البداية في غيرة، غرتوا. أيضا حياك الله أبو محمد، شكلك جديدة والمرة يا أبو محمد. هاي إذا عجدة كيفكم مور هذه الكلمة اللي أنا أقولها إيش فيني ماني قادرة أقولها. بتذكرها. هاي إذا عجدة حيات، أخباركم إن شاء الله بخير، إحنا تمام سوبر بيرفكتو، حيهم وعشرة زيهم أنتم يا أكيت عسليات، حياك الله يا ناس الإملاء، موتشو غراسياس موتشو غراسياس يا هلابك. قلت لا تكونون تنتظرين رسائلي ولا شيء علشان لا أجلس لوحدي أبكي، لا وين أكيد ناطرينك. أبو محمد من الرياض، قلت لكم يا أبو محمد يقولوا لكم مرة إذاعتكم حلوة وصرنا نسمعها إحنا وبيتنا والرياض كلها، أحلى شيء أحلى شيء، أنت أنت أحلى طيران، الحق وسام لازم. أبو محمد يقول أبو محمد إحنا بيتنا حي الحي عندنا الرياض كلها تسمع إذاعة جدة. الله عليك يا أبو محمد، الله عليك، سواء كنت الابن العود ولا الصغير آخر العنقود، تستاهل تستاهل تستاهل. ولا وبعد يقول اللي حببنا في الإذاعة المذيعة الطيوبة الكيوت الأميرة أمينة العبدالله، يا سلام عليك، تستاهل زود تستاهل، لو أعرف يبب يببت. الله عليك يا أبو محمد، الله عليك، يا السلام. طيب كنت أحفظ الكتاب من الجدة للجدة، وش دخل الكتاب؟ أي دافورة، أوب حتى فاتن، حتى فاتن، أنا وسام وفاتن دوافير شفتوا، وأخت وأخت وأخت الجارح الوسطى يقول عبقرية دافورة أمينة، هذه الشهادة خلاص إحنا نأخذها بامتياز. طيب أخذ آخر ما شاء الله. طيب لسه عندنا مساء الخير عليك وعلى جميع المستمعين وعلى العاملين بالاستديو، والله يعطيكم العافية. بندر من المنطقة الشرقية، حي الله أهل الشرقية، منورين منورين الشرقية. أنا الوسط، أنا أوسط، الأوسط رقم 2، الابن الأوسط كاتم أسرار الاثنين. هات أوه الحق بندر، هم ثلاثة كبير وعندك بندر وفي الصغير وهو كاتم أسرارهم. عاش بندر بندر. بندر انت اللي ماسك الاثنين من رقبتهم. كل شيء عندك، بويلة واحد فيهم انت اللي

حط ريل على ريل إن ما سمعوا كلامك قول ها ها تبوني أقول شغلة بس كانت تحير شوي يقولون لها لا هذا عشان أخوك أكبر منك ولا هذا علشان أخوك أصغر منك. طيب وانا خلها على الله. أنت اللي عندك الصندوق، أنت اللي عندك الأسرار، معليش خلهم يعطونهم اللي يبون، بس أنت خذها بطرق ثانية، أنت عندك الأسرار. فهمتني؟ السلام عليكم، مساء السعادة. للأسف الأبن الأوسط ولله الحمد إبراهيم الإسحاقي. لحظة، إبراهيم الإسحاقي عطى طيران، حي الله. كذا صرنا كم؟ 8 9 9 9. الله عليكم، اليوم العالمي للأبن الأوسط، الله عليكم. بدون للأسف، قل وبكل فخر، وبكل فخر، لا تقول للأسف، وبكل فخر. أبغى طار أمور، خلاص أعطيناك نوال طار، أعطيناك طيران. وين الطيران؟ وش هالواسطة التسليكية؟ ما في طيران، ما في طيران للأكبر والأصغر، ماكو طيران، بس للابن الأوسط. اليوم احنا مدلعينهم. قروبنا بعد قروبنا، كيفنا. بس الخير أموني، أنا آخر العنقود، بس كارفيني كرف أصغر القوم خادمهم، الدلع اللي يقولونه ما شفته. توتة أبويا توتة، خسارة ليتك بصراحة. البنت الوسطى تقول أنا آخر العنقود، أنت آخر العنقود، السكر المعقود، كارفيني كرف. لا أنت دلوعة، صدقيني أنت دلوعة، ما توقع كارفيني كرف يا توتة، لا مستحيل. يعني صرتي أنت مو السكر المعقود، مو السكر المعقود معقدينه، لا انت السكر المجلوم. السكر المجلود، السكر المكروف. قاعده تضحك يا حلوك. طيب ابو محمد، الله جعل ما يضحك غيرك، شكرا لك. الصراحه البوست، الصوره، الاستيكر اللي حطيته ضحكني موت، روعه حقيقي، أبدعتوا موتش غراسيات، موتش شكرا لكم. اليوم العالمي، شفتوا إنه بعطيكم بلس إنه قالوا إنهم أذكياء وعباقرة وإنهم دبلوماسيين ومستقلين وإنهم حللين العقد، بلس إن دمهم شربات، دمهم خفيف. شفت الضحك اللي ضحكته والتعليقات الكيوتية اللي أنتوا قاعدين تعلقونها وضحكنا، هذا الابن الأوسط، السكر اللي في العائلة، الشربات العائلة، اللي دمه خفيف في العائلة. شكرا لكم صراحة من خلال الواتساب. قبل أطلع فاصلة، تنسون في عندنا مقولتنا أيضا جدا رائعة، اللي حابين يسمعوني أصواتهم ويشاركوني رح تكونون على 6477154، أيضا على 6495154. والله ما هو مشكلة، عقبة هذه السناكة ماكو مشكلة يا وسام، أيضا على 6478544. اعترفوا في مكانتنا ولا ما اعترفوا؟

0: أنا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: مع الأندية،
2: كل الأندية،
1: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: يا تيكي تاكا،
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: جدة اف ام على هواك.
5: الزحمة على جدة اف ام.

0: ساعتنا تشير إلى الساعة 8:08 دقائق في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة أف أم. حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. حيا الله كل الأصدقاء اللي بيسمعونا ويستمتعون معي، سواء كانوا أصدقائنا من الساعة الأولى واللي إن شاء الله أيضا رح يكونوا معنا متواجدين في الساعة الثانية، وأيضا أصدقائنا اللي إن شاء الله أيضا أتمنى أنهم انضموا لنا جروب زحمة الساعة 5. وفي ساعتنا الثانية رح نروح المقولة، وأي مقولة رح أطرحها على طاولة النقاش، كل واحد فينا رح يدلي بدلوة بكل شفافية وبكل مصداقية، وشعرنا واحد ومتعارف عليه، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. مقولتنا اليوم هي للفيلسوف الكاتب رينيه ديكارت، يعني المقولة اللي قالها كثير كثير أصدقائي متداولة، كثير متداولة وكثير يعني اللي بشوفهم متبنيين نفس الرأي نفس الرأي، ولكن أنا قلت بما أنها مشهورة ومعروفة ومتداولين نفس الرأي راح أطرحها على طاولة النقاش عشان إحنا راح نتناقش فيها مع بعض، وراح نشوف منو يتفق مع رينيه ومنو اللي بيختلف معه. بيقول لكم رينيه ديكارت إن لا تثق بالبدايات، يقول لا تثق بالبدايات، أي شخص تتعرف عليه لا تثق في بدايات علاقتك معه، فأصدق الكلام يقال في اللحظات الأخيرة. إيش رأيكم، تتفقون ولا تختلفون؟ صحيح إن لا نثق في أي علاقات جديدة، أصدقاء جدد، علاقات حتى في الزواج، في الكلام في البداية يقولكم لا تصدقون كل شيء في البدايات، لا تصدقون لأنه متعارف ودائما بيدرج ودائما بيقال إنه البدايات بتكون جميلة وحلوة وفيها روح وفيها انتعاش، وكل طرف بيحب يبغى يعني يكشف الثاني ويتعرف على الثاني، ولكن بعد كذا المصداقية والحقيقة تكتشف متى الشخص هذا تكتشف على حقيقته في اللحظات الأخيرة في نهاية العلاقة، بيطلع على حقيقته. صحيح هذا الكلام، تتفقون معه ولا لا؟ مو صحيح. الإنسان اللي بيجيك، الإنسان الواثق من نفسه والواضح، الإنسان بيبان يعني مو بس ممكن تقول لا أمينة ممكن يمثل، لكن أنت وين ذكائك، أنت وين ذكائك، وين فطنتك، وين فراستك مع الناس؟ هل فعلا كل شخص بيكون معانا جميل معناته أنا أقول هذا نهايتي راح تكون معاه سيئة، هذه نهايتي معها راح تكون سيئة، اللحظات الأخيرة لو صار بيننا أي موقف راح تكون لحظات جدا سيئة، الكلام راح يكون جدا سيء، ولا لا؟ مو صحيح. الجيد الإنسان معدنة يبان من بدايته، الذهب الأصلي وبريقة يبان من البداية، والفالصو فالصو يبان، الرخيص يبان من بدايته. شاركوني أصدقائي وسمعوني أصواتكم على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544، لا تنسون ترفقونها بفتح خط هاتف جدة على 012 ويلكم من خلال الواتساب على 8 الواتساب على 800244288 اللي داز الولد الكبر الكبير الولد العفو البكر الكبير ما راح يشارك، وحط صورة واحد يركض، ليش يوسف الخليفة؟ لا راح تشاركون كلكم، الساعة هذه مفتوحة للجميع. طيب خلينا نبدأ مع مروم. مروم
1: هلا وسهلا.
0: يا هلا مروم، شلونك؟
1: يا هلا مرحبا بأمونة.
0: يا هلا فيك،
1: أم المواضيع الجميلة،
0: حياك
1: فيها على الجرح.
0: هب لحظة قبل
1: على الجرح كنك ما دريت،
0: الله
1: وانت داري مدري وشو
0: ما دريت. حتى أنا. مروم شخبارك، شلونك؟
1: خير الله يطول بعمرك.
0: إن شاء الله دام. أنتي وين ترتيبك في العائلة؟
1: على الوسطى.
0: حلفي جد بالله؟
1: إيه والله، احنا 10، انا ما تدرين انا الخامسه ولا السادسه.
0: عموما اللي في النص، الخامس والسادس، الخامس والسادس هذول يعتبروا يعني مو انت بروحك، في معاكي تونس، في معاكي شريك يشاركك هذه المرتبه، يشاركك. بس امانه كل المواصفات اللي قلتها صح ولا لا؟
1: اي المواصفات؟
0: عن ابن الاوسط، دبلوماسي. إيه دبلوماسي، ذكي، حلال العقد.
1: ايه
0: هو اللي بيجمع الاطراف،
1: يعني في اكبر منه بس ما كانهم موجودون، هو الكبير،
0: هو الكبير كلهم. صد شوفي كلهم.
1: ليه ما ادري،
0: من اسال هالسؤال؟ كلهم قالوا احنا اللي متحملين المسؤوليه، مو صحيح الابن الاكبر، كلهم قالوا نفس كلامك، الكل قاعد يقول نفس الكلام. فاحنا حنشوف. طيب ايش رايك بريني ديكارت؟ صحيح ان البدايات لا تثق في البدايات، اسال كلام
1: الحين مو بس البدايات
0: ها،
1: بشكل عام الكلام لا تثق فيه.
0: ليه؟
1: الكلام سهل، انا بالافعال تعبنا من الكلام. ما عاد نبي كلام يا عالم يلي تسمعوني في الساعة الأخيرة حقت أمينة، لا ما عاد نبي كلام، نبي أفعال.
0: طيب شلون تعرفين إذا ما تكلم؟ لازم يتكلم. ليش يقولك تحدث حتى أراك؟
1: بقول لك شيء، ملانت كلمته وجبت محبته.
0: جميل.
1: يعني إحنا اللين الكلام والشخص اللي حلو كلامه، هنا أنت تقبلينه وتحبينه، بس إني أتعلق أو إني أبني ثقة أو إني أبني يعني أشياء توقعات على كلام، هذا والله عيبك أنت، مو كلام سهل والكل يقدر يقوله.
0: طيب كلامك حلو وحرد لك عليه، زي ما قلتي اللين حلو وهو مجرد كلام. طيب أنا كيف أوزن الناس؟ مو دائما يقولك أوزن الناس من كلامها، مش لازم أفعالها. أنا هنا لما أسمع الشخص، أنا هنا أبدأ أحطه وين أحطه، يا في الصف الأول يا الدائرة، لازم المواقف هذه تثبت، معناتها هذا بيرح يكون في الدائرة الأولى.
1: المواقف قدام عينك، إذا أنت شخص يعني فيك فطانة زي ما قلتي وتفضلتي، فيك فراسة، تعرف أصلا سبحان الله في أشخاص، أنا بالنسبة لي في أشخاص ما بيهم حتى يتكلمون، ما خلاص ما أقبله، شخص غير مقبول.
0: الإحساس
1: إيه بإحساسي، أنا إنسانة عندي إحساس. طبعاً صحيح عندي نظرة أولية خاطئة أحياناً.
0: حلو.
1: إيه بس إنه صدق أنا الأمانة إذا ما ارتحت خلاص. أنا عندي
0: أنت مثل حتى أنا ساعات أخطأ من النظرة الأولى، وأخطأت أنا معاكي، ما وزنت، وفي ناس وزنتهم في ميزان ما كان الميزان كبير عليهم، حيل كان كبير. وفي ناس لا للأسف ما وزنت، حتى ما حطيتهم أصلا في الميزان وكان غلط، اللي أثبت لي الأفعال زي ما قلتي، اللي أثبت لي. ولكن نرجع نصحها، لكن صحيح أصدق الكلام يقال في النهاية في الأخير؟
1: شلون يعني
0: هو قال أصدق الكلام يقال في الأخير، في اللحظات الأخيرة، يقول لا تثق في البدايات لأن أصدق الكلام بيقال في اللحظات الأخيرة.
1: صحيح. في ناس لحظة، أنا على هذا على حسب فهمي، في ناس يعني سبحان الله في البداية ما تبان شخصيتهم، ما تبان سبحان الله يعني صدقهم معك وكل شيء، بس قصده في الأخير، هو رينيه هذا قصده في الأخير إنه المواقف ويعني نحطهم في أشياء يبانوا لك في الأخير، يا يعني أنهم كفوا أو لا.
0: يعني أنهم كفوا أو لا، وجهة نظر عموما. وأنت ماسكة على الأفعال، والأفعال حلوة، أنا معاك بالأفعال، لأن الأفعال بتمتن العلاقة، خيوط العلاقة الحبل هذا بتمتنه، بيصير إنه ينقطع معه.
1: ولا قاطع كلامك، كنت أنا أبني على الكلام، أصدق أدربي هالرأس بشكل
0: طيبة
1: يعني الله كلام خلاص، يعني ليه؟ لأن يحس الناس ما حد يتكلم اللي يكون يعني قدها ويقول بيسويها، هذا أنا في بالي، ما كنت أتوقع أنه في أحد ممكن أنه يسلك يكذب كذا يمثل، ما كنت أتوقع.
0: هذه الدروس حلوة، ما هي سيئة ما أيوة حلوة مرام. أنا حتى ما أزعل، أنا حتى لما يصير كذا مثلا لي مع صديقاتي موقف، أو حتى خواتي خواني، ما أزعل. ليش؟ لأني أستفيد منه، أصحح خلل في نفسي، أصحح حاجة في نفسي، في عندي ثغرة أنا أبدأ أرممها، أبدأ أصححها، ممكن تكون أصلاً ما يحتاج لها ترميم، يحتاج لها تصحيح بمعنى أصح. عموماً شكراً لك مروم على اتصالك الحلو، بداية حلوة صراحة معاكي، ودائماً إن شاء الله كذا، كل دائماً بداياتنا معاكي دائماً حلوة مروم.
1: اليوم الساعة 5 أطلع من دوام بكلمكم.
0: يا حبيبتي ناطرتك إن شاء الله. عموماً بكرة، بعد بكرة أنا إجازة، يلا الحين أول مرة أقولها، أسبوع يلا بعدها ألتقيكم. شكراً لك ويحفظك، شكراً لك يا مروم، شكراً حبيبتي. شوفوا في ناس كاتبين البدايات أمينة بالعكس بتكون صعبة، خليني أنا أخذ اتصال. نوال بونسوار سونيرتا. نوال
2: أنا زعلانة.
0: ليش؟
2: تاخذين أجازة
0: أسبوع بأنطلق فيه بعدين أرجع لكم. أنا الأسبوع هذا صار لي هذه ثاني سنة برتب له،
2: راضي
0: حبيبتي تسلمي لي يا عمري،
2: لأن احنا الشخص اللي نحبه ما نبغى يروح لنا
0: يا عم. على التيك توك راح اكون متواصله، راح افتح لكم بثوث في البلد اللي انا راح اروح لها.
2: الله يحفظك.
0: راح افتح لكم هناك في التيك توك وتشوفون معي.
2: سلام ان شاء الله.
0: يا حبيبه قلبي. نوال
2: يعني ما حد بيقدم البرنامج؟
0: اكيد طبعا اكيد في اتوقع زميلتي روان ان شاء الله راح تكون موجوده. طيب ايش رايك بكلام رينيه؟ تتفقين مع ما قلته ولا تختلفين؟
2: شوفي في البدايه لا، في النهايه ايه، هو قال لا تثق في البدايات، صح؟
0: صحيح.
2: اي مو مسألة لا أثق في البدايات، أنا أختبر الشخص أمين في البداية.
0: أوكي.
2: يعني أحسن الظن فيه.
0: جميل.
2: يعني ما أعطي الثقة كاملة، ولكن خليني أسمعه، خلنا أسمع كلامه، أسمع رأيه. يعني لا تأخذ أنت الناس بالشكل بس، ترى أحيانا يعني الشكل يعني وشدي
0: خداع،
2: خداع يخدعنا. يعني ممكن يلش واحد على قد حاله شكله، لكن بين كلامه في درر، في جواهر يقولها ليش.
0: أصدق الكلام يقال في اللحظات الأخيرة.
2: إيه ممكن في ممكن في اللحظات الأخيرة مع استمراري مع هذه الإنسانة ومع هذا الإنسان بكتشفه أكثر، بعرفه أكثر في الأخير. ولكن أنا أحسن الظن مثل اشترى أمينة، أنا طحت في مواقف وايد وتعلمت منها. ما في ترى احنا مو كاملين
0: أبداً.
2: ولا اجي واقول اي والله ترى ولا احنا مثاليين، ولا اقول لا انا اعرف الناس.
0: طيب
2: لا لا حبيبتي، ما نعرف الناس الا بعد التجربه معاهم.
0: تمام، معناته انت بتوافقينا ان ما نثق دائما في البدايات ولكن نحسن الظن. ما شوفي انت قلتي نحسن الظن، انت انا هنا بشوفك اختلفتي معاه، لانه هو قال لا تثقون، لا تثقون، معناته حتى حسن الظن هو انتشل، شال، نزع في مقولته هذه.
2: اوكي
0: على
2: كيفه هو بس
0: احنا هو حتى لو من الاف السنين متوفي بس احنا حنرد عليه. طيب
2: ليش فعندنا حسن الظن
0: بالضبط. طيب ليش اصدق الكلام يقال في النهايات؟ ليش اصدق الكلام اصلا قيل من خلال افعال، ولكن احنا كنا بنرمم، احنا كنا بنمرر، احنا كنا اصلا بنتجاهل ونتغافل علشان المركب تمشي. ولا هو اصلا الكلام هذا اللي بيشوفه رينيه قال اصدق كان في اللحظات الاخيره؟ لا، هو ما كان في اللحظات الاخيره، هو كان على امتداد العلاقه.
2: على امتداد العلاقة، بارك الله فيك، يعني على المشوار، على التجربة اللي أنا عشتها مع هذا الإنسان أو هذا الإنسان. في النهاية أنا بكتشف مدى صدقه، مدى إحساسه، قربه مني، بفهمه أكثر. لأن إحنا مو يعني شوفين أمينة الحين إذا عندش ولد أو بنت عمرها 5-6 سنوات في الروضة، لما نيجي وش يقول لك؟ يقول ماما هذا صديقي.
0: صح،
2: هذا صديقي.
0: صحيح.
2: على طول صديقي قالها، لأنه يهال دلين ف حسسوا ان هذا صديقي. ويمكن صحيح يكون صديقه لما يكبر،
0: ممكن
2: كانت عندنا صداقات واحنا في الروضه وكبرنا معها الى الان.
0: صحيح صحيح، الين الان انا عندي صديقاتي الين الان موجودين معايا.
2: طيب تستمر يعني الحمد لله رب العالمين،
0: تستمر الحياه فيها ناس كثير فيهم خير. نوال شكرا لك يا عزيزتي، ويوم جميل. تسلمين يا بعد قلبي. لسه
2: بكره معكم يعطيني مطار بقطار.
0: تبين طيران؟
2: دن دن دن. اي دن دن دن دن دن.
0: والله ما رديت.
2: دن دن دن
0: دن. باسم بيتصل بقولها لما يجي باسم، حقت باسم هذه عاشتنا.
2: الله يحفظك
0: حبيبتي.
2: هلا هلا هلا
0: حبيبتي، عاشت نوال، عاشت
2: العافيه.
0: هلا راسي يا حبيبتي، تسلمين. طيب والله انكم طاقه ايجابيه. قبل اطلع الفاصل عندنا الفيلسوف رينيه ديكارت قال مقوله انا يعني بحس انها راح تجوز لكم كثير، لكن انا مو معاه مره. يقول لا تثق بالبدايات، لا تثقون بالبدايات، فأصدق الكلام يقال في اللحظات الأخيرة. يلا تتفقون مع رينيه، تختلفون معاه، سمعونا أصواتكم، خلينا نتناقش مع بعض على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: طيب توتة توتة تقول اتفق امينة مع رينيه، البدايات كلها تمثيل ووعود، النهايات هي اللي بتكشف الصدق والمعدن الحقيقي. طيب اذا البدايات كلها تمثيل ووعود والنهايات هي اللي بتكشف، شو اللي وصل العلاقه للنهايه؟ شو اللي وصل العلاقه للنهايه توتة؟ شلون وصلت للنهايه وكشفت الصدق؟ علشان كذا تقول لا تحكم على احد الا بعد ما تشوف الخاتمه. وليش اصلا يكون في خاتمه؟ ليه اصلا يكون في خاتمه يا توتة؟ ليه ما العلاقه تستمر بشكل رائع وشكل جميل؟ That's it يعني. مقولة اليوم أصدقائي هي للفيلسوف ريني ديكارت، بيقول فيها إن لا تثق بالبدايات، لا تثقون بأي في البدايات أبدا. فأصدق الكلام يقال في اللحظات الأخيرة. أصدق الكلام بيقول في يقول إنها أصدقها بتكون في اللحظات الأخيرة. ليش؟ ليه أصدق الكلام بيكون في اللحظات الأخيرة؟ ولا هو فعلا ترى أصدق الكلام في اللحظات الأخيرة لما ينكشف الإنسان على حقيقته، هنا بيطلع ولا لا؟ مو صحيح، الإنسان الصادق صادق. يلا ابدوا شاركوني، سمعوني أصواتكم على 800-244-8-28 من خلال الواتساب. أيضا سمعوني أصواتكم من خلال اتصالات إذاعة جدة، أرقام إذاعة جدة على 647-7154، على أيضا 649-5154 و647-8544. ناخذ صالح. بونسوار صالح، شلونك مسيو صالح؟
3: بخير واسم، وياك صالح الحياني من مهب طلوحي.
2: والنعم والنعم وسبعة نعم
3: حياك. ونعم بحالك ونعم بحالك. شلونك ام عبد العزيز؟
2: انا تمام التمام، انت شخبارك؟
3: ليش ابشرك بخير وبنعمة الحمد لله.
2: ان شاء الله دوم انك بهالخير وهالنعمة والصحة والسلامة والعافية.
3: الله يخليك الله يخليك. سلامات.
2: مع خلاص لا، اليوم بديت اصير احسن، احس اني احسن ان شاء الله.
3: الحمد لله. انا يا ام عبد العزيز انا اتفق معه،
2: تتفق معه؟ ليش يا صالح ليه؟
3: تتفق معانا.
2: صحيح ان البدايات محققية، ما نثق بالاشخاص في البداية.
3: نعم تقريبا.
2: طب متى نثق فيهم؟ بعد 6 شهور، 7 شهور، بعد سنة، متى؟
3: يمكن تقريبا بعد سنة.
2: بعد سنة؟
3: اي نعم
2: نبدأ نثق فيهم.
3: اي نعم.
2: ليش بعد سنة؟
3: أحسن
2: كنت تعرفنا عليهم أكثر يعني؟
3: نعم.
2: صحيح الكلام اللي يقال في اللحظة الأخيرة، هذا اللحظات الأخيرة، هذا الكلام الصحيح والصادق من الشخص؟
3: إن شاء الله صحيح.
2: أوكي تمام، شكرا لك يا صالح، يومك جميل إن شاء الله.
3: وأنت كذلك. شكرا فيك يا عبد العزيز.
2: تسلم. يا هلا ومرحبا، حياك الله. شكرا. أخذ اتصال. ألو بندر، حياك الله يا بندر من الشرقية. بندر
4: الله يبقيك. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا مسي بندر. من وين؟ من الشرقية؟
4: من الظهران.
2: الله، ذكريات الطفولة. عاد احنا كنا من سكان الظهران عموما. الحمد لله. قل لي بندر، تتفق مع ريني ديكارت ولا تختلف معه؟
4: والله أكيد في البدايات دائما تكون جميلة، يعني كل واحد، كل طرفين كلهم يعني بيظهرون أجمل ما عندهم.
2: أوكي.
4: هل الأجمل ذا يستمر أو يعني ما يستمر؟
2: الكلام الصحيح يقال في الأخير، في نهاية اللحظات الأخيرة.
4: أكيد يقول الكلام الأخير يكون أصدق، لأنه خلاص عارف إنه ما عاد راح يتكلم مع.
2: ليش يا بندر؟ ليش يا بندر؟ بندر شلون ما نثق فيهم في البدايات؟ الإنسان طب كم يحتاج؟ مجبر.
4: أنت مجبر إنك تعطي ثقة، هذه أكيد. بس الثقة دي كأنها اختبار، هل الثقة دي في محلها ولا لا؟ بس أنت مجبر.
2: طيب كم أحتاج عشان يعني أثق بهالشخص؟ كم أحتاج؟ شهر، شهرين، سنة؟ كم؟
4: مش بالأيام، هي بالأفعال، مواقف.
2: بالأفعال.
4: تخليك إيه؟ أكيد بمواقف، مش بالوقت.
2: أوكي. طب ليش الكلام الأصدق يقال في الأخير؟ معقول الكلام اللي في الأخير هو الصادق يا مندر ما تجي؟
4: أجل إيه الحقائق في الأخير، كل واحد بيعلم الثاني بالحقيقة وكذا، خلاص إنه مودة. تنقطع العلاقة.
2: طب والشهور والأسابيع والأيام والسنين اللي كان معاها، وين كان مخ الواحد؟ وين كان مخك؟ ما شفته؟
4: قصة ذكريات عندك وانتهت، ما يعني
2: بس مستحيل الشخص ما كان يعرف انها

0: اني تحملتك اصلا انا ماني مواطنك. وهو مو صدق، هو عارف ان هذا الطرف الاخر يبي ينهي العلاقه، فهو يقوم يبي يقرا فقط، ولا هو مو صدق؟ مو صدق مو صدق الكلام، صح ولا لا؟
1: والله ما ما كذا، ممكن يكون على حسب العلاقه ونهايتها. في احيان العلاقه تنتهي على الحقائق وكذا وكذا خلاص، وانت سويت كذا وانا سويت كذا، انقفلنا العلاقه، انت
0: انقفل العلاقه.
1: في ناس زي ما قلتي انت، عاد هذا اللي يبغى يغيظ ويبيقهر
0: هنا هنا مو شرط. عموما بندر
1: عادي على شخصيته هو،
0: كلنا على شخصيته. بندر شكرا لك صراحه، شكرا انك اتصلت، شكرا انك شاركت.
1: والله سعيد جدا في برنامجكم، والله يعطيكم العافيه، وصراحه يعني هونتوا علينا الزحمه.
0: تسلم ان شاء الله، تسلم، انا ممنونه لك، وان شاء الله دائم صديق البرنامج في الزحمه، ان شاء الله دوم معانا يا بندر. شكرا لك، ودربك خضر طالما الساعه. لا وين رامكو، تطلعون الساعه 4 انتم ولا مخلص انت؟
1: خلاص انتهينا.
0: انتهيت، يلا دربك خضر ان شاء الله يا رب موفق. شكرا لك، يا هلا مرحبا فيك، باي. الجارح يقول امينه اختلف احنا اولنا زي اخرنا، شفتوا يقول اختلف احنا اولنا زي اخرنا امينه. طب خلينا ناخذ ابو عبد العزيز، ابو عزوز، مسيو ابو عبد العزيز.
2: هلا حياك الله
0: يحفظك، يحييك ويبقيك ويحفظك لاولادك وحبايبك ان شاء الله.
2: انتم على البرنامج الاكثر من رائع.
0: تسلم، شكرا ان شهاده اعتزف تخيل
2: اسعدتني. تونسوني من بعد ما اطلع من الدوام حتى اوصل البيت.
0: الله والله أسعدتوني اليوم، أمي أكيد دعيت لي دعوة مرة طيبة اليوم.
2: في الزحمة يعني نسمع الكلام الطيب، الكلام الإيجابي. يعني عادة الإنسان لما يطلع من الدوام يدور الريلاكسينج، يدور الراحة، اللي أنتم تعطون طاقة إيجابية فوق المعقول صراحة.
0: الله يعلي من قدرك، الله يعلي من قدرك يا أبو عبد العزيز.
2: من أحد
0: القمة إلى أصغركم. شكرا جزيلا. تسلم يحفظ لك عبد العزيز وخوانه. وأم عبد العزيز من وين تكلمني يا أبو عبد العزيز؟
2: بالنسبة للموضوع اللي أنا أختلف صراحة.
0: تتفق؟
2: لا أختلف، تختلف. إنه الحقائق ما تبان إلا في الأخير.
0: هو قال الحقائق تبان في الأخير، الكلام أصدقاء يقول في الأخير.
2: أنا أشوف إنه الأمور تكشف من البداية صراحة، وما بلغ الإنسان من التصنع إنه صورة راح تنكشف في أسرع وقت ممكن. أما إنك تقول تنكشف في الأخير، ما أعتقد هذا الشيء. أنا بالنظرة للتجارب اللي أنا مريت فيها صراحة، أنا أتكلم على مستوى الشخصي، من ناحية العمل، من ناحية
0: حلو الكلام اللي قلته كبير. الإنسان من خلال التجارب اللي يمر فيها عنده القدرة أنه يكتشف الشخص من البداية، هذا شخص صادق ولا لا. من خلال إيه، بس في ناس تجيك كلامها معسول، في ناس تجيك محترفة في الكذب، محترفة أيضا في تكوين العلاقات الغير جادة. العلاقات
2: يعني ما راح تطول مهما
0: ما راح تطول. الطرف الآخر أيضا ذكي في أنه يكفشه، يعرف الطرف الآخر إذا لعاب، غير صادق، غير جيد.
2: وتقدر بعد أنه تخلي الطرف الآخر خاضع للاختبار.
0: نخليه خاضع. كم أحتاج اختبار؟ يوم، يومين، أسبوع، شهر، كم هذا؟
2: مو بالضروري أنت شخصيا بتعاملك معه، ممكن يكون تعاملك خاص يكون يعني يعرفون بنوع العلاقة اللي بينك وبينه، فمن ناحية هذه تكتف الأمور. مستحيل إنه يعامل الجميع سواء فيها أو بطريقة، بالعكس راح تعامله مختلف من شخص لآخر حسب ما هو يتصنع وحسب أهمية قرب الشخص.
0: يعني صحيح أبو عبد العزيز، أنا مرة شاكرة لك اتصالك، يعطيك ألف عافية. ممنونة لك على الاتصال الحلو، ولفت نظرنا لشغلة ثانية، أن الإنسان أيضا عنده خبرته، بيمتلك خبرته بأنه يعرف فعلا الشخص هذا من البدايات إذا كان صادق ولا لا، خبرة الإنسان في الحياة. شكرا لك يا أبو عبد العزيز.
2: الله يحفظك، شكرا جزيلا لكم.
0: تسلم تسلم تسلم. قبل أطلع الفاصل أصدقائي، الفيلسوف ريني ديكارت قال مقولة الكل بيتداولها والكل بيعطي عليها لايك والكل بيقول كلامه صحيح، يقول لا تثق بالبدايات، فأصدق الكلام يقال في اللحظات الأخيرة. وجهة نظر ريني، لكن أبي وجهة نظركم أنتم على كلامه، تتفقون أو تختلفون معه. سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطاتف جدة على 012، والكم من خلال الواتساب، واتساب إذاعة

جدة اف ام على 800-442-442-8288. بامكانكم ايضا تصوتون وتعطوني رايكم في الموضوع من خلال منصة اكس على @جدة_راديو، وايضا من خلال صفحتي الشخصيه.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. توتا بتقول اغلب الناس ما تبدأ وهي ناوية تمثيل، تبدأ صادقة، بس مع الوقت يتغيرون الظروف، الضغط، الملل يغير الناس، يقنعون نفسهم، يقول بكرة بتصلح ويكمل بالوعود. هذا صادق، هذا اللي انت قاعدة تتكلمين عنه في البداية، هذا صادق. توتا تقول يخافون من الوحدة، يكملون حتى لو ما عاد في صدق. البداية مو دائما كذب، أحيانا تتحول لكذب، تتحول. شوفوا، لأن التمثيل متعب، ما حد يقدر يمثل للأبد أمينة، وفي لحظة ينكشف كل شيء، وهذه اللحظة الأخيرة اللي قال عنها ديكارت، هنا يتصارحون وينفصلون، يا واحد يتخلى. شوفي عشان كذا الحكم على النهاية، لأن الوحيد اللي ما يقدر حد يجملها. توتا أنت الكلام اللي كاتبته هذا، شخص يضحك على نفسه قبل ما يضحك على الطرف الآخر، إنه بعدين يبدأ. هذا كلام اللي كتبتين انت كثير، يحتاج نقاش كثير. الوقت انا بدا يداهمني في كميه اتصالات، اتمنى ناخذها على قدر المستطاع. نروح لباسم. باسم صح؟ باسم حياك الله يا باسم، شلونك؟
2: الله يحييكي،
1: منور يا باسم.
2: هذا نورك انت وسام وجدة اف ام.
1: تسلم. هاي يا باسم، يلا عطنا قصيتك، عطنا الترحيبه، عطنا طربنا.
2: انا بالابداع ابدا،
1: الله،
2: والزهور ألوان تبهج القلوب، وفي الزحمة ألوان من الأنغام والكلمات هي أشجان تنعش قلوبنا. مع مينا ووسام، سلامتكم.
1: شكرا لك يا مبدع، وخذ تستاهل، راح تستاقلها. عاش باسم، عاش شاعرنا. ودن دن دنا باسم عندنا، ودن دن دنا. طب باسم ندخل
2: معاكي بالجروب اللي حق الساعه الاولى.
1: من جد انت الوسطي؟
2: انا الثاني. انا الثاني
1: الاوسط، يعني انتم ثلاثه؟
2: لا الثاني.
1: انت الاوسط الكبير. انت الاوسط ولا مو الاوسط؟
2: لا لا لا، العدد ازود.
1: خلاص انت مو الاوسط.
2: لا لا،
1: انت مش الاوسط.
2: لا مو شرط النص.
1: لا تنتحي شخصيتك.
2: واحد مو الكبير.
1: لا تنتحي شخصية الابن الأوسط. معليش معليش.
2: لا لا لا، الأوسط. شوفي الكبير واحد، اللي هو أكبر واحد.
1: إنزين.
2: والصغير آخر واحد.
1: إنزين.
2: اللي بينهم كلهم أوسط.
1: أنا للأسف ما أخذت المستمعين وين ترتيبهم، بس قولي إيش رأيك بيرين؟
2: ما قلت لك نوال ستة.
1: أي ستة، بس اللي عقبهم، اللي عقبهم ما أخذتهم. قولي أنت إيش رأيك بريني؟ كلامه تتفق ولا تختلف معه؟
2: أنا أتفق معه.
1: كمان تتفق. ليش يا بندر تتفق؟
2: أيوه.
1: ليش تتفق يا باسم؟ عفوا،
2: لأنه شلون بدأ؟ في ناس تسوي المصلحة بداية عشان تدخل.
1: طيب
2: عرفتي؟
1: طيب
2: فصير صداقة، صداقة أشكرولها بدور أو فائدة معينة، تنتهي إذا انتهت الفائدة.
1: طيب معنى مع معناته مصلحة، راح يعرف، راح تعرف انت من البداية وين مخك، اكيد راح تعرف.
2: لا يا شاطرة، اذا واحد يسوي لي فيلم كل شوي من وين بعرف؟
1: وين فطانتك وفراستك؟
2: اي فراسة، اذا واحد زي باسم يسوي افلام.
1: لحظة شوف، عشان كذا عرفت انك مش الابن الاوسط، عشان كذا
2: يخليه بحر مليان أهواج.
1: هذا لما يكون الشخص معمي بحب الطرف الآخر، يمكن إنه من كثر ما يحبه ويمرر له ما يكشفه. عموما باسم موت شو جراسس يا باسم، شكرا لك يا باسم. صدت على طول بيقول لي شكرا يا باسم. يا زينك. طيب أخذ اتصال.
3: ألو.
1: يا هلا ومرحبا
3: أمينة أمونة.
1: أوه
3: يا قلب العاشق وعيونه،
1: يا هلا.
3: مين انا؟
1: انت عادل
3: يا ولد.
1: يا انت عدل، حياك واحلى طيران، والله تستاهل. عاش، شكرا يا وسام.
3: احبك.
1: عاش وسام، عاش عادل، عاش عادل، عاش عاش عدل، عاش عاش.
3: ايوه عدل، عدل،
1: الله عليك وعلى خلى الامه.
3: شخباركم؟
1: والله تمام. يا هلا ويا مرحبا.
3: زمان زمان.
1: وين
3: زمان
1: وين زمان. وين الموضوع يعني استفزك خليك تتصل؟
3: والله
1: عدل
3: ها؟
1: عدل الموضوع استفزك ولا حت على البرنامج؟
3: والهان على كل شيء، على إذاعة جدة كلها والهان عليها.
1: إيه ترى بكتشفك الحين أنت إذا صادق ولا لازم أقرني كارت.
3: لا لا لا لا أحلى إذاعة لازم أوله عليها.
1: تسلام مشكور وشكرا يعني حتى يزين البداية. أمينة أمونة يا قلب العاشق وعيونه. وين انساها؟ وين انساها هذه؟ ها عدول قل لي تتفق مع رينيك ديكارت ولا تختلف معه؟
3: والله شوفي انا توني داخل البرنامج وتوني اشغل الراديو وماني ما ادري عن شيء.
1: انزين ريني بيقول ان لا تثق في البدايات، اصدق الكلام يقال في اللحظات الاخيره.
3: والله يعني شوفي هو الصدق يعني حلو
1: بس صدق ما نثق في البدايات.
3: في البدايه والنهايه الواحد لابد انه يكون صادق مع نفسه.
1: اوكي بس لا تثق، لا تثق في البدايات. صحيح ما نثق في البدايات.
3: والله يعني ها
1: معناته تختلف عادل، تختلف إيه يعني مو شرط كل بداية أنا أقعد أشكك فيها، مو شرط كل بداية أنا أقعد ما أثق فيها. حالات يعني حالات أي علاقة أصدقاء حتى في الزواج هي البدايات، دائما البداية أصلا لها لذتها ومختلفة تماما.
3: أي أكيد أكيد الكلام هذا أكيد.
1: أي
3: الواحد لابد يعني كل يعني خلينا كل له رأي،
1: كل له رأي وجهات نظر. عموما شكرا يا عدول، شكرا لك أنك اتصلت.
3: المرات الجاية إن شاء الله أحلى.
1: إن شاء الله ناطرتك، لا تتأخر علينا. شكرا لك.
3: أمينة أمونة
1: يا قلب العاشق وعيونه.
3: وعيونه
1: يا السلام ودندندنا عادل عندنا.
3: تلميلي على إذاعة جدة كلها
1: إن شاء الله يوصل. شكرا لك، شكرا لك. طيب باي باي. خالد المندلق من الرياض يقول والله يا أمونة حتى النهايات، يقول مش بس مو بس البدايات، يقول أيضا النهايات لا تثق فيها. شوف حتى النهايات أنا بتفق معك يا خالد، لا تثق فيها لأن ترى ممكن تكون مش نهاية، فقط الباب مردود، الباب مردود ويرجع مرة ثانية. طب أختم مع امتنان ولا معانا بعد محمود؟ امتنان امتنان بونسوار امتنان، شلونك؟
4: أهلين نمونة يا سعد، مساءك كيفك؟
1: ومسائك أسعد ومسائك أجمل. شخبارك يا امتنان؟
4: والله بخير وحسيني يا مونة.
1: أنت أكثر، وينك وينك يا امتنان؟ يا بلا بلا في أسامي
4: تغطية
1: حلو هذه خارجة، ترى حلو الواحد ساعات يكون خارج التغطية. والله تريحين مخك وتريحين نفسك شوي الواحد. ها في وضعيات الطيران. قولي لي امتنان، تتفقين مع مع الفيلسوف ريني ولا تختلفين معه؟
4: والله أتفق معه جزئيا، يعني أوقات هو إيش يقول إنه دائما البدايات تكون مصادقة كذا،
1: يقول لا تثقين. إيه لا تثقين في البدايات، أصدق الكلام اللي في البدايات لا تثقين فيه.
4: ما أثق لأنه أوقات يعني يكون في حماس إن الواحد حاب يتكلم يبي يتعرف أكثر، ف
1: أو تمدح
4: الواحد ما ينفع ما يشوف ما ينفع يثق إلا لما يمر في تجربة مع الشخص هذا.
1: لازم أنا أقرر. أوكي كملي كملي كملي.
4: هنا لازم أنا أقرر إنه الموقف هذا يخليني أقرر إنه أثق أو ما أثق.
1: لازم موقف، لازم موقف.
4: لا
1: يحصل.
4: ضروري
1: لازم موقف. طيب ما حصل موقف، ما حصل موقف، ما حصل موقف.
4: خلاص ما أثق فيه، يعني ما أعطي شيء إنه.
1: يعني ما أقعد أثق في الناس. امتنان يعني أقعد ما أثق في الناس، كل واحدة قالت لي كلمة حلوة كلمة طيبة ما أثق فيها، أقول هذه لها مصلحة أو هذه تجاملني أو هذه تكذب علي.
4: لا مش شرط انه لما ما نثق في الناس نروح نطلق عليهم احكام مو فيهم.
1: طيب انت تقولين ايوه يعني ما نثق في البدايه،
4: يعني شوفي انا لما اقول لك ما اثق في احد بمعنى انه ما امن احد على اسراري، ما امن احد على حياتي.
1: هذا شيء ثاني، مستحيل الشخص امن من البدايه على اسراري وعلى اشياء هذه. وين يا معوده وين وين؟
4: صدقيني يا مونة اوقات يعني عشره عمر ونثق وفي النهايه
1: غير. قلتيها عشره عمر يعني فوق العشرين سنة 15-10 سنين.
4: طيب ليه
1: هذا اوريدي؟ لازم تكونين انت من فطانتك انك تعرفين توزنين الاشخاص.
4: طيب اوكي يعني بعد عشرة العمر هذا تحصلي انه الشخص يقلب عليك او تصير علشان شغلة صارت بينكم خلاص ابدا كأنه.
1: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا اني قلتي هالكلمة، قلتي انه ممكن عشرة عمر ويقلب علي، معناته البدايات وعشرة العمر كلهم
4: لا تثقوا.
1: اوكي باي يما قالت لا تثقون ببي، خلاص والله ما راح بحطك معاه، بحطك تتفقين معاه والله حطيت.
4: يعني حرفيا يعني اوقات تصير قصص لنا لاخواتنا للبنات اللي حولنا، يعني فعليا انصدم.
1: تنصدمي
4: كيف صار؟
1: هنا هنا هنا يجي مدى حرصك، مدى حرصك في
4: كيف انك كنت. صدقيني امونة، اثق بنفسك واسرارك لنفسك، حياتك لنفسك، سيب الباقي على جنب.
1: صح يا حلوك يا حلوك يا حلوك يا انتنان، مره شكرا على الاتصال.
4: عمري
1: انا ممنونه لك يا حبيبتي. بيسف بيسف، شكرا لك، يا هلا بك. طيب ختامها مسك مع محمود، الرحل محمود، خلينا نسمع. يا هلا ومرحبا، شلونك كمسيو محمود، شخبارك؟
5: ختام دايما مسك معاك.
1: اي طبعا، انا عشان الان انت حتفنط لي الموضوع، انا عارفة تفنيطك رح يكون مختلف. تتفق مع رينيت؟
5: اول حاجتين، الاول تحية للأستاذ وسام طبعا على ذوقه تحت الهواء، و خلاص عارف رقمي وبقيت بدخل بالبصمة الصوتية دلوقتي يعني.
1: اوكي ايوه ما شاء الله. وسام صراحة انسان جدا كثير راقي، اهلاوي راقي حقيقي. طيب قل لي يا محمود، انت بتشجع الاهلي ولا الزمالك؟
5: صراحة بتابع الكرة الاوروبية المستوى العالي، انما اهلي وزمالك فمش بحب احرق دمي يعني، فبتفرج بستمتع يعني.
1: اوكي طيب محمود، تتفق مع ريني ولا تختلف معه؟
5: طيب خلي المشاركه، خليها دلوقتي. احب اقول حاجه ثانيه بس ما انا عارف عشان الوقت، بس اقول حاجه سريعه. بما انك دايما كتير بتعرض عن الفلاسفه وكده، فحابب اهديك لقب فلسفي كده لو سمحت يعني.
1: الله طبعا بستانس. لحظه يلا قول.
5: ممكن نقول امينوس بيرفكتو. امينوس بيرفكتو
1: ايه؟
5: امينوس بمناسبة إبيكتيتوس، فاكرة؟
1: أيوة أمينوس بيرفكت. الله
5: أمينوس بيرفكت.
1: لحظة لازم أكتبها بحطها في البرومو. أمينوس بيرفكت. بيرفكت ولا بيرفكتوس؟
5: بيرفكتو بقى.
1: بيرفكتو خلاص. الله عليك يا محمود، عاش محمود، عاش عاش المسك. عاش مسك البرنامج والله. أحلو أنا هذه رح أحاول أحطها في برومو البرنامج إن شاء الله الجديد.

0: تسلم. يلا ادلي بدلوك، ادلي بدلوك.
1: بالنسبة للصرح أنا أتفق معه،
0: تتفق
1: معه. وحابب أكمل، حابب أكمل على المقولة وأقول لا تثق بالبدايات، ففيها تسمع أجمل الكلمات وترى أفضل الأفعال، وبعدها ترى أصدق الأفعال، وفي النهاية تسمع أصدق الكلمات.
0: ليش؟ وين عقلك؟ وين عقلنا إذا أنا؟
1: هقولك. دايما في البدايات الإنسان بيعكس أفضل صورة عنده وأفضل أفعال وأفضل مظهر وأفضل وأفضل وأفضل.
0: شيء طبيعي.
1: حد بيجي لك فده طبيعي، فدايما البدايات بتكون خادعة. ويمكن زي ما حد في المنتصرين قال، احنا مش دايما بنكذب في البدايات قد ما احنا بنتجمل وبنظهر افضل ما نملك.
0: طيب
1: فهنا دايما الصدق في الافعال والاقوال بيظهر لما تكتمل الصوره وتكتمل الحكايه ويكتمل الموقف وتكتمل العشره.
0: اوكي،
1: دي وجهه نظري.
0: اقول ارد عليك يا محمود، اسمع كلامي. احنا دائما انت قلت لا نتجمل، وحتى ان تجملنا فحقنا ان نتجمل بعلاقه جديده، داخل على ناس جدد، هذا طبيعه البشر ان نتجمل بابهى صوره. لحظه، كون ان اصدق الافعال واصدق الكلمات تقال في الاخير، لا انا ما بشوفها صحيحه. ليش؟ انا بختلف معك فيها او انا حناقشك فيها، لان احنا مع العشره، مع العشره نبدأ كل مرة مع المواقف ومع الأحداث اللي بتصيرنا نبدأ نعرف الشخص حقيقي، نبدأ نشوفه بالصورة الحقيقية، نبدأ في ثغرات، حتى هو أكيد في ثغرات مثل ما أنا فيني ثغرات، في أشياء ممكن تكون غير جيدة غير مقبولة مثل ما أنا فيني أشياء غير مقبولة، ولكن إحنا بنبني صورة اللي إحنا نبيها في مخنا عن هذا الشخص، ولكن الصورة هذه دائما بتكون صورة متكاملة ما فيها أي أخطاء. وهذا وإحنا طبيعتنا كبشر، لا إحنا فينا أخطاء كثيرة، فالغلط بيقع على الشخص اللي بنى هذه الصورة الغير حقيقية.
1: بس أنا أتفق معك، ولكن اسمحي لي إن إحنا دايما بنقول في مثل بقول الانطباع الأول بيدوم، فإحنا محتاجين نصلح النقطة دي بحيث إن إحنا
0: صحيح.
1: في البدايات ما ناخدش انطباع للنهاية علشان ما نعليش سقف التوقعات، فهماني؟
0: هذا راجع لنا احنا
1: 100%.
0: محمود هذا راجع لنا احنا، مش الطرف الآخر. الطرف الآخر مش مسؤول انك رفعت بسقف توقع الى سابع سماء، هذا راجع لك انت. هذا الخلل عند الشخص الآخر، صح ولا لا؟
1: يا أستاذة أمينة، ما انا متفق معاك، كلامك صح، ولكن برضو احنا مش هنقدر نفصل دي عن دي الا لما نعلي مستوى الوعي ونقدر نحط الامور في مكانها، فهماني؟
0: صحيح. فمعناته احنا محتاجين علشان الكلام يكون صادق في البداية والنهاية، والبداية والنهاية تكون جميلة، فاحنا محتاجين ان نرفع الوعي عندنا
1: بالضبط
0: ونوزن الناس. صح.
1: اسمحي لي لو في وقت، لو كان يومين كنا اتكلمنا في موضوع، ان احنا برضو كان النقاش كان جميل معاك بصراحة، الموضوع المقولة بتاع الدكتور إبراهيم الفقي. فبعد النقاش بعد الحلقة ما خلصت، أنا فكرت إن إحنا كنا بنتكلم في نفس كنا فاهمين بعض ومتفقين، بس كنا بنتكلم بشكل مختلف علشان نبرز المعنى اللي إحنا عاوزين نبرزه. وده أنا وصفته في اختزلته بشيء، إن إحنا لو في وردة فأنت بأفكارك بتنعكس على عينيك، بتعكس أفكارك في حتة إن أنت شايفة جمال الوردة ولونها ومتذوقة الجمال فيها. أنا ممكن شايف أفكاري ونعكس عينيا بتعكس أفكاري، إن أنا شايف الشوك اللي في الوردة.
0: أي بالضبط، أنا لازم أتكلم في أخذها من زاوية أخرى عنك. الجارحي قال أختلف، إحنا أولنا زي آخرنا. هذا لما يكون الإنسان وصل لمرحلة عالية من النضج اللي تكلمنا فيها يا محمود. محمود شكرا يا محمود، ميرسي على اتصالك الجميل. شكرا لك، ممنونة لك، ممنونة كثير لك. بس عجبني صراحة اللقب أمينوس بيرفكتو. هذا صراحة يا سلام عليك يا محمود. شكرا لكم صراحة، حلقة جميلة وحلقة سوبر نار نير، وفعلا لما قالوا الربوع مزين الطبوع، والله أبدعت، سواء بالاتصال، سواء من الاتصالات الواتساب، الاتصالات على منصة إكس اللي قالوا 80%. يس، نتفق مع ريني ديكارت. شكرا وسام بحة من الإخراج، وشكرا أمينة العبد الله من خلف المايك والإعداد. لا تنسون أصدقائي، نظروني بكرة في نفس الحزة ونفس التوقيت من 4 ل 6، مشوار جديد يجمعني معاكم في الزحمة.

0: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيكي تاكا الان على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. بالأمس الحقيقة كنا نتمنى ونقول إن شاء الله تكون انطلاقة حلقتنا اليوم تكون انطلاقة سعيدة. سعيدة ليش؟ لأنه الحقيقة انضم فريق الاتحاد لأشقائي في دوري أبطال آسيا النخبة بعد فوزه بالأمس في مباراة ملحق دوري أبطال آسيا للوصول للمشاركة في هذه البطولة، وهي قمة المسابقات الآسيوية لكرة القدم للأندية في القارة. تجاوز محطة مهمة، وخلنا نقول عقبة مهمة كانت ومقلقة، هي بين قوسين كانت مقلقة بالفعل، نظير التطورات الأخيرة والأحداث الأخيرة في نادي الاتحاد، أقصد يعني سلسلة الغيابات واللي كان آخرها روجر، ولأنها أول مواجهة قبل انطلاقة الموسم ومباراة إقصائية. الحقيقة إقصائية على اعتبار أنه الفائز سيذهب إلى دوري أبطال آسيا النخبة، وخاسرها سيذهب إلى دوري أبطال آسيا 2، وكنا نخشى على الاتحاد، لكن الاتحاد كان في الموعد، انتصر في تلك المواجهة وتغلب على الجزيرة بأربعة أهداف مقابل هدف مقسمتان طوال شوطي المباراة. الاتحاد الحقيقة تجاوز محطة مهمة، لكن تبقى أيضا أمور كثيرة أو بعض الأمور، خلنا نقول لنا أقول كثيرة، لكن بعض الأمور التي تحتاج أيضا الاهتمام فيها أكثر فيما يتعلق بأداء الفريق في مبارياته، خصوصا دوري أبطال آسيا، لكن دوري روشن اللي سينطلق الخميس المقبل، وباقي 24 ساعة لانطلاقة دوري روشن للمحترفين. أنا عبد الله الحارث، أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هاد الدغريري، من الإخراج خلود اللبني. مباشرة للعناوين.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
2: الاتحاد يعبر الجزيرة برباعية، بطاقة النخبة

0: خمسة أندية سعودية في نخبة آسيا، حضور غير مسبوق، وقرعة الثلاثاء ترسم طريق القارة. رونالدو وسالم خارج حسابات النصر والهلال، البرتغالي جولتين وسالم 10 أسابيع.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: حياكم الله مستمعينا في حلقتنا الليلة من تيكي تاكا. أنا عبد الحارثي أجدد الترحيب بكم وأرحب في هاللحظة بضيفينا في الحلقة. زملاء، أبدأ بالزميل أحمد علام الناقد الرياضي والمحلل الفني. حياك الله أبو علي، مساء الخير.
2: يا أهلا وسهلا أبو أحمد، أحييك وأحيي مستمعي إذاعة جدة اف ام. سعيد جدا بتواجدي معكم، سعيد جدا باقترابنا الى انطلاقه منافسات الدوري السعودي وايضا مباريات الكره السعوديه بدءا من مباريات الدوري وايضا كاس الملك، وان شاء الله نقدم الاضافه باذن الله في حلقه هذا المساء.
0: اكيد اكيد، اعطانا جرعه الاتحاد من الحماس الحقيقي بما قدمه بالامس، والحين جايين في الحديث عنها. لكن بعد ما رحب ايضا بالزميل العزيز على الطرف الاخر زهير الشماسي الناقد الرياضي. حياك الله ابو عبد الله، مساء الخير.
3: مساء النور ابو احمد، امسي عليك وعلى جميع مستمعين جدة فم، وعودة حميدة باذن الله للدوري، ومسي على ابو علي برضو، وان شاء الله نطلع بحلقة جميلة مثرية للمستمعين.
0: اكيد كل ثقة. خلونا نبدا الحقيقة بالخبر اللي اسعدنا ومتابعتنا، واحنا ذكرت يمكن اول حلقة ان كان عندنا امنيات ودعوات نادي الاتحاد، الحمد لله تجاوز حالة كانت مقلقة بالأمس أو ما قبل انطلاقة مواجهة أمام الجزيرة في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة هناك في أبوظبي. تجاوز الظروف، تجاوز أمور كثيرة، تجاوز أن هذه المباراة الرسمية الأولى تحت إدارة الفني أو مدرب الفريق الألماني فيسينغ، و يعني بعض العناصر الحقيقة التي ظهرت في ظهور أول في مباراة رسمية أولى لهم مع الاتحاد أمام الجزيرة، اللي كان على الأقل أكثر استقرارا. خلينا نقول ما ظهر ذلك الأمر في المباراة، لكن عموما ما يهمنا في الأمر أنه الاتحاد أكد حجزه إلى النخبة الآسيوية رفقة الأهلي بطل النسخة الماضية، والنصر بطل دوري روشن، والهلال وكذلك القادسية. ببدأ معك كابتن أحمد، كيف شفت الاتحاد؟ كنت قلق قبل المواجهة، وأي لحظة في لحظات المباراة شعرت بأنه الاتحاد تجاوز عنق الزجاجة في مباراة الملحق؟
2: والله أكيد أبو أحمد، يعني كان في قلق كبير لنادي الاتحاد كون أحد ممثلي أندية الوطن تحديدا، أنه أول مباراة في أول موسم لنادي الاتحاد، الاستعداد ما كان يعني لم يكن بالشكل الجيد، فقط 15 يوم كان في معسكر خارجي، 3 مباريات ودية، رغم أن المباريات الودية كانت جيدة لنادي الاتحاد، بدأت تتضح بصمات المدرب، ولكن زي ما قلت أبو أحمد في بداية حديثك أنه الإصابات كانت حاضرة، وأعتقد أن هذا الأمر وضح يعني تأثيره لنادي الاتحاد، عدم تدعيم الفريق في بعض الأسماء والعناصر، ولكن يوم الأمس كان الاتحاد بشكل جيد تهديدا في الأسلوب اللي لعب فيه المدرب الألماني فيسينغ بالاعتماد على التحولات، حالة بيرغوين الممتازة، حالة أيضا دياب اللي كانت أكثر من ممتازة وساهم حقا باستغلال المساحات اللي كان عليه نادي الجزيرة. ممكن الاتحاد 4 تسديدات على المرمى 4 أهداف، الجزيرة 7 تسديدات على المرمى فقط هدف وحيد، يوضح لنا أن الاتحاد أن 4 تسديدات في عملية استغلالها للأهداف كان يستغل أنصاف الفرص في عملية التسجيل، والتركيز اللي كان عالي جدا. المباراة كانت صعبة في بدايتها، كان الجزيرة الأكثر خطورة، كان الأكثر تهديد تحديدا الجهة اليمنى لنادي الاتحاد، الجهة الدفاعية اللي كان عليها سيميتش كانت هي نقطة ضعف بارزة بالنسبة للنادي الاتحاد. ميلسون اللاعب المميز، اللاعب الأنجولي لنادي الجزيرة، كان مؤثر وكان أكثر لديه تهديد بشكل كبير في هذه الجهة، ولكن التعامل الجيد في الشوط الثاني بنفس الأسلوب، بنفس التركيز، بنفس المنهجية، تدخلات المدرب في التبديلات بالنسبة لي كانت جيدة، نشط الفريق بشكل جيد، ولكن ما زال حقيقة الاتحاد وضح أنه ما زال لديه نواقص على مستوى محور 8، على مستوى لاعب هجومي يعطي التأثير يوسف النصيري، أمانة لم نشاهد له أي تأثير عدا الهدف اللي صنعه لمروان الصحفي اللي هو الهدف الرابع، ولكن عدا ذلك ما كان فيه أي تأثير ولا أي حضور فني. نتكلم حتى على

0: حالة كيلر الدفاعية كانت أكثر من ممتازة، حالة بريرة في ناحية البناء، في ناحية أيضا القطع. حتى لما نتكلم على فارس عابدي كأول مباراة إضافة إلى اللاعب المحور السنغالي لوبي، كان أيضا جيد في وسط الملعب، أعطى مؤشرات جيدة لنادي الاتحاد، ولكن مستوى التعزيز لا بحاجة إلى أسماء وعناصر، لأنه حتى النتيجة الكبيرة لا تلغي احتياج الاتحاد، لأنه مقبل على موسم أكثر صعوبة وأكثر تحديات، كأس النخبة الآسيوي، بطولات الدوري، كأس الملك، وأيضا دوري روشن. فأعتقد أن الفريق ما زال بحاجة إلى تعزيز لأسماء مهمة في مراكز احتاجها الفريق.
1: أنا برجع النقطة هذه معك بس بعد ما أسأل، خاصة أنه الذهاب بالنتيجة الكبيرة والذهاب معها بالنسبة اللي حققها نادي الاتحاد أمام الجزيرة الإماراتي بالأمس، أنه ما تذهب بالبعض بعيدا لثقلها، تكلم عن 4 أهداف أمام فريق الجزيرة الإماراتي. لكن أبس أسأل أحمد، عفوا زهير، عن مكاسب الاتحاد بالأمس. تجاوز، كان في مخاوف كبيرة على الاتحاد أنه يخسر المواجهة وبالتالي تأثيراتها اللي قد يعني تتبع تلك المواجهة إذا ما خسر أمام الجزيرة. الآن الاتحاد عبر هذه المحطة وينتظر انطلاقة دوري روشن الأيام القادمة. كيف شايف مكاسب الاتحاد بعد هالمواجهة؟ أنت تقيمها بماذا؟
2: يعني هي المكاسب الموجودة للاتحاد بكل تأكيد، أول مباراة لفسينج كما مدير فني أو مدرب لنادي الاتحاد، فوز برباعية، وإن كان برأي الاتحاد نوعا ما كان يعني موفق نوعا ما، أو خلنا نقول عيد صياغتها بأنه كان عنده يعني دقة ونجاعة أمام المرمى، فمطمئن النتيجة للجماهير الاتحاد، أقل القليل أنه ضمن التأهل إلى المشاركة في النخبة، طبعا هذا مصالح الدوري، مصالح أنديتنا، نتمنى التوفيق للخمسة أندية المشاركة السنة هذه، وإن شاء الله البطولة ما تطلع من أنديتنا الخمسة بإذن الله. لكن الحقيقة زي ما قال الأخ أحمد وعلي، أنه يعني الاتحاد يحتاج للدخول للميركاتو بشكل واضح، يعني خط الوسط غيابات فابينو يعني رحيل،
1: خصوصا عنده مشوار طويل، يعني عند النخبة وعند الدوري وعند كأس الملك، يعني ازدحام الحقيقة. وهذا خلينا يعني عمق القائمة تكفي أو تكون خير زاد للاتحاد وافي أن يمضي فيها هالاستحقاقات المتعددة المتلاحقة وراء بعض.
2: يعني هنا الأسئلة، يعني الآن عندك دومبيا وحامد الغامدي إصابات طويلة على ما يبدو،
1: يعني وروجرز فوقها،
2: وروجرز نعم، وفيصل الغامدي في كلام راح ينتقل إلى نيوم على سبيل المثال، أيضا عدم وضوح هل موسى ديابي راح يبقى ولا راح يطلع، لأنه يعني في كلام عن عدة عروض، أيضا النصيري ما هو واضح، في يعني حالة من عدم الوضوح بالنسبة إلى مستقبل بعض اللاعبين واللاعبين المهمين. أيضا ما يخفيك اللي هو أبو أحمد أنه تغيير المدرب، والاتحاد أكثر فريق من فرق القمة وفرق الصندوق اللي غير مدربين الفترة الأخيرة، عدم استقرار فني بشكل كبير، الموسم الماضي غير له مدربين والآن تغيير ثالث، فأنا برأيي أن يعني ما بي يعني أنجز إلى كنكلوجين على قولتهم أو استنتاج، أنا برأيي لكن الموسم هذا الهلال والقادسية هم المرشحين الأساسيين للدوري بسبب بسيط هو الاستقرار الفني.
1: هذا قياسا مو بسيط، أي قياسا باللي يعني بالفترة الماضية المعسكرات الإعدادية، هذا يعني يعتبر حتى لأنه عادة يعتبرون أنه أول 5-6 جولات هي اللي تعطي الانطباع الحقيقي، بس هذه مؤشرات أنت تشوفها.
2: المؤشرات أراها أنه الهلال والقادسية تحديدا روجر والإنزاجي عندهم الأبرهاد، عندهم يعني خطوة عن باقي المدربين، اللي الأندية الكبيرة كلها غيرت مدربينها إلا القادسية والهلال، الهلال تحديدا إنزاجي لا عذر إلى أنه السنة هذه ما يكون منافس

0: أساسي. العام كان منافس لكن السنة هذه أعتقد نعرف الدوري بشكل جيد، وأيضا القادسية عنده طموحة وقادر،
1: وهو وضع يرقى وضع يرقل ترى في الهلال إلى الآن، يعني مو بذاك الثبات خلنا نقول أو القناعة التامة بالنسبة للهلال. بنجي للهلال في جزئيات لكن في محور لاحق. أنا برجع الموضوع الاتحاد والحالة الراهنة، وكابتن أحمد وين شايف المراكز الأكثر احتياجا في قائمة الاتحاد اللي من دونها فيسنج يعني بيكون صداع بالنسبة للحالة الاتحادية؟
2: والله يا أبو أحمد أنا أشوف رأس الحربة، يعني رأس الحربة مركز مهم جدا لنادي الاتحاد، يعني تحديدا الموسم الماضي
1: ترى كان في أخبار يمكن قبل الحلقة وخاصة نشطت بعد التأهل بعد النتيجة اللي انتهت عليها مواجهة الاتحاد أمس، إن في إعادة إحياء لمحاولات استقطاب خالد الغنام ومختار علي.
2: والله شوف أنا بالنسبة لي المركز الأهم، يعني لو تفضل ما بين كجناح أيمن أو جناح أيسر أو رأس حربة أو محور ثمانية، لا رأس الحربة، رأس الحربة الاتحاد بحاجة إلى لاعب مهاجم هداف يعطي الإضافة يعطي التأثير، مهاجم هداف يعني تستطيع حتى ترتكز عليه في كثير من مراحل اللعب. لأنه أتكلم على الاتحاد في بداية الموسم الماضي رغم يعني انخفاض مستوى كريم بنزيمة، ولكن كان في العديد من المباريات تستطيع أن ترتكز على كريم بنزيمة في عملية البناء، في عملية الفرص، في عملية المساهمة الهجومية، عكس تماما اللي هو اللاعب يوسف النصيري اللي أنا أعتقد أنه صعب جدا أنك ترتكز عليه. لأنه يوم الأمس، أنا أتكلم على يوم الأمس وأيضا الفترة اللي كان موجود فيها مع نادي الاتحاد، بلا شك أنه هو كمهاجم هداف جيد في بعض المباريات، ولكن على المستوى أنك ترتكز عليه في كثير من الفرص، على مستوى البنية، على مستوى الحفاظ على الكرة، حتى المستوى المرونة والرشاقة، ما أعتقد أنه راح يعطي الأفضلية بشكل كبير في هذا الجانب، لا سيما أنه الاتحاد يملك لاعبين حيويين، لاعبين صغار، لاعبين لديهم سرعات بشكل كبير، يحتاجون المهاجم المحطة اللي يرتكز عليه في كثير من مراحل اللعب. فأعتقد الاتحاد بالنسبة لي رقم واحد رأس حربة مهم جدا، وجود أيضا جورج اللاعب الشاب أيضا كلاعب بديل، هذا الأمر يعزز من قوة المهاجم الأساسي. بعد ذلك ممكن تروح للاعب محور ثمانية، اللاعب اللي ممكن يعطيك إضافة في على مستوى الأجنحة، حتى على مستوى الظهير اليمين، يعني بعد إصابة مهند الشنقيطة أعتقد أنه يعني مسألة الاعتماد يعني على اللاعبين البدلاء بتكون فيه صعوبات بشكل كبير، لأن لاسيما أحمد الجديدان ما أعطاك ثبات، يعني ما أعطاك ثبات في هذا المركز، يعني لأن تدخلاته دائما تكون تدخلات غير محسوبة، يعني يوم الأمس دقائق معدودة تحصل على بطاقة صفرة، الموسم الماضي أيضا من أكثر اللاعبين في نادي الاتحاد حصولا على كروت حمراء، ففي هذا الجانب في مشكلة لنادي الاتحاد. فأعتقد أنه هو أهم مركز رأس الحرب اللي اشتغل عليه نادي الاتحاد بشكل كبير، قد يحسن الأداء الفني لا سيما يملك مدرب قادر على توظيف اللاعبين بشكل جدا مثالي وقريب جدا من اللاعبين، وبصمات هذا المدرب واضحة على الفريق من المباريات الودية.
1: طيب من حيث انتهى أحمد منير، تاخذ تشوف ملامح في فيسنج بعد اداء الفريق الاتحادي بالامس معه، والكثير يعني وصفه بانه ذكي، يعني عرف يعني يتعامل مع المباراه بحسب ظروفه. فيسنج ممكن يكون صوره اخرى من من يايسلي،
0: يعني هذا
1: يعطي بوادر الالماني مثل، يعني هذا وجه عمله اخر ليايسلي.
0: يعني ياسلي قبل ألا ياسلي كان سي في أفضل من فيسنج الحقيقة، لكن المدرب شاب يحمل نفس الجنسية، لديه الخبرة كمساعد مدرب بشكل جيد، لكن يعني تبع حال الاتحاد، يعني عرفت صندوق المفاجآت بالنسبة لي أنا أبو أحمد اللي تفتحها ما تعرف وش فيه، قد يكون فيه شيء عظيم وقد يكون فيه شيء كما يخاف بعض جماهير الاتحاد أن يكون موسم مخيب. يعني الضمانة يعني قبل شوي نتكلم عن إنزاغي وطرحنا الإنزاغي بشكل ذا، مدرب جاي من أفضل مدربين العالم لم يرضي جماهير الهلال الموسم الماضي، فمو شرط يعني دائما السي بي يكون ضمانة. فاندماجه مع المجموعة، فهمة إلى الدوري، جودة الكرة القدم والحماس، أحيانا لما تأتي بمدرب عنده الرغبة تقديم شيء وعنده يعني الجوع قد يكون خيار ذكي. وراء في فيسنج هذه الاشياء كلها.
1: طيب عموما حل الواجب الاول تاهل مع الفريق الى دوري ابطال اسيا النخبه الجوله الاولى من دوري روشن تاكد اشياء كثيره، ما بتاكد بالمجمل لكن بتاكد اشياء كثيره. عموما احتفالنا او فرحتنا بتاهل الاتحاد يشمل ايضا استذكارنا للمشاركين الاخرين في دوري ابطال اسيا النخبه في المحور الاخر.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: مثل ما ذكرنا خامس المتأهلين للاتحاد اللي أكد تأهله بالأمس بعد فوز على الجزيرة يلتحق بالنصر والهلال والأهلي والقادسية. عندنا خمسة أندية سعودية في نخبة آسيا، الحضور الأكبر الحقيقة اللي يرفع سقف المسؤولية أكثر وأكثر بعد تواجدهم الخماسي في النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا النخبة، اللي بالمناسبة نذكر بأن قرعة هذه البطولة مقررة في الثلاثاء 18 أغسطس في كوالالمبور. كل نادي من هذه الأندية السعودية الخمسة سيخوض ثمان مباريات في دور في الدوري في دور البطولة، أربع منها على أرضه وأربع منها خارج أرضه. من الخمسة حتى الآن منير ترى ظروفه جيدة لهذه البطولة قياسا بالوضع الحالي؟ احنا عارفين انه متغيرة لسه المركات وما انتهى، اقصد الانتقالات الصيفية والاحتياجات، لكن حتى الآن من شايف من الخمسة هؤلاء ان هذه البطولة يعني يبدو انها قريبة منها بالمعطيات الحالية فقط، او ممكن تكون قريبة منها؟
0: نعم، اول شيء مسي بالخير على منير الخاتم الظاهر ما
1: اخذ. عفوا زهير، والله معلش منير لان كان بيني وبين الرسائل قبل الحلقه، اعذرني زهير.
0: والنعم زي صديق عزيز وانت كذلك،
1: كلكم والله كلكم،
0: كلنا واحد
1: اكيد.
0: يعني الحقيقه النصر عليه يعني ثقل نوعا ما، طالب بآسيا طالما كانت حلم جماهيره. يعني ما هو عيب ان قلنا انه طلع محققها ولا مره في مقابل ان الهلال والاتحاد والاهلي حققوها. النصر بكريستيانو رونالدو يعني بكل تاكيد هذه البطوله على قدمه يعني الطلبات صح التعبير بالنسبه لموسم النصر الجديد، قد يكون اهم من الدوري. النصر حقق الدوري الموسم الماضي، يبقى نرى يعني المدرب ويعني أفكاره في الملعب. أنا عندي تحفظ كبير عليه الحقيقة، لكن نشوف قد يكون لغة الملعب مختلفة نوعا ما برأيي. يعني الهلال دائما والأهلي حامل اللقب، الكل ثلاثة هذه باعتقادي أكثر نوعا من الاتحاد والقادسية لظروف مختلفة. القادسية لأول مرة يخوض هذه البطولة،
1: يعني وضعت الترشيح الأول للنصر افهم من كلامك؟
0: نعم، النصر ك يعني وضع حالي يعني بعد تحقيق البطولة الدوري، وجود لاعب دائما جائع للبطولات والانجازات مثل كريستيانو قائد المجموعه هذه، وايضا جمهوره من حقه. يعني خساره اسيا 2 الموسم الماضي كانت موجعه، فافضل دواء للوجع الاسيا 2 هو تحقيق بكل تاكيد النخبه. النصر عنده فرصة، الهلال دائما الهلال يعني لا يدخل بطولة خاصة على مستوى آسيا اللي يكون مرشح،
1: بس ما حطيته مرشح أول.
0: أنا خلني أقول لا، هم اثنين في نفس المكان،
1: نفس الليفل،
0: لكن
1: قياسا بالأوضاع الحالية مش بالقيمة، قيمة عالية أكيد، بس إنما قياسا بالأوضاع الحالية ترى إنه المرشح الأول هو النصر.
0: نعم بكل تأكيد. طيب. المطالب الأول أيضا، أيه. المرشح الأول المطالب الأول.
1: واضحت. نعم. أبو علي، أنا الحقيقة رحت لفرحتنا جميعا بمسألة التواجد الخماسي للأندية السعودية في دوري أبطال آسيا للنخبة. يعني هالرقم تواجد الخماسي السعودي في نخبة آسيا، شو يعطي انطباع عن ما يقدم في أو القيمة اللي وصل لها الدوري السعودي، بحيث أنه خمسة حالة غير مسبوقة فيها النسخة من دوري أبطال آسيا النخبة بشكلها اللي من ثلاث مواسم بهالكم العددي من الأندية السعودية.
2: أكيد أبو أحمد يعزز من قوة حضور الأندية السعودية، ليس بالعدد،

0: ولكن بالتأثير يعني بطل النسختين السابقة أحد الأندية السعودية وهو نادي الأهلي، فأعتقد أن هذا الأمر يعزز من قوة حضور الأندية السعودية في البطولات الأسيوية، إضافة إلى جانب مهم جدا اللي هو يعني إقامة الأدوار النهائية والإقصائية دائما تكون في المملكة العربية السعودية في آخر 3 نسخ، فهذا الأمر يعزز حتى ويعطي إضافة من ناحية يعني التعود على الأجواء الأندية السعودية من ناحية القوة والإضافة، وأيضا من الناحية الجماهيرية. بلا شك أنه اليوم عدد 5 أندية، فأعتقد أنه هذا الأمر يعني أمر جدا إيجابي، لا سيما أنه حتى لو كان العدد أقل يعني الأندية اليوم الأندية السعودية تتفوق على الأندية الأندية الآسيوية الأندية الخليجية، واضح أختم في فوارق كبيرة ما بين الأندية السعودية. هو التحدي أعتقد دائما يكون موجود في الأدوار الإقصائية، كيف تتعامل الأندية مع ضغط المباريات في قوة المنافسات اللي تكون، أو كيف الأندية توزع التركيز ما بين البطولات المحلية وأيضا بطولة كأس النخبة الآسيوي. حتى لو نتكلم عن الجاهزية أبو أحمد،
1: هذه الصعوبة مهمة، من الأقدر على تجاوز هالصعوبات؟
0: شوف أبو أحمد، أنا بالنسبة للـ5 أندية هم قادرين، يعني الـ5 أندية حسنا تملك الخبرة في التعامل مع مثل هذه البطولات. يعني الاتحاد كان مشارك في النسخة الماضية، نفس الأمر ينطبق للأهلي بطل آخر نسختين، الهلال لديه خبرات بشكل كبير في آسيا، حتى النصر الذي يشارك على فترات، ولكن أقل تقدير أن النصر قادر على تجاوز الأدوار الأولى. القادسية أنا بالنسبة لي ترى أفضل فريق حاليا جاهز إلى المشاركات حتى للبطولات المحلية والبطولات الخارجية هو القادسية. الاستقرار موجود،
1: عنده قدرة على تجاوز هالعدد من البطولات المشاركة فيها.
0: أنا على القيمة الفنية نعم القادسية قادر، يملك فريقين، فريق أساسي وأيضا فريق بديل، يملك مدرب جدا ممتاز، ولكن التحدي والصعوبة أعتقد أنه هذا الأمر موجود على أنه ما عنده خبرة في المشاركة في بطولة مثل بطولة آسيا، غيابه فترات طويلة على المشاركات في مثل هذه البطولات الخارجية، فأعتقد أنه هذا يشكل تحدي لنادي القادسية، إضافة أنه كيف راح يتعامل مع تركيزه على البطولات المحلية وأيضا البطولات الخارجية، رغم أنه يملك يعني سكواد مميز من ناحية العناصر والأسماء اللي قادر على أن تعطي الإضافة وتعطي الثبات لنادي القادسية في المشاركة في كل البطولات. لذلك أنا أرى المرشح رقم 1 حاليا في ظل الأوضاع الراهنة للأندية هو نادي القادسية. القادسية بالنسبة لي هو الأجهز، هو اللي عنده الاستقرار بشكل كبير، هو اللي عنده حتى الإضافات والتدعيمات اللي عملها في الفترة الصيفية، هو اللي يملك الأسماء المميزة، يعني بمقدمتهم كنيونيس اللاعب المكسيكي حقيقة اللي جالس يعطي إضافة بشكل كبير، وما قبل ذلك هي إدارة القادسية تعمل بشكل جدا مميز من ناحية تهيئة الفريق للمشاركة مثل هذه البطولات وثبات الفريق حقيقة والاستقرار.
1: طيب هذا وليد المحمادي يقول لك يا أبو علي، وجود الـ5 في دوري أبطال آسيا للنخبة ما هو نجاح سعودي، النجاح الحقيقي هو الوصول وصول فريقين إلى النهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.
0: أكيد أبو أحمد، يعني هذا الشيء اللي نتمناه، أكيد أنه وجود الـ5 أندية لا يعزز من قوة يعني من قوة حظوظ الأندية السعودية في الوصول إلى الأدوار القادمة. بلا شك أنه اليوم الأندية السعودية تطورها.
1: أي وليد، على اعتبار أنه وليد راعي اعتيادي، يعني شيء طبيعي وصول الـ5، لكن يقول النجاح الحقيقي هو وصول 2 منهم للنهائي.
0: اي بس انا اشوف انه الاندية السعودية يعني استغلت جميع المقاعد المتاحة لها، لو فتحوا على موضوع 6-7 أندية راح تتواجد بلا شك، انه العدد هذا راح يتواجد في الادوار الاقصائية وجودهم في كأس النخبة الآسيوية، اعتقد انه مهم. ولكن بالفعل انا ممكن اروح معاه للشقة الثانية من حديثه، انه نعم النجاح الحقيقي ان يحصل اي نادي سعودي من الـ5 أندية او من العدد الموجود في كأس النخبة الآسيوي على بطولة كأس النخبة الآسيوي. ما اعتقد انه النجاح فقط مرهون في وصول فريقين للنهائي، ولكن النجاح الاكبر بالنسبة لي هو حصول اي فريق او اي نادي سعودي واستمرار هذه البطولة يعني في تحت يعني خزائن الاندية السعودية.
1: طيب ابدو احنا فتحنا باب التغريدات تعليقات الجماهير. برضو زهير لك رسالة، واضح ان الجماهير النصروية كنا حست كلام عن النصر، فتقول لك هذا عاشق النصر، يقول لك انجي عنده مفاتيح انجي مدرب النصر طبعا عنده مفاتيح البطولة ولا يهون فيسينغ، على اعتبار انه فيسينغ كان حضوره في نهاية دوري ابطال اسيا النسخة الماضية، وانج هو يملك كوكبة مع النصر، كوكبة لاعبين مؤهل المدربين انهم يوصلون للنهائي.
2: يعني كسيبي الحقيقة المدربين مع احترامي لهم، يعني لو تكلمنا عن انج انه حقق اليوروبا ليج مع توتنهام، لكن موسم بداية سقوط توتنهام كانت معاه الحقيقة، مع انه قدم بداية جيدة، عندي تحفظ كبير عليه انا من ايام كان مع توتنهام الحقيقة. فنشوف يعني ما كان فيه بالنسبة لي خيارات مرة اكثر امان وضماد بالنسبة للنصر في السوق، لكن هذا اختيار إدارة النصر. وأيضا يعني بالنسبة للاتحاد اللي ربما عمل محاكاة لموضوع يلسي، نشوف الصبر أول خمس جولات راح تكون مرة مهمة
1: تكشف أشياء كثيرة
2: المستوى الفني. وبخصوص دوري أبطال آسيا للنخبة، يعني وصولنا إلى إبريل إلى ماي، كيف الفريق راح يكون، الفرق راح توصل إلى تلك المرحلة بدنيا فنيا، هل سيكون في تغيير المدربين، ما تبقى بالميركاتو، كلها اشياء متغيرات. وصولنا لتلك النقطه تحديدا راح تفرق. يعني الشيء انا حقيقه يعني الفرق السعوديه الخمسه يفترض انها تلاعب بعض في دور الدوري، يعني خمسه فرق وكل فريق يلعب ثمان مباريات ما بيلعبون بعض، هذا شيء ايجابي. يفترض ان الجدول راح يكون افضل للفرق الخمسه. في شيء الفخ اللي دائما يقع في أنديتنا في السنوات الأخيرة عندما يحصل يعني مفاجأة بخروجها، أن الفرق الآسيوية جميعها تلعب معاك بطموح جدا عالي ومحضرة لك بشكل جدا عالي وعدها كل الحوافز، كما حصل العين لما أخرج النصر والهلال على التوالي، العام السد لما أخرج الهلال تكون محضرة بشكل كبير جدا. فرقنا لابد أن تكون حتى خاصة لما توصل إلى مرحلة خروج المغلوب تكون ذهنيا ونفسيا وبدنيا تكتيكيا في أقصى يعني جاهزيتها لكي تستطيع تحقيق البطولة.
1: بالإضافة لما ذكرت خصوصا اللي يتعلق بالمدربين، سواء هالمدربين أو المدربين الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا النخبة، أمور كثيرة تتعلق من ضمنها الحقيقة نجوم أنديتهم، نجوم أقصد اللي موجودين أو اللي مبتعدين أو اللي غائبين لظروف الإصابات، خاصة مع انطلاقة أو قرب انطلاقة الدوري الخميس غدا خميس، وفيه تأثيرات مو كافي فقط جودة المدرب عند الأدوات، إذا نقصت الأدوات بتأثر، وهذا جزء من حديثنا ومحورنا بعد الفاصل. فاصل قصير مستمعين ونعود لكم في تيكي تاكا على جدة فهم.
3: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكي.

0: اف ام. تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: حياكم الله مره اخرى مستمعينا في تيكي تاكا على جدة اف ام، نرحب بكم ونرحب ايضا مره اخرى بضيفينا في الحلقه العزيز احمد علام الناقد الرياضي والمحلل الفني، وايضا على الطرف الاخر العزيز ايضا زهير الشماسي الناقد الرياضي. الجماهير مثل ما قلت كل حلقة حالنا حالهم، تابع المستجد في الأندية، وبالنسبة للجماهير تتابع أنديتها الحقيقة والتحديثات خلنا نقول، خصوصا متعلق بجهوزية اللاعبين القادمين الجدد إن كان فيه المغادرين ومن سيعوضهم، حالة من الاستنفار عالية. ويمكن الساعات الماضية كانت جماهير الأندية كلها وتحديدا جماهير نادي النصر وجماهير نادي الهلال تتابع حالة جهوزية اللاعبين. رونالدو الحقيقة قائد فريق النصر سيغيب، أو هكذا تابعت الجماهير وتابعنا معها أنه سيغيب عن أول جولتين للفريق في دوري روشن عند مواجهتين سيغيب عنها الحقيقة، وهذا يفتح تساؤلات كثيرة عن جهوزية النصر لخوض هذا المشوار للدفاع عن لقبه مع مدرب جديد، مع قادم جديد وحيد كوستا. يعني أعتقد أنه كان يمني النفس أنه تكون بدايته أيضا في وجود قائد الفريق، لكن هذه أيضا نوع من التحدي. على الجانب الآخر في الهلال غياب سالم الدوسري حتى يجهز يحتاج الأمر كما أعلن النادي وطبيب النادي يحتاج إلى تقريبا 10 أسابيع، معناها أيضا تحدي كبير لأنه لاعب مهم وقائد الفريق أيضا بالنسبة لمشوار الهلال، إضافة إلى حسان تنبكتي اللي سيغيب فترة أقل، لكنه أيضا لا شك أنه إنزاغي سيضع حساباته لهالأمر غياب سالم وحسان، وكما هو الحال أيضا لمدرب النصر في غياب قائد الفريق كريستيانو رونالدو عن انطلاقة الفريق، ومهمة جدا بالنسبة للنصر. وأنا ببدأ هنا مع أبو علي، كابتن أحمد، النصر سيغيب القائد هل الجولتين الافتتاحية أو الجولة الافتتاحية والجولة الثانية، مشوار البطل مهم جدا خصوصا المباريات الافتتاحية للفريق وهو يدافع عن لقبه، ليس فقط ليبدأ سلسلة كسب النقاط لكن لأنه يدافع عن لقبه، فكأنه الحمل مضاعف عن بقية الأندية. كيف شايف النصر في ظل غياب رونالدو، إلى أي مدى هو مؤثر في انطلاقة الفريق؟
2: أكيد يعني نتكلم على قائد الفريق وهداف نادي النصر في آخر 3 مواسم، بلا شك أنه واحدة العناصر المهمة لنادي النصر في عملية الحصول على بطولة الدوري، فأعتقد أنه بلا شك أنه تأثير رونالدو مهم جدا في هذه المرحلة، لا سيما أن النصر أيضا مقبل على مباريات صعبة جدا في بداية
1: عند الدرعية،
2: الفتح، الدرعية، بعدين الرياض، الاتفاق، التعاون، الاتحاد، فأعتقد أنه لا، المباريات أول 5 مباريات قوية جدا لنادي النصر، لا سيما أنه مدرب جديد بأسلوب مختلف، مدرب لديه نزعة هجومية كبيرة عكس يعني الجيسوس، نعم هو يمتاز في هذا الجانب، ولكن عندما ذهب إلى أسلوب التحفظ والتوازن الدفاعي استطاع أن يحصل على بطولة الدوري. يعني كان الدور الأول الموسم الماضي،
1: بس هذا كم أيام خسوس
2: أي جيسوس. أيام جيسوس أتكلم، لكن هذا المدرب أعتقد أنه لا، المختلف تماما عن جيسوس، يعني مدرب هجومي بشكل كبير جدا في تحديدا في الجانب الهجومي، وشاهدنا هذا الأمر كان موجود في المباريات الودية اللي استطاع أن يستقبل أعداد كبيرة من ناحية الأهداف على مرمى نادي النصر.
1: رونالدو هو المهاجم الأول،
2: أي المهاجم الأول لنادي النصر، يعني مهما كان تأثير رونالدو على أقل تقدير من ناحية يعني تسجيله للأهداف، رغم أنه عبدالله الحمدان يقدم مستويات فنية يعني متصاعدة مع نادي النصر يعني من الموسم الماضي وحتى في عملية المباريات الودية والتحضيرات، ولكن بلا شك أن دور رونالدو مهم جدا تحديدا في هذه المرحلة، وجود مدرب جديد، حالة النصر إلى الآن لم تكتمل على مستوى المراكز، على مستوى العناصر، التحضيرات ما كانت بالشكل المثالي لنادي النصر، حتى على مستوى اكتمال بعض اللاعبين مثل ساديو ماني، مثل جواو فيليكس، من ناحية انخراطة متواجدهم في المعسكر الإعدادي لنادي النصر.

0: أعتقد الحالة إلى الآن ضبابية مع مدرب جديد، لم تتضح حقيقة معالم ولا بصمات هذا المدرب، لذلك هي التحديات كبيرة في ظل قوة المباريات، في ظل قوة المنافسات، في ظل زي ما قلت أبو أحمد اللي هو الدفاع عن لقبه لنادي النصر، هو بطل النسخة الماضية من بطولة الدوري روشن. التحديات كبيرة، ولكن أمانة يعني المدرب يستحق أن نعطيه فرصة داخل الملعب، ماذا سيقدم لنادي النصر في ظل النقص وفي ظل حقيقة فقر النصر من ناحية العناصر اللي ما أعتقد أنه أيضا يعني مكتمل حتى على مستوى العناصر.
1: طيب في ظل أنه سماها فرصة أو طالب بمنح فرصة أحمد لمدرب الفريق النصراوي أنج، زهير، هي فرصة نقدر نقول عليها أو أيهما أصح، خلينا نقول هي فرصة لفريق النصر في ظل غياب كريستيانو رونالدو عن مباراتي افتتاح مشواره في دوري روشن، فرصة اختبار مريحة للفريق، مريحة للمدرب، ولا ممكن تتحول إلى مخاطرة يعني يخشى على الفريق البطل النسخة الماضية والذي ينوي الحفاظ على اللقبة أو يعتزم الحفاظ على اللقبة أن يبدأ التفريط في النقاط؟ هي أقرب لأي واحدة، هي فرصة ولا مخاطرة؟
2: قد تكون يعني حملت
1: أوجه أوجهين
2: حملت
1: أوجهين. أقرب وين؟
2: فرصة.
1: أقرب وين؟
2: أراها أنها فرصة يعني خاصة لعبد الله الحمدان اللي أنهى الموسم الماضي بشكل جيد أشوفه، وما حصل على غياب كثير في كأس العالم، وأرى أنه من انتقاله الى الطرف الثاني في الرياض اعتقد انه حقق يعني اداء جيد. ايضا يعني هارون ثمار بينتقل، ف رقم 9 قد يكون عبد الله الحمدان فرصه كبيره له ويقدم نفسه بشكل جيد هذا الموسم، وقد يكون صالح له قبل بطوله الخليج.
1: كانكم نسيتوا جواو فيليكس، يعني حتى
2: جواب فيليكس
1: انه يعني ما احنا نتمنى الحقيقه عبد الله، بس انا اتكلم انه عنده الرجل مرتاح، عنده جواب فيليكس، يعني مش الامر خالي يعني.
2: نعم اكيد، وحتى ماني يلعب هذا الدور
1: صحيح.
2: لكن جواو انا دائما انظر له 9.5، بينما رونالدو هو رقم 9 الحقيقي يعني في النصر، اللي هو نتمنى تكون فرصة لعبد الله الحمدان على صعيد وطني، نتمنى إنه يكون عناصرنا يعني نخسر سالم بكل تأكيد في كأس الخليج، لكن يعني نتمنى العناصر الشابة ومن ضمنها عبد الله الحمدان إنه تكون بدايته في الدوري كويسة لصالح المنتخب، ينطبق على كل اللاعبين اللي يعني نعول عليهم في كأس الخليج، مصعب جوير، وأيضا نتمنى حسان يكون موجود في كأس الخليج، نتمنى نكون نفضل نروح بأفضل تشكيلة ممكنة لكأس الخليج الحقيقة، مستضيفين البطولة وبإذن الله يعني البطولة يرفعها الأخضر السعودي. في المقابل إنه النصر باعتقادي ربما لا يقدم مستوى، لكن سيتجاوز الفتح الدرعية.
1: على الجانب الآخر نروح للجار الهلال وغياب قائدة أيضا سالم الدوسري هالفترة الطويلة الحقيقة اللي تقارب هالأسبوعين أو العشرة أسابيع تقارب يمكن تنتهي في الجولة 13 بحسب يعني لحد الآن قياسا على الفترة اللي أعلنت، يعني ممكن يكون عودته على مباراة الجولة 13 غياب طويل الحقيقة قائد الفريق بالنسبة للهلال. وابقى معك زهير، يعني سالم قائد الفريق واللي يعتبر مفتاح لعب واختراقات وصناعة فارق الحقيقة مهم جدا بالنسبة للهلال، هل الغياب الطويل بيكون مؤثر على إنزاغ اللي أيضا يبحث عن حلول للمسألة الهجومية؟ ما في شك أنه سالم مؤثر جدا فيها.
2: يعني ابو احمد لو نرجع نفس السؤال نفسيا، هل هذه فرصه للهلال الى النصر كانت فرصه ولا
1: يعني تبي نفس صيغه السؤال اللي حطيناه وضعناه للنصر نحطه للهلال؟ ماشي اوكي،
2: بقرب كذا.
1: ايوه انا معك
2: يعني انزاجي عرفناه مع لاتسيو مع انتر 3-5-2 الموسم الماضي لم يستطيع ان يلعب 3-5-2، السنه هذه الوديات فيها يعني تساؤلات كثيرة، في مباريات لم تنقل، في مباريات انقصت في النص لم تنقل بشكل كامل. فما عرفنا الهلال متأكدين أن حاول إنزاغي يلعب 3-5-2. 3-5-2 ليس سرا سالم، ومالكم ليس لهم أماكن في هذه التشكيلة. فقد يكون هذه فرصة للهلال أن يأتي إنزاغي بالفورمولا أو الطريقة اللي هو يحب يلعب فيها 3-5-2، وهي هجومية بالمناسبة جدا وليس هجومية بشكل عادي. دائما كان إنتر ولاتسيو فرق هجومية، هداف الدوري من إنتر ولاتسيو، ذهبوا بعيدا في أوروبا الفريقين خاصة إنتر مع سيمون إنزاغي. فقد يكون غياب سالم، إذا قلنا 10 أسابيع ترى في أسبوعين كأس الخليج في توقف، ثم
1: أنا قلت تقريبيا يعني نقصتها، يعني حاول توازن بين عدد الجولات والمدة، فعلا في فترات توقف يعني يمكن أقل،
2: ممكن تكون أقل.
1: جولة عودة بتكون أقل من 13 صحيح.
2: نعم، فراح تكون يعني فرصة لإنزاغي إذا كان ناوي يغير على 3-5-2. الهلال محتاج إلى احتياجات كبيرة، سمرسل هو التعاقد الكبير الوحيد لحد الآن، لاعب ممتاز، لاعب مميز، يحتاج إنزاغي، يحتاج جناح بهذه المواصفات. لكن الهلال لا يمكن أن أستوعب أن الهلال مهاجم الأول كريم بنزيما الحالي، الهلال يحتاج مهاجم.
1: طيب باخذ رايك احمد في غياب سالم هالفتره الطويله عن خدمه فريقه، الاصابه تراها فرصه لانزاغي كما يراها زهير، ولا عندك راي اخر؟
0: لا انا بالنسبه لي انزاغي استنفذ كل فرصه حقيقه مع نادي الهلال. يعني ما ارى ان انزاغي ممكن يقدم شيء كثير لنادي الهلال. يعني في المباريات الوديه سالم ما كان موجود، ما شاهدنا انه فرض الاسلوب اللي تميز فيه انزاغي بطريقه اللعب، بالعكس كانت المباريات الوديه كانت قلقه لنادي او محبين وجماهير نادي الهلال كانت قلقه بالنسبه له، على مستوى الاداء، حتى على مستوى الاخطاء اللي دائما تكون موجوده، حتى على مستوى التشكيل، على مستوى القناعات. اعتقد انه انزاغي اليوم ممكن سيضيف افضل مما اضافه في الموسم الماضي. وجود سالم او غياب سالم ما راح يضيف كثير لتشكيلة يعني إنزاغي من ناحية الإضافة، لأن شهدنا يعني الموسم الماضي في مباريات كثيرة سالم ما شارك فيها، ما شهدنا فيه تأثير وتغيير على أسلوب نادي الهلال. نفس الأمر ينطبق حتى وإن تواجد سالم الدوسري، لكن بلا شك أنه غياب قائد الفريق مثل لاعب زي سالم الدوسري يملك إمكانيات فنية كبيرة، واحد من أفضل وأهم اللاعبين الموجودين في آسيا حاليا خلال السنوات الأخيرة، بلا شك أنه تأثيره كبير جدا، لا سيما تأثيره على التشكيل الأساسي، وأيضا وجوده في دقة البدلاء يعزز حقيقة من حضوره الفني ويعزز من الخبرات اللي تمتع فيها سالم الدوسري. على مستوى الغياب لا مؤثر على نادي الهلال، ولكن على مستوى إنزاغي ما أرى أنه وجود سالم أو عدم وجود سالم سيضيف بشكل كبير لإنزاغي، لأنه شاهدناه في الموسم الماضي حتى وإن كان سالم متواجد داخل أرضية الملعب ما شاهدنا أي تأثير فني بسبب يعني تحجيم المدرب لإمكانيات سالم الدوسري من ناحية الأسلوب وحتى من ناحية الإضافة. لأن سالم ما قبل الموسم الماضي وإن كان الهلال ما كان بحالة الطبيعية الجيدة، ولكن سالم كان حاضر من ناحية الأداء، من ناحية العطاء، من ناحية أيضا تسجيل الأهداف. لذلك ما أرى أنه غياب أو حضور سالم سيؤثر على طريقة إنزاغي، ولكن بلا شك أنه تأثيره على نادي الهلال بشكل عام لا أكيد تأثير كبير.
1: طيب خلونا نعمم السؤال الحقيقة كذا بصورة عامة على تأثير هالغيابات من نوعية غياب كريستيانو رونالدو مع الفارق الفني أقصد عن غيره، وكذلك سالم الدوسري في الهلال كقائد فريق الهلال، والغيابات اللي ممكن تكون لعناصر مؤثر أو لعناصر ممكن تكون مؤثرة على أنديتها في أول جولة أو الجولة الأولى والمباراة الأولى لكل فريق في افتتاحية أي بطولة، تحديدا دوري روشن يعني ينظر لها بنظرة كبيرة، لأن يعتبرون أو يعتبر أنها هي مفتاح الفوز أو النقطة الأولى لفوز يتلو فوز يتلو فوز يتلو فوز، وبالتالي أي تعثر في الجولة الأولى يلقي بظلاله. من الأندية إذا استذكرنا بعض الغيابات، يعني عندنا سالم، عندنا حسان تنبكتي، وعندنا أعتقد ديابي لتحصل على بطاقة لنهاية الموسم الماضي إذا ما خانتني الذاكرة، وبعض الغيابات. من ترى من هالغيابات أو

0: يذكرونها معي بيكون مؤثر أو يخشى منه في أول مباراة لكل فريق في دوري الروشن. كابتن أحمد.
1: شوف أكيد أنا بالنسبة للهلال، الهلال لعدم يعني جاهزية البديل اللي ممكن
0: تقصد
1: يغطي
0: حسان؟
1: هذا الغياب حسان تنبكتي، بلا شك أنه غيابه مؤثر في ظل يعني انخفاض مستوى كولوبالي، في ظل حتى عدم إقناع يوسف أكتشيشك من ناحية الجانب الدفاعي، في ظل عدم وجود البدلاء، في ظل نقص الهلال على مستوى العناصر في كثير من المراكز المهمة، الظهير الأيمن زي ما قال أخوي زهير، أيضا كلاعب رأس حربة كريم بنزيما الحالي وكريم بنزيما في ظل تواجده وحضوره الفني اللي شاهدنا عليه كريم بنزيما مع نادي الهلال وأيضا الاتحاد في هذا الموسم، ما أعتقد أنه قادر أنه يعطي الإضافة والتأثير الفني في ظل انخفاض مستويات بعض اللاعبين نيفيز مالكوم، فأعتقد المشاكل أكبر لنادي الهلال، إضافة إلى لم يعزز الهلال ترى في الميركاتو الصيفي فقط يعني اللاعب وحيد اللاعب الأجنبي، ولكن على مستوى بعض المراكز لم يعزز بشكل جيد عكس بقية الأندية، يعني ممكن البديل قد يعطي الإضافة والتأثير تحديدا في الجولات الأولى، لأن أيضا اللاعبين الهلال عندهم فترة طويلة من ناحية الغياب وعدم التواجد والحضور، يعني كريستيانو رونالدو قد يكون في أول جولتين، ديابي نفس الأمر مع نادي الاتحاد، إضافة إلى توفر البديل في نادي النصر عبدالله الحمدان، يعني شاهدناه في المباراة الودية أعطى انطباع جيد، نفس الأمر اللاعبين البدلاء مروان الصحفي يوم الأمس شاهدناه مع نادي الاتحاد، فأعتقد أن الأندية اللي تملك البديل قد يقلل تأثير غياب اللاعب الأساسي، ولكن الأندية اللي راح تعاني أنا بالنسبة للهلال في ظل الأوضاع الراهنة لنادي الهلال، الأوضاع الفنية الغير مستقرة.
0: طيب اختار الهلال أحمد بالنسبة لك زوير.
2: وافق أحمد على موضوع أن الهلال يعني عنده أنه هو غيابات مؤثرة، لكن خلنا ننظر الجدول، يعني أصعب مواجهتين في أو ثلاث مواجهات في الدور في الجولة الأولى برأي الشباب القادسية اللي راح تلعب غدا 9 مساء، وأيضا في نفس الوقت راح تلعب الدرعية والأهلي، برأي أيضا كنا فضول نشوف الظهور الأول للدرعية.
0: أنت أي مباراة بتختار؟ حطوك الرابطة حطوك أمام خيار تختار أي مباراة
2: الشباب
0: على ذكرى ترى احنا ناقشناها في حلقة سابقة أو حلقتين سابقة، وكنا نسأل الضيوف نقول لهم تختار أي واحدة فيها
2: يعني الثقل التاريخي نوعا ما للفريقين، بختار الشباب القادسية
0: الشباب
2: من الدرعية والأهلي.
0: طيب
2: نعم الدرعية والأهلي يعني أيضا مواجهة جيدة،
0: هذا القادم الجديد الدرعية عندنا محور بالحق الوقت عشان نتكلم استقطابات وأيضا استهداف أيضا خلال الأيام القادمة يمكن تقفل ملفها. طيب نرجع النقطة اللي سألتك عنها عن تأثير الغيابات ترى في الهلال أيوة أكثر.
2: نعم فأكثر وأيضا جدول الجولة الأولى تحديدا برأيي أنه يعني النصر أيضا يعني الفتح دائما كان خصم عنيد أمام النصر، والفتح طبيعة الحال أيضا مواجهة ليست سهلة أمام أي فريق كبير حقيقة. بينما الهلال قد يكون الفيصلي وفي المملكة أرينا تكون مواجهة نوعا ما متوسطة إذا لم تكن أقل من متوسطة بشوي.
0: طيب حديثنا عن اللي ذكرنا أو اللي ذكر زهير قبل شوي الدرعية وأنه سيتابع مواجهة الدرعية والأهلي. أنت قلت الشباب القادسية صح؟
2: أنا صوت للشباب القادسية.
0: الشباب القادسية أنا اللي بتفرج الدرعية والأهلي. طيب نروح إلى موضوعنا الأخير.
3: تيكي تاكا على جدة FM.
0: الحقيقة نادي الدرعية القادم الجديد إلى دوري الروشن المحترفين الحقيقة بأخبار متتالية ولافتة، وكأنه نادي الدرعية ينوي هز ما يمكن وصفه بسوق الكبار. احنا متعودين الحقيقة كنا متعودين على الهلال النصر الأهلي الاتحاد القادسية، لكن الدرعية الحقيقة بشكل لافت. ليش؟ لأنه الأخبار تأتي الحقيقة ما تأكد حتى الآن لكنها أخبار، ومن يمكن متابعة الزملاء في الشرق الأوسط أثق فيهم الحقيقة كثير، دخلنا الدرعية في مفاوضات التعاقد مع مالكوم وداروين نونيز من الهلال وإنزو ميو من الأهلي. المفاوضات متقدمة نوعا ما مع مالكوم وإنزو، ولكن نونيز بدرجة أقل وفي مراحل أولية. تحركات الدرعية هذه الحقيقة لافتة.

0: وببدأ مباشرة معك أحمد. يعني الصاعد الجديد الحقيقة احنا متعودين يمكن المواسم الماضية نشوف أسماء يعني ثقيلة فنيا أو خلنا نقول ثقيلة حتى كقيمة لاعب قيمة عقود، ونشوفهم يعني ما صحت التجربة أو كذا يكون متواجد إعارة إلى أندية خارجية. هذه الأول مرة إن حدثت، أقول إن حدثت بتكون انتقال لاعب ذو قيمة عالية إلى داخل إلى نادي آخر في ذات دوري روشن. ايش تعلق على المشهد إن تم؟
1: وهذا ذكاء أبو أحمد.
0: تصفها بالذكاء.
1: أي هذا ذكاء إنك اليوم تحضر لاعبين مميزين مؤثرين داخل الدوري السعودي. هذا الأمر اللي ممكن يعطيك سرعة انسجام، سرعة إضافة، سرعة أيضا تأثير. فأعتقد أن حركات الدرعية في هذا الاتجاه بالنسبة لذكاء أمر جيد. فريق يعني حديث الصعود ولكن لديه بلا شك أنه يعني إمكانيات عالية، إمكانيات على مستوى الإمكانيات المادية، حتى على مستوى الإمكانيات الإدارية في عملية التعامل بشكل جيد من ناحية حتى تعزيز وإضافة الفريق. اليوم نتكلم عن أسماء لنادي الدرعية، هو بحث اللاعبين الخبراء، اللاعبين لديهم خبرة يعني بمقدمتهم حتان باهبري واستقطابه خلال الفترة الشتوية، الفترة الصيفية، والعديد من اللاعبين اللي ممكن يقدمون الإضافة حتى على مستوى حراسة المرمى. وجود أيضا أمين بخاري، حتى على مستوى بعض الأسماء والعناصر والمراكز. فأعتقد أنه الدرعية جالس يروح إلى ما أبعد من أنه سيكون فريق حديث الصعود وفريق سيكون في مراكز يعني مراكز الوسط. واضح أنه إن تمت الصفقات هذه وحتى التحركهم بالطريقة هذه يوضح لك أن الفريق لا راح يكون أبعد بأنه يكون من فرق الوسط، ممكن يكون الحصان الأسود في بطولة الموسم القادم، قد يصل حتى إلى أدوار متقدمة مثل ما شاهدنا القدسية في أول صعود له وصل إلى نهائي كأس الملك. قد نشاهد الدرعية بنفس الطريق وبنفس أيضا الاتجاه.
0: زهير، التجارب علمتنا المواسم الماضية أنه يعني خلنا نقول جمع الأسماء الكبيرة والثقيلة والخبيرة حتى على اعتبار أنه مثلا هتان باهبري اسم له خبرة وتعدد لهذا، أنه هذا الأمر ما يكفي أنك تصنع فريق منافس يواجه أندية ثقيلة في الملعب. والدرعية الحقيقة نادي قدم شيء كبير في على مستوى دوري يلو، وأمامها التحركات في البعض يقول لك لا هذه خطوة ما هي جيدة لإدارة الدرعية. شلون تفكر بهالطريقة؟ أنت إيش تعليقك على هاللوم أو خلنا نقول يعني الاستغراب؟
2: يعني الخبرة مهمة جدا في أرض الملعب، خاصة لنادي لأول مرة يلعب في مصاف دوري الدرجة الممتازة روشن.
0: يعني أنت تحييهم على هالخطوة.
2: نعم بكل تأكيد. أن تصنع فريق شاب مثلا بلاعبين لهم عندهم بوتنشل إذا صح التعبير، يصلح لفريق على الأقل متمرس نوعا ما، لعب لموسم موسمين في دوري الممتاز، لكن يعني الظهور الأول شفنا نيوم آتي أيضا بمشروع كبير، لكن يعني لم يكن ما بقول سيء لكن أقل من بعض التوقعات. لم يبهر مقابل القادسية اللي يعني مختلف نوعا ما، لأن عنده نوعا ما تاريخ وعنده بطل آسيا سابق وعنده حضور في الدوري وجمهوره، عنده قاعدة جماهيرية لا بأس فيها بالخبر. في المقابل الدرعية بيأتي باسم يعني ثقيل بكل تأكيد، منطقة مهمة جدا و عزيز على قلوبنا جميعا كسعوديين، وعنده جهة ممولة وإدارة مميزة. فبرأيي ذكاء أيضا يعني الموازنة بين لاعبين لديهم الخبرة، وأيضا أدريسا جاي لاعب ممتاز من إيفرتون، لاعب ممتاز بمهارة وأيضا حضور بدني قوي. مالكوم إن أتى أنا عندي وجهة نظر في اللاعبين البرازيليين انه يعني يحتاج يغير
0: مو عشان كذا اعذرني بس عشان الوقت انتهى عندي، عشان كذا اقول لك انا اخترت الدرعيه والاهلي بتابعها. انا شاكر ومقدر لك زهير العزيز، زهير شماس الناقد الرياضي، وكذلك الزميل العزيز احمد علام الناقد الرياضي. شكرا لكم وشكرا للمستمعين على كرم وطيب المتابعه. الى اللقاء.
3: تيكي تاكا على جده اف ام.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب، المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي اي او اس واندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
2: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغي يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: لون سيفك، وجهة سياحية على مدار العام بسبب جمالها الخلاب ومناخها البارد وأنشطتها الترفيهية. الهدى منطقة جبلية بتقع بالقرب من مدينة الطائف على ارتفاع حوالي 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، اللي بيخلي مناخها معتدل وبتكون درجة الحرارة فيها أكثر برودة من المناطق المحيطة. عادة ما تكون درجة الحرارة الأعلى خلال فصل الصيف، يعني بتتراوح ما بين 20 و25 درجة مئوية. تتميز الهدى بالكثير من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب التلفريك إلى أعالي الجبال، الاستمتاع بإطلالات بانورامية على المناطق المحيطة، استكشاف الأودية والشلالات والكهوف المحيطة بها، المشي المسافات طويلة في أرجاء المنطقة، الاستمتاع بالمناخ البارد والجمال الخلاب. لون صيفك
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفا حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديان هالساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
2: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله،
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: في 60 ثانية.
1: في مواجهة بيئية عالمية، مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تشارك في مؤتمر كوب 17 لزراعة 50 مليار شجرة واستعادة الأراضي المتدهورة. لمتعة لا تنتهي، مهرجان شابتر 26 بمدينة مسك يستقبل الزوار بأكثر من 200 لعبة و28 محطة تفاعلية استثنائية. ثورة في الرعاية الصحية، المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تدشن البرنامج السعودي للجراحات الروبوتية عن بعد. إحياء للإرث الطبيعي، محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تخطط لإعادة توطين الأسد الآسيوي لتعزيز التنوع الحيوي. ونختم مع أسرار الشيخوخة المبكرة، دراسة علمية تكشف عن تحول مناعي خفي في الدماغ يبدأ في سن 50 ويهدد بالتهاب الخلايا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مساكم احلى الان على جدة اف ام.
2: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله عبر أثير إذاعتكم جدة اف ام وبرنامجكم صيفنا أحلى. صيفنا وصيفكم إن شاء الله، أوقاتنا أوقاتكم بإذن الله أوقات جميلة وسعيدة في هالأيام الجميلة، أيام الإجازة الرهيبة. تستمتعوا معنا ورحب فيكم في هالبرنامج الممتد معكم بدءا من الثواني اللي مضت وحتى العاشرة مساء. تحية طيبة وجميلة نقدمها لكم من داخل الاستوديو، أنا خالد مستور. الإخراج اليوم العائدة بالسلامة رحب فيها مبدعتنا خلود لبني. هياك الله يا خلود، أهلا وسهلا. ها كيف لقيت الأجواء هنا؟ جميل، مفاجئة. أي والله أجواء مفاجئة. فحياكم الله أصدقائنا، رحب فيكم على امتداد الساعتين هذه في برنامج صيفنا أحلى، سواليف الصيف وأخبارنا والكثير من الفقرات اللي تسمعونها في البرنامج والتقارير اليومية والتحديات اللي نقدمها لكم بشكل يومي. أكيد عندنا سالفة الصيف وخمن المكان، الفقرة اللي نعطي فيها نبذة كذا عن مكان معين وعليكم تحاولون تعرفون هذا المكان وين، أيضا أخبار والتغطيات الصيفية، التقارير اليومية اللي نقدمها لكم عبر أثير إذاعتكم جدة FM. وأكيد هالبرنامج كذلك تفاعلي يكتمل بتواصلكم وسماع أصواتكم وقراءة مشاركاتكم. بإمكانكم الاستماع لنا دائما من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، وأيضا متابعتنا من خلال ذات التطبيق وحساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي من حساب إذاعة جدة FM على X والبث المباشر هناك. أيضا تواصلوا معنا على 8024442888، والاتصال رحب فيكم على الرقم التالي 012-647-7154. هذه طرق الاستماع والتواصل معنا، وأكيد إن شاء الله بعد أول فواصل غنائية واختيارات خلود الرهيبة راح نتكلم في سالفة الصيف وموضوعنا اليوم. فاصل نواصل مشوارنا.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: مساكم أحلى على جدة اف ام.
2: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. نواصل معكم مشوار صيفنا أحلى، نتمنى أوقاتكم جميلة إن شاء الله ورهيبة بإذن الله تعالى. كلنا عارفين إحنا في العد التنازلي في الفترة الأخيرة يعني من الإجازة الصيفية، فالآن يعني الناس في حالة من التواصل المكثف، يمكن اللي ما راح لي أحد يحاول يروح الحين، في فترة الناس يعني تستعد فيها لمدارس لمقضى. المهم يصير في مناسبات، خاصة عندك في نهايات الإجازة الصيفية تلاقي المناسبات الاجتماعية تكثر ويصير في تواصل ما بين الناس يعني وسفر يعني أكثر. فاليوم نبغى نسأل المناسبات الاجتماعية هذه اللي أنت تروحها بالعادة، هل أنت من الناس اللي يكون عنده نوع من الحماس والرغبة ويستعد دائما لكل مناسبة اجتماعية يتم دعوة لها، خاصة في حفلات الزواج وما إلى ذلك، ولا أنت يعني أحيانا تكون مجبور عليها بس يعني أنت ما تقدر أنك ترفض بالنهاية أو أنك تتأخر عن الحضور لأن هذول الناس يعزون عليك، ففيها نوع من تأدية الواجب، نوع من الوقفة، نوع من الزيارة، نوع من المحبة صراحة. لما تحضر الناس أنت تحبهم وتقدرهم والعكس كذلك. فالبعض يقول لك أنا ما أروح صراحة متحمس المناسبات الاجتماعية ولا أنها تكون واحدة من الاختيارات اللي أنا أحبذها واللي أنفق عليها مبالغ، لأنه أيضا فيها تكلفة، فيها لبس، فيها سفر، أحيانا فيها تذاكر طيران، فالموضوع ما هو بسيط ماديا، ولكن يعني له كذا وقعه الجميل لأن فيها وقفة، فيها حضور، فيها مشاركة في الأفراح، فبالتالي ما تقدر أنه دائما تتأخر، خاصة على الناس اللي يعزونك وأنت تعزهم. فاليوم هذا سؤالنا يعني واستطلاعنا في سالفة الصيف، هل تتحمس للمناسبات الاجتماعية ولا أنت يعني تروح من باب تأدية الواجب والتقدير، ولو كان الموضوع ما في نوع من الزعل، ما في نوع من العتاب، يمكن حتى ما رحت واقتصر الموضوع عندك يعني على رسالة أو أنه ممكن هدية أو ما شابه، فتختصر عليك المسافة والوقت، خصوصا أنه مو كل المناسبات اللي تجمعنا بحبتنا موجودة عندنا في نفس المدينة، أحيانا نضطر نسافر ونروح المكان ثاني، ففيها إجازة، فيها طيران، فيها سفر، فيها الكثير من المشقة، ولكن مثل ما يقولون لأجل عين يعني تكرم مدينة. فهل تتحمس المناسبات الاجتماعية ولا أنت من الناس اللي يروح من باب تأدية الواجب؟ هذا موضوعنا اليوم، وأكيد فقرتنا الثانية راح تكون خمن المكان. اليوم إن شاء الله راح تكون أسهل وأسهل لأنها يعني من الأماكن المشهورة والمعروفة، فشاركونا في موضوعنا هذا ومعول اتصال راح نستعرض فقرتنا الثانية. حياكم الله معنا على 012-64-77154.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع اشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
1: مساكم أحلى على جدة اف ام.
3: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد، نواصل معكم صيفنا أحلى ونرحب فيكم. جدد التذكير بموضوعنا اليوم عن المناسبات الاجتماعية. هل أنت من الأشخاص اللي تتحمس المناسبات الاجتماعية، الزواج والعزائم، ولا يعني أنت تروح من باب تأدية الواجب والتقدير، هذول الناس يعزون عليك ولكن يعني أنت ما تستمتع بهالمناسبات. كذلك عندنا تحدي خمن المكان اليوم، عندنا المعلومات التالية راح نعطيكم إياها وتحاول تخمن اسم هذا المكان، ونهاية ساعتنا الثانية إن شاء الله راح نقول المعلومات يعني الكاملة عن هذا المكان. هي اليوم نتكلم عن جزيرة تبلغ مساحتها نحو 5.6 كيلومتر مربع، تقع على الساحل الغربي من السعودية، ويشبه تكوينها الطبيعي شكل الدلفين، وهي إحدى الجزر 92 في الأرخبيل الذي يعد موطناً لرابع حيد بحري كبير من الشعاب المرجانية في العالم، وتعد موطناً لعدد كبير من الحيوانات والنباتات البرية. فش اسم هذه الجزيرة اليوم اللي تكوينها يشبه الدلفين؟ ناخذ معنا اتصال على 012-64-7154. أول اتصالات اليوم نقول ألو. أهلا وسهلا.
4: يا مرحبا حبيبي.
3: يا هلا والله مازن، حياك الله
4: حبيبي.
3: كيف الحال يا برو؟ طيب. شخبارك؟
4: والله الحمد لله
3: طيبين. والله الحمد لله اخبارنا زينة وامورنا حلوة، بسمع اصواتكم تصير احلى
4: يا
3: كمان.
4: يا حبيبي.
3: الله يحييك. طيب متى اخر مناسبة رحتها؟
4: والله مناسبات كثيرة، يمكن اخرها جوالد ولد عمي.
3: ما شاء الله تبارك الله. فرابغ ولا وين؟
4: جدة.
3: انت يعني رحت مشوار والله.
4: ايوه.
3: اي كم ساعة؟ ثلاث ساعات تقريبا
4: ساعة.
3: صح؟
4: ساعة.
3: زين. طيب قل لنا بأمانة، انت تستمتع بالمناسبات الاجتماعية ولا تروح تأدية واجب؟ ولد عمك كذا ما ينفع.
4: والله استمتع بالمناسبات، لكن على حسب يعني.
3: اي.
4: على حسب يعني، يكون إذا كان عزيز علي يعني أتواجد معه بدري
3: أول واصلين.
4: أيوة.
3: جميل.
4: أيوة.
3: أي يعني أنت من الناس اللي استمتع عادي، ما عندك مشكلة، الموضوع ما هو إنه ثقيل عليك ولا شيء. تروح وتدقها سواليف، تعرف على الناس.
4: أكيد طبعا.
3: جميل، لأنه في ناس ما تحب سبحان الله، بس إنه عاد يعني مضطر إنها تروح.
4: تجي تواجب على قولهم، تجي تواجب.
3: بالضبط. طيب عرفت المكان اللي نتكلم عنه اليوم؟
4: لا والله.
3: يا أخي أنت ابن بحر ومنطقة ساحلية.
4: أول مرة أعرفها والله، أول مرة.
3: حاول أعطيني أي اسم. طيب شو الجزيرة اللي تعرفها؟
4: والله ما هي في بالي والله يا أبو
3: فهد. طيب خلاص، إذا عرفت تعرف الطريقة عاد أنت.
4: أكيد
3: عارف الطريقة. واتساب نرحب فيك. شكرا
4: يا حبيبي،
3: أمان. حياك الله، يا أهلا وسهلا، يا مرحبا. تحية لمستور حسين القحطاني من أبها، حياك الله حبيبنا، يا أهلا وسهلا، واسمك جميل اسم الوالد. نقول له أهلا وسهلا محمد.
5: أيوة مس النور، السلام عليكم.
3: يا مرحبا. وعليكم السلام، حياك الله. أهلا
5: أستاذ خالد والأستاذ خلود، معاك جميعا.
3: حياك الله.
5: البرنامج وإذاعة جدة، ومن يسمع محمد الحربي.
3: ونعم والله ونعم. حياك الله يا حربي، شخبارك محمد؟
5: الله يسلمك والله بخير.

0: الله
1: زمان عنكم، بس احنا نقول عشان يعني ضغط المكالمات والبرنامج يعني ما يسمح، ف نعطي غيرنا مجال، لكن نحاول ان نشارككم لان لا يعني صراحه مشاركين على طول اذا سمح البرنامج، ولا حاولنا ان احنا يعني ناخذ وقت لو دقيقه.
0: ما في اشكال يا حبيبنا، البرنامج منكم واليكم، وانتم المكسب وراس المال، حياك الله كل يوم.
1: طيب
0: صديقي محمد، تحب المناسبات الاجتماعية ولا أمانة تروح تأدية واجب؟
1: والله بالنسبة لي أنا أحب المناسبات يعني زي الزواجات، وخاصة إذا كان فيها يعني مثلا لعب أو حاجة زي كذا.
0: أوه حركات.
1: أيوة إذا كان فيها لعب فأنا من المعجبين. أحيانا يعني أحضر مناسبة ما أعرف يعني أصحابها، مو عشان يعني عشان اللعب اللي يكون بعد العشاء شوية.
0: آه حلو، يعني انت تروح عشان الفقره الشعريه واللعب الموجود
1: والعرضه. نعم عرضه، او انه مثلا لعب يعني تراثي زي كذا، انا احب اني اشارك يعني او اني اكون موجود يعني وحاضر زي كذا يعني.
0: صح والله، هذه تصدق يعني تكون فقره تشويقيه ان الناس يجون فعلا عشان.
1: ايوه نعم صحيح صحيح، انا اشوف كثير يعني متابعين.
0: تشارك طيب ولا؟
1: والله شوف احيانا اشارك اذا في يعني سيف وزي كذا في لعبة السيف هذه،
0: يا سلام.
1: يعني أخذ معهم شوية بس، إنه بس يعني إذا كنت معزوم أشارك، لكن إذا ماني معزوم لا ما أشارك، بس أتابع يعني.
0: أي جميل جميل، لا لا يعني الله يقويك إن شاء الله وتستمتع دائما بإذن الله تعالى. طيب محمد، اليوم نتكلم عن جزيرة، ها عرفت شو اسمها؟ خمن المكان.
1: الجزيرة في الجنوب في الشمال ولا؟
0: لا لا لا، الجزيرة في الساحل الغربي. غرب اي نعم.
1: ممكن هي تكون قريبة جدا زي كذا.
0: قريبة من جدة. اي شمال.
1: طيب شمال جدة ولا جنوب؟
0: دعالة شمال جدة.
1: نقول شاطئ أبحر.
0: شاطئ لا، مو شمال جدة نفسها جدة، لكن هي شمال
1: يعني
0: مناطق الشمال الشمالية.
1: أم لج زي كذا.
0: اي نعم.
1: اللي هي والله اني بالضبط يعني لو تخيرني بين اسماء، لان املج فيها شرمة ينبع.
0: طيب خلنا نقول شرمة. زين هي مين جزيرة منطقة هذه؟
1: هي منطقة، هي محافظة اعتقد.
0: اي نعم. لا احنا نبغى جزيرة، وهذه الجزيرة تابعة لمشروع البحر الاحمر. هاي يشوف كيف التلميح.
1: تابعة البحر الاحمر، هي قريبة أنا أتوقع من ينبع وأملج. أملج أكثر شيء.
0: خلاص إذا عرفتها أرسل لنا على الواتساب. زين
1: يلا، أنا أهم شيء شاركتكم ومو مشكلة.
0: يا حبيبنا تشرفنا بهالمشاركة الجميلة،
1: نستفيد منكم دائما.
0: الله يخليك، تسلم تسلم
1: طول عمرك.
0: الله يخليك يا أهلا وسهلا. خلود عرفتيها؟ باقي. طيب أغششك بعد شوي. حياكم الله أنتم كذلك أصدقائنا، نواصل معكم فقرات برنامج صيفنا أحلى على 012-64-77154.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير.

0: الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
3: مساكم أحلى على جدة اف ام.
4: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد على مشارف نهاية ساعتنا الأولى من برنامج صيفنا أحلى، ومكملين معكم إلى العاشرة مساء. وإلى أخبار الصيف، وهذا الخبر بعنوان سيدة السحاب بالمندق، إطلالات بانورامية تعانق قمم الباحة. يعد مشروع سيدة السحاب أحد المشروعات الاستثمارية النوعية لأمانة منطقة الباحة ووجهة سياحية بارزة لزوار صيف الباحة، لما يتمتع به من موقع مرتفع في منتزه الخلب بمحافظة المندق، وإطلالات بانورامية تمتد نحو سهول تهامة وأجزاء واسعة من المحافظة. ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 29,000 متر مربع، ويتميز بطابع معماري ينسجم مع طبيعة المنطقة، فيما يتيح تصميمه الدائري للزوار مشاهدة المناظر المحيطة من زوايا متعددة. تجمع كذلك إطلالات المشروع بين السحب والضباب والطبيعة الجبلية وسهول تهامة، وتتيح للزوار توثيق مشاهد الغروب والمناظر الممتدة من أعلى القمة، مما يجعل الموقع وجهة لهواة التصوير والباحثين عن الإطلالات الطبيعية خلال موسم الصيف. يضم المشروع 15 مجسم جمالي مخصص للتصوير، يعني منطقة جدا رهيبة للناس اللي تعشق التصوير. كذلك استلهم عدد منها من بيئة الباحة وهويتها الطبيعية لتشكل نقاط جذب بصرية تتيح للزوار التقاط الصور التذكارية وسط الطبيعة المحيطة. وتشمل المرافق المشروع على حديقة خارجية و30 جلسة مغلقة مستقلة توفر خصوصية للزوار، إضافة إلى مطعمين و3 مقاه و7 أكشاك للأسر المنتجة ومطعم خارجي. طبعا يضم مسطحات خضراء تمتد على مساحة 2000 متر مربع وممشى دائري بطول 300 متر، يتيح التنقل بين مرافقه والاستمتاع بالإطلالات من مختلف الجهات، إلى جانب مجمعين لدورات المياه أكرمكم الله ومواقف السيارات. ويسهم مشروع سيدة السحاب في تنويع الوجهات السياحية بمحافظة المندق والاستفادة من المقومات الطبيعية اللي تتميز بها المنطقة، من خلال توفير تجربة تجمع الإطلالات الجبلية والمرافق والخدمات بما يثري تجربة الأهالي وزوار صيف الباحة. ومن الباحة إلى نجران، مرتفعات نجران إطلالات بانورامية تجمع الجبال والواحة والتراث العمراني. تمنح المرتفعات الجبلية المطلة على مدينة نجران الزائر مشاهد بانورامية تكشف تنوع المنطقة الطبيعية والعمراني، وتبرز تكامل الجبال والمنتزهات الطبيعية والمزارع والأحياء السكنية والمعالم التراثية في مشهد واحد، يعكس خصوصية المنطقة وهويتها. وتأتي جبال مغرى في مقدمة المرتفعات المطلة على المدينة بارتفاعات تتراوح بين 1100 و2000 متر، تتيح مواقعها المرتفعة رؤية واسعة لوادي نجران والرقعة الزراعية الممتدة بامتداد الوادي مشكلة واحة خضراء شاسعة بما تضم من بساتين النخيل والمزارع والمباني التراثية والأحياء الحديثة. ويظهر وادي النجران من هذه المرتفعات بوصفه عنصرا رئيسيا في المشهد الطبيعي، حيث تمتد الواحة الزراعية وسط النسيج العمراني للمدينة، وتتداخل مزارع وبساتين النخيل مع شبكة الطرق والأحياء السكنية في صورة تجسد استمرار النشاط الزراعي إلى جانب التطور العمراني. أكيد عندنا الكثير من الأخبار السياحية والفقرات الصيفية اللي إن شاء الله تعجبكم بإذن الله تعالى وتنال استحسانكم، ورح نرجع نستقبل اتصالاتكم في ساعتنا الثانية مع تقرير اليوم، تقرير جميل رح نستعرض إن شاء الله بعد الفاصل الغنائي. واليوم للتذكير احنا سألنا في موضوعنا، هل أنت من الناس اللي تتحمس للمناسبات الاجتماعية وتروح من ولا تروح من باب تأدية الواجب والتقدير؟ أيضا كان عندنا تحدي خمن المكان، فنعيد التذكير بالتحدي اللي عندنا اليوم. المعلومات هي كالتالي: جزيرة تبلغ مساحتها نحو 5.6 كيلومتر مربع، تقع على الساحل الغربي من المملكة العربية السعودية، يشبه تكوينها الطبيعي شكل الدلفين. فش اسم هذه الجزيرة؟ وهي إحدى الجزر 92 في الأرخبيل الذي يعد موطنا لرابع حيد بحري كبير من الشعاب المرجانية في العالم، وتعد موطنا لعدد كبير من الحيوانات والنباتات البرية. فحياكم الله أصدقائنا، رحب فيكم على 012-64-77154. فاصل، نواصل معكم في ساعتنا الثانية.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: سوبر بيرفكتو،
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة كلها. يلا انطر
2: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس 4 عصرا على جدة FM.
0: مساكم احلى على جدة FM.
4: أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، هذه ساعتنا الثانية من برنامج صيفنا أحلى. نجدد لكم التحية من داخل الاستوديو، أنا خالد مستور في الإخراج خلود لبني، ومكملين إن شاء الله إلى 10 مساء. وفي هذه اللحظات نستهل دائما ساعتنا الثانية بتقرير اليوم والمناطق التاريخية والتراثية الجميلة اللي تستحق أن الواحد يعني يعرف عنها أكثر ويزورها أكيد. فأهلا بكل اللي يحبون عبق الماضي وحكايات الدار العتيقة. اليوم إن شاء الله بنكون في ضيافة قرية آل ينفع التراثية، ونستكشف وش مخبي هالمكان العريق اللي يمتد إرثه لأكثر من 3000 عام. استعدوا معنا، بنعيش رحلة حلوة تجمعنا بجمال العمارة الحجرية وفعاليات موسم صيف 2026 إن شاء الله أنها تفتح النفس عشان صيفنا على كيفنا. خلونا نبدأ الحكاية بصوت روان عاشور.
5: تدرون عاد لما نسالف عن قرية آل ينفع التراثية في منطقة عسير لصيف 2026، احنا هنا بنتكلم عن وجهة سياحية وثقافية بارزة بتستقطب أكثر من 55,000 زائر خلال موسمها المستمر ل 68 يوم، يعني حتى 31 أغسطس 2026. هذه القرية اللي بتعود جذورها لأكثر من 3000 عام بتمثل نموذج فريد للعمارة التقليدية، بتضم نحو 460 بيت، وفيها كمان قصر تراثي متعدد الأدوار بنيت من أحجار البيئة والطين والأخشاب المحلية. كمان فيها الجامع التاريخي اللي بيعود لعام 105 للهجرة، وكل هذا بأجواء سياحية تزيد حب الاستكشاف، مصحوبة كمان بعنصر الإبهار والمفاجأة اللي تدعم دائما شعارنا صيفنا على كيفنا. يعني أول ما تحط رحالك في قرية آل ينفع بيستقبلك عبق التاريخ وقصص النفع اللي بتجسد قيم التعاون والتكافل الاجتماعي لأهالي القرية زمان. حتشوف بعينك الهندسة المذهلة لأكثر من 70 بئر قديم، وشبكة قنوات نقل المياه الذكية، ومزارع تاريخية بتمتد على 120,000 متر مربع. كمان فيها بيت الجماعة اللي كان مخزون غذائي جماعي، اليوم تحولت القرية بفضل جهود التطوير إلى وجهة بتنبض بالفعاليات التراثية والثقافية والتجارب التفاعلية والكمان الحرف اليدوية والأسواق التقليدية، عشان تطلعوا برحلة تروي الظمأ وتنعش الروح على كيف كيفكم. وما تكمل هذه الوناسة إلا باستكشاف تفاصيل الحياة القديمة، كمان التقاط أجمل الصور التذكارية بين الحصون والمباني اللي بتعيد إحياء الموروث الوطني بكل اقتدار وسط أجواء عسيرية عليلة. باختصار، نحن قدام وجهة استثنائية بتصنع أجمل الذكريات تحت مظلة فعاليات صيف السعودية 2026 اللي بتزيد أيامنا بهجة وتطور. يعني مستمعينا، قرية آل ينفع التراثية مو بس حجارة قديمة، هذه روح عسير وعز التاريخ في صيفنا أحلى. يعني إذا كان جدولكم محتاج هدوء وعبق ماضي يفتح النفس، ديار عسير وقرية آل ينفع بانتظاركم، وتأكدوا دايما إن التجربة هناك فعلا غير.
4: شكرا للزميل روان عاشور على هالتقرير الجميل. قرية ينفع تبعد عن مدينة أباها حوالي 45 كيلومتر، وتضم عدد من المباني الأثرية والمساجد والقلاع التاريخية، ويبرز فيها التراث العمراني لمنطقة عسير، وتتميز بمناخها المعتدل وطبيعتها الخضراء. جذورها ضاربة في التاريخ، تحمل تاريخا زاخرا بالعلم والحكايات والقصص، وتمتاز بطابعها المعماري الفريد وأبارها التي حفرت بطريقة احترافية ومذهلة. احنا اكيد نكمل معكم ونرحب باتصالاتكم بعد شوي، نرجع نستقبل الاتصالات ونقرأ الرسائل على الواتساب 8024442828، والاتصال حياكم على 012-64771-54.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: مساكم أحلى على جدة FM.
3: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام من جديد، رحب فيكم، نكمل معكم إن شاء الله ونستقبل اتصالاتكم. الآن اليوم كنا نتكلم عن المناسبات الاجتماعية، إذا هي من يعني الأشياء اللي أنت تحبها تفضلها تستمتع فيها، خصوصا لما تصير يعني بكثرة، ولا أنت من الناس اللي يروح من باب تأدية الواجب، الوقوف مع الأخ مع الصديق، يعني هذه أكيد ما فيها شك، ولكن أحيانا تكون مع أشخاص يعني بينك وبينهم صلة معينة، بينكم التقدير والاحترام، ممكن عمل، فلما تكثر أحيانا يعني الواحد يستصعب الموضوع شوي، ولكن في أشخاص سبحان الله دائما تبحث عن المناسبات الاجتماعية، خاصة الزواجات تستمتع فيها في جوانب كثيرة تعجبهم، أو أنت من الناس اللي يروح من باب تأدية الواجب والتقدير. كذلك عندنا خمن المكان اليوم، نبغى نشوف إيش الأماكن اللي ممكن تخمنونها. ناخذ معنا يحيى، حياك الله.
4: يا مساء الخير عليك خالد.
3: يا مساء النور يحيى، شخبارك؟
4: الله يبقيك ويسلمك.
3: سلامك زين؟
4: طيب اليوم
3: الحمد الله يخليك. الحمد لله. ها كيف المناسبات الصيفية، مستمتعين؟
4: أي الحمد لله.
3: معزومين قريب شيء، رايحين عشاء زواج؟
4: والله كان الأسبوع اللي مضى
3: كان في يعني مناسبة اجتماعية وحضرتها.
4: نعم.
3: طيب قل لنا، أنت تروح لأنك تستمتع فيها ولا تروح من باب تأدية الواجب؟
4: والله حزات استمتع وأحيانا نلبي الداعي،
3: يعني تقدير، يعني أنت رايح من باب التقدير. طيب قل لنا إيش اللي ممكن يخليك تستمتع فيها، ومتى يكون موضوع بس من باب التقدير؟
4: والله إذا كان يعني فيها ما شاء الله لعب كذا وحاجة
3: دورون العرض والقصايد.
4: اي نعم.
3: طيب اكيد هذه واحده من الاشياء اللي تخلي المكان يعني الموروث الشعبي في اي منطقه وفي اي مكان دائما ما يكون اضافه جميله يعني مفرحه فعلا. طيب جميل جميل. طيب متى تكون تقدير؟ يعني بس تاديه واجب.
4: اذا دعاك يعني وكان عزيز عليك وما تبي تعتذر يعني تستحي منه، تقول خلاص انا اني بروح على طلبك ويعني اجلك انت.
3: اي طيب لما يكون فيها سفر قصدك مثلا، يكون موضوع اصعب بالنسبه لك؟
4: اذا كانت يعني قريبه ما في مشكله، كانت اذا كانت بعيده لا.
3: اي بعيده
4: مره زياده يعني.
3: طيب جميل، عرفت الجزيره اللي نتكلم عنها اليوم؟
4: انا اقول فرسان.
3: لا مو فرسان. طيب شوف انا بعيد المعلومات زين.
4: طيب
3: انت تتوقع قد شاركت معنا، واحد شارك قد قال اسم الجزيره هذه. جزيره تبلغ مساحتها 5.6 كيلومتر مربع زين. كانت تسمى جزيره شريره، وهي الجزيرة الرئيسية لمشروع البحر الأحمر زين. تقع على الساحل الغربي من السعودية، ويشبه تكوينها الطبيعي شكل الدلفين، ويحدى الجزر 92 في الإرخبيل الذي يعد موطن رابع حيد بحري كبير من الشعاب المرجانية في العالم. ما هي فرسان هذه؟ ما هي مواصفات فرسان؟
4: يعني ما هذه تكون بالجنوب، تكون عند
3: سمين. أي تتبع المشروع البحر الأحمر. شو اسم الجزيرة؟ طيب يلا إذا عرفت كلمنا واتساب زين؟
4: طيب طيب
3: زين زين, زين. شكرا لك حياك الله. أهلا وسهلا يا حصة.
5: هلا هلا.
3: يا مرحبا بأختنا الكريمة حياك الله.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام حياك الله، كيف الحال؟
5: الله يسلمك، كيف حالك انت؟
3: والله الحمد لله، شعلومك ان شاء الله زين.
5: لولو قطعة الألماس.
3: الأخت لولو بخير الحمد لله.
5: الله يسلمك.
3: الله يطول بعمرك، سعيدين بسمع صوتك وتواصلك معنا.
5: الله يسلمك.
3: حياك الله.
5: أنا هذيك اليوم حاولت أتصل عليكم علشان أقول لك إنه الجبل جبل طويق بس الخط ما
3: مسك. هذه قبل كم أسبوع يمكن؟
5: أيوه.
3: أي لا كان عندنا أماكن اليوم كثير ومختلفة، اليوم عندنا مكان ثاني في خمن المكان.
5: أيوه طيب.
3: طيب قولي لنا أول شيء، إحنا نتكلم عن المناسبات الاجتماعية أختنا. أيوة. هل أنت من الناس اللي يستمتع بالروح المناسبات الاجتماعية ويعني يسعد فيها تلبية لدعوة الداعي، ولا أحيانا تروحين بس من باب الواجب والتقدير؟
5: هو علشان الواجب.
3: عشان الواجب يعني.
5: أيوة.
3: ولا أنت ما تبغين الإزعاج وال...
5: أيوة.
3: والصوت العالي
5: إذا طولت المجالس هذه
3: اي
5: ازعاج يعني
3: ازعاج اي، خاصه عندكم أيوة. القسم النسائي يعني فعاليات ودنيا مختلفه يعني عنا.
5: ايوه
3: الله أيوة. يكتب اجرك.
5: الحين الاسبوع الجاي فرح ولد اختي عبد الله
3: ما شاء الله تبارك
5: في جده.
3: ما شاء الله، الله يوفقكم ان شاء الله.
5: عقبال اولادك.
3: الله يطول بعمرك إن شاء الله. من يسمع والجميع إن شاء الله المناسبات السعيدة تعمر بيوتهم بها بحول الله تعالى. طيب أيوة. أختنا حصة، عرفت المكان اللي الجزيرة نتكلم عنها اليوم؟
5: أيوة أنا أقول يمكن الجزيرة ترجع لشكل اسمها.
3: وش هي طيب؟
5: أنا أقول جزيرة الدلفين.
3: لا هو شكلها شكل دلفين.
5: أيوة طيب جزيرة أم القماري.
3: لا مو أم القماري.
5: آه.
3: قولي جزيرة شورى.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: مساكم أحلى على جدة FM.
5: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام الجديد، نرحب فيكم في المشوار تقريبا في الجزء الأخير من برنامج صيفنا أحلى، ونسعد دائما باستماعكم لنا وتواصلكم معنا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، متابعة البث المرئي والمسموع كذلك من خلال هذا التطبيق، أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي منها حسابنا في إكس إذاعة جدة FM. أيضا كانكم التواصل معنا من خلال واتساب 8024442828 والاتصال على 0126477154. اليوم سالفة الصيف كنا نتكلم عن المناسبات الاجتماعية، الزواجات مثلا وما إلى ذلك، والصيف كله مناسبات وأفراح، اللهم لك الحمد، والواحد يفرح صراحة بمشاركة الأقارب والأحباب والناس اللي تعز عليك، وأحيانا يستمتع بهذه المناسبات، وأحيانا يكون الحضور من باب الواجب والتقدير. فأنت مع

0: أي فريق ممكن يعني تشوف نفسك، وكذلك عندنا تحدي خمن المكان اليوم إذا عرفتم هذا المكان اللي نتكلم عنه أو لا. نأخذ معنا اتصال نقول ألو. ألو حياك الله.
1: الله يحييك.
0: يا أهلا وسهلا يا محمد، حياك الله.
1: الله يحييك.
0: شخبارك؟ عساك طيب؟
1: الحمد لله.
0: يا رب لك الحمد. من وين تكلمنا؟
1: من جدة.
0: يا أهلا وسهلا والله بالجار.
1: الله يحييك.
0: يا مرحبا فيك. طيب أخوي محمد، اليوم نتكلم عن المناسبات الاجتماعية. أنت تروح تستمتع فيها ولا تروح يعني تأدية واجب؟ لا يعني.
1: طب لا، أنا أروح أستمتع فيها، يعني كذا أغير جو وأستمتع فيها، خاصة إذا كانت المناسبات خفيفة، يعني ما هي كبيرة مثلاً فيها الازدحام.
0: أي.
1: إيوه. حتى مناسبات الزواج الخفيفة أنا تعجبني أحسن من الكبيرة.
0: اللي فيها عدد كبير من الناس ما تفضلها؟ ما تحبها؟
1: ايه ما افضلها، ولا احب اتفجى الطرفات ولا هذا ولا.
0: ايه ليه يعني؟ من مع الزحمة
1: يعني. ايه
0: سلم على هذا وذاك، ما فيها جلوس.
1: انا لما مثلا احد يقول لي تبغى 20 نفر يجونا في يوم واحد ولا 4-5 انفار على مدى 4 ايام، اقول لهم لا على 5 انفار. قلت للوالدة الله يرحمها، قالت لا لا احسن لما يجون دفعه واحده. قلت لها لا، انا احب عده دفع.
0: اي تنزيه
1: دفعه واحده.
0: أيوه. يا سلام، طول لي بعمرك، ان شاء الله تستمتع دائما. أيوه. وين ما كنت
1: إن شاء الله.
0: وتكون ايامك كلها جميله بحول الله تعالى
1: ان شاء الله.
0: طيب عرفت المكان اللي نتكلم عنه اليوم؟
1: والله انا اتوقع انها دره العروس.
0: اي ما هي دره العروس؟
1: لا يعني ما هي.
0: لا لا
1: والله ما اعرف.
0: اي هي تابعه لمشروع البحر الاحمر، جزيره كذا شكلها زي الدلفين.
1: ايه انا هي على لساني بس ما انا فاكرها.
0: اي طيب خلاص. إيه انا حقول جزيرة شورى، ايش رايك؟
1: ها؟
0: حقول جزيرة شورى بالنيابة عنك يعني.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: خلاص ان شاء الله، شكرا لك اخوي محمد.
1: العفو. اقول لك ايمان بحيلة نقلت لجدة مذيعة ولا انتداب؟
0: اكيد تستمع لها مع زميلتنا دينا سعد في ابدا صح.
1: ايوه اقول كانت في اذاعة الرياض.
0: نعم طال عمرك، كلنا نكمل بعضنا وكلنا تحت مظلة هيئة الإذاعة والتلفزيون. شكرا لك عزيزنا وحياك الله. يا أهلا وسهلا نوال، حياك الله.
2: هلا هلا، مساء الخير. هلا خالد، شلونك؟
0: يا مرحبا، حياك الله.
2: كيفك الحين؟ اليوم أحسن إن شاء الله.
0: والله عاد الصيف فاجأنا صراحة، بس الحمد لله الأمور زينة.
2: الله يعافيك.
0: الله يعافيك. شخباركم؟
2: موجودة بعد، خلتك بروحك.
0: لا لا ما في إشكال، إن شاء الله كلنا بإذن الله نقدم شيء يليق فيكم بإذن الله.
2: الله يعطيك العافية.
0: أي طولي بعمرك. أذكر كانت أجواء الرطوبة شوية صعبة بالشرقية، آخر اتصال صح؟
2: إيه لا لسه باقي.
0: باقي.
2: يعني اليوم متذبذب اليوم، يعني ما يعني أحيانا نشوف رطوبة بعدين ما في رطوبة.
0: أي.
2: في يعني.
0: بس تطلعون يعني بأجواء ضبابية يعني.
2: إيه لا اليوم زين، يعني ما في مرة رطوبة، أمس موت.
0: أي الله يعينكم على الحر الشرقية يعني.
2: زين يعني الحين كأن حسكوا شوي، كأن المكان صار رطب.
0: أي زين. طيب اليوم نسأل طال عمرك، هل أنت من الناس نوال اللي تستمتع بالمناسبات الاجتماعية ولا خلاص صرتي تروحي تأدية واجب؟
2: والله أنا أروح تأدية واجب صراحة.
0: تأدية واجب حلو صراحة.
2: إيه يعني إذا كان إيه يعني تأدية واجب، يعني أدي الواجب الاجتماعي وسلام عليكم، يعني 5 دقائق بعد. يعني ما طول، أسلم على أهل الزواج وبارك لهم واستأذن أطلع. أديت واجب، سجلت حضوري أنا حتى زواجاتنا أخوي خالد.
0: أي.
2: يعني أقول لهم ساعة وأطلع.
0: طيب ليش يعني الوقت يكون مرة مختصر عندك؟
2: ما أدري، أنا ما أحب اللوية دي الزعيق وكذا، ما أحبها صراحة. فأدي واجب خلاص، كثر الله خير أدي.
0: فعلا فعلا حضور
2: إذا
0: يعني.
2: كان مثلا إيه إذا كان مثلا مرة ناس تعز علي وأحس أن الزواج بيكون حليو، يمكن مرة مرتين قعدت لنهاية الزواج يعني ما
0: واي. فعلا في ناس ما تستمتع، تحب الأجواء اللي فيها هدوء أكثر. طيب نوال، عرفت الجزيرة اللي نتكلم عنها اليوم؟
2: هي أنت قلتها سريرة أو شريرة أو شورة.
0: يا الله تمام، نقول شورة إن شاء الله. شكرا لك.
2: قاعد تغشش أنت يا خالد.
0: أي طول بعمرك. لا أنا شفت الناس يمكن استصعبوا الموضوع شوي، بس هي
2: لأنه ما شاء الله أنت تدري كم جزيرة في المملكة؟ تقريبا حوالي 1900 جزيرة.
0: صحيح فعلا
2: تقريبا.
0: هذه من كذلك
2: أكبرها جزر فرسان
0: طبعا. أكيد طول بعمرك يا أستاذة الجغرافيا، شكرا لك.
2: الله يعطيك العافية.
0: حياك الله يا أختنا الكريمة.
2: لولو
0: يا مرحبا يا مرحبا. طيب اليوم الجزيرة اللي نتكلم عنها هي فعلا جزيرة شورا، وهي الجزيرة الرئيسية لمشروع البحر الأحمر على الساحل الغربي من السعودية. يعد الأرخبيل اللي يضم الجزيرة رابع أكبر حيد بحري في العالم، وتضم هذه الجزيرة شعابا مرجانية بكرا تعيش فيها كائنات مهددة بالانقراض، وتبلغ مساحتها 5.6 كيلومتر مربع. وتمثل جزيرة شورا الشبيهة بالدلفين البوابة الرئيسية لمشروع البحر الأحمر، أحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحا في العالم. وتبلغ مساحة المشروع 28,000 كيلومتر مربع، ويضم 22 جزيرة سياحية و90 جزيرة بكرا. بيئة الجزيرة، طبعا تتمتع هذه الجزيرة ببيئة طبيعية بكر، وتضم عدد من الكائنات الحية المهددة بالانقراض وشعاب مرجانية لم تمس، إضافة لأشجار مانغروف، و تلتزم فيها شركة البحر الأحمر اللي تطور المشروع بتحقيق حفظ بيئة الجزيرة بنسبة تصل إلى 30%، وتطوير أكبر نظام لتخزين البطاريات في العالم للعمل بالطاقة المتجددة، مما يسمح بتشغيل الموقع بأكمله بالطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة. طبعا تطول المعلومات حول هذه الجزيرة، ولكن احنا وصلنا وياكم لنهاية وقتنا اليوم، وإن شاء الله نلتقيكم في نفس التوقيت. برنامج صيفنا أحلى ممتد معكم طوال الأسبوع من 8 إلى 10 مساء. إن شاء الله كنوا وفقنا في تقديم حلقة اليوم، ولتقيكم على خير وأنتم في تمام الصحة والعافية. تقبلوا تحياتنا من داخل الاستوديو، أنا كنت معكم خالد مستور، في الإخراج خلود لبني، فمان الله.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: في مواجهة بيئية عالمية، مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تشارك في مؤتمر كوب 17 لزراعة 50 مليار شجرة واستعادة الأراضي المتدهورة. لمتعة لا تنتهي، مهرجان شابتر 26 بمدينة مسك يستقبل الزوار بأكثر من 200 لعبة و28 محطة تفاعل.

دولية استثنائية. ثورة في الرعاية الصحية. المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تدشن البرنامج السعودي للجراحات الروبوتية عن بعد. إحياءً للإرث الطبيعي. محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تخطط لإعادة توطين الأسد الآسيوي لتعزيز التنوع الحيوي. ونختم مع أسرار الشيخوخة المبكرة، دراسة علمية تكشف عن تحول مناعي خفي في الدماغ يبدأ في سن 50 ويهدد بالتهاب الخلايا.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: 29 الآن على جدة اف ام.

29 الآن على جدة اف ام. هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. يا هلا وسهلا بالجميع، أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم، أوقاتكم تمطر وردا. لكم تحياتي وتحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، وأكيد الإخراج الحلو ومخرجتنا الحلوة خلود لبني. قبل ما نطلع نغني مع خلود، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. روح نغني ونرجع.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29 800-244-28-28 رقم الواتساب. تقدروا تسمعونا أيضا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. هلا وسهلا بالجميع، نروح لافتتاحياتكم. بكير يا هلا وسهلا يقول: ما كان يبدو مؤلما وجدته مريحا، ما كان يبدو محزنا وجدته مفرحا، ما كان يبدو صعبا وجدته سهلا، وما كان يبدو فشلا وجدته نجاحا، وما كان يبدو مظلما وجدته مشرقا، وتعلمت ألا أنظر إلى الأمور من ظواهرها. مساكم يمطر وردا

المتألقة مريم والمتميزة خلود وجميع المستمعين. شكرا لك صديقنا بكير دهمش، يا هلا وسهلا بيك. طيب كمان معاذ، هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة ومساء النور مخرجتنا خلود، شكرا لك، يا هلا وسهلا، مساءتك حلوة يا رب. يقول صديق واحد بمقاس قلبي أحب إلي من كل البقية، يشاركني ويفهم شعوري ويمنحني مسرات بهية، فلا الأبيات منصفة صديقي ولا شيء سيحكي ما لدي، تحار به القصائد والقوافي، فؤاد طيب ونفس زكية. الله يرزقنا جميعا هذا الصديق الوفي الجميل الذي تصفه بهذه الأبيات الجميلة يا معاذ. طيب عاشق الزعيم، هلا وسهلا، يقول الشدائد مهما بلغت وتعاظمت لا تدوم، أكيد فرحمة الله أعظم وفرجه أقرب، فلا تيأس ولا تقلق، وقل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أكيد يا عاشق الزعيم ونعم بالله. أيضا هادي بحداد، هلا وسهلا، يقول أمسي عليكم جميعا، المعدة والمقدمة للبرنامج والمخرجة، أنا المعدة والمقدمة ومخرجتنا أكيد خلود لبني. طيب هادي بيقول مرحلة الطفولة هي إحدى مراحل أعمارنا حقا، إنها من أجمل مراحل العمرية، ففيها البراءة الحقيقية، نلعب نضحك نتسامر دون عناء ولا تكلف، والله اشتقنا لك يا مرحلة الطفولة كلنا أكيد بدون أدنى شك. طيب كمان بسمة الإذاعة، أهلا وسهلا يا بسمة، تقول مساء الخير أستاذة مريم، منورة مستمتعة، وأنا مستمتعة جدا بوجودكم معانا يا بسمة، يا هلا وسهلا بالجميع. فؤاد قطاني، هلا وسهلا أيضا. وكمان أوكي، طيب في افتتاحية حبيت أني أشارككم فيها من اختياراتي، تقول هناك ديون من نوع آخر لا تكتب في الدفاتر ولا تسدد بالمال، تسمى ديون المواقف، هي ديون نفسية لمن وقف معنا وقت الشدة، وليست عبئا بقدر ما هي استثمارات إنسانية، مواقف تزرع في الذاكرة وتسجل في العمق لا في الحسابات، الوفاء بها لا يكون بالكلام فقط بل بالحضور، بالمساندة، وبأن نكون كما كانوا في اللحظة التي يحتاجنا فيها الآخر. طيب بعد هذه الافتتاحية خلينا نروح لموضوعنا اليوم اللي راح نتكلم عنه اليوم، نتكلم عن أثر البداية الجديدة. الفكرة تقول إنه الإنسان أحيانا يحتاج إلى علامة زمنية تفصل بين الأشياء القديمة والجديدة، كيف بين أنت أو نسخة الأنا القديمة ونسخة الأنا الجديدة. مثال حدث معين، تاريخ معين، بداية سنة، عيد ميلاد إلى آخره، انتقال لمرحلة جديدة سواء في الدراسة، في العمل، في سفر، في انتهاء علاقة، في تغيير مكان، في تغيير طريق، في تغيير بيت، شهر معين، بداية شهر معين، أو حتى صباح يوم مختلف. كل هذه العلامات الفاصلة كلنا نحتاج إلى علامة فاصلة، إلى ستوب عشان نبدأ من جديد، تجعل الماضي يبدو كأنه فصل وانتهى، فتقل الإحساس بالإخفاقات السابقة، يصبح من الأسهل علينا أن احنا نقول اللي فات كان مرحلة والآن البدايات الجديدة. طيب على فكرة المشكلة ليست دائما إننا احنا ما نستطيع التغيير، أحيانا احنا نكون عالقين نفسيا في قصة قديمة عننا احنا. يعني مثلا الفكرة عن نفسك انك دائما تأجل، انك انت ما تستمر، انه اختياراتك خاطئة، انك ما تقدر تلتزم، والبداية الجديدة تعطي العقل دائما فرصة مؤقتة لإعادة كتابة السيناريو من جديد. طيب في شيء مهم، أحياناً
البداية الجديدة تعطي دفعة لكنها ما تضمن الاستمرار. الحماس في البداية قد يكون قوياً وبعد كده يهدأ عندما تصبح الحياة الجديدة روتين أو شيء عادي. أثر اليوم موضوعنا راح يكون أثر البداية الجديدة، تمام، وكيف ممكن إحنا نقدر نتحمس أكثر ونكمل، تمام. هل الإنسان يحتاج فعلا إلى بداية جديدة أم إلى طريقة جديدة في الاستمرار؟ هل كل بداية شجاعة أم إنه بعض البدايات مجرد هروب من منتصف الطريق؟ هذا هو موضوعنا اليوم. نروح نغني مع خلود ونرجع لتروح بعيد.

29 على جدة اف ام. عشرين الآن على جدة FM. هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن. 800-200-44-28-28. اليوم نتكلم عن فصول الحياة، أثر البداية الجديدة، عن الفواصل التي لابد أن تكون بين الأنا القديمة والأنا الجديدة. لو إحنا اليوم أعطيناكم فرصة أن تغلقوا فصلا واحدا فقط من حياتكم وتفتحوا فصلا جديدا، أي فصل سوف تغلق وأي فصل سوف تختار ولماذا؟ 800-200-44-28-28. طيب إحنا اليوم بنتكلم عن أهمية الفواصل في الحياة، وعلى فكرة كل شيء في هذه الحياة هو قابل للتفسير وللدراسة، وكثير من ظواهر حياتنا اللي إحنا بنشوف إنه عادي وبسيطة وما نديها اهتمام، بس في العمق يكون هناك لها الكثير من المعاني وفي كثير من الدراسات. يعني في عام 2014 في باحثين نشروا بحوث حول هذا الموضوع، بحثوا أو درسوا ما يحدث لسلوك الناس بعد ما يسمى بالعلامات الزمنية الفاصلة، زي ما قلنا بداية أسبوع جديد، بداية شهر، بداية سنة، بداية فصل دراسي، بداية وظيفة جديدة، بداية عطلة، نهاية مناسبة، مش عارف مين، كل البدايات اللي زي كده. وجدوا عبر 3 دراسات ميدانية ارتفاع بعد هذه العلامات في البحث مثلا عن تغيير سلوك معين، عادة معينة، البحث عن حمية غذائية، زيارة النادي الرياضي، التزامات مرتبطة بالسعي نحو الأهداف، أي إلى آخره. أي أن شعور اليوم المختلف قد يغير بالفعل استعدادنا للبدء لمرحلة جديدة أو فصل جديد. من المحاور المهمة أنه العقل يقسم الحياة إلى فصول. احنا منطقيا نعرف انه الزمن متصل، لكن نفسيا احنا ما نعيشه بهذا الاتصال ولا بهذه الطريقه. نقول مثلا بحياتنا اليوميه قبل انا كنت شيء قبل الوظيفه وشيء اخر بعد الوظيفه، انا كنت شيء قبل الزواج وشيء اخر بعد الزواج، انا كنت قبل السفر وبعده، قبل اني اعرف هذا الشخص وبعد اني عرفته، قبل هذه التجربه وبعدها. يعني كانه العقل الانسان يضع فواصل داخل السيره الذاتيه، وهذا ما تشير له نظرية أثر البداية الجديدة، إلى أن العلامة الزمنية ممكن تساعدنا على وضع أخطاء الماضي داخل فترة سابقة قبل أن يكون الفشل. مثال يعني مش أنا فشلت في مرحلة، بس مش على طول الخط أنا إنسان فاشل، ما نجحت، ما حالفني الحظ في مرحلة معينة، بس مش على طول. تمام، يعني أنت ما تحكم على هويتك، أنت تحكم على وصف للتجربة، وهنا تولد فرصة التغيير. أتمنى أني شرحتها بطريقة مبسطة وحلوة لكم. خلينا نروح لمشاركاتكم. يوسف حسين، يا هلا وسهلا، يقول كل الأمور في الحياة مؤقتة، صح، لذلك عندما تكون أيامك جيدة تأكد من الاستمتاع بها بشكل كامل، وعندما تكون أيامك سيئة تذكر أنها لن تستمر إلى الأبد وأن أياما أفضل قادمة إليك. نعم نعم نعم، إن شاء الله كل الأيام الحلوة تكون قادمة لنا جميعا. طيب علي الطميحي، يا هلا وسهلا. علي الطميحي يقول الاستمرارية الثابتة هي أساس كل إنجاز عظيم،

فالخطوات الهادئة والمتواصلة تصنع القوة الحقيقية وتمنع أي انكسار في منتصف الطريق. الفعل البسيط اليومي أفضل من الجهد الكبير المتقطع. الالتزام الصامت يصنع الفارق في الأيام الصعبة. سر بإيقاعك الخاص ولا تلتفت للسرعة حولك على الطماحي. يا سلام، احنا نسير الآن بإيقاعنا الخاص ونسمع إيقاعات اللي مجهزتها لنا خلود ونرجع لتروحوا بعيد.

نعود لكم مستمعينا الكرام. مضى من الوقت نصف ساعة ونرحب بكل اللي انضموا معانا الآن ودقيقة تقريبا. نرحب بكل اللي انضموا معانا الآن وكل اللي كانوا معانا في نصف الساعة الأولى. يا هلا وسهلا بالجميع. 800-244-28-28 رقم الواتساب، أكيد ننتظر مشاركاتكم اختياراتكم وأيضا كل شيء تحبوا أن نتكلم عنه. كمان لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، وعارفين الإخراج الحلو هذا لمين؟ أكيد لخلود لبني.

طيب احنا اليوم بنتكلم عن البدايات، اوكي، ومش اي بدايات، الفواصل. نتكلم عن شيء معين كده دقيق جدا، الفواصل اللي قبل البداية، في حتة كده هي اللي تطلق الشرار، اوكي. يمكن كلنا احنا ما بننتبه لها، وممكن البعض ينتبه لها، بس هذه تكون هي الفاصلة اللي كلنا نحتاجها بحياتنا. ايش هي اكثر بداية جديدة غيرت حياتك؟ اوكي، هل انت من الاشخاص اللي بيحب البدايات ام الذين يجيدون الاستمرار؟ هل هناك في شيء في حياتك تؤجل بدايته إلى الوقت المناسب؟ هل سبق أن بدأت من جديد واكتشفت أن المشكلة ما زالت موجودة معك؟ إيش أصعب شيء بالنسبة لك، البداية ولا الاستمرار؟ ومتى يكون الرحيل بداية صحية ومتى يكون هروب؟ وهل تعتقد أن الإنسان يستطيع أن يبدأ من جديد في أي عمر؟ كثير من التساؤلات اليوم إحنا نطرحها، مو شرط أننا إحنا اليوم أن أنا أو أي أحد يجاوب عليها، أنت جاوب عليها، أنت كل الأشخاص اللي بيسمعون اليوم، كل أصدقائنا، أكيد اسأل نفسك هذه الأسئلة، أنت الوحيد اللي تملك الإجابة الصادقة لهذه الأسئلة. طيب كمان أرحب بكل أصدقاء الموجودين على سناب شات الخاص، ومن أصدقائنا اليوم من المشاركات اللي على سنابي، عبد العزيز، يا هلا وسهلا عبد العزيز من الرياض، يا هلا وسهلا. يقول مساء الخير مريومة وخلود، هلا وسهلا بك يا عبد العزيز. يقول أنا مشكلتي إني أنا إنسان أحب البدايات، كل فترة أسوي جدول جديد ونادي جديد وخطط جديدة، وبعد كده اكتشفت إنه مشكلتي مو إني أنا كيف أبدأ، مشكلتي كيف أكمل بعد ما يختفي الحماس. وفعلا هذا اللي إحنا بنتكلم عنه، كل الناس تبدأ يعني بدون استثناء، لكن المشكلة

أنا المشكلة. طب كويس، بعد 3 مرات الثالثة ثابتة يا سلمان. يقول بعد الثالثة اكتشف إنه هو المشكلة فيه هو. طب تمام، إنك برافو، حقيقي برافو عليك إنه اكتشفت إنه المشكلة فيك أنت. يقول ما لقيت المشكلة في المكان، المشكلة فيه أنا في طريقة التعامل مع الضغط، مع ضغط العمل. يس، برافو عليك، طالما أنك أنت عرفت إنه المشكلة في طريقة تعاطيك مع ضغط العمل صار الموضوع سهل. إنه طالما عرفت المشكلة أكيد راح تلاقي الحل. ودائما أقول لكم ترى دائما الحلول في يدكم أنتو، الإجابة على الأسئلة هذه في يدك أنت. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب 800-244-28-28. عز الدين، هلا وسهلا. عز الدين يقول حياتنا تتمحور ببساطة حول تلك الخيارات الصغيرة، التفاصيل، الشعارات، الألوان المنتقاة، كل شيء في هذا العالم، كل شيء هو رمز مبطن وحزمة من المعاني. إن حياتنا كلها تتمحور حول إيجاد المعادلة الصحيحة من هذه الخيارات الصغيرة لكي نشعر في النهاية أننا سعداء وبأننا أحياء على أتم ما يمكن. الله، أتفق يا عز الدين، فعلا حياتنا، شايفين الحياة الكبيرة هذه اللي نشوف الدنيا والعالم والحياة الكبيرة، فعلا حياتنا بتتمحور حول خيارات في الحياة صغيرة، تفاصيل صغيرة، ألوان معينة، شعارات معينة، أفكار معينة. حياتنا فعلا تتمحور حول إيجاد المعادلة الصحيحة من كل هذه الخيارات الصغيرة. نعم، هادي بحداد يقول مساء الخير والسعادة الدائمة. يا هلا وسهلا بك يا هادي. يقول لكل مرحلة من مراحل أعمارنا لها خصوصيتها، وعند كل مرحلة نتوقف لنبدأ مرحلة أخرى. نعم، أتفق، صحيح. طيب يقول معاذ، كل بداية مرت بنا تحققت كل شخص بلغ مراده. أوكي، كل فترة سيئة سيأتي بعدها فترات رائعة، وكل لحظة حزن خلفها لحظات من الفرح والمسرة. إياك أن تحزن مدام الله هو المدبر لحياتك، ونعمة برب العباد. أكيد يا معاذ. طيب كمان مين معانا؟ طبعا معانا أبو ناصر، يا هلا وسهلا أبو ناصر. طبعا دائما يسعدنا بكلماته الجميلة التي يخطها بقلمه والتي يقول فيها. السلام عليكم، مساء الخير، هلا وسهلا أبو ناصر، وعليكم السلام. يقول بعيدة عني بعد الشرق عن الغرب، وقريبة مني قرب النبض للقلب، مساء الشوق لك ومعك الشوق يغلب، مساءك راضيني وليلك بالوصل أعجب، تعالي تعالي وكوني معي فالعشق بك يقرب، أنت راحة وسعادة للقلب تجذب، حبك سكني ومعك قد سكنت الحب. طبعا هذه كلمات لأبو ناصر، ونروح نغني مع خلود ونرجع على تروح بعيد.

يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: ارحل وهاجر، إنني لن أمنعك، فالقلب أقسم صادقا أن يتبعك. ارحل وهاجر، إنني لن أمنعك، فالقلب أقسم صادقا أن يتبعك، واسكن بأطراف البلاد ولا تعد، لكن بحق محبتي خذني معك. واسكن بأطراف البلاد ولا تعد، لكن بحق محبتي خذني معك. ما همني إن جئت يوما باكيا، فحذاري أبصر يا حبيبي أدمعك. ما همني إن جئت يوما باكيا، فحذاري أبصر يا حبيبي أدمعك، واصرخ فصوتك ليس يبلغ مسمعي، لكن معاذ الله أن لا أسمعك. وإذا رجعت فذاك شأنك سيدي، فلقد قضيت الليلة أرقب مطلعك. أنا لا أحبك، أنا لا أحبك يا عزيزي، إنما سأموت قهرا لو عتابي أوجعك. أنا لا أحبك يا عزيزي، إنما سأموت قهرا لو عتابي أوجعك. ما أنت إلا مثلهم في أعيني، والكون عندي لا يعادل إصبعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الدوري الاهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين واثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. انتخابات الاتحاد السعودي في مرحلة الطعون، الغامدي وخيمي يواصلون في المنافسة. سقف التحديات يرتفع والكل في تأهب تام، دوري روشن ينطلق غدا. سامرفيلد صفقة الزعيم وكوس سينعش صيف النصر، والأهلي يراهن على ترينكاو. الدرعية يستضيف الأهلي في الرياض، والشباب يصطدم بالقادسية.

0: من صفرة البداية هو حتى النهاية كرة القدم تلعب بأدق التفاصيل في الملعب، ودائما أهل اللعبة أدرى بشعاب الملعب. حياكم الله في ملعب أهل اللعبة، حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة ومنصة شاهد ومنصة الأولى. أنا خالد الشنيف وضيوف الكرام، أبدأ بالأكبر عمرا محمد الدعية. مساء الخير أبو عبد العزيز.
1: الأكبر عمرا بعد الريفي. مساء الخير أبو الوليد، عليك وعلى المشاهدين الكرام. إن شاء الله بعد الاستوديو الجديد هذا إن شاء الله نكون ضيوف خفاف عليهم إن شاء الله.
0: فهد مساء الخير.
2: مساء النور عليك وعلى الأخوان وعلى المشاهدين.
0: طيب تفضل فهد.
2: نقول إن شاء الله موسم كما عودتنا الرياضة السعودية، موسم ناجح مثير. دائما ما شاء الله الوسط الرياضي عاشقين لكرة القدم، عاشقين للإثارة الموجودة في كرتنا. يعني أنت تعرف دورينا الآن صار متابع من الكل. نتمنى إن شاء الله نشوف نجاحات مثل ما شفناها في الموسم الماضي.
0: والضيف الجديد الغالي ناصر الشمراني. مساء الخير أبو علي.
3: أهلا
0: وسهلا في بيتك وبين إخوانك.
3: ما يحتاج يا أبو الوليد، تشرفت أني أكون معاكم اليوم، وإن شاء الله يكون موسم ناجح بإذن الله. الكباتن الاثنين، واحد على يمين واحد يساري، بصراحة
2: الله حيك يا ناصر،
3: إضافة كبيرة الكرة السعودية.
0: سجلت عدية؟
3: سجلت.
2: من ما سجلت؟
3: بس شوف بشويش قلتها عارف. خجل.
1: قصة الأربع بلنتيات. قصة الأربع بلنتيات
0: نجيبها ترى الآن. يكلمني فيها
1: كم؟ لا
2: على الأقل ما طلعت تكذب قدام العالم تقول ولا نص بلنت.
1: والزلزال معروف يعني، ضليته اثنين بلنتيات وجابه يعني. صح.
2: هداف موسم يعني. خمس مرات اكيد انه مسجل فيه يعني.
1: الاثنين بس.
3: انا كويس اني لحقت بصراحه كابتن محمد.
1: ما رقصني.
3: لانه والله ما رقصك. هذه حقيقه والله. انا طيب. والله من جد يعني.
0: طيب قبل بس ودائما في سؤال، من بطل الدوري؟ فهد سريع.
2: والله
0: او عطني ترتيب الدوري من هنا، عطني الاربع الاوائل. بيتوقعك الآن وسيسجل ويعرض في نهاية الموسم.
2: شوف أنا أشوف أنه صعب مرة أن الهلال ما ياخذ ثلاث سنوات بطل الدوري السعودي.
0: طيب.
2: يعني له سنتين مرة، أنا أتوقع السنة هذه مع هذا الاستقرار،
0: يعني الهلال أول،
2: مع هذا الاستقرار، مع هذا اللي صار، مع لو درست شوف إيش صار في وضع الأهلي، شوف وضع النصر من التغيرات، وضع الاتحاد. أنا أعتقد أن الهلال هو المرشح الأول.
0: ثانيا
2: أروح للنصر، أروح للأهلي، أروح للاتحاد.
0: اتحاد. أبو علي ناصر الشمراني، عطني الترتيب اللي في بالك في نهاية الموسم، واللي في قلبك.
3: صحيح.
0: اللي في قلبك معروف.
1: رافي ما شاء الله خدرنا من البداية. على الهلال.
2: لا أنا ما خدرت. أنا ما خدرت. الوضع والحقيقة تقول كذا.
1: إيه صحيح.
2: وأنا اللي أتمناه أن الهلال خاصة جماهير الهلال أنهم ينجحون الدوري السنة هذه.
0: ليش؟
2: لأنه كل المعطيات تعطي أن الهلال هو الأجهز، هو الأفضل، هو الأحسن، هو الأكمل، هو الاستقرار. فأنت لازم الآن بهذه المحفزات يجب أنك تدعم وتنجح الدوري. هذه تبقى على عاتق الهلاليين الموسم هذا. الأهلي شفناه وشفنا جماهيره، الاتحاد شفناه، النصر شفناه وجماهيره. السنوات الماضية الهلال ما كان فيه
0: خطر. رأيك أنت المرشح الأول الهلال، يلي النصر، يلي أهلي، يلي اتحاد.
3: أبو الوليد كابتن فهد قال يعني الهلال دائما مرشح في أي بطولة يشارك فيها، وهذه حقيقة يعني. حتى لو تروح لبطولات أخرى دائما الهلال الأول، لكن لما نجي المعطيات لازم نكون واقعيين في كرة القدم. السنة اللي فاتت الهلال مرشح زي ما قال لك كابتن، في استقرار في، لكن أنا وجهة نظر، أنا أقول لك الهلال دائما مرشح الأول، الثاني النصر، الأهلي، قادسية اللي بيكون بزاحم كل الأندية السنة دي، نتذكر يعني قادسية، بعدهم الاتحاد.
0: الهلال يأخذ الدوري مع أنزاغي بصراحة؟
1: بصراحة
0: أي
1: ما أعتقد.
2: كل سنة يقولها.
1: لا ما أعتقد.
0: لا يقول لا العام باع قال ما يأخذ الدوري العام.
1: لا باع إلى آخر جولة، إحنا قاعدين ننافس ولو تسعة عدلات.
0: طيب العام بقى إنزاغي يعني الدوري.
1: والله يا أخي شوف، هم الحين صار الاستحواذ كله الآن لسمو سيدي الأمير الوليد بن طلال. يعني أعتقد إنه إنزاغي ممكن تجلس معه. كان العام الماضي ما تقدر تجلس معه لأنه هو رايح للصندوق، وهنا مشكلة يعني. هو يعني رئيس النادي او فهد مفرج، وهذا ما يقدرون يقعدون معه، ما يقدرون يتناقشون معه يا خالد. لأنه هو خلاص هو رقم واحد بالنادي. لكن الآن لا، اختلفت الآن الاستحواذ كله للأمير الوليد، 70% للأمير الوليد من طلال.
4: تتوقع يعني يمشي يعني؟
1: كيف؟
4: تتوقع يمشي؟
1: لا ما يعني يعني شلون النادي قصده؟
0: لا أتكلم عن إنزاغي.
4: أتكلم عن إنزاغي.
1: الأخطاء الأخطاء اللي صارت الموسم الماضي لا بد أن يعدلها الموسم هذا. أعتقد في نواف بن سعد خبرة رياضية كبيرة، أعتقد إنه بيجلس معه مرة مرتين ما راح يتكرر الأخطاء اللي صارت العام الماضي.
3: كلام أبو عبد العزيز سليم، يعني أنا بصراحة اليوم نادي استحواذ كامل المملكة بقيادة الأمير وليد بن طلال. رئيس النادي عنده خبرة كافية، الأمير نواف بن سعد خبرة كافية في الرياضة السعودية حتى على مستوى الدوري، حقق دوري كم مرة. طيب. أتوقع أنه راح يكون يعني له جلسة مع المدرب.
0: أنا سمعت فهد وناصر كلهم يقولون الهلال الأقرب للدوري، وأنت مين؟
1: أنا أقول الهلال والنصر والقادسية والأهلي. الاتحاد شفنا حنا مستواه أمس يطمن، ولكن صعب المنافسة، صعب المنافسة على الدوري.
0: يعني السقف الطموحات للهلال انتقل فهد عشان بس الاستحواذ، ولا هذا الهلال مرشح ده؟
2: لا لا انا ما اخذها كذا والله، انا اخذها بانه
0: انا قاعد اسمعكم اول مره تجمعون على فريق.
2: لا انا ليش انا ليش قلت؟ لانه المنافسين مختلفين. تتكلم على النصر قوته نقصت الى 30% بذهاب جوسس او خوسس. الاهلي في قبل بداية الدوري يذهب مدرب بعض اللاعب، عدم الاستقرار اللي كنا نتكلم في الأهلي، استقرار فني واستقرار جهاز فني. الاتحاد وما يمر بظروف كثيرة، لذلك أنا أقول المنافسين تعطي إدفانتج كبير للأهلال أنك تقول أنك لازم تقول مرشح، لأنه عنده استقرار، عنده دعم، عنده لعيبة جدد. فكل هذه الأمور تخليني أقول أن الهلال هو اللي يعني
3: كابتن مرشح. ما هو دائما أنه الهلال أنا فاهمك أنه ممكن يستغل الظروف، لكن برضو نرجع أنه مدرب الأهلي لا ننسى أنه راح معسكر مع فريقه، لأن هو اللي اختار المعسكر. ليش ما نقول أنه مدرب الأهلي هو اللي فضل أنه يمشي، صح ولا لا؟ ليش ما نقول
2: يعني فيها كواليس كثيرة.
0: أتكلم على ظرف الأهلي،
3: أنا أتكلم حتى على ظرف النصر مو بس الأهلي، أنا أتكلم على ناديين.
0: راح المنتخب البرتغالي
3: خلاص.
2: لا بس أنا أنت تتكلم على أنك بطل دوري
0: منتهي.
2: شوف خالد، بس خالد
3: نتكلم كمنظومة يا كابتن.
2: لا أنا أتكلم خالد، أتكلم ناصر، أتكلم ناصر على نقطة أنك أنت تغيرت مدرسة اللعب. أنت من جسس إلى مدرب إنجليزي إلى مدرب طريق، يعني تغيرت الطريقة. فلذلك صعب على الفريق النصراوي أنه
0: خدر
1: هو هذه طبعه من بداية الموسم غير نهاية الموسم. غير نهاية الموسم هو لا تخدير للجمهور.
2: ويمشي معك محمد على طول. يعني أنا قاعد أتكلم بمنطق، قاعد أتكلم
1: بداية الموسم. بداية الموسم هذا كلام فهد مسطام، هذا كلام بداية الموسم. الهلال
2: في قرارات
0: فهد العام للأمانة مرشح النصر. كان في جلسة خاصة بينه وبينه قبل ما
2: جلسة خاصة. أنا عندي معطيات جديدة طلعت لي في الساحة، قاعد أقول هالكلام. أتمنى أن أنا متأكد الناس أنا من النادر رأي. ما أغير رأيي ترى، من النادر أنا ما أغير رأيي.
3: بس في ثبات للاعبين النصر كابتن.
2: طيب
3: في ثبات،
2: أنت ثبات، بس النهج والطريقة تختلف. من جوسس اللي كان يمثل 30% إلى 40% من قوة الفريق النصراوي، يذهب مدرب عبقري مثل هذا المدرب، استحالة تلقى لك واحد يعوضه.
1: طيب والأهلي
0: بجي للفرق الأربعة وبجي على الدوري وبداية الدوري بكل تأكيد. يعني رزيزة فهد حاليا هو رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلا إذا تم شيء ثاني في الطعون والمطعون. ورأيك؟
2: أنا رأيي خالد إنه
0: أستاذ بدر الرزيزة مسي بالخير أبو عبد العزيز.
2: ويستاهل صراحة. شوف خالد، إحنا لا شك إن مرحلة جديدة للكرة السعودية مع هذا.

0: الدعم هذه الرؤية.
1: طيب.
0: أنت تتكلم على بدر الرزيزة اشتغل في شركات كبيرة، تتكلم على دعم لا محدود من الدولة للقطاع الرياضة، تتعامل كأن الرياضة كأن نوع من الشركات والاستثمار ويعني المكسب فيها كثير. فلذلك أنا أشوف أنه يملك القيادة، يملك الخبرة، يملك فريق عمل ناجح ومتنوع بهذا الشكل. من أول أنا ما شفت فريق عمله وما شفت بدر زيزة يعني كنت مرشحة أنه سيكون هو رئيس الاتحاد، حتى مع هالطعون أنا أشوف أنه رئيس الاتحاد.
2: يعني لو أنت رئيس نادي وراح تصوت، تصوت لمن؟
0: أنا بصوت لبدر رزيزة. أنا أبي قيادي، أبي واحد تتكلم على رئيس اتحاد يكون فيه المرحلة تغيرت، رجل يدير دار شركات كبيرة، لديه خبرة، لديه قيادة، لديه فريق عمل رائع. أنت تتكلم على على على هرم كبير كاتحاد كرة قدم، يبغى لك فريق كامل، يبي لك واحد قيادي.
2: أبو علي ناصر، أنا سألت فهد سؤال، لو أنت رئيس نادي حالياً وتروح تصوت، تصوت لمن وليش؟
3: والله شوف صراحة يعني القائمة اللي موجودة اللي احنا اطلعنا عليها من قبل اسبوع اسبوعين، ممكن قبل شهر، بدر زيزة، حاتم خيامي، خالد الغامدي، كلهم يعني استلموا عندي. انا اليوم انا اقول لك مش انا اليوم الحالي، كل الناس مرشحة بدر زيزة، مو انا الحالي.
2: ابي رايك انت.
3: انا رايي والله شوف بالعاطفة،
2: ما بالعاطفة،
3: بالعاطفة حاتم خيامي طبعا انت عارف، لكن انا اكلمك منظومة عمل، الشيء اللي شفناه سواء على مستوى نادي القادسية اتكلم، صراحة عمل رائع على مستوى العمل اللي شفناه.
4: هي بالعاطفة مثل ما قال، ترك الضبعان طبعا عندي.
2: ترك الضبعان هو يتكلم بالعاطفة طبعا،
4: لكن من يوم طلعت، من يوم طلعوا المرشحين الكل يا خالد وانا اولهم انه رزيزه هو الرئيس الاتحاد القادم.
2: متفق عليه،
4: متفق عليه،
2: متفق عليه حتى من غير انتخابات.
4: غير كذا، غير كذا يا ابو الوليد، غير كذا يا ابو الوليد، بدر رزيزه من يوم طلع معنا هنا في برنامج دورينا غير العام الماضي يا اخي وضح للعالم اشياء كثيره، المناصب اللي تولاها كثيره، يعني اعتقد انه رجل ناجح في المكان صراحه، مكانه مكان رئيس الاتحاد السعودي صراحه.
0: شوف يا خالد، انا يعني الكل يحق لأنه يرشح نفسه ومن حقك، لكن صراحة ما في مقارنة مع المنافسين. بدر الرزيزة كنت أتوقع في هناك أسماء كبيرة خدمت وبالإمكان أنها تدخل، إذا كان كل واحد يرشح نفسه، أروح مثلا طلال الشيخ، أروح مثلا سامي الجابر، أروح مثلا إلى فهد بن نافل، يعني هالأسماء اللي لقت هالخبرة يعني
2: سامي ما
0: لو بغينا احنا نمر بمرحلة قادمة كبيرة برؤية يعني بطولات قادمة عندنا.
2: سامي الجابر
0: أي أنا أقول، أنا أقول
2: كنت تتمنى سامي الجابر يكون رئيس الاتحاد السعودي؟
0: أنا والله أتمنى. ليش أنا أقول لك ياسر مسحر كيف جبناه؟ كان رئيس، كان احد اعضاء اللجنه الفنيه في اتحاد كره، في الاتحاد الاسيوي، من هذا المنطلق احنا جبناه. طيب سامي الجابر، سامي الجابر الان هل انت داعمه؟ احنا قاعدين نشوفه في لجان في الاتحاد الدولي، ما في محافل في الاتحاد الدولي الا ما كان يحضر، الا كان مجهود مجهود سامي الجابر بالحاله، يعني ما حد قاعد يدعمه.
2: طيب.
0: يعني انا اشوف انه بالعكس انه يكون يعني لازم انك تدعمه كرجال رياضه عندنا.
2: سامي يكون رئيس الاتحاد.
0: انا والله ليش لا؟ ليش لا؟
2: بصراحه فهد
0: بالاسماء اللي انا قاعد اشوفهم يرشحوا انفسهم، لا والله سامي افضل منهم.
2: ترى شوف بعض الناس تاخذها في النقيض، عفوا محمد تاخذها في النقيض. فهد عارف يقول لك واحد نصراوي وهلال، يقول لك لا ما ابغى.
0: لا بالعكس، انا انا انا انا ابي كوادر سعوديه تكون في محافل كبيره في الاتحاد الدولي، في الاتحاد الاسيوي، هذا اللي احنا نطلبه، لان عندنا استضافات كثيره، عندنا مشاركات كثر في قادم السنوات القادمه، ليش احنا ما نعدهم؟ ليش احنا ما ندعمهم؟ فلذلك انا قاعد اشوف، ليش انا سامي الجابر ما اشوفه؟ ليش انا اشوفه في لجان؟ هل هو بعلاقاته الخاصه يروح الاتحاد الدولي؟ او انه هل مدعوم من اتحادنا، من رئاستنا، من اي؟ فلذلك ليش انا ما اشوفه يرشح نفسه اكثر؟
4: لا اشوف لي، اعتقد انه علاقات سامي الجابر، علاقات سامي الجابر هي اللي توصلته للاتحاد الدولي، الاتحاد الاسيوي،
2: وكفاءته.
4: كيف؟
2: وكفاءته،
4: وكفاءته، هذه خلصت، ترى هذه
0: سامي الجابر كذا. لذلك انا استغربت انه ما رشح نفسه.
3: شباب لازم نفرق بين الكفاءه.
4: لا احنا ياسر المسحل، ياسر المسحل في الاتحاد الدولي.
3: انا معاك،
4: يعني يروح عنده منصب في الاتحاد الدولي.
3: احنا لو نتكلم عن الاتحاد الدولي، اكثر الكباتن اللي مثل الكرة السعودية في الاتحاد الدولي، على سبيل المثال كابتن أحمد عيد الاتحاد الدولي، وعضو في الاتحاد وفي اللجان. طيب كابتن سامي، يعني نتكلم كل أمان، يعني أنا سامي أنا معاك في كل شيء،
4: بس إنه سامي طيب جابر شاف الشروط، أكيد أنا 100% شاف الشروط إنه ما يشتغل.
2: لو تنطبق
0: ليش؟ ليش ما تنطبق؟
2: لو تن...
0: ليش
2: ما تنطبق خمس سنوات؟
0: ليش خمس سنوات؟ هذه خمس سنوات، عنده خمسة وست لغات.
3: لا مو باللغات،
0: عند النسبة على السنتين.
2: سنتين
0: إحنا يعني تزكية جلس سبع سنوات ياسر. احنا لو بغينا على كل حال احنا رحنا في الترشيحات الى الانظمه الى القوانين، فلذلك انا اعتقد انه القوانين هي اللي تحدد
4: الشروط يا فهد.
0: اي اي هذه
4: اللغه الانجليزيه اخر خمس سنوات لازم شغل سنتين، ما اعتقد هذه. انا استغرب صراحه الشروط اللي زي كذا، هذه تعجيزيه اعتبرها انا، انه الشغل خمس سنوات، خلال الخمس سنوات لازم يشتغل سنتين، يعني يا ترى يا حاكم قيمي يمكن تقريبا ست شهور الى تسع شهور فقط اللي يشتغل بالوحده.
2: والله شوف لو تكلمنا في الانتخابات من اليوم إلى سنة ما حد حاب يقفل، لكن الآن الحديث اللي قاعد يصير هو حديث الطعون، وحديث الطعون طبعا من المستبعدين في قائمة المستبعدين، لم تفوز إلا قائمة واحدة، قائمة الأستاذ بدر رزيزة. ينضم لدينا الآن الأستاذ يعقوب المطير المستشار القانوني. أبو يوسف مساء الخير.
1: مساء النور أبو الوليد ولضيوفك في الاستوديو والسادة المشاهدين.
2: ولعوا الملعب هنا.
1: ولعوا بدة موسم.
2: طيب أنا شفت اللي اللغة الإنجليزية، بدخلك في الموضوع اللي أنا مزعجني أكثر.
1: نعم.
2: وش المقصود في اللغة الإنجليزية بإتقان؟ وش معنى الإتقان؟ الإتقان كلمة مطاطية.
1: نعم.
2: تفضل.
1: شوف في نص المادة 33 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، هو أيضا يعني تكلم عن مسألة الشروط الوافرة في تشكيل مجلس الإدارة. طبعا الفقرة الثانية من نص المادة 30 فقرة دال، ولو ننزل شوي نشوف الفقرة دال. فقرة دال تكلمت عن الشروط الواجب توفرها في رئيس مجلس الإدارة، أن يملك خبرة رياضية لا تقل عن سنتين في آخر خمس سنوات، هذا شرط. والشرط الآخر كان أن يكون متقن اللغة الإنجليزية. زي ما تشوف يا أبو الوليد أنه النص ما وضح أنه يكون هناك شروط معينة أو معايير معينة لإتقان اللغة الإنجليزية، لم يذكر أنه يكون هناك أن تخضع الاختبار، لم يذكر أنه أنت تكون عندك درجة مستهدفة اللغة الإنجليزية، لم يذكر أنه اجتيازة من مراكز معتمدة، وبالتالي النص ذكر كلام ولكن الواقع حصل شيء آخر، أنه خضوع المترشحين إلى اختبارات سواء من أشخاص أو من شركة خاصة، أنا أعتقد وجهة نظري القانونية الشخصية أنه كان غير موفق ويخالف النص القانوني. النص القانوني لم يذكر اجتياز اختبار أو خضوعهم لاختبار.
2: مطاطية الكلمة.
1: كان لا، كان نص عام، وبالتالي يعني الاتقان، ايه؟ الاتقان الاتقان الاتقان أي شخص يتقن اللغة الإنجليزية يجتاز هذا النص، ولكن أنه خضوع المترشحين لاختبار اللغة الإنجليزية أنت لم تذكر هذا في النص، النص أمامكم لم يذكر، لم يذكر درجة معينة، لم يركز عفوا المراكز المعتمدة، أنت تعرف في اللغة الإنجليزية في مركز مثل توفل، آيلس، كامبريدج، وبالتالي النص القانوني كان نص قانوني واضح، وبالتالي هناك مجال لكسب الطعون.
2: طيب كل تأكيد. طيب بجي لك يعقوب على برحت مدام تكلمت في الطعون، بجي لك في الطعون.
1: ايه الطعون خلاص.
2: ايه خل بس الفترة الزمنية حقتها، نشوف الفترة الزمنية او البرنامج الزمني لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم. احنا وصلنا إلى يوم 9/13، هي الطعون والتظلمات على القوائم، حيكون فيها الطعون والتظلمات على الطعام على القوائم يوم 9/13 اللي هي بكرة. تفضل.
1: نعم نعم. طبعا نعيش الآن أكبر عملية انتخابية في الكرة الرياضية السعودية. طبعا يبدأ البرنامج من 22/7 حتى 30 أغسطس، تتكلم عن أكثر من يعني 38 يوم، وهذه عملية انتخابية كبيرة. طبعا بكرة الخميس سوف تنتهي فترة الطعون على القوائم المستبعدة، لهم الحق في تقديم الطعون حتى بكرة اللي هو يوم 13 أغسطس، وبالتالي
2: طيب اشوف ان كلنا حفظنا التواريخ.
1: الكسر الان عنده إيه؟ المام قانوني. نعم.
2: إيه؟ لا المام زمني. انت عندك علم وتفاصيل في اللي مشتكين بكل تاكيد.
1: نعم.
2: هل ممكن تقبل طعون احد المرشحين؟
1: طبعا لازم نعرف انه الطعون لدى مركز تحكيم رياضي السعودي.

0: السعودي أنشا غرفة خاصة حتى يتلقى جميع طلبات الطعون. هذا جانب. الجانب الآخر ترى الطعون ترى بمقابل مادي وصلت إلى أكثر من 140 ألف ريال سعودي، يعني مبلغ كبير، تتكلم يعني 30 ألف يورو
1: لو تبدأ 140 ألف ريال حاسبينها الشباب لو هدى أي حاسبها
0: طبعا
1: 148 ألف يقول والله ما أدفعها عارفك.
0: هذا يا أبو الوليد فقط رسوم أتعاب المحكمين، هناك رسوم إدارية غير مستردة، يعني أنت تتكلم عن مبلغ مادي، وبالتالي من يملك الملاءة المالية هو من يستطيع تقديم طلب طعون. هذا من جانب. الجانب الآخر أكيد من الخمس قوائم المستبعدة كلهم ما أعتقد أنه يتم تقديم طعون، ما عدا قائمتين ممكن هم
1: من القائمتين؟
0: ربما الأستاذ خالد الغامدي، ربما الأستاذ حاتم خيمي، هم الأقرب للتقديم.
1: واحد كلهم مستبعدين للغة؟
0: نعم مستبعدين للغة الإنجليزية. وأيضا يقال حسب متداول أنه موضوع الخبرة الرياضية، طبعا نص المادة اشترط على شرطين، الشرط الأول خبرة رياضية لا تقل عن سنتين، والشرط الآخر الاتقان اللغة الإنجليزية. بس أنت تتكلم عن خالد الغامدي على وجه التحديد، خالد الغامدي على وجه التحديد رئيس النادي الأهلي السابق،
1: خالد الغامدي رئيس النادي الأهلي السابق،
0: يعني أكيد أنه يعني بيكون هو الحصيلة الأكبر باعتبار أنه كان رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وكان من شروط في النظام الأساسي للترشيح للأندية الرياضية كان ممكن انه يجتاز اللغه
1: يعني
0: الانجليزيه،
1: ممكن ترجع تفتح ملف الانتخابات
0: لانه خالد الغامدي عنده خبره رياضيه اكثر من سنتين، فهو يملك الحصه الاكبر في حال ما. طبعا بعد اعلان القوائم النهائيه اذا كانت قائمه واحده راح يفوز بالتزكيه في الجمعيه العموميه الاخيره يوم 30 اغسطس، ولكن اذا كان قائمتين راح يخضعون للتصويت، فتصويت اذا كان اكثر من قائمه، واذا كانت قائمه واحده ما راح يكون هناك تصويت، فقط تزكيه بشكل نهائي. طيب.
2: يعني لو كانوا ثنتين قائمتين
0: اكثر من قائمه
2: يكون في
0: تصويت،
2: يكون في تصويت من لجنه الانتخابات، ها؟
0: نعم. ولكن اذا كانت قائمه واحده
2: يعني
0: تزكيه،
2: يعني يفهمونها من الحين حتى لو بعد الطعون. انا اشوف بدر الرزيزه بيفوز
1: من حقي ادخل فيها،
2: من حقي صح، ما اختلفت من حقي.
3: لا ننسى انه خالد الغامدي رئيس النادي الاهلي حقق بطولتين مع الاهلي قاريه، عنده يملك خبرة مدة سنتين تقريبا، ثلاث طيب. سنين
0: أو أكثر. نعم.
3: أو أكثر، يعني أنا أشوف أنه هو اللي ممكن.
0: طبعا هذا في حالة قبول الطعن،
2: الحق إن شاء الله اللي عنده حق يأخذه ويجي بعدين التصويت ونشوف.
1: أنت مقفلها من بدري أنت عارف، أنت مقفل الليلة من بدري
2: لأنه في فوارق، المنطق والعقل يقول لك في فوارق واضحة.
3: والله إيش يا
2: في فوارق، حتى حاتم خيمي للمرشحين
4: كان هو مشتغل في الخلود في القصيم، أعتقد أنه
0: بس ربما الكابتن حاتم خيمي ممكن مسألة الخبر الرياضية،
4: الخبر الرياضية ترى
0: بالتالي هم الاشتراط حسب النص القانوني أن ما تقل عن سنتين في آخر خمس سنوات، ربما هذا الشرط اللي العائق.
4: لا هو اشتغل بالوحدة تقريبا حدود من 6 إلى 9 شهور ثم الخلود، بس انه مطلوبه منه المسيرات حقت الرواتب، يعني هذه اللي سمعته انا صراحه.
1: تفضل يعقوب، تبغى تضيف شيء اخير؟
0: انا بصراحه الاشكاليه او الاختلاف مع اللي حصل في الاونه الاخيره موضوع الاختبار، صراحه الاختبار فاجئ فيه المترشحين، لو كان هناك تنويه في اختبار حتى اعطى المترشحين الجاهزيه يستعد
1: يعقوب
0: يروح يدرس،
1: يعقوب
0: يختبر يتعلم.
1: لان اشوف الفتره الدوره الاولى اللي اخذ فيها الاستاذ ياسر مثلا اعتقد بالتزكيه كانت، لما بتخلني الذاكره، الدوره الثانيه ايضا تزكيه
2: صحيح
1: يعني ما حد هالي عن الشروط هذول اللي اقصده.
0: طيب انا سؤالي لك يا استاذ خالد واللي يضيفك بالاستوديو، هل الاستاذ ياسر مسحل خضع الاختبار اللغه الانجليزيه؟
1: أكيد خضع، أو يمكن موضوع الاشتراطات هذه بعد قدوم الأستاذ ياسر مسحل.
0: حسب النص القانوني ما في اختبار.
1: ما في اختبارات؟
0: ما في اختبار.
3: ما في اختبار. أبو الوليد.
0: أنا أتكلم.
3: يعني معليش الرئيس اللي بيستلم القادم، يعني مع احترامي الشديد سواء يتكلم لغة إنجليزية، كلنا نتكلم يعني لغتنا العامية اللغة العربية، لكن إنجليزي يعني. بتسولف كل يوم مع فنتينو؟
4: لا بس يعني
3: معليش
4: بس وقف.
3: بس انت تتكلم
4: يعني انا بوضح لك شيء،
3: تجيني في يوم وليله تقول انا بسوي
4: يقول لك اجتماعات الاتحاد الاسيوي، اجتماعات الاتحاد الدولي ما يدخل مترجمين. طيب. صح ولا لا؟
0: صحيح
4: ما يدخل مترجمين. يعني صحيح. يعني كيف انه ما يجيد اللغه؟ كيف يفهم
1: معاك؟ انا الاتحاد الاسيوي الاتحاد الدولي بلا مترجمين
4: بلا مترجمين.
0: نعم صحيح، اساسا الاتحاد الدولي عنده

0: أكثر من 4 لغات رسمية. الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، أيضا أضيفت اللغة العربية كلغة رسمية.
1: يعني إذا تكلم أنا لغة عربية في الاتحاد الدولي أساساً أقدر أدخل الاجتماع
0: أتكلم العربية في مرحلة جديدة. النص القانوني معيب.
2: شركات هنا عندنا شركات تطلب منك أنك تكون المفروض جيد في اللغة الإنجليزية.
0: المفروض يكون في النص القانوني أن تجيد اللغة الإنجليزية أو أي لغة معتمدة لدى الاتحاد الدولي.
1: ما دام القانوني نبغى الخلاصة. في طعون؟ هل ستقبل الطعون ولا لا؟ على رأيك القانوني. صراحة
0: أتحفظ.
2: حتى لو قبل في انتخابات يعني.
1: طيب للسادة عقب المطير شكرا لك.
2: يعطيك العافية.
1: شكرا للسادة عقب المطير. طيب وأنا أقول بعد الفاصل. رونالدو يقود مسار العالمي للذهب وكريم يسعى مع الزعيم لتجاوز لحظات التعب.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.
5: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
6: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
7: حياكم الله جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. نرجع للدوري اللي فيه طحن من الجولة الأولى حتى الجولة الأخيرة، كله إن شاء

0: طفى صوت الأحلام وبدأ صوت الحقيقة، وهدأت الأصوات خارج الملعب ليبدأ الصخب داخله، وبين رسم المدرجات وأصوات الهتاف وغناء يحفز لاعب ويطرب له مستمع. هناك حيث تلعب الكرة ترسم تكتيكا يصنع الفارق لتحسم بلمسة فنان أو عبقرية مهاجم أو خطأ يترك ندما لا يتوقف. روشن هو منارة كرة القدم في المنطقة، الدوري الأغلى قيمة سوقية والأكثر نجوم والأشرس تنافسا والأعلى مستوى. دوري يحمل لقبه دون رونالدو ويستهدف التكرار كريم بنزيما، ويحلم به كثيرا توني، ويستعرض الفكرة مجددا عوار، ويرى خوليا أن الخلود في القلوب يبدأ منه وينتهي إليه. دوري القامات التدريبية والأفكار التكتيكية والذكاء في الرسم والمفاجأة في الطريقة والبحث الدائم عن الطريق للفرح. الدوري الأقوى ينطلق غدا بين رغبة من المرشحين وترقب ممن هم أقل ترشح ومحاولة لصنع مجد خاص من البقية. دوري روشن عاد، والعود دائما لكرة القدم السعودية أحمد، لنؤكد دوما روشن مختلف ودورينا غير. فمن سيكون في الختام فارس السباق؟
1: هذا الاستفتاء اللي موجود، من الفريق الأجهز لتحقيق دوري روشن؟ الجمهور راح 38% الهلال، 20% النصر، 14% الأهلي، 28% القادسية. يعني ترتيب الجمهور هلال، قادسية، نصر، أهلي. محمد،
2: هذا اللي احنا يعني نقرأ ونشوف المعسكرات دائما.
1: المفاجأة في القادسية داخلين،
2: القادسية السنة هذه داخل بقوة. القادسية راح ينافس على البطولات كلها السنة هذه. ما اعتقد انه
1: ايش السبعه التطوير
2: كيف
1: تحطوا
2: لا ما هي الرابع طبعا، اكيد الخبره، خبره البطولات عند الهلال، عند الاهلي، ثم نجيك النصر، ثم القادسيه. لكن استعداد الهلال على المباريات الوديه استعداد عادي صراحه.
1: بجيلك للهلال بكل تاكيد، لكن خلينا ندخل على بطل الدوري فريق النصر. تعاقداته واحد كوستا بس.
3: شوف يا خالد، أنا حقيقة متفاجئ كثير في موضوع الرقابة المالية على نادي النصر. فريق متصدر، فريق يملك قوة ناعمة ولاعب كبير مثل كريستيانو، محقق بطولة الدوري، ثم تتفاجئ بأنه عنده مشاكل مالية.
1: عارف كم الديون؟ كم المبالغ اللي موجودة؟
3: يقولون
1: 700-800 مليون.
3: طيب هذا يعني
1: خليه يسجل انت
3: كارثة. وين التسويق؟ وين اللاعب الكبير؟ وين القوة الناعمة وبطولة الدوري، أعضاء شرف؟ يعني أمور كثيرة
1: حلت.
3: يعني أنا أقول أنه أنا أشوف أن النصر كان يحتاج إلى استدامة مالية. هذه كان بالمفروض بطل دوري، فريق قوي مثل نادي النصر، عنده تسويق، عنده قوة ناعمة، العالم كلها تتفرج في النصر، عنده تسويق رائع في أمور كثيرة، أن الاستدامة المالية تعطيك استقرار للفريق.
1: ممتاز.
3: بغض النظر عن من تروح من إدارة كرة، إدارة نادي، أو يعني أمور كثيرة، هذا بالمفروض النادي النصر يطلع بهذه الصورة. لازم تكون عنده استدامة مالية قوية عشان يقدر يحقق طموح هذا الجماهير وهذا النادي.
1: انحلت المشكلة
3: عندك انحلت نوعا ما. انت ما تقدر تسجل حتى لاعب محلي، ما بالك انت اكتفيت على مثلا سامو كوستا اللاعب القادم اللي كان بالمفروض من الموسم القادم، في الموسم الماضي في فريق النصراوي. صراحة لاعب إضافة كبيرة لفريق النصراوي قاعد نشوفها. بريزيفيتش لا شك انه يختلف نوعا ما في طريقته مع كوستا. هذا دليل على تغير النهج في الفريق النصراوي.
1: النصر خطوة للأمام ولا خطوة للخلف ولا كما كنت؟
4: أشوف، أنا أشوف أن النصر في ثبات صراحة، باستثناء بريزوفيتش أنه طلع من الفريق ودخل مكانه كوستا. كوستا بيعمل إضافة، يعني لما المدرب. نتكلم مدربهم دائما يعتمد على النهج الهجومي.
1: ايه، تكلمت فهد بن أول، ايه

0: ولا كما كنت؟
1: لا لا شوف النصر انا اتوقع انه راح يكون له بصمه في الدوري. يعني ممكن تشوف النصر منافس اذا ما كان بطل الدوري صراحه، يعني احنا كلنا عارفين النجوم والكوكب اللي موجوده في النصر. اذا بنتكلم عن وسط الملعب جواو، تتكلم عن ماني، تتكلم عن كومان، تتكلم عن
2: انجلو،
1: بغض النظر عن انجلو تتكلم عن رونالدو. رونالدو يعني صح انه ممكن البعض
2: الى الحين ما جاء ولا ندري متى بيرجع.
0: وصل اليوم زواج راح يترك زواج
2: جاي يختار هذا الوقت.
1: فانت لا تنسى يعني ما ريح الا يعني فتره بسيطه
2: بعد كاس العالم.
1: بعد كاس العالم لا تنسى كمان عامل السن له دور.
0: محمد الكلام على رونالدو 976 هدف، باقي 24 هدف.
3: هو ما استعد
2: في سن
3: لا في سن في حد يسأل السؤال يروح الفهم
0: إلى الآن صامل ترى
3: 24 يبغى لها شغل يا خالد،
1: يبغى لها نفس
3: رجال عريس شغل، وبعدين غير كذا ما استعد، وبعد كأس العالم وخسرت كأس العالم. أعتقد هذه كلها أشياء
0: يعني
3: كثيرة.
0: تتوقع رونالدو في الإجازة بريح حاط رجل عليه يتمرن أكثر من اللاعبين؟
2: صحيح
3: يتمرن
0: أكثر من اللاعبين،
3: وهذا اللي قلنا عليه الموسم اللي راح، لابد أن النصر يحضر رأس حربة مع كريستيانو، لأنه 42 سنة مستحيل يعطيك من أول الموسم لآخر الموسم نفس المستوى، مستحيل يا خالد. يعني العمر له يعني العمر، إحنا عارفين العمر.
1: وبانت السنة اللي فات في بعض المباريات، يعني احنا نادرا ما كنا نشوف رونالدو يطلع في الدقيقة 60 دقيقة 65 دقيقة 70. رونالدو كان حتى هو في اوقات يطلب التغيير، برضو من النادر كنا نشوف انه تجيه اصابات عضلية، فما بالك السنة هذه ما استعد مع الفريق. فاتوقع انه ممكن الاخصائيين اللي معاه ممكن هم ابخص بحالته الصحية.
0: ما يعني وصل 42 سنة ان النصر اعار هارون كامارا لنيوم، ولا اعتقد عنده مهاجم مواليد دوران ايضا اعير لبنفيكا البرتغالي اللي تخن الذاكره لكرونوس
2: انه يرجع يعني
0: خلاص. هل النصر يقدر يكمل الدوري والمسابقات كلها برونالدو؟ هذا السؤال.
2: شوف هذه تبقى على المدير الفني، يعني كان خسس يشوف مثلا ماني مرات يكون راس حربه، جواو مرات يخليه يلعب كتسعه. يعني تبقى على المدرب انك كيف توظف كثير من اللاعبين وعناصرك في المكان المناسب. يعني اروح مع الاخوان في موضوع العمر، في موضوع ان بعض المباريات المعينه اللي تختار لها الوقت المناسب والمحدد في مثل هذه المباريات. لكن كريستيانو كثير ما فاجئ العالم، مرات احنا نقول خلاص انتهى، فجاه نشوفه يسجل ويهاتريك وانصاف الفرص يسجلها. في تبقى على
0: انت ابي رايك انت يعتمد
2: والله الدوري يختلف كامل. السنه هذه انا اعتقد ان الدوري يختلف السنه هذه. غياب جوسس انا في وجهه نظري خساره كبيره للفريق النصراوي.
0: طيب
2: ف يعني ما تعرف ايش يصير، خلينا نشوف الدوري ايش يصير.
1: مهاجم ابو الوليد
0: مواليد
1: اتوقع يجيبون مهاجم مواليد اتوقع،
0: لانه تتوقع ولا المفروض؟
1: المفروض والاكيد انا رايي يعني المفروض والاكيد انه النصر يجيب مهاجم مواليد، لان انت ما ما ما ما, ما تقدر تجزم انه رونالدو راح يكمل لك موسم كامل بدون اي اصابه.
0: طيب هذا عمر في هاشتاج دورينا غير منصه اكس يقول لك السلام عليكم ورحمه الله، اريد فقط ان ارى على تغريده لكي يبقى كلامي لكم في المستقبل، وهو ان هذا المدرب النصر الجديد لا ينجح في النصر، واتوقع سوف يغيرونه في نصف الموسم. انت عمر يبغى لك اعطينا التغريده، يبغى لك دوره في الاملاء. فقال دوره في الاملاء.
3: ترى بعض الاحيان الاملاء انا اتكلم حايلي، بعض الاحيان الكلام الحايلي اكتبه والواحد من الرياض ما يفهم.
2: لا يبغانا خطا املائي، يبغانا نفضلها لان نشوف يمكن يطلع كلامه صحيح.
0: يعني لا صدق انت
2: تجيب مدرب انجليزي يبغى كور طويله، يبغى
1: يعني انجليزي استرالي
2: يمكن. اي استرالي بس كان يدرب
0: لا بس ترى كرته هي على الارض الناس بحق البناء،
2: يمكن اللعيبه يفرضونها اكثر له والاسلوب اللي رحبوا في الموسم الماضي يعني تجي فيه، لكنها كان واضح بالاختيارات.
0: طيب ما دام الحديث عن رونالدو بكل تاكيد نتكلم عن الهدافين، وعندنا احد اعظم الهدافين

0: اللي مروا في تاريخ كرة القدم السعودية. هداف الدوري مين؟ يعني أبغى رأيك أنت.
1: والله شوف صعب لأنه في
0: ذكرك بالأسماء توني كونينوس رونالدو بنزيما.
1: شوف أنا أشوف بنزيما ممكن يخش الموسم ذا بتحدي شخصي
0: وهداف الدوري
1: ممكن يخش، لكن كونينوس ذا مشكلة ترى مشكلة صدقا. أنا هذا المهاجم هذا اللي يجيك فعلا من أنصاف الحلول، ما تدري من وين يجيك.
0: يعني بالنسبة لك كونينوس هو هداف الدوري الموسم؟
1: ممكن
0: رأي الفني،
1: رأي الفني أقول لك ممكن
0: يتغير ترى
1: ممكن، لكن كان منافس الشرس توني.
0: بنزيما ينافس إذا بقى؟
2: إذا بقى أنا أقول أنا أتفق مع ناصر،
0: إذا بقى
2: السنة هذه كيف إذا بقى؟
1: هو ما باقي،
2: يعني هو باقي، هو
0: احتمال يغير
1: هو باقي
0: ترى احتمال يغير.
2: لا هو باقي يعني شوف سالم يبي له شهرين ونص.
0: اقول لك بنزيما احتمال يغير،
2: ما اعتقد انه يغير بنزيما.
0: والاعصار اللي موجود قاله سمو الامير الوليد في اعصار قادم،
2: ما اعتقد انه البنزيما، اعتقد انه مثل ما قال ناصر السنه هذه بيعيش تحدي، واعتقد انه بيصير هو هداف الدوري.
1: ومعلومه ترى بنزيما مع حتى مع الاتحاد فاول سنه له ما كان، يعني كلنا كنا نقول ما نجح. ما
3: انا اذهب للهداف اللي يتعب على كرته. انا جوليان اعتقد مثل ما عمل الموسم الماضي خلق فرق كبير وجاء من بعيد وقدر انه يفرق فرق كبير كهداف دوري. طيب. فانا اروح على يعني يمكن اقول لك جوليان افضل، استبعد بنزيما انه يكون هداف دوري.
0: نشوف الاستفتاء اللي موجود من هداف الدوري بين جوليان توني رونالدو بنزيما. والله اصدمونا يا جمهور، والله راحوا معكم الكونونس 32%.
3: صحيح.
0: صحيح. يليهم توني 25%، رونالدو 22%، بنزيما 21%.
2: دائما الاخير هو اللي يفوز.
0: الاخير
1: انا معك ابو عبد العزيز، بس في الملعب
3: دائما الجمهور دائما ضد الدعية دائما.
0: طيب مع دخل الدعية بقاء انزاجي ماذا يعني للهلال؟ والله مستقبل الهلال الفني،
2: مستقبل الهلال الفني. انا قلت لك انا الهلال الان استحوذ عليه الامير الوليد بن طلال، وعندنا الرئيس اعتقد متى ما تكلمنا بدايه الحلقه انه فاهم كوره، واعتقد انه بيجلس معه الاخطاء اللي صارت الموسم الماضي، اعتقد بيجلس على طاوله بيشوف الاشياء هذه كلها، المتطلبات حقته اللي صارت بالصيفيه هذه وغير الشتويه اللي راحت، اعتقد كلها هو اللي حضر الفريق انزاجي. السنة هذه اعتقد انه ما فيها ذاك الاخطاء تبي تصير، اعتقد انه بيتعلم مدرب كبير ومعروف على المستوى العالمي، من المفروض انه يتعامل مع الفريق على الامكانيات اللي اللاعبين اللي عنده.
0: واذا كل اللي قلته هذا ما سواه،
2: اذا ما سواه فان الهلال للخلف.
0: شفت الهلال في الوديات؟
2: شفت الهلال، بس الوديات انا ما احكم على الوديات
0: خالد، بس في شكل يعطيك ملامح.
2: لا الوديات دائما يا خالد هي استعداد، تطبيق خطط جديدة، تجهيز لاعبين، يعني واللاعبين ما هم جاهزين 100% لياقيا ولا بدنيا. أعتقد الوديات دائما حنا ما نحكم إلا بعد رابع أو خامس مباراة في الدوري ممكن أحكم على الاستعداد هل هو ناجح ولا ما هو ناجح.
3: أنا أشوف أنه فرصة الأخيرة له. أيوة. الموسم هذا يجب أن نشوفه، يعني
2: هو آخر سنة له،
3: ينتصف الدور الأول. إذا انتصف الدور الأول
0: سنتين،
2: أي سنة هذه؟
0: سنة
2: هذه أظن، ما هو سنتين،
3: لا. اخذ الوقت الكافي انه يعني نهجه وطريقته واسلوبه انه يتشبع منهم عناصره. عشان كذا نقول انه الفرصه الاخيره لانزاجي. في هبوط في بعض اللاعبين تركه كثر، انا شفت بعض المباريات الوديه للهلال، يمكن الهلال حتى في مبارياته ما ظهر بالمظهر اللي يقنعك بانزاجي كثير في بعض المباريات.
0: طيب فهد يعني انا من الان اول ما سؤال سالتكم اول فتحنا الحلقه من بطل الدوري كلكم ما ترددتوا الهلال.
4: صحيح.
0: إذا الدوري بيروح من الهلال يكون السبب انزاجي ولا اللاعبين؟
2: طريقة انزاجي. إذا استمر على الطريقة،
3: إذا استمر زي الموسم الماضي
1: بقى انزاجي.
3: كل ما جاب هدف يغير كل لاعب المهاجمين.
1: عشان نكون واقعيين صراحة، يعني نكون واضحين أكثر قبل ما يبدأ الدوري، راح يكون مزعج للجماهير الهلالية. كلمك بكل أمان.
0: وإذا فاز،
1: إذا هو فاز السنة اللي فات، نرجع الموسم اللي راح فاز في البداية لو وجاء من كأس العالم الأندية، ولو نرجع
3: بس المنافسين ما كانوا زي هذا الموسم ناصر. المنافسين الموسم الماضي كانو أقوياء، تتكلم على النصر، تتكلم
1: النصر
3: على
1: بطل الدوري،
3: تتكلم على الأهلي، تتكلم على القادسية، يعني كانت منافسة قوية.
1: أنت تتكلم عن بطل الدوري النصر، تتكلم عن الأهلي بطل النخبة، صح ولا لا؟ تتكلم عن القادسية السنة اللي فات كان الأفضل كمستوى فني، لكن احنا نتكلم اليوم بقاء إنزاكي أتوقع هو المزعج للجماهير الهلالية حتى في بعض اللاعبين ومرون في دروب.
3: ناصر الموسم هذا ما للهلال عذر، لأول مرة الهلال يغيب عن بطولة الدوري سنتين وراء بعض، وهذه السنة الثالثة الآن يدخل فيها الهلال. ما هو موضوع إنزاكي، هو موضوع منظومة، فلذلك لازم
1: من المسؤول عن المنظومة.
2: كيف يا فهد؟
1: من مسؤول
3: المسؤول؟ إيه، ما أنا تتكلم على منظومة إداريا فنيا إداريا إداريا اختيارات إداريا. الهلال لا شوف ناصر، الهلال مر كاملة. الهلال مر بمرحلة لا في اختياراته، لا باللاعبين اللي جوه، لا بحل القضايا الكثيرة اللي عليه،
1: هذه طلبات المدرب يا
3: الهلال
1: كابتن.
3: اختيارات عشوائية
1: أبو سطان،
3: عنده أكثر من 17 لاعب أجنبي.
1: أنت لما تتكلم على مستوى مثلا الهجوم، هل من الممكن تشوف 4 مهاجمين؟ هل ممكن تشوف 6 لاعبين دفاع؟
3: 4 حراس 3 حراس،
1: انت حتى انت السنه اللي فاتت طيب اختيارات مين؟
3: اختيارات الاداره اللي هي اختيارات اللعيبه
2: فهد الموسم الماضي كلنا متفقين ان إنزاكي هو اللي طلب.
1: انت نسيت موسم كامل، نسيت خانه الباك اليمين
3: صح؟ كان عندك اختياراته كانت سيئه،
1: كان عندك كانسلو مشي صح ولا مين مشى؟
2: إنزاكي.
1: طيب انت جبت مكانه مين؟ جبت 4 مدافعين وجبت 4 مهاجمين ونسيت حتى وسط الملعب.
4: الان معه مدير رياضي ومدير تنفيذي، مو معطينا الدنيا مو بكيف.
1: والله شوف احنا نتمنى بصراحه انه يكون حتى المدير الرياضي انه حتى يقعد حتى مع رئيس النادي. ترى فعلا احنا نتكلم دحين، انا اتكلم
3: الهلال اذا ما اخذ الدوري السنه هذه عنده مشكله في المنظومه ككل. تغير الهلال بالتراكمي بالاختيارات بالتخطيط، مش موضوع عنصر
4: يعني
3: واحد.
4: الهلال 3 سنين ما ياخذ دوري، صارت له كم مره في التاريخ؟
3: مو كثير،
1: ما يطول،
3: ما اشوف كثير،
1: ما يطول عن
2: كل موسم نطلع اقل شيء
4: بطوله. لا اتكلم دوري،
2: اسمعني اقل شيء بطوله يعني
4: اتكلم على الدوري. 3 سنين ما ياخذ دوري، انا قاعد اتذكر فتره التسعينات اعتقد
2: ما طول ما يمكن مره بس يمكن ولا مرتين عام 90.
4: احنا ماخذين 3 سنين الدوري،
2: نسيت على طول
4: واخذنا
2: عام كم هذا؟
4: وقبلنا النصر سنه 6 هذه نسيتها.
2: عام كم هذا؟
4: عام التسعينات.
3: انا كم ما بعد جاء
4: ما جاء
1: هو يحسب التسعينات الشباب 3 مرات ورا بعض.
2: طيب هو قبل 20 سنه او 30 سنه؟
1: لا 30.
4: يلا يحسب فترته هو، ترى الهلال يشوف هو فترة.
2: لا هو شوفه
3: بس خالد، السنة هذه الهلال عنده استقرار، عنده عمل تراكمي.
4: طيب باخذ منك انا
1: ابو سطام، وين الاستقرار بصراحة؟
3: الاستقرار اللي قاعد اشوفه من الموسم الماضي، مين قاعد يدعم بلعيبة اضافيين؟ قاعد يدعم، هو الوحيد اللي قاعد يدعم.
2: يا ابو سطام الاندية الباقية
1: يا ابو الوليد،
3: هذا خلي العمل حقهم.
4: صفقات الهلال عارف مين؟
1: هذا الهلال
4: سامر فل ودهل والعنزي والعويس، ما جاب احد الهلال.
1: نواف الحج
3: عنده صفقات الهلال، يلا يتخلص من البعض. يعني
1: لما تيجي تتكلم عن صفقات، لا الصفقات انا اشوفها
4: نواف الحبشي فهد محمد الصرمو
3: عدل بالله، الاتحاد ايش يقول؟ الاتحاد ايش يقول؟ الاهلي ايش يقول؟ يعني خلينا ناخذها شوي من بعض الانديه.
1: يعني اوكي ابو سطام، بس
3: النصر ممنوع التسجيل،
1: انت ما حد قال لك تحط ديون عليك صح ولا لا؟ يعني مو ذنب الهلال انه قاعد يشتغل شغل، يعني بصراحه بكل احترام
2: انا ما قاعد احمل علي، بقول لك شيء، الاختيارات سوى الفتره الشتويه كلها إنزاكي هو هذا، ولكن يختار يحطهم احتياط ما يلعبهم. سلطان مندش العام الماضي من نجوم الفريق حاط احتياط، 3 قلوب دفاع كلها مجانب، 2 حراس
1: هي قناعات.
2: طيب يعني إنزاكي الموسم الماضي هو تبع الصندوق والاستقطاب، السنه هذه تبع الوليد، ما اعتقد انه بيكرر الاخطاء اللي صارت.
4: طيب هو احنا في الموسم واحنا في ما اقول في المدرجه، احنا في الميدان ومتعايشين مع وضع الانديه من هنا حتى نهايه الموسم مكملين. يعني الواحد جالس يستذكر المراكز التدريبيه اللي كنا عايشينها والتطور اللي موجود، شاهد المركز التدريبي للقادسية والآن المركز التدريبي للهلال كلها خيالية، والنصر قبلها الاتحاد شاهدته، لكن اللي يعمل في الهلال له مركز تدريبي راحوا إلى مستوى ثاني.
1: صحيح، راحوا حتى لدرجة الرطوبة،
4: درجة الرطوبة في
1: الملعب، درجة الرطوبة،
3: درجة التشافي اللي قاعدين نشوفها. أنا شفت الفيديو حق الصراحة المعسكر الجديد والمقر الجديد للهلال، لكن هذا تكملة لكمالية الهلال في أمور كثيرة.

0: فارق
1: فارق كثير، فارق في استقطاباته، في دعمه، في يعني امور كثيره. علشان كذا انا يمكن بدايتي قلت على جمهور الهلال يقوم بدوره.
0: طيب المراكز هذه انت كلاعب لما تدخل وتلقى الخدمات هذه موجوده،
2: هذه راحه، هذه راحه نفسيه للاعب. يعني انت كلاعب خلاص كل شيء متاح لك، يبقى عليك انت في الملعب وايش تأدي في التمارين عشان تكون جاهز للمباراه. يعني انا ما اتوقع في نادي فكر انه يعمل درجه رطوبه اللي بتلعب فيها مثلا في جده ولا في الدمام ولا في الخبر، تلعب على تلعب مثلا
0: درجة الرطوبة في الملعب يتحكم فيها؟
2: مسويين ملاعب خاصة أو درجة الرطوبة يعني مو معقول يعني.
3: كيف أنا ما أفهم؟
1: يعني ملعب الهلال الأول خلاص ما عاد يلعبون فيه؟
2: هذا خلاص
0: أنت عارف أنا
2: درجة 21
0: لا ممكن تروح فئات سنية. أنا قاعد أفكر، عارف من أكثر الناس المبسوطين؟ اللاعبين الأجانب اللي ساكنين في شمال الرياض في الهلال، اول لاعبين
2: اكثر اللاعبين ترى في الشمال
0: وانت عشتوها
2: اكثر. انا كنت اتمنى ابو الوليد الوقت اللي انا
0: كم ياخذ وقت معك
2: الوقت؟ ربع ساعة، 10 دقائق
0: مركز التدريب بس من
1: هذا حالي الجديد 10 دقائق
2: 10 دقائق ربع ساعة.
0: طيب والقديم؟
1: ساعة هذا اذا وصلت في كل اللي بالشمال بعض الاحيان يتاخرون
2: دائما متاخرين.
0: الأستاذ سليمان الهتلان كبير الإداريين في نادي الهلال مع مراسلنا عايد العلاوي حديث عن مركز التدريب.
4: أستاذ سليمان الهتلان كبير الإداريين في نادي الهلال، اليوم هذا المركز الكبير والعريق حدثنا عنه.
5: والله يا أخي وش أحدث وش أقول وش أخلي. يعني الحمد لله يعني مركز متقدم بتقنيات يغطي كل الاحتياجات سواء المتعارف عليها في الأندية أو الاحتياجات التشغيلية اللي احنا عالجناها في هذا التصميم. مساحة تصل 65,000 متر، سطحات البناء يمكن 7,400، أكثر من 50 غرفة نوم، تقنيات علاجية متطورة سواء كان غرفة الأكسجين وضغط الأكسجين أو العلاج بالضوء الأحمر أو الهيدروجين، ساونا بملح الهملايا مثلا، جاكوزي البارد والحار، هذه أشياء يمكن تقليدية. عندنا أيضا شيء مميز للهايبوكسيك لغرفة محاكاة الأجواء، هذه الغرفة تمرن داخل اللاعب في ظروف نتحكم فيها، حرارة، برودة، رطوبة، ضغط، فهو يتهيأ أنه يلعب في ظروف مناخية مختلفة.
0: والله هذا دلع، مو دلع هذا اللي بعد الدلع، في شيء يسمونه دلع، هذا واصلين مرحلة الهلال مركز التدريب اللي بعده دلع الدلع.
1: يعني الدوري لهم يعني؟
3: ما شاء الله.
0: كلام عن مركز التدريب الدوري تقول اقول لك
1: رايك ما
0: شاء الله بعد بيجي له شيء المركز
1: يمكن تخرب المكاين وهذا كله
0: يا عم يقول لك
1: الرطوبة
0: الرطوبة اللي تكلمنا عنها يقول لك يتحكم بالرطوبة ويتحكم بالضغط ويتحكم بدرجة الحرارة.
2: يعني هو يا ابو الوليد معليش تصديقا لكلامي الحمد لله فطلع اتكلم صحيح. انا حسيت انك تفاجات يوم قلت الرطوبه
0: لا راح عارف الضغط الجوي
1: ياسر طالع في الدعايه للمقر وناصر هنا والدعية هنا والله ما شاء الله كلهم قاعدين كل يوم يطلعون لنا شيء جديد
3: ودي ادخله والله
2: مالك يعني. نكلمه ونروح سوا
3: لا والله ودي ادخل بشوف انا الرطوبه
1: سوي استشفاء هناك ابو
3: كيف الرطوبه كيف
0: الضغط يعني تبي جد رح
2: له صدق يعني
3: بقول لك شيء ترى جد لما تبتلعب بجدة وتبدأ تمرن لو تروح قبل المباراة وتبتمرن بجدة ما راح تعطي المباراة ترى 100% معروف لأن الرطوبة هذا بس لكن أنه زي كذا يعني يبيلك 3 أيام 4 أيام تلعب على الرطوبة يعني ما أعتقد أنه شيء طيب صراحة.
0: هذا الفيتو في هاشتاج دورينا غير منصة تكس. ناصر يقول لك كابتن ناصر بصفتك محب للشباب أين سيكون موقعه في السلم هذا الموسم؟
2: والله الشباب بصراحة موقعه صعب، أتكلم معاك بكل أمانة، الشيء اللي قاعد نشوفه من كل الأندية في شغلهم تجهيزاتهم إلا الشباب أنا ما شفت له أي شغل يعني نقدر نقول إنه مثلا يكون الخامس نقول السادس يعني نقول إنجاز
1: ولا هذا
2: أنا أقول لك هذا اللي أقول لك
1: حتى الموسم الماضي واللي قبله
2: يعني بقول لك موقفه وموقعه راح يكون صعب لأنه لين الحين إحنا ما شفنا وش خطتهم الموسم ذا وبكرة عندهم مباراة قدام أصعب فريق في الدوري القادسي.

0: لا صح. بس حسب المعلومات روجر مارتينيز لاعب التعاون يقال ان الشباب تقريبا
1: خلص
0: قفى معاه
1: خلص
0: وبيع اليوم ولا
1: خلص خلص
0: واللاعب جاي
1: خلص
2: ترى استعداد الشباب جيد السنه المباريات الوديه وكذا
0: طيب حنجي للشباب يقال ننتظر العقيدي والصفقه التبادليه بين النصر والشباب العقيدي للشباب همام الهمام للنصر وننتظر ماذا يحدث اذا تمت موسم الشباب تقول على الاقل بخير
2: في تطورات
0: مو سيء نفس الموسم الماضي خلينا نروح الفاصل بعد الفاصل الاهلي بحله جديده بعد رحيل ابطال القاره والعميد يسعى بالالماني لاستعاده الذات

0: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا يلا انطر
1: في الزحمة
0: سوبر سوبر سوبر نار نيرة مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا
1: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية دراما وسينما مسرح وأغاني وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة ونوصل شاد ومنصة الأولى. الماثل أمامكم يا يسلة، هرب ولا لقى عقد أفضل وراح؟ يعني المنطق اللي يقول
1: ما نقول هرب، نقول
0: لقى واحد معسكر مع الفريق ومختار اللاعبين حسب حديث الأستاذ المتحدث الإعلامي بالنسبة للنادي الأهلي
1: الفهمي
0: ياسر الفهمي، قال الرجل هو اللي ورتب كل شيء وراح.
1: ترى كل المالك واحد على
2: عاد بدينا انت بدينا مكان ثاني انت
1: يعني نكاس منه متابعه
0: انا اتكلم عن اتكلم عن المدرب
1: يعني خلينا نكون صريحين يا
0: يعني المالك بيجبر الاهلي شيء ما يا المدرب اطلع من هنا وروح هنا
1: انت لو تختار الحين نكاسل ولا تختار الاهلي اكيد بتروح الدوري الانجليزي يا خالد الدوري الانجليزي هو رقم واحد بالعالم
2: صح
1: يعني هذه ما يختلف عليها اثنين غير كذا انه هو المدرب صراحة هو اللي خان الأهلي صراحة أقدر أسميه خيانة ما أسميه هروب خيانة للأهلي لأنه تعسكر بالفريق ولا وطلع أفضل اثنين بالفريق اللي هو كسيه هو رياض محرز صراحة
0: خيانة اللي سواها للأهلي
1: خيانة أنا أعتبره خيانة صراحة لأنه أنت معسكر بالفريق ومجهز الفريق تجي بآخر لحظة طيب. وتقول مع السلامة هذا حسب المركز يعني
0: الإعلام لا محمد بس ناصر عفوا يمكن طلع الأستاذ ياسر ماجد بقول أسميه ماجد الفهمي أمس طلع وتحدث قال ترى يعيس له هو اللي اختار المعسكر هو اللي اختار اللاعبين الأجانب هو اللي قرر استبعاد اللاعبين اللي كيسي ومحرز هو اللي دار كل شيء هو اللي جال رتب في الوصول وبعدين لما جاء داور وراح نيوكاسل هذا حديث الأستاذ ماجد الفهمي كان حديث بالتفصيل ولأول مرة وشاهد متحدث إعلامي بهذه القوة يطلع يعطيك إياها بالتفصيل هذا اللي صار هذا اللي صار يطلع يايس اللي يتكلم تفضل

0: يعني نفس الكلام تقريبا يوم تكلمنا على الاهلي قلته، قلت لك من يتحمل ياسلم. يعني مو معقول انا اشيل كيسه اشيل محرز ولا جبت لهم بدلاء بنفس القيمه الفنيه. لا ننسى هذول اللاعبين كان لهم ثقل في وسط الملعب وحققوا مع النادي نخبتين اللي كل الجماهير الهلاويه اليوم تتغنى فيها. فانا اللي اشوف اللي يتحمل هذا كله المدرب في خروجه من النادي في وقت بدايه الدوري بصراحه.
1: فهد كم يحتاج الاهلي ليرجع الوضع؟ كل تاكيد تغير المدرب له تاثيره، خاصه ثلاث سنين.
2: شوف خالد، انا يعني رتويت الكلام العيال صراحه كباتنا، لكني بقول كلمه اوجهها جمهور نادي الاهلي. انتوا جمهور، انتوا اللي خلقتوا هالبطولات، انتوا اللي ساندتوا، انتوا اللي كنتوا موازرين لهذا الكيان. الان يا اسلا راح، فانتوا همكم الكيان الان، حضوركم ودعمكم لهذا الكيان. انا اعتقد عندكم العناصر الاكفاء اللي حققوا هالبطولتين. انا اعتقد بموازرتكم وبدعمكم واخلاصكم اللي شفناها طوال هالسنتين الماضيه، انا اعتقد الاهلي لن يتغير
1: كثير. انت جالس تتحدث عن جماهير الاهلي، ها؟ وانا يمكن لي اصدقاء اهلاوي ولكم اصدقاء اهلاوي يتكلمون باحباط، كله جالس اسمع احباط.
2: ما الومهم خالد، لانك انت مشكلتك صارت في نهايه يعني بدايه الدوري، ما اعطيتني وقت لا بمعسكرك لا باختيار زي ما قالوا الكباتن، لا باختيار العناصر لا بخروج بعض العناصر. لكن انا اشوف ان الاهلي ان شاء الله ما حيتغير عليها الامور. النهج والعناصر المتواجده في الفريق الاهلاوي انا اعتقد انها يعني ما حيتاثر كثير الاهلي.
1: هذا الاهلي
2: انا ما ابغى التشاؤم في في في في
0: لكن برجع الكلام الكابتن فهد، انه جمهور الاهلي هو اللي وصل الاهلي المراحل دي.
2: صحيح،
0: جمهور الاهلي هو من طلع ناديه. لكن بنرجع الموضوع، ترى يمديك انت اليوم نقرا وامس انه ممكن كيسه يرجع، ترى عادي ترجع.
1: انا شايف الفيديو اليوم موجود، هو اعتقد
0: في ترجع لعيبته
1: في ساحل العاج في ملاعب ترابيه، ما ادري هو الفيديو قديم ولا جديد.
0: لا هم عادي يلعبون، ترى
3: رجعته طالع من كاس العالم
1: ما يلعب في ملاعب ترابيه، انا اشوفه قديم ولا جديد.
0: هم عادي يلعبون، يعني يلعبون في مناطقهم، يعني تقريبا كانهم ميال حوار زينا يعني. تمام، فاقول لك يعني
1: انت تلعب وقت كنت في المنتخب والشباب؟
0: اي نلعب عادي، نلعب.
1: تروح تلعب حواري؟
0: نلعب كمان بعد الفجر، كان عندنا دوري بعد الفجر.
1: تلعب فترة التوقف ولا
0: لا فترة التوقف؟
1: اي فترة،
0: ايوه فترة التوقف. لا صعب اني العب بفترة التوقف، كان عندنا دوري بعد الفجر
1: في رمضان ذا؟
0: لا هذا في الاجازات.
2: هذا اللي خلاه هذا الخمس مرات صدق يعني الدوري، هذا التواضع.
0: ملاعب ترى كرامة ترابية، مش ملاعب زي اليوم يعني.
1: الى الان تلعب انت؟
0: والله لين بكرة. هذه حقيقة يعني، ما اقدر ابالغ نلعب. بس انا بتكلم عن كيسيه. كيسيه لو في مجال انه الاهلي يرجع كيسيه فيرجعونه، حتى لو محرز، لانه بصراحه هذول اللاعبين لهم وضعهم ولهم ثقلهم حتى على مستوى الدوري.
3: احنا في استوديو كاس العالم على الطاوله هذه تكلمنا، قلنا غلط كبير انه يطلع محرز وكيسيه بوقت واحد.
0: وقت واحد صح،
3: يعني صعب. الحين طلع المدرب بنفس الوقت، الجمهور يقدر يساند، بس لكنه صار ما في عناصر داخل الملعب ايش بيسوي يعني.
1: طيب فهد، يعني كان في الأهلي وأنتم كلكم الثلاثة أصحاب قيادة، كان موجود بندي، ديمارايل، إيبانيز، كيسيه، محرز، توني،
0: عمود فقري كان
1: كل ذولا
2: جالينيو بعد كان موجود.
1: جالينيو لا أتكلم على القائد، تعرف القائد وتعرف القائد الأكثر،
0: كل واحد كابتن في منتخب.
2: صحيح،
1: وقت الأزمات تلقاه واقف.
2: يمكن هذه اللي خلت قوة الأهلي تزيد أكثر، عندهم قياديين كثر في الملعب.
1: وروحت محرز
2: يعني، انا يعني كعطفا على الاداء اللي معطيه، اذا جبت بديل افضل منهم لا شك انه يعني شيء جديد انك تغيره على الفريق. لكن كيسيه كان قائد الفريق وكان هو القريب دائما من يايسلا، فانا استغربت كيف بيشيل كيسيه. يعني كثير من المباريات اشوفه في التوجيهات اثنينهم قبل ما يدخلون المباراه بين الشوطين، دائما عنده مسؤوليه، كان قائد داخل الملعب. انا استغربت كيف انه يا يسلى هو اللي قال انا ما ابغى كيسيه.
1: والله يقال زي ما قال ناصر، وحسب ما نسمع ممكن كيسيه تشاهدونه في الايام القادمه مع الاهلي.
2: يا يسلى ما دام طلع اكيد انه لازم يحاولون يعني يرجعون كيسيه.
1: طيب حضروا مباريات الاهلي القادمه، مباريات الاهلي الخمس القادمه اعتقد يفتتح مع الدرعيه في الدوري. ومن ثم في كأس الملك مع الأنوار، ومن ثم مع أبها في جدة هذه، ومن ثم مع الخلود في القصيم، ومن ثم الهلال والأهلي يوم واحد تسعة
0: الرابع
1: خامس رابع مباراة في النظام
0: رابع جولة
1: هنا
0: المحك،
1: هنا مربط الفرس،
0: هنا المحك.
1: ممكن يطير إنزاغي ولا ممكن يطير
0: لا شوف هذه أنا معاك فيها، دائما الجولة الرابعة أو الجولة الخامسة فيها مدربين يغادرون دائما كل سنة في دورينا، كل سنة قبل موسمين أو موسم غادر
1: بلان
0: صح ولا لا؟
2: والله جدول غريب،
0: ممكن يغادر إنزاغي،
2: ترى جدول يعني ما أحب دائما الناس يتكلمون عن موضوع جدول، لكن أنت لو جيت على النصر الآن تخيل النصر يقابل الفتح في أول مباراة وهو الأول ومتصدر، يعني المفروض يقابل الأخير، يقابل اللي طالعين قابل يعني
0: أول كان اللي يطلعون
3: يلعبون مع الأول والثاني،
0: الأول والثاني
3: لكن الحين لا أختلف
2: مع نظام الساعة ولا
1: ما والله ترى الهلال يلعب مع الفيصل يا عشان أعلم
0: فيصل
2: كأول مباراة ها
0: أول مباراة
3: لا شوف
0: فارض الفيصلي فارض الفيصلي يا ابو صفا
2: اي مو اقول لك يعني عجيب يعني صراحه
0: كيف عجيب
2: المفروض اول وثاني المفروض انك يعني تتدرج في الجدول انا ما ادري
1: يعني شوف الـ الـ الـ الـ
0: يعني انت
1: عفوا الهلال الثاني لاعب مع الفيصلي، الاهلي الثالث لاعب مع الدرعيه اللي هم صعبين،
0: طيب
1: النصر
0: طيب القادسية والشباب يا ابو القادسية والشباب
1: الرابع لعب مع
0: افتتاحية قوية ترى والله
1: بجي لك المباراة طيب عندك شيء أحد على الأهلي عشان نروح عندك شيء
3: سريع لو شوف التدريج الدرعية والأنوار ثم أن هذا أعتقد أنه الأهلي رابع مباراة أو خامس مباراة هي مباراة
1: من
3: الهلال
1: بيطير فيها؟
3: ها؟
1: من اللي بيطير فيها
3: والله شوف مدرب الأهلي مو طايق
0: لا جديد مدرب الأهلي تو
3: جديد يعني إذا كان بيطير يطير أنزاكي
1: طيب من الأهلي إلى الاتحاد ناصر تعاقدات الاتحاد عابدي موجودة لاعب الغاني أعتقد اللي أجي من أورمية راح الاسم غير موجود نحتاج نذاكر في الكعبي فارس عابدي لوبي وأيضا كيلر جددوا عقده
0: ما أشوف مبدئيا شفنا الاتحاد في مباراته أول أمس بصراحة يعني مطمن الجمهور الاتحاد يعني بالذات أنك أنت يعني اجتزت فريق الجزيرة وخشيت على النخبة فهذا مطلب جماهيري لكن يا أبو الوليد ما نقدر نقول نطمن جمهور الاتحاد أنه فريقهم راح يكون بالقوة اللي يبغونها والصلابة لكن أنا أتوقع أنه فريقهم راح يتحسن مع المدرب الجديد اللي شفناه ممكن تعاقداته مع الاتحاد يحتاج تعاقدات محلية حتى على مستوى المحلي
1: ما هو قاعد أسمع منك ومن محمد ومن فهد كل نادي يقول يبغى يتعاقد في لاعبين
0: انا هذا
1: انا في لاعبين موجودين يعني في لاعبين موجودين
0: السوق ما فيه السوق ما فيه السوق
2: انا يمكن اختلف مع ناصر اول مره اقول بختلف انا اشوف الاتحاد انه الوجيه الشابه اللي عندهم بصراحه رائعين تتكلم عن احمد الغامدي تتكلم على فرحه تتكلم على اللي كان اعتقد بالسويسرا
0: مروان
2: اي مروان فكل هذول صراحه يعني حتى في المباراة الماضية سووا تغيير كامل في الاتحاد أنا أشوف الاتحاد
0: عملوا إضافة فعلا
2: أي أنا أشوف الاتحاد مع المدرب هذا شفت كأنه صحيح الطريقة الألمانية اللي تقارب خطوط اعتماد على تحولات مرتدات في ظل وجود يعني موسى ديابي كان صراحة في المباراة الماضية يعني متألق ورائع مع برقوين يعني مع الدماء الشابة اللي احنا شفناها
1: شوف شوف شوف, شوف فهد هل الاتحاد نسخته هذه افضل من نسخه الموسم الماضي؟
2: يا سلام عليك سؤال مهم وانا اشوف انه افضل
1: عشان
2: حتى بتحسينه في بعض المراكز يعني فارس عابدي يعني قدم مستوى كبير قاعد اشوفه في المباريات الماضيه كظهير ايسر قادم صراحه مع الوجيه اللي احنا قد نشوفها مع الطريقه والمدرب في الوقت اللي هو
1: الرهان اللي فهمته منكم الناصر على المدرب في السنة.
0: المدرب شوف كان جريء في مباراه الجزيره انه لاعب فرحه كان جريء انه لعب سيميتش.
1: طيب
0: في الظهير اليمين
4: يعني
0: في الظهير اليمين وعند الجليدان. لا
4: ابو
1: تقارب الخطوط
3: لا نضحك على بعض. الاتحاد يحتاج صفقات وصفقات، مستحيل الفريق هذا انت لا تقيسه.

0: امام الجزيره، الجزيره هي اصلا فريق يعني مع احترامي له متواضع. أنا
1: معاك يا ابو
0: يعني لما انت تجيب زي الاتحاد لابد انه لعيبه تشيل الفريق.
2: الاتحاد بالاسماء
3: بس شكل وين؟ الاتحاد رائع.
2: بس اسمعني
3: انا اقول لك انه بيكون افضل من الموسم الماضي على جواب على سؤالك. يعني
2: كان السادس الخامس او السادس
3: انا اشوف انه بيكون افضل لان الطريقه كانت تناسب اللعيبه ما تفضح الفريق.
1: مشكله ديابي لازم تنحل.
0: فهد بقول لك شيء اذا ما عندك انت دكه احتياط قويه تشابه الاساسي ما راح تنافس على اي بطوله. التاهل للنخبه ممكن امام فريق الجزيره، والجزيره هم الاماراتيين هم يتكلمون ان فريق الجزيره ما هو مستواه.
2: انت تقول لي ديابي وديابي بيرغوين والحديث عن ديابي
1: في مشكله انه ديابي بين البقاء مع النادي او الخروج من الدوري. فأنا أفضل إنه إدارة الاتحاد يعني لازم تجلس مع اللاعب تحل هذا الموضوع لأنه اللاعب
2: يعني اللاعب عقلياً بيطلع مو معهم.
1: ممكن شوف أنا أقول لك ممكن ما أقدر أجزم لك إن اليوم أنا مان بس الكلام اللي يوصلنا أو
2: آخر عرض آخر عرض من إنتر ميلان.
1: إنتر ميلان لا في باير ليفركوزن تقريباً
2: صحيح.
1: تمام فأنا أقول إنه الاتحاد اليوم أنت في حاجة لاعبين لا تفرط في لعيبتك. احنا شفنا مستوى بيرغوين زي ما قال كابتن فهد صحيح. من اروع ما يكون
3: ومن الصعب انك الحين اذا تغير لعيبه من الصعب تلقى لعيبه
2: افضل موسم. انا قاعد اسمع بينكم تناقض عجيب بين الثلاثي عفوا على الكلام. محمد يقول الاتحاد ضايع مع هذا الاسماء ما يروح بعيد الاثنين يطمطمنين.
1: لا لا انا شوف انا اقول لك شيء. انا كنت جالس مع الاتحاديين وفي جده بصراحه الكل كان متشائم من مستوى الفريق والكلام اللي يسمعونه. لكن انت لما تتكلم عن شغل امس اللي شفناه شغل مدرب واضح من المعسكر
2: صحيح.
1: انا اتكلم معك يعني فنيا
2: ينافس على الدوري الاتحاد
1: ممكن في حاله تدري وش هي
2: مش.
1: في حاله انك تجيب عنصر عنصرين يشيلون الفريق
2: هذا اللي
1: تكلم عنصر عنصرين ابو عبد. لكن انت تقول لي اليوم السوق المحلي عندنا ممكن ما في الا لاعب ولا لاعبين يعني تقدر تجيبهم. مستحيل انديتهم تفرط فيهم مستحيل انه يجيك الا مبلغ يعني مبلغ.
3: الاتحاد المباريات اللي شفتها للاتحاد يا خالد طمني كثير. يعني انا قاعد اشوف انه المدرب ونهجه وطريقته واسلوبه جديد على اللاعبين ويقوي من الفريق الاتحاد بطريقه الترابط بطريقه التحولات بطريقه حتى اللاعبين. شوف برغوين كيف مستواه، شوف موسى ديابي كيف طالع، حتى عوار قاعد يعني يلعب في الفراغات والمساحات.
1: عوار دائما حاضر
3: صحيح
1: دائما
0: اي بس يعني انت تحكي عن موسم كامل تحكي عن بطولات
1: صحيح
0: كاس ملك اسيا دوري مستحيل. احنا شفنا لعيبه الاتحاد الموسم اللي راح كلهم نازل مستواهم
1: لما اعدادهم كان سيء
0: بالبدايه تشوفه توب لا جاء نص الدوري او الدور الثاني تشوفه نازل مستواه.
1: ابو عبد العزيز
0: يعني لما انت تصير عندك دكه احتياط يا ناصر دكه احتياط قويه اعتقد انك تقدر تنافس على جميع البطولات.
2: انا بالنسبه لي بالقائمة اللي شاهدتها أمس والفريق اللي شاهدتها أمس الاتحاد المهم يتم تطعيمه من 4 لاعبين على الأقل ها سادس سابع في الدوري وبيطلع من آسيا ممكن دور 16 أو دور 8
0: هذا الصح
2: وكاس الملك يطلع. لا يغركم ها نتيجة الجزيرة الإماراتي ويتم السكوت واتكلم الاتحادين مطالب على الأقل ب4 تعاقدات لأن الفارق الفني كبير بين الاتحاد والأربعة الأندية اللي فوق فرق كبير ممكن يصير خامس سادس
1: خمسة أندية
2: من الخامس
1: خمسة أندية عندنا صراحة
2: لا القادسية
1: طيب القادسية
2: طيب هو القادسية الرابع
1: والتعاون
2: تعاون بعد
1: تعاون لا تنساه صراحة كلمك بأمان
0: طيب. لك أنا صعب ترى صعب إذا ما طعم أنا أتفق معك يا خالد إيه. إذا ما طعم بأربعة إلى خمس لاعبين
2: أحد مدة الاتحاد ما ينافس
0: أي أكيد أنا هو
1: بالعكس
0: هو شيء أول الدوري أول وليد هو أنا سطام أول حلقة وأول موسم لابد إنه يتكلم
1: يخدر
0: الجميع الفرق
3: اللي يثق في رأي فهد هو يعني ترى الأحداث والزمن يؤكد انه يعني كلامي غير كلام محمد الان انت تقول يختلف وقام يقول في الاتحاد ويقول لكن يعني انا طيب. كنت اتوقع ان الاتحاد ما يظهر بهذا المظهر في ظل الموسم الماضي ومستوياته في ظل تغيير مدربه. لكن اللي شفته انا شفت ان الفريق افضل من الموسم الماضي كثير حتى الوجيه الشابة لا تقدر تقول لا ترى جزيرة مو سيء بجانبه بلعيبته فريق قوي ما تقدر تقول انك لا انا اعجبني اختيار المدرب للطريقة اللي تناسب اللاعبين.
2: أنا معاك.
3: شكل الفريق كان منظم، فشكل الفريق الفني كان رائع صراحة.

0: اختلف معاك 100%، لكن بالاسماء الموجوده مع احترام الكامل.
1: تضمني النصر انه يكون زي الموسم الماضي؟ تضمني الاهلي انه يكون مثل الموسم الماضي؟ ما تضمن، ما تضمن يا خالد.
0: جوده عناصر،
1: تضمن اللي تضمن الهلال اللي يقول احنا وبيتصدر وبيفوز انه بيكون كاسح.
0: جوده عناصر اعلى يا جماعه.
2: اللي فرق، اللي فرق في مباراه الجزيره والاتحاد كلمتك دي جوده ايش؟
0: جوده لاعب.
2: مين اللي فرق؟ ديابي، برغوين، بس لا في
1: لا لا لا حتى فرق، حتى فرق حتى فرق حتى اللاعبين، فرق فرق نهج مدرب.
2: لا انا اتكلم في ايش، اتكلم في ايش جوده اللاعبين، فيه في الخبره، في التمركز. يعني انت لما تيجي تشوف هدف برغوين بصراحه تمركز لاعب، حتى الهدف الثاني.
0: طيب ناصر، والله ما ودنا نتكلم على اللاعبين بالسلب، لكن من اللي جاب يوسف النصيري وعلى اي اساس جايب؟ أنا سؤال
2: بصراحة أتكلم، يعني يوسف نصيري ما هو بصراحة طموح الجماهير الاتحادية، مع احترامي للكابتن يوسف، يعني لاعب منتخب المغرب وقدم مع منتخب المغرب في البطولات السابقة وممكن على مستوى الأندية الإعلامية، لكن على المستوى اللي شفناه في الاتحاد لا. كل أمانة أنا ما أشوف أنه المهاجم اللي جمهور الاتحاد يعول عليه في الدوري وحتى على مستوى الكاس.
0: ونقول بالتوفيق لنادي الاتحاد، والاتحاد يحتاج صفقات، يحتاج دعم، يحتاج تصحيح الأوضاع، لأن قاعد أشاهد اللي حوله، الأربعة اللي حوله يحتاج إلى تصحيح الأوضاع. ما عدا ذلك فوز خسارة، فوز خسارة. وللاتحاد إذا هذا فريقك اللي أسماء الموجودة أقول لك ريح، ولا أجي لك لا ضغط ولا سكر، ريح. الكتاب باين من عنوانه. بعد الفاصل أضع افتتح روشن بمواجهة الحزم، والقادسية يسعى لنقاط الشباب والأهلي في اختبار الدرعية.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة اف ام. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال.
2: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى قناة اس بي سي وليست قناة السعودية. ترى للعلم عن اختي من هنا إلى يوم الدين حنكون أخطأت. يضحكون الشباب علي، خل نشوف تقرير الجو ولا مباريات الجولة الأولى.

0: عجلة الدوري للدوران، ويفتتح الموسم الرياضي 26-27 بانطلاق مواجهات الجولة الأولى من مباريات دوري روشن، حيث تنطلق البداية بصافرة مواجهة أبها من أمام الحزم عند الساعة 7:15 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها، حيث يحرص فيها صاحب الأرض على افتتاح عودته مجددا لدوري روشن بأول انتصار وثلاث نقاط، ستكون دافعا لزعيم الجنوب في مستهل الموسم. في المقابل يسعى الحزم لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار والعودة من أبها بالنقاط وتقديم البداية المثالية لعشاقه. وفي المواجهة الثانية يلتقي الدرعية ضيفه الأهلي في مواجهة قوية من البداية للطرفين. الأهلي الذي يعيش حقبة فنية جديدة بعد ثلاث سنوات قضاها رفقة يايسلا، يريد تأكيد القوة والثبات العناصري بالفوز أمام منافس لن يكون سهلا أبدا، ويسعى الدرعية لكتابة سطور التألق في الدوري الأكبر في القارة، ولن تكون هناك بداية أفضل من الفوز على بطل القارة. وفي قمة تاريخية متجددة يستضيف الشباب أحد المرشحين للتنافس على اللقب القادسية، مواجهة تتطبع بالكثير تاريخيا وامتداد لتنافس مستمر منذ عقود. يدخل الشباب المواجهة وعينه على محو الصورة السلبية في العام الماضي والبداية بقوة. في المقابل يدخل القادسية بقيادة روجرز المواجهة وعينه على أول نقاط تؤكد أهدافه التنافسية هذا الموسم، فمن ينتصر في القمة؟
1: هذه المباريات الغد، أبها الحزم الساعة 7:15 في أبها، الشباب والقادسية الساعة 9:00 مساء في الرياض، الدرعية والأهلي الساعة 9:00 مساء في الرياض أيضا. ناصر، بشكل عام الدرعية والأهلي صعبة على مين؟
2: والله شوف بصراحة صعبة على الأهلي. ليش؟ الأهلي بيخش المباراة شايل هم الدرعية، طالع تعرف من دوري يلو، والدرعية لو فاز يعتبر له أول فوز على الأهلي، وكل أمانة إنجاز، أنت فايز على بطل النخبة السابقة، لكن لو فاز الأهلي يعتبر عادي لهم، وبالعكس يعني أهم شيء أن تظهر المباراة بشكل يعني يليق بسمعة الأهلي، والدرعية اللي طالع لنا من دوري يلو أتمنى نشوف مباراة تليق بسمعة الفريقين بصراحة.
3: هذا برونو لاج مدرب فريق الدرعية، والمدربين كلهم جديدين مع فرقهم بكل تأكيد. برونو لاج ماذا قال في المؤتمر الصحفي؟
4: في الوقت الحالي نعمل على بناء هوية للفريق وتطويره، وهذا ما نركز عليه في المرحلة الحالية. حتى الآن هناك بعض اللاعبين الذي نحتاج للوقوف على مدى جاهزيتهم، ولم نحدد بعد الأسماء التي سنعتمد عليها. علينا التأقلم مع كل دوري ننضم إليه. وبالمناسبة سبقا عملت في المنطقة حيث كنت مدربا لرديف شباب أهلي دبي، وأعرف أجواء المنطقة جيدا. أما من ناحية الصعوبات فهناك اختلافات في توقيت المباريات. في إنجلترا كنا نلعب عند الساعة 3:00 عصرا وسط أجواء باردة، بينما هنا سنلعب عند 9:00 مساء وفي أجواء حارة. وسأجيب عن جميع الأسئلة المتعلقة بالفريق وسوق الانتقالات في نهاية فترة الانتقالات.
1: طيب هذا الحديث برونو لاج مدرب فريق الدرعية. طيب سريعا توقعات محمد، فهد، ناصر.
5: الأهلي.
1: الأهلي.
2: أنا أروح مع الأهلي.
1: الأهلي.
6: أنا أروح مع الأهلي.
1: الأهلي 4 للأهلي، كلنا نتوقع مباراة الأهلي، كلنا للأهلي. سريعا إلى مباراة الشباب والقادسية، فهد شكل فني سريع.
6: والله شوف أنا أعتقد أنه الشباب يعني عطف على المباريات الودية اللي قدمها والاستقطابات اللي قاعدين نسمع عنها، أنا أشوف أن الشباب غير الموسم الماضي، قد يسوي صعوبة المباراة، يمكن أروح أذهب للتعادل فيها.
1: بعدين توقعات بجيلك يعني أوكي. شايف أن الشباب ممكن يعمل أنا يطلع بشكل ممتاز.
6: صحيح.
1: طيب ورونا نتائج آخر 4 مباريات بين الشباب والقادسية، شوف النتائج في الدوري. أعتقد انتصارين تعادل آخر مباراة، تعادل 2-2، فوز القادسية 3-2، فوز القادسية 3-2، فوز الشباب 1-0. يعني
6: مباريتين حتى النتائج ما هي فارقة كبيرة، يعني رغم القادسية قدم موسم قوي الموسم الماضي.
1: توماس ليتش مدرب فريق الشباب ماذا قال في المؤتمر الصحفي؟
7: I'm happy to sit here
0: سعيد بتواجدي هنا في أول مؤتمر صحفي لي قبل أول مباراة في الدوري. استغلينا فترة الأعداد بصورة إيجابية، وصحيح أننا سنواجه القادسية أحد أقوى الأندية في الدوري السعودي، والنهج واضح، فهم يلعبون بطريقة 3-5-2. من وجهة نظري جميع الأندية السعودية والمدربين ينظرون إلى اللاعبين الأجانب والسعوديين وكذلك اللاعبين الصغار بهدف تطويرهم. من المهم في كرة القدم أن يكون لديك دفاع متوازن، وما شاهدناه في المعسكر أن الفريق استقبل هدفا واحدا خلال 4 مباريات، وهذا أمر مطمئن. صحيح أن القادسية فريق قوي، ولن نبادر بالهجوم بشكل كامل منذ البداية.
1: هذا توماس ريتش مدرب فريق الشباب وحديثه عن المباراة، ترى مدرب جيد جدا. طيب توقعات محمد؟
2: مباراة في الرياض صح؟
1: اي شباب قادسية
2: تعادل.
1: تعادل،
5: انا اروح تعادل.
1: والقلب
5: اتمنى الشباب.
6: انا اقول اروح للتعادل.
1: انا اروح القادسية والله، القلب ودي بس الشباب بس.
2: لا والله شوف بقول لك شيء، دائما مباريات الافتتاحية في الدوري دائما صعبة على اي فريق مهما يكون اسم الفريق.
6: صحيح،
2: صعبة.
6: هم يبغون الثلاث نقاط،
2: ثلاث نقاط
6: ينسون المستوى. طيب، ينسون انك تعرف تبي لها. طيب، لياقة
1: يمكن تحدثنا عن القادسية قبل فترة، عندهم كشافين ممتازين في الغاني جيري، انتقل الى جينك، شارينا ب 400 ولا ب 500 ألف يورو،
6: لم تدخل والله استثمار زين، وباعوا عرض 6. اي صحيح،
1: وقبلها كان اللاعب المحور اللي كان موجود اللي راح للدوري الالماني. صراحة ناس تعمل للحاضر وللمستقبل،
6: حتى جوليان ترى
1: كاس ولو بيبيعونه باعوه ترى.
2: جالهم في عرض وطلعت الشركة عندهم الذكاء اللي عندهم انك توقع اللاعب قبل ما يروح كاس العالم، هاي ضربة معلم.
1: صحيح بالتأكيد. طيب خلونا نسمع روجرز مدرب فريق القادسية مع مراسلنا خالد جينان.
7: الفريق لا يزال في مرحلة البناء، لكننا نعتقد أننا قادرون على المنافسة. سنشارك في 4 بطولات، ولكن علينا أن نبذل قصارى جهدنا في كل بطولة. هناك فرق أخرى لديها تاريخ أكبر منا، لكننا في مرحلة بناء، ومع ذلك نريد تحقيق الفوز. سنكون مرنين، فالأمر يعتمد دائما على اللاعبين الذين نملكهم. التشكيل ليس الأمر الأهم بالنسبة لي، وإنما أسلوب اللعب هو الأهم. في الموسم الماضي أظهرنا قدرتنا على تقديم كرة قدم سريعة وهجومية وشرسة، وبغض النظر عن التشكيلة هذه الفكرة التي نريد أن تكون عليها طريقة لعبنا. حاليا نحن في فترة الإعداد وننظر إلى جميع اللاعبين. الآن انتهت المباريات ويمكننا الاستعداد للمنافسات الرسمية والرحلة الحقيقية لهذا الموسم، وسنقوم بتقييم قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة.
1: هذا حديث روجرز مدرب فريق القادسية. آخر مباراة، مباراة أبها والحزم. أبغى المباراة بشكل عام قبل التوقف.
8: بشكل عام أعتقد أن أبها بطل دوري يلو، وأعتقد المستويات اللي قدمها في دوري يلو تأهله أنه يقدم.
1: والارتفاع اللي تشتكي منه دائما.
8: وأكيد الارتفاع هذا بيضر الحزم، شيء طبيعي هذا يا خالد. وغير كذا أنه تطعيم الفريق اللي كان بطل الموسم الماضي في دوري يلو، تطعيمه، واعتقد ان ادارته ثابته، مدربه، اعتقد انه مباراه هذا الحزم. عنده تقريبا 6 لاعبين يا خالد راح عن التشكيل الاول، من ضمنها مسومه ومن ضمنها كذا لاعب. اعتقد انه الحزم يبغى له وقت على اساس انه يقدر يرجع الحزم، واذا كانت الصفقات على المستوى المطلوب.
1: طيب خلينا ندخل سريعا معكم الاثنين توقعات فهد.
6: ابها والحزم.
1: ايه؟
6: انا اروح مع ابها. ابها ترى يعني مستقطبين 11 لاعب.
2: انا مع ابها.
1: ابها
2: عامل الضغط.
1: والله القادم
6: لا، تحليل محمد لأبها خلانا نروح.
2: جلال القادم افتقد 6 عناصر ومن ضمنه أهم عنصر.
1: أنا أروح مع الحزم، بروح معكم العكس. جلال القادري،
2: جلال مدرب كل أمانة، مدرب محترم جدا، لكن العناصر اللي مش بالذات السومة أهم عنصر عندك اللي هو هداف الفريق. يعني إحنا ما إحنا مطلعين على الحزم بشكل تام.
1: محمد ناصر فهد يعطيكم العافية، شكرا لكم، وأنا أقول أسبوعنا على خير، موعدنا غدا بحول الله.
9: جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه.

بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

0: على هواك. البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً، فالحفاظ على البيئة ليس خياراً بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا

أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام. لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغي يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها. لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: عشرين الآن على جدة FM.
2: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، يا هلا وسهلا بكل من ينضم الينا الان. اكيد انتم معانا في الحرف التاسع والعشرين، وراح نكون معاكم على مدى ساعه كامله من الزمن، فقط كونوا معنا. يا هلا وسهلا بالجميع. 800 244 28 28، هذا رقم الواتساب اللي ممكن ترسلوا عليه مشاركاتكم، ايضا اختياراتكم وافتتاحيات الحلقه. طيب، لكم تحياتنا كفريق عمل من الاعداد والتقديم، انا مريم العمري. عارفين الإخراج الحلو لمين اليوم؟ أكيد لخلود لبني. نروح نغني مع خلود ونرجع، لا تروح بعيد.

0: 24 على جدة اف ام.
1: تسعة وعشرين على جدة اف ام، هلا وسهلا بكل اصدقائنا. اكيد انتم معانا في هذا المساء الجميل، وانتم من تزينون هذا المساء ومساءاتكم تمطر وردا. 800 244 28 28 رقم الواتساب. طيب شكرا لكل اصدقائنا اللي بيسمعونا وبيتابعونا وكمان بيتفاعلوا معنا تفاعل جميل وحلو، واللي بيسمعونا ايضا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. نروح لافتتاحياتكم. ومساء الخير مريومة، مساء النور مخرجتنا خلود لبني، اهلا وسهلا بيك. صديقنا معاذ يقول لا يمكنك ان تتصارع مع الحياة، انت جزء ولا يمكنك اتخاذ قرار للكل، الكل هو الذي يتخذ القرار من أجلك. يمكنك فقط أن تفعل شيئا واحدا، أن تستسلم، أن تترك الأمر، أن تستمتع، أن تقبل الأحداث، أن تكون بلا رد فعل، وأن تكون مرنا وناعما. كل الكون موجود بهذه الطريقة. معاذ العيسائي. طيب خلينا كمان نروح لموضوعنا اليوم اللي راح يكون عنوان لحلقتنا اليوم. نتكلم عن أخطاء في التواصل تخلي الناس ما تفهمك، تمام؟ أحيانا كلنا إحنا نبغى نتواصل مع اللي حولنا بأحلى وأجمل طريقة، لكن أحيانا بيخوننا التعبير، بتخوننا الظروف، ما نعرف إيش بيصير وما نعرف كيف نوصل الفكرة، وممكن نرتكب أخطاء من غير ما نقصد، واللي حولنا بعد كده ما يفهمونا. طيب يعني مو كفاية انك بس تختار كلماتك بحذر، بل كمان طريقة ايصالها مهمة جدا. يعني قد تحدد اذا كان المخاطب سيفهم رسالتك كما اردت ام لا. عشان كده لابد ان احنا نعرف هذه الاخطاء ونتجنبها عشان نقلل من سوء الفهم واجراء حوار اكثر وضوح واحترام، وذلك باتباع بعض الامور البسيطه اللي اليوم احنا راح نتكلم عنها. يعني بمعنى، هل في يوم من الايام كده شعرت بأنك أنت شرحت فكرتك بوضوح، لكن فوجئت بأن الشخص اللي أمامك ما فهمها وفهمها على نحو مختلف تماما عن الشيء اللي أنت قصدته؟ أحيانا ممكن تخرج من نقاش وأنت ممكن تردد في داخلك، والله ما كنت أنا أقصد كده، ما كان نفسي يفهموني بهذه الطريقة. أو أحيانا ممكن تكون تشعر بإحباط إنه شخص قريب منك والمفروض هو يفهمك، أكثر شخص ممكن يفهم عليك، ما استوعب الشيء اللي كنت أنت تبغى توصله أو الفكرة أو الشيء اللي أنت تبغى تحاول التعبير عنه، على الرغم من إنك على بالك إنك أنت وصلت الفكرة بشكل واضح وكافي. طيب الأسباب كثير والأخطاء ممكن تكون كثير، لكن في أحيان كثير ما يكون السبب الأساسي إنه الشخص الآخر ما كان منصت لك، أو إنك تفتقر إلى القدرة على التعبير، بل أحيانا التواصل عملية أكثر تعقيد من مجرد تبادل الكلمات. ليش؟ لأنه كل الكلمات اللي أنت بتقولها بتمر عبر عدسات مختلفة أو فلاتر مختلفة من تجارب الآخرين السابقة، من انفعالاتهم، من افتراضاتهم، من طرق تفكيرهم، فهذا كله أنت حطه في الاعتبار، تمام؟ بالذات لما يكون في شيء مهم أو رسالة مهمة حابب أنك توصلها للآخر. إذن اليوم إحنا يعني بكل بساطة كده راح نتكلم عن أخطاء التواصل اللي تجعل الآخرين لا يفهمونك، وكيف تخلي الآخرين يفهمونك على نحو أفضل. 800-244-28-28 رقم الواتساب. نروح نغني مع خلود ونرجع لا تروح بعيد.

29 على جدة اف ام. 29 على جدة اف ام، هلا وسهلا باصدقائنا 800 244 28 28. اوقاتكم كلها حلوه واخبار سعيده يا رب. اليوم نتكلم عن الاخطاء اللي ممكن الانسان يعملها بدون قصد وفي التواصل مع الاخرين وتخلي الاخرين ما يفهموا عليك. يعني يمكن من اكثر الاخطاء التواصل شيوعا افتراض انه مشاعرك اوكي وافكارك واحتياجاتك واضحة للآخرين. أنت تعيش أفكارك وانفعالاتك من الداخل وتعتقد أنها ممكن تنعكس تلقائيا على كلماتك على تعابير وجهك، لكن ترى على فكرة الطرف الآخر ممكن لا يصل إليه شيء من الأشياء اللي أنت مخبيها في داخلك، لا يصل إليه إلا الأمور السطحية، الكلمة اللي أنت بتقولها. إذا كنت أنت من الداخل تعبان كثير وجاء شخص عزيز عليك وقال لك كيفك اليوم، قلت له أنا تمام، خلاص هو حياخد أنا تمام، ما له شغل في الباقي، أوكي؟ فوهم الشفافية هذا صعب. في علم النفس يعرف هذا الموضوع أو وهم الشفافية، هذا الانعكاس بوهم الشفافية هو تحيز معرفي يجعلك تبالغ في تقدير قدرة الآخرين على معرفة ما تشعر به أو ما يدور في ذهنك حتى وإن لم تعبر عنه بوضوح. هذا هو وهم الشفافية وتعريفه في علم النفس. في دراسة أجراها باحثون من جامعة كورنيل الأمريكية، قالوا إنه المشاركين اعتقدوا إنه اللي شاركوا طبعا في هذه الدراسة إنه توترهم أثناء إلقاء الكلمات كان واضح للجمهور، لكن معظم الحضور ما لاحظوا هذا التوتر بشكل كبير سوى قدر محدود من الموجودين. هذه النتيجة تكشف عن فجوة بين ما تظن أن الآخرين بيلاحظوا عنك وما فعلا يدركونه على أرض الواقع. يمكن كلنا بدون يعني مجال للشك عندنا هذا وهم الشفافية إنه المفروض الآخر يفهم علي، المفروض الآخر يحس أنا ليه زعلان مثلاً، ولا ليش أنا متضايق، ولا ليش أنا تعبان. المفروض خلاص، أنا قلت ما في المفروض خلاص. مو كل الناس بيكون عندهم هذا القدر من الإحساس العالي بالآخرين. في ناس خلاص ياخذ اول كلمه اتسوكي وخلاص ويمشي الدنيا. لا تنتظر من الاخرين انهم يدخلوا الى اعماقك ويكتشفوك. هذا هو وهم الشفافيه اللي ممكن كثير من الناس يقعوا فيه. طيب نروح لمشاركاتكم. علي الطميحي هلا وسهلا، يقول لتكون سلسا وبسيطا في إيصال أفكارك تذكر دائما أن الوضوح والتركيز على المستمع هما مفتاح التواصل الناجح. البساطة ليست قلة معرفة بل هي أعلى درجات الذكاء والإتقان. علي الطميحي.

اتفقي عليه. برافو. طيب كمان عبد الله بركات، هلا وسهلا، يقول مساءكم يمطر وردا مريم خلود جميع المستمعين، يا هلا وسهلا بيك. يقول من اكثر اخطاء التواصل ان نتحدث ونحن نفترض، ايوه نعم، انه الطرف الاخر فهم ما نقصد، وهذا اللي احنا بنقوله عن وهم الشفافيه، او اننا نحكم على رده فعله قبل ان نتاكد من قصده. احيانا بتكون المشكله ليست في الكلام نفسه بل في طريقه فهمه وتفسيره. قد تقول شيئا بنيه طيبه لكنه يصل للطرف الآخر بمعنى مختلف تماما. النصيحة أن لا تعتمد على التلميح والتوقع، بل عبر بوضوح واسأل قبل أن تحكم، واستمع قبل أن ترد. فالتواصل الناجح ليس أن تقول ما تريد فقط، بل أن تتأكد أن ما وصل للآخر هو فعلا ما كنت تقصده. عبد الله بركات. نعم أكيد أتفق يا عبد الله. يحيى يا هلا وسهلا. طيب يحيى يقول حين يتعافى الإنسان من جراح عميقة وتجارب عميقة يبدأ في منح الاهتمام والحب لنفسه بطريقة مميزة، ليس حب الأنانية والغرور بل حب من عثر على ذاته بعد أن كاد يفقدها. الإنسان حين يتعافى لا يعود كما كان، بل ينبغي أن يعود كما يجب أن يكون. تحياتي لمقدمة البرنامج وللمخرجة خلود، ويا سلام على ذوقها الرفيع في اختيار أول فاصل غنائي، والله في كل الفواصل أحلى ذوق وأحلى أغاني ممكن تسمعوها وفواصل موسيقية رائعة أكيد من مخرجتنا خلود. شكرا لك يحيى، احنا مكملين، نطلع فاصل مع خلود ونرجع لا تروحوا بعيد.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن أكيد أنتم معنا في الحرف 29. اليوم إحنا بنتكلم عن الأخطاء في التواصل اللي بتخلي الناس ما تفهم عليك. 800-244-28-28. شكرا لكل من انضم معنا الآن في نصف الساعة الثانية من الحرف 29، وأيضا نجدد التحية لكل اللي كانوا معنا في نصف الساعة الأولى. تقبلوا تحياتنا من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج أكيد الجميل لمخرجتنا خلود لبني. طيب، من الأشياء اللي ما تخلي الناس يعني يفهموك المقاطعة. أكيد يعني مقاطعة المتحدث، الشخص اللي بيتكلم معاك، المسارع إلى تقديم نصايح هو ما طلبها. أوكي، الناس اللي على طول ما شاء الله يعني فاهمين كل شيء وعارفين كل شيء وكمان بيعطوا نصايح للآخرين، حتى هم ما طلبوا. ممكن الشخص ما بيحكي لك ما يبغى نصيحة، يبغى يحكي لك الموقف اللي صار أو يبغى يفضفض. فالاستماع بغرض تجهيز الرد بدلا من الاستيعاب الفعلي من أكثر الأخطاء اللي بتعيق عملية التواصل. هذا بالإضافة إلى السؤال المطول، يعني

كيف يعني إن أي تطرح سؤال لمجرد الحصول على فرصة الإجابة عليه بنفسك بس، فهذا الشيء يعني مزعج للآخرين. دكتورة علم النفس ميغان ماركوم قالت إن السؤال المطول يجعل الشخص الآخر يشعر بأنه لا يؤخذ على محمل الجد. طبعا بتتضاعف خطورة هذه الممارسات في العلاقات مع الأشخاص المقربين، فمن شأنها تدمير الروابط العاطفية تماما، ولا سيما عند محاولة النقاش في لحظات الغضب والانفعال الشديد.

علي بيمسي علينا بالخير. هلا وسهلا يا علي، يقول السلام عليكم أستاذة مريوم والمخرجة خلود. يا هلا وسهلا علي المالكي، يا هلا. يقول الصدق التام والإفصاح المباشر هما أساس أي علاقة ناجحة، يأتيان قبل الحب والتضحية والمجاملة، يعني ألا تحتاج للف والدوران أو تخمين النوايا، بل تقديم رؤية صريحة مباشرة تريح العقل من التفكير وتحمي القلوب من سوء التفاهم. نعم، اتفق. طيب كمان معاذ يقول إيش يقول معاذ؟ لا أحد يتفهم عن أنه أنهك أعصابك، فصنها أنت، ولا تشرح لأحد كم أجهدك، لأن الذين يجهدون غيرهم لا يعترفون بهذا أبدا. فضع طاقتك فيما ينفعك واصرف عاطفتك عما يرهقك. معاذ العيسائي. نعم أتفق يا معاذ. طيب كمان مين معانا؟ اكتبوا أسماءكم بليز، في مشاركات قاعدة توصلنا بس بدون أسماء. طيب مساء الخير والسعادة لجميع مساء الخير والسعادة لجميع الأصدقاء لبرنامجنا المحبب الحرف 29. يا هلا وسهلا بيك أو بيكي، بس اكتبوا أسماءكم. مين؟ مش عارفة مين اللي كتب الرسالة، بس يقول أو تقول: عند تواصلنا لابد لنا انتقاء الكلمات والمواضيع اللي نستفيد منها ولا نسهب، لأن كثرة الإسهاب قد يحصل هناك خطأ، فلنحافظ ديمومة اختيار الكلمات والمواضيع الهادفة. تحياتي لكم مريم خلود. هلا وسهلا بيك، بكم جميعا. أنا قرأت. أوكي معاذ بيقول تاني: صحيح أن المياه تعود لمجاريها في معظم الأحيان، لكنها لا تعود دائما صالحة للشرب. بالمختصر، إلى الذين لا يفهمون قصدي فلا تجرح أحد وتقبلوا خطايانا. طيب كيف ممكن إحنا نخلي الآخرين يفهمونا على نحو أفضل؟ طيب إذا كان سوء الفهم جزء طبيعي من التواصل البشري، يعني أنت ما تتوقع أنه أي شخص بهالحياة ممكن يفهم عليك من أول لحظة أو من أول ثانية، يعني أكيد لا. يعني التواصل مهارة يمكن تطويرها، كل تعديل بسيط في طريقة حديثك أو استماعك قد يحدث فرق كبير في جودة علاقاتك المهنية والشخصية. أول حاجة من الأمور اللي بتساعدك عشان الناس تفهمك وأفكارك تصل لهم بشكل واضح، عدل طريقة تواصلك بما يتناسب مع الشخص الذي أمامك. يعني إذا كان إنسان بسيط، حاول إنك أنت توصل المعلومة بشكل بسيط. الرسائل المباشرة المختصرة مهمة جدا أيضا. الشعور بال يعني بعض الأشخاص يحب إنه يشعر بالتقدير والاحتواء قبل ما تكلموا في الموضوع أو المشكلة. فإذا كان شخص حساس موجود يعني وحابب إنك تفتح معه موضوع وهو يقدر هذا الموضوع، بليز يعني تعاملوا مع الناس على حسب شيء اللي هم حابينه. أوكي يعني بعض الأشخاص يحب إنه يشعر بالتقدير بالاحتواء بالاحترام قبل مناقشة أي مشكلة. في بعضهم يركز لا على الحقائق والحلول العملية، يقول لك إيش الحقيقة، أديني دليل، أديني شيء مهم، أديني حل عملي. عشان كده تأتي هنا أهمية تكييف أسلوبك مع الشخص اللي بتتكلم معه، مش طريقة واحدة تتكلم فيها مع كل الناس، أو تكتفي بطريقة أنت تحبها وتفضلها. من الأمور المهمة كمان إنك تنتبه إلى ما تقوله لغة جسدك، مهم جدا، وأكيد هذا الشيء راح نتكلم عنه بشكل مفصل بعد ما نرجع من الفاصل مع خلود. لا تروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: طيب احنا رجعنا لكم اليوم نتكلم عن الأخطاء اللي ممكن احنا نسويها ونخلي الناس ما تفهمنا. من هذه الأخطاء انه خطأ قراءة النوايا. كيف يعني؟ من أكثر أخطاء التواصل شيوعاً إننا إحنا نقرأ نوايا الناس ونفسر نوايا الناس. يعني شخص ما رد على رسالتك تقول أوكي هو يتجاهلني، هو يكرهني، هو مش عارف إيش إلى آخره، وكده إحنا بنحول الموقف من شيء يمكن مناقشته إلى حكم على نية هذا الإنسان، على قلب الإنسان، على نيته. ويمكن هو مو جاهلك أساساً، ما شاف الرسالة يمكن أو ما أخذ باله. كمان في شيء مهم، اختلاف أنماط التواصل. إنه من الغلط إن إحنا نتجاهل اختلاف أنماط التواصل. بعض الناس يحتاجوا وقت قبل الرد، وبعضهم يفكر وهو يتكلم، وبعضهم يفكر قبل حتى ما يتكلم، بعضهم يحب التفاصيل، وممكن البعض الآخر والله ما يحب التفاصيل، أعطيني الخلاصة زي ما يقولوا. بعضهم إذا غضب ممكن يسكت، والبعض الآخر إذا غضب بيحتاج إنه يتكلم فورا ويفضفض. المشكلة تبدأ لما إحنا نفسر الاختلاف كعيب أخلاقي بيننا. الصامت، الشخص الصامت اللي أوكي أنا لازم يعني أكون ساكت أو أسكت شوية وبعدين أتكلم، الصامت يصبح بارد، إحنا نفسره كده. والكثير الكلام أو اللي يتكلم ويقول اللي في قلبه، لا والله هذا دراما كوين، درامي. فعشان كده إحنا صرنا نفسر كل شيء على كيفنا. طيب من المشاركات اللي وصلتنا، والله في دراسات كثير على فكرة عندي، بس خلينا نروح لمشاركاتكم. المهندس أحمد حزام الحمادي من اليمن، هلا وسهلا، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذة مريم مخرجة حلقة الليلة خلود لبني والأصدقاء، شكرا. يقول وطروحاتكم المفيدة والرائعة، خير الكلام ما قل ودل، تواصلا وطيب. صح، خير الكلام ما قل ودل، ما له داعي الكلام اللي ما له داعي. صح، اتفق معك. كمان مين معانا؟ تقريبا هذه المشاركات. بس خلينا نختم بحاجة مهمة نقولها، انه في دراسة حديثة جدا عن التعلق أنماط التواصل، سووها على أكثر من 200 شخص، وجدوا أنه عدم الأمان في التعلق ارتبط بانخفاض الرضا عن العلاقات الإنسانية بصورة غير مباشرة عبر أنماط تواصل، مثل المطالبة بالانسحاب والانسحاب المتبادل. إحنا ما نتواصل فقط بما تعلمناه بكلام، إحنا نتواصل بما تعلمناه عن الأمان أيضا. الشخص الذي يخاف الهجر والوحدة قد يطارد الحوار، والشخص اللي يخاف القرب أو الصراع ممكن ينسحب، ومن هنا تجي المشاكل. عموما إحنا مكملين، نروح نغني مع خلود ونرجع لإحساس كلمة.

29 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكل احباء واعزاء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الابيات: كي اكتب الشعر في عينيك يا غزلا، كم اعجز الليل والاشعار بالسمر. كي اكتب الشعر في عينيك يا غزلا، كم اعجز الليل والاشعار بالسمر. عيناك كالمد امضى موجه عبثا، فاغرق العاشق الولهان بالخطر. كي اكتب الشعر في عينيك يا غزلا، كم اعجز الليل والاشعار بالسمر. عيناك كالمد أمضى موجه عبثا، فأغرق العاشق الولهان بالخطر. فما استطاعت حروف الشعر وصفهما، ولا استطاع الفؤاد العشق في حذري.

0: جدة اف ام على هواك. حرائق الغابات لا تقتصر آثارها على الأشجار فقط، بل تمتد لتؤثر في الحياة الفطرية وجودة الهواء والتوازن البيئي، وقد تهدد الأرواح والممتلكات. الوقاية مسؤولية الجميع، والتعاون هو الطريق للحفاظ على بيئتنا.
1: معاً لسلامة الغطاء النباتي.